0: أو تصور حول القصيدة التونسية، لأن خصوصياتنا التونسية
1: مختلفة
0: مختلفة تماما عن بقية الأقطار العربية،
1: في شكلا
0: شكلا
1: مضمونا،
0: ومضمونا،
1: شكلا
0: شكلا
1: ومضمونا.
0: ومضمونا، لأن إيقاع الحياة يفترض أن إيقاع القصيدة يشابه إيقاع الحياة. فإيقاع الحياة لدينا يختلف عن الكثير من البلدان العربية، وخصوصا
1: واضح.
0: أني زرت على الأقل يعني نسبة معينة منها، فبالتالي أصبحت عندي رؤية ترجمتها في
1: لذلك بيان.
0: بيانات، جملة بيانات تقريبا 6 بيانات، وصدرتها في الكتاب هذا، هو خليط يعني البيانات هذه مع مجموعة من القصائد،
1: هذا سيصدر قريبا،
0: أي مدار الصمت، بصمة
1: سيكون
0: الرأي
1: لنا بحول الله
0: إن شاء الله، إن شاء الله،
1: من توا
0: إن شاء الله. طبعا هدايا
1: نعربنا على
0: هي النسخة،
1: جلسة
0: أكيد
1: للحديث حول
0: أكيد
1: هذا الكتاب
0: أي.
1: الجديد. أهميته في أنه فيه بيانات،
0: أي.
1: والكتب هناك كتب قليلة في المدونة الشعرية التونسية التي صدرها أصحابها ببيانات
0: صحيح،
1: تكاد تكون غير معلومة الأمر. مثلا صديقنا الشاعر نصر سامي في كتابين اثنين متتاليين أصدر بيانه الشعري، البيان مقسم إلى جزئين. هذا حسب علمي في جيلنا، في هذا الجيل
0: صحيح.
1: نصر سامي كتب هذا البيان. أنا
0: أيضا
1: كتب
0: هو سابقا كان ثمة بيان خطير جدا سبق كل البيانات العربية،
1: أي
0: اللي هو الخيال الشعري عند العرب الذي أصدره أبو القاسم الشابي،
1: نعم،
0: وهي دراسة ربما أخذت في شكل دراسة، إنما هي في الأصل بيان، بيان حقيقي حول الشعر
1: أنت
0: وتصور
1: اعتبرتها
0: الشعر.
1: بيان يعني.
0: أعتبرها بيان، أعتبرها بيان رسمي، لأنه طبيعة الكتابة داخل إطار هذه الدراسة هي توجه حتى قلم الكاتب نحو مناخات وأطر أخرى مختلفة تماما.
1: هو صحيح،
0: أي.
1: وإن تركزت حول الخيال
0: بالضبط.
1: فإن كتابة أبو القاسم الشابي في هذا الكتاب تفتح
0: أفقا جديدا،
1: آفاقا
0: أي.
1: جديدة في التعامل أولا مع الموروث الشعري، ثم في الممكنات القولية الشعرية المستقبلية. هو رسمها لنفسه في الحقيقة،
0: صحيح،
1: هناك.
0: حتى أنه ربما هنا فما إضافة، عند اطلاعي على مجموعة البيانات التي صدرت، وصدرت في كتيب عن دار سيارس إذا كان لم تخني الذكرى الذاكرة، صدرها الناقد التونسي محمد علي اليوسفي، محمد لطفي اليوسفي، وأيضا اقتنص من أبي القاسم الشابي
1: صحيح
0: مدخلا ل
1: البيانات قاسم حداد و
0: بالضبط،
1: نعم
0: أيوة. أي. ودونيس ومجموعتهم، أي.
1: لكن تلك البيانات بقيت دون تفاعل. صحيح أنها طرحت مجموعة من الأفكار، مجموعة من القضايا، مجموعة من الإشكاليات الشعرية تمس تطور القصيدة العربية إلى غير ذلك، ولكنها بقيت دون محاورة لتتطور، أو حتى محاورة مع الشعراء. لا نجد صدى لتلك البيانات فيما يكتب اليوم إلا نادرا، مش في تونس، خارج تونس، في أسماء بعينها حافظت على مسارها، وليد سعادة أو غيره، سعد يوسف في بعض كتبه، يعني سليم بركات أيضا، انخراط الكتاب الأكراد في هذه البيانات، سار كومبورس وغيرهم، بقيت دون مناقشة، دون تحاور مع هذه البيانات.
0: في البداية لما كانت مجلة أداب تحت إشراف يوسف إدريس،
1: نعم،
0: كان ثمة نقاش وانخرط فيه حتى مجموعة من التونسيين من الدارسين، وخصوصا المرحلة التي أوجدت محمد لطفي اليوسفي كناقد،
1: نعم،
0: طبعا في المرحلة هذيك مرحلة شبابه، أعني يعني كان
1: ما زال شابا،
0: أي طبعا، كان ثمة يعني مجموعة معينة اهتمت بالنقد واهتمت بتلك البيانات وأيضا كتبت في هذا المنحة، لأن الترجمة الحقيقية أراها أنها جاءت من محيطين أو 3،
1: وهي
0: سوريا العراق ولبنان، بقيت محصورة. ما نحكي على النماذج، النماذج الكتابية وليس المحاولة النقدية، المحاولة النقدية إنما المحاولة النقدية اختص بها المغرب العربي أكثر شيء. بالنسبة للنماذج الحقيقية
1: الشعرية
0: كتابة نجدها أكثر شيء في العراق وسوريا ولبنان. إنما بقية الأطراف مع كي نقول

0: تعرف مش بالمفهوم نتاع
1: ايوه واضح
0: اي
1: واضح واضح.
0: بقية الأجزاء الأخرى أو الأقطار الأخرى بقيت تراوح بين قصيدة التفعيلة والقصيد العمودي، قلة من كتبوا النثر.
1: وهناك حتى شبه ارتداد
0: صحيح
1: لكتابة العمودي من
0: صحيح
1: جديد، وانتشرت المهرجانات
0: مؤخرا
1: والجوائز
0: اي مؤخرا
1: لمنح أمير الشعراء مش عارف
0: اي
1: ليه
0: لا حتى في تونس،
1: الشيخة، حتى في
0: حتى في
1: تونس
0: تونس اي
1: أنا
0: مهرجان
1: مهرجان في
0: الشعر العربي
1: عميرة الفحول
0: اي
1: والآخر في قصر
0: اي
1: هلال أو في
0: اي
1: مكنين لا أدري
0: اي
1: أين،
0: اي
1: يعني هاي لا
0: عميرة
1: تعتبروا
0: الحجاج
1: عميرة الحجاج أيوة.
0: ولا اي
1: فهذه ردة يبدو لي أنه أمام تطور الذي شهدته القصيدة العربية من ستينات القرن الماضي إلى اليوم.
0: هناك ثمة حتى من الكبار الذين كانوا في الطليعة الأدبية وعادوا إلى كتابة القصيد العمودي.
1: صحيح، ويمكن أن نذكر منهم
0: إيه
1: البعض.
0: البعض
1: إيه.
0: إلا أنه ثمة موجة أخرى فيها حتى من الشباب من
1: نعم.
0: يكتب قصيدة النثر، والقصيدة النثرية الحديثة ربما طغى عليها نوع جديد أو تفصيلة جديدة داخلة علينا دخيلة أيضا آتية من العراق، اللي هي ما يسمى بالسرد التعبيري. وهذا السرد التعبيري هو بالنسبة إلي حسب قراءتي ومعلوماتي الشخصية
1: نعم
0: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ولكن على
1: ده
0: الأقل
1: رأيك منك
0: على الأقل
1: كفاعل في الساحة. نعم
0: أي ثمة تشكيل داخل هذه الإطار التعبيري أخذها من الرسم التعبيري وكذا يعني، والسرد على أساس وأنه أدونيس فتح الباب، والمنظري يعني يقولوا احنا القصيد النثري فتح الباب انه بالنهايه انه قصيده النثر مفتوحه على تجارب اخرى
1: على كل الاجناس
0: ليست مغلقه،
1: اي
0: فبالتالي هو اختار تلك او اقتنص تلك اللحظه ومن خلالها تسرب الى هذا.
1: هو موضوع سيد مختار مفتوح على اكثر
0: صحيح
1: من هاويه، لعله لطفي اليوسفي دكتور لطفي اليوسفي لم يقول إطلالة على مدارات
0: مدار الرعب.
1: الرعب، هو يفترض أن يطل الشاعر حينما يكتب على مدارات الرعب التي يقترب منها في تعريفها في كتاباته محمد لطفي اليوسفي، ويريد تواصل ذاك المد من البيانات ومن أطروحة محمد لطفي اليوسفي ومن ممن جايله في تلك الفترة. اليوم خباء أمر الشعر وبرزت أجناس أخرى كالرواية بديلا بديلا خليني نقول أرستقراطيا عن الشعر البروليتاري الذي أصبح بروليتاري. خلينا من هذا، أنا نحب نتعرف مختار ويتعرفوا السادة المستمعين على مختار المختاري الزاراتي أكثر، ومعروف صحيح انك خلي مستمعينا الاوفياء اوفياء متتبعي بساط الشعر يتعرفوا مختار المختاري الزهراتي. البدايه سي مختار كيف كانت ومتى؟
0: بعد ولادتي في الزهرات
1: هي
0: منطقه اسمها السدريه حملت الى تونس العاصمه في مرحله معينه من صغري، في بدايه تعلمنا للعروض الشعري
1: يعني سنة ثالثة ثانوي قديم
0: بالضبط
1: سنة تاسعة
0: أساسي
1: أعدادي
0: حاليا
1: أعدادي أساسي أساسي حاليا. نعم
0: في البداية تلك كنا نحاول محاولات لتمثل أبيات معينة عشقناها
1: صحيح،
0: فكانت شبه تمارين بسيطة إلا أنه ثمة روح داخلية وأفكار بالحجم نتاع الصغر نتاع السن هذاك بدأت تترجم داخل إطار هكا الكلمات. وعلى فكرة كان عندنا أساتذة نوعيين
1: صحيح
0: جميلين جدا، لما يوجدوا فيك بذرة معينة ويقتنصوها اللحظة هذيك من خلال أنك أنت تهزك الورقة تقول له سيدي صلح لي في اللحظة هذيك يقول لك إيش مازال عندك،
1: يشجعك شنوع من التشجيع،
0: ياخذك كأب روحي ويصبح يوجه فيك بطريقه ذكيه. انا ربما من محاسن الصدف انه الاستاذ متاعي وجهني بطريقه ذكيه، انه لم يفرض علي او يشترط اني اكتب كذا او كذا، وانما اثار في نفسي الكثير. او تنجم تكتب على الناحيه الفلانيه، أو والله هذه كانت دي
1: نذكروه نذكروه
0: بخير
1: بخير من بخير هو
0: الهمام اللقب نتاعو إيه
1: غاب اسمه
0: اي غاب اسمه نعم مع الزمن يعني
1: نحن مع كل الأساتذة الذين يفتحون ابوابا امام التلاميذ اللي عندهم موهبة الكتابة
0: صحيح
1: يحتاجون الى بعض الرعاية وبعض التوجيه الى غير ذلك
0: ليس فقط الكتابة نعم. انا نذكر حتى شكون معته في الرسم
1: ايوه
0: كان يكتشف الاشياء كانت أيضا القاعة على الأساتذة تتبادل الأفكار حول التلاميذ التلميذ الفلاني شفته والله في الفن التشكيلي يرسم مليح والله عندي تلميذ كانت القاعة على الأساتذة هي مخبر لإنتاج جيل
1: فني
0: اللي فني واللي أدبي واللي صويته باهي مثلا في الغناء وكانت أيضا ثمة النوادي داخل إطار المدرسة
1: صحيح
0: هالنوادي هذه كانت تشكل ناحية معينة جدا اللي هي عملية الدفع نحو الأمام من غادي اكتسبنا نقطة معينة مهمة اللي هي الانطلاق من غادي بدأت الخطوة الأولى
1: خطوة مختار المختاري
0: الأولى
1: زارت هي من المعهد
0: من المعهد
1: أيوة.
0: ثم تواصلت ربما بداية التجربة الأولى كانت يعني نقول احنا في النشر كانت في السنة السابعة سنة البكالوري
1: سنة البكالوري مصادفة في جريدة من الجرائد
0: مجلة
1: هي مجلة تذكرها من
0: المجلة هذه صدرت منها بعض أعداد ثم توقفت
1: وهي
0: حتى الاسم نسيت
1: يعني مش محلية
0: لا لا محلية
1: محلية
0: محلية
1: نعم هذيك أول
0: نذكر أنه اللي مؤسسها بوزويتا اللقب نتاعه
1: أيوة.
0: فقط هذا اللي نذكره الواحد من غادي بدأت عملية النشر
1: نعم.
0: عبر الجرائد الصحف السيارة في مرحلة معينة كان علي أن أخرج من تونس لأواصل دراستي تنقلت نحو بغداد
1: أيوة.
0: في بغداد فتح أفق آخر لأنه في المرحلة متاعي أنا كانت ثمة ظاهرة هي مترسبة في مرحلة معينة كانت يعني شبه نموذج يحتذى به في الشعر اللي هي الواقعية الاشتراكية
1: نعم.
0: فكنا بسطاء في تعابيرنا وليس في أفكارنا الفكرة موجودة لكن التعبير عنها كان بسيط لغويا بسيط لأنه كنا نتصور أنه
1: جميل أن الواحد عنده وعي الحكم
0: طبعا
1: على تلك الفترة
0: هي.
1: صحيح
0: فكنا في تصورنا أن القصيد لما تكون سهلة وبسيطة تكون أكثر شعبية
1: أكثر نفاذ
0: بالضبط فبالتالي كنا نختار الألفاظ البسيطة وحتى أنه نقحم الدارجة أو بعض الألفاظ الأخرى الفرنسية مثلا المتداولة في خروجي للعراق لقيت نمط آخر وشكل آخر من القصيد
1: وأثرت فيك تلك
0: فما تأثيرات المرة الأولى ما نكذبش عليك بداية مشيت نحو الاطلاع المعرفي لأنه باش نكتب بالطريقة هذه كان أصبح كياني ننقل أو أني نتمثل أو أني نكون نسخة مكررة لغيري
1: مكرر وغيري
0: أي صح. مكرر وغيري وأيضا حتى المناخ المناخ العام
1: نعم
0: كان يدفع نحو تلك
1: لكن الكتابة. الفترة هذه كانت مخصاب يعني أنتجت, فكرك صحيح. الجديد و...
0: صحيح.
1: وغيرت فيه أشياء
0: لما تتلاقح فكري اللي من بعد لما رجعت لتونس في مرحلة معينة في 93 نلقى أنه تسارع الخطوة متاع الشارع افترضت علي أنه النسق أصبح متقارب
1: ما بين تونس وبغداد
0: ما بين تونس وبغداد لا فما شكل معين أنه بغداد كانت فما أريحية لكن بعد حرب 91 تسارعت الأحداث وتسارعت أيضا الحركة لما رجعت لتونس نلقى الحركة أيضا تسارعت وبشكل جنون
1: هل تذكر من تلك الفترة بعض القصائد؟
0: حاليا والله ما نستحضرش
1: استحضر احنا انا ادعوك وكما ادعوك السادة المستمعين الى قراءة نموذج اولا اولي الان لأحدى قصائدك
0: طبعا باش نختار عشوائيا
1: يعني هذا من الكتاب الذي سيصدر
0: أي.
1: مش من الكتاب
0: لا لا لا من الذي سيصدر
1: مش من القصيدة في مسابة الصفر الكتاب الذي سنقدمه
0: أيضا مش نختار عشوائيا معناتها مش
1: عشوائيا أي شيء
0: نوتة تونسية يا خالقي من ظلمة إلى نور اليقين ما لي أرى الكون كله خلاصة الموت موت ظنين ما لأمشي في غربتي بغربتي ولا أتغافل لا أتجاهل أو أحن فألين. مالي مالي أعبث بعمري ولا أحسب الأيام بحساب السنين. مالي أبهج روحي بعزف وتر أو نفخ ناي حزين. مالي لا أنسى أن للجدران صمت مريب وللأصوات فيها وفينا أنين تخفيه في جهلها أو في صخبها تخفيه في جهلها أو في صخبها أو في لهابها أو في نهبها لأسرار الآخرين. فضيحة هذه البلاد يا خالقي مبغى باتساع رقعة الساحات حانة قذرة برحب ما بداخل حدودها وفي أعماق أسطر كتاب الأولين. يا خالقي من ظلمة لنور اليقين تأكد أني ما سلمت ولا توهمت ولا حتى بسطت كفي طالبا إحسان الحاكمين. لم أجمع في سلة روحي سوى ثمري وخمري وحزني وقوة قلبي الذي مذ خلق يعيش جنين الحب وطفل النخل والزيتون والتين وبحلمي بلد أمين. يا خالقي من طين الحزن والتعب والحب متى تردني إلى الطين ومتى تقضي بجحيم يرد القلم إلى أول سطر في كتاب فارغ من أسماء الجاهلين ويكتب اسم وطن من حب من نخوة من عز من نصر مبين.
1: من نصر مبين. شكرا لك أستاذ مختار. بعد هذا لا يمكن أن نضع نغما إلا فيروزي الإيقاعات مع هذه الأغنية للكبيرة فيروز ثم نعود.

0: عودة حضرات السادة والسيدات المستمعين إلى برنامج بساط الشعر. ضيفنا اليوم الشاعر والناقد والناثر أيضا مختار المختار الزراتي. نجدد ترحيب بك أستاذ مختار. بعد هذه القراءة أنا يعني هذه القصيدة معبأة بحنين، حنين غاضب، ويبدو لي أن مناخات قصائد كلها حول هذا الحنين الغاضب، الحنين الرافض، الحنين الذي هو ضدها كما يقول سارتر الأدب تصفية حسابات، وكانك تصفي حسابات. هل يصفي مختار مختاري حساباته في كتابة الشعرية؟
1: صدقا أنا أقول بالعكس، الكتابة هي الرفض.
0: نعم.
1: لا توجد كتابة خارج الرفض. الرفض ليس فقط رفض السلطة أو رفض، لأنه أنا نذكر ماكسيم غوركي في مرحلة معينة لما انتصرت ثورة أكتوبر سألوه يعني هاي انتصرت الثورة ماذا ستكتب، يعني هل ستمجدنا؟ وقال لهم الآن أقف على نقطة الصفر.
0: أيوة.
1: كنت أعارض السلطة واليوم من يخطئ سيحاسب،
0: يعني سيعارض السلطة الجديدة.
1: بالضبط.
0: أي نعم.
1: فبالتالي الكاتب هو الرفض، هو الموقف. الموقف منين يستمده؟ الموقف يستمده من الشارع. فبالتالي هو ترجمة واقعية ربما تكون في المتخيل أو في باستخدام يعني نقول احنا أدوات صنعته الشعرية.
0: نعم.
1: ليبرز تلك الأشياء، ولولا صوت الشاعر لما كان ثمة سلطة عادلة وإيجابية.
0: طيب أستاذ مختار، أنا أرى أنك تقدم أحيانا لمجموعات شعرية لتجارب شعرية في بعض المنتديات إلى غير ذلك وفق رؤية، يعني هناك رؤية تحرك هذا الشاعر مختار مختار الزراتي نحو ما خليش نقول بنية شعرية ولكن شكل شعري هلامي بعض الشيء. ما قرينا لكش مثلا كتابا نقديا أو مقالا نقديا، مثلا ما قريناش البيانات، البيانك للكتاب وتنقرأه حينما يصدر، وسنقدمه للسادة المستمعين إن عشنا في هذا المصدح. ما هو الشعر لديك بكل بساطة؟ يعني
1: أعيدها، الشعر هو الرفض، وإنما بالنسبة للتقديمات، التقديمات هي تستمد رؤيتها، صحيح عندي رؤية شخصية ذاتية، انتصروا لكل ما هو حقيقي وطني.
0: يعني مباشر؟
1: لا، مش من المباشرتية، هناك صنعة الشعر،
0: لابد أن تتوفر،
1: تتوفر الشروط الأساسية للشعر،
0: للكتابة الشعرية، ثم تأتي تلك
1: حتى توفر العناصر الأساسية للشعر. انتصروا بالأساس للصنعة الشعرية التونسية، يعني باش نسهلها العملية.
0: أيه.
1: جات مرحلة متاع محمود درويش، استنسخت في تونس كتابات تشابه إلى درجة كبيرة محمود درويش، فبالتالي كانت مسخ، كانت يعني نموذج مشوه.
0: نعم.
1: هناك من أيضا
0: كما
1: يتمثلوا
0: نزار قباني مثلا،
1: بالضبط،
0: يتمثلون يوسف أو
1: هذا، لا أنتصر إليه.
0: أنتصر يعني ماذا تقصد بقصيدة شعرية تونسية؟
1: أنتصر لي الذات الحقيقية التي تكتب مناخاتها وتكتب ذاتها. يعني أنا بالنهاية شكون أنا؟ وقت بشقرأ لي النص متاعي واحد من العراق، وقت يحس أنه الكتاب هذا مختلف على اللي قاعد يكتب فيه هو،
0: أكيد
1: فما شخصية،
0: ولا
1: خصوصية، بالضبط، خصوصيات،
0: تاريخ، يعني خصوصيات خاص، جغرافيا خاص، عادات وتقاليد.
1: أنا ربما أضيف إليك نقطة معينة واللي ذكرتها حتى في البيانات، أنه المناخ الجغرافي.
0: نعم.
1: والمناخي عنده دخل حتى في تركيبة القصيدة متاعك. من يكتب عن الصحراء وهو ابن البحر ليس كمن يكتب عن البحر وهو ابن البحر.
0: صحيح. يعني يعيش في الصحراء سيتكلم الصحراء
1: بالتخيل،
0: بالضرورة،
1: بالمتخيل.
0: نعم.
1: متاعه.
0: أي.
1: إنما الواقعي الذي يلامس الأشياء، يلامس البحر، يمس البحر ويعرف.
0: أنا هنا هل عندك أمثلة يعني من القصائد التي كتبت في تونس تحاكي ما يوجد في الشرق؟ حتى بعض التسميات لأسماء أزهار، زهور، والأيام والشهور استعملت في تونس ونحن لا نستعملها، تموس صباط مش عارف شنو الى غير ذلك.
1: انا استخدمت ايلول.
0: ايلول اي
1: اي استخدم ايلول لكن بمفهوم. انا مره عندي قصيده في فصل تخريب في كتاب فصل في تخريب الجحيم. ثم تآلها عبدت في تونس من طرف السكان الاصليين اللي هي تشابه الآلهة القرطاجي. ذكرتها بالاسم. لأنه ما ننساوش رواحنا أنه تونس هي تنجم تقول خليط واجتمعت فيها العروق والدماء.
0: صحيح.
1: الكنعانيون جاءوا من قديم الزمان.
0: نعم.
1: ثم أتوا العرب، ثم الفينيقيين، ثم أيضا الإسبان، الإيطاليين، الفرنسيس.
0: نعم.
1: كلها اجتمعت في تونس، فبالتالي ثقافتنا شاملة وجامعة
0: كوسموبوليت
1: بالضبط
0: كونية أصلا
1: اللي ما هيش متوفرة في أماكن أخرى.
0: هذا صحيح.
1: فبالتالي هالتركيبة هذه عندها خصوصياتها حتى في استخداماتها في في في يعني يقولوا احنا في استخداماتها الحقيقية للألفاظ.
0: نعم.
1: لما نستخدم أنا أيلول ليس كما يستخدمه مثلا فرنساوي أو صيني.
0: صح.
1: لأنه فما حدود تماس بيني وبين الشرق الذي أتى بمنطوق أيلول.
0: فهمت. يعني أنا علاش سألت السؤال هذا؟ كيف نلقى خصوصيات تونسية؟ نقول هذا وكأنه إبعاد الخصوصية التونسية عن الخصوصية العربية أو الكونية إلى غير ذلك. هل هناك خصوصيات للشعر التونسي غير موجودة في الشعر العربي الآخر؟
1: ربما هي مش نسهل لك المسألة بطريقة معينة. أنا عشت حرب. حرب 91 في بغداد.
0: نعم.
1: العراقيين عاشوا حرب. الفلسطينيين عاشوا حرب.
0: صحيح.
1: تونس هل عاشنا حرب توا الجيل متاعنا؟
0: لا
1: ما عشناش حرب.
0: لما إن شاء الله ما نعيشوش
1: لا نحكي لك معناتها فرضا معناتها أنه ما عشناش حرب.
0: ما عشناش حرب.
1: لما تحكي لي أنت صاروخ مرة فوق رأسي أو طائرة شنو قنابلها أنت تتمثل الأشياء وليس حقيقية، بينما لما نقرأها من عند عراقي
0: متعود
1: تصبح حكاية حقيقية.
0: نعم.
1: عندها معنى آخر حتى في التصور متاعك. لما يقول لك ولو أنه الكاتب ليس عراقي ذهبوا خمسة إلى بغداد عاد منهم واحد، عش معناتها عاد منهم واحد؟ كاتب أمريكي.
0: الأربعة الأخرين
1: أربعة توفي
0: ماتوا. أي.
1: واللي هي أقصر قصة وجيزة يعني يقولوا احنا من الأدب الوجيز. يعني التعبيرة تنبع من ذاتها من خصوصيتها. أنا لما تحكي لي
0: الناس مختار وكأنك تدعو إلى صدق التجربة الشعرية ووفائها لمقامها. قلوا أنه تكست سان كونتكست نير كيروين دولام. المقام لكل مقام مقال إنشائنا. مش أنا في تونس نتحدث على الثلج وقصور الثلج ومساري في
1: بالعكس احنا انا ربما ساعات نغضب من التوانسة الكل ونغضب حتى من نفسي ساعات. تونس حبها الله باربع مناخات.
0: صحيح.
1: اربع مناخات تعرف اللي ما تجتمعش في حتى دولة تقريبا الا في تونس. الشمال فيه الثلج
0: فيه.
1: لما تتحدث عن
0: دراهم
1: لما واحد من عند دراهم يكتب لي قصيدة عن الثلج نصدقه
0: بالبالح.
1: عندنا البحر.
0: صحيح.
1: عندنا السهل وعندنا الصحراء.
0: يا نعم.
1: وعنا أيضا الجبال
0: من ثراء بلادنا.
1: وعنا أيضا الجبال.
0: وعنا الجبال يعني.
1: بما معناه المناخات كلها متوفرة فيه.
0: صحيح صحيح.
1: فبالتالي لما نعبر أنا على شيء راني نفرح وقت يجيني واحد من القصرين يكتب لي على جبل شيخ. لما يجيني واحد من الساحل ويكتب لي على البحر والثروة البحرية اللي فيه. لما يجيني واحد من الوسط من السهل من الواحد يحكي لي على الخضرة
0: وعلى الخصوصيات هي هذه المذكورة في بيانك الأول يبدو لي.
1: بالضبط. وزيد حتى فما معطى آخر اللي هو إنساني كوني
0: وهو
1: جابرييل غارسيا ماركويز لم ينجح لو أنه كتب 100 عام من العزلة بطريقة أخرى.
0: أكيد. هو يقول العالمية تبدأ من قريتي.
1: من قريتي
0: ماكندو. قريته هو ماكندو.
1: بالتالي العالم ينتظر منك المغايرة والاختلاف. لو أنك أنت غير مختلف ستمر مرورك.
0: إيه وأقرأك لأتعرفك
1: بالضبط.
0: بلدا ولغة
1: حتى
0: وكذا
1: في محيطنا العربي.
0: صحيح.
1: حتى في العرب.
0: صحيح.
1: لما أنا باش نحكي على الحرب وفلسطيني عندي عايش الحرب كأنه ما تقرأ في نفسه.
0: صحيح. وهذا الصدق الفني. لما نقرأ لنجيب محفوظ أغلب رواياته نحن نقرأ مصر
1: بالضبط.
0: بأزقتها بتاريخها
1: بحواريها
0: بنسائها
1: بنسائها
0: بكل تاريخ
1: وقت نقرأ أنا من هنا مثلا سهرت منه الليالي.
0: ايه.
1: هاك الخصوصية وين؟
0: صحيح. وكل تونسي تونسي. صحيح. بشير خريف نفس
1: بالضبط.
0: الشيء
1: بالضبط. ايه. وهذا مركز عليه الأولين وإحنا لهنا بدينا نضيعه في جيلنا الحالي
0: الجيل الجديد
1: الجيل الجديد أصبح نتمثل ياسر الخارج. نتمثل ياسر الصورة متاع أنه ولا جانا مثلا وافد كتب بالطريقة الفلانية أنها كتابة جميلة نصبح نتمثل فيها ونمشي معها في السياق متاعها. هذا سر تعبيري، هذا ما نعرفش شنو، واندمجه ونصبح حتى أنه مثلا تهزني الريح أنه تو مثلا فما حادث غزة والمأساة هذه إن شاء الله ربي يفرج على كرب الفلسطينيين، لما أنا نتمثل المسألة هذه ما يلزمنيش نكتب بالطريقة اللي يكتب بها واحد فلسطيني،
0: لا أكيد
1: نعبر بطريقتي أنا التونسية بشكلي أنا بمنطقي أنا اللي أنا بعيد
0: وين أنا موجود. نسميش تونسي وجزيري أو مغربي، كلنا عرب، كلنا مسلمون، وكلنا نحمل نفس الهم تجاه فلسطين. فلسطين
1: لكن
0: بلدي
1: فهو سيدي تزير بحذاي، حتى كي يحكي واحد تزير يتفق به هذاها وتزير
0: بصوته
1: بصوته بلكنته بلهجته، أما وقت يحكي تونسي هذا تونسي
0: صحيح.
1: يعني حتى الاختلافات البسيطة هذه هي اختلافات في النهاية.
0: ماني نخاف لنرجع لمشروع قديم.
1: لا لا لا، مش بك الشكل نتاع الأمة.
0: نعم تونس إلى غير ذلك،
1: يلزم يكون الاختلاف.
0: ومنها في الأدب حركة الطليعة التي عملت على التونس أيضا فيما عملت، ولكن هذه التجربة باءت بالفشل ولم يبقى منها إلا ظل
1: الأثر الأدبي،
0: ظلال، وهي ظلال باهتة لم تفعل فعلها في مسار الثقافة العربية
1: في الوقت اللي هو كانت نجم تكون متكاملة. علاش؟ لأنه الاختلاف داخل إطار احنا حتى في المستوى الفكري، شعب كامل ليس كله راه نفس الفكرة،
0: صحيح
1: يختلفوا لكنهم في شعب.
0: أستاذ مختار، الحديث سيطول بنا في هذه النقطة ونحن نريد أن نسمع منك أكثر ما يمكن من القصائد. نستغل هذه الفرصة، جاتني لي أنا شخصيا، أنا سعيد أني أستمع منك مباشرة صوتك في قصيدة ثانية.
1: كالعادة عشوائية مش نجبر.
0: تفضل تفضل، لك كل حرية.
1: من هنا أكون بين السماء وبيني فراغ وكتل بأحجام تناسب ظلها على الأرصفة، تمشي بضجيجها متطاوسة وخائفة، نار تلبس حمرتها تكب اللهب في صدور نازفة. يا هذه الأرض كوني سطرا جملة في كتاب الأخبار الجائفة، فكم لقيت من غضبي وما في الروح من تعبي ومن صخبي وما في قلبي من آيات حب قاصفة. هذا البحر شاسع يصل ولا يصل، ويصل إلى غاية مرتبكة ناسفة. هذه غزة أرض القيامة، وهذه عروقنا تنبض موت، والموت في شرعتنا كلمة سافلة من قاموس لغة عارفة وليست بعارفة. ولنا ربوبا غائطهم قرآن أمة ميتة القلب، دمها نبيذ أعدائها وروحها قصة منفوخة فيها من وحي سيف أو سيوف لرقاب ناسها قاطفة. وهذه جامعة الأوز الذليل ترقص على جثث أهلها لترد وتندد وتجب، وفي سراويله قيادات راجفة ومناكفة ذي صورة من واقع أبله أعيش تفاصيله وأخط على الدمع ملح من جرح كم أهملته، كم أهملته في أيام القحط، وما وهبتني سمائي من عاطفة وأقر بهزيمتي، لكن من هزمني هو مني يلبس اسمي وفي جوهره أباليس على فعلتها عاكفة، هم الرموز التي يشكيها التاريخ لحقيقته، فلا هو يذكرهم بغير جريمة ولا هو يعيرهم فكرته ليكون سوى. تتراقص نساء في محفل ليل أحمر في صحراء تراها على همومنا متحالفة.
0: جميل جدا أستاذ مختار، رغم نفس الإيهاب
1: الغضب،
0: فكرة الغضب تجاه موجودات سياسية عربية كاملة وتجاه الوضع بشكل عام حول قضيتنا القضية الكبرى قضية فلسطين. قبل أن نواصل حديثنا أستاذ مختار، أهديك وأهدي السادة المستمعين هذا النغم لرائد من رواد النضال الموسيقي العربي مارسيل خليفة. ثم نعود.

0: قبل أن نختم حصتنا مع الأستاذ مختار المختار الزراتي الشاعر الذي أسعدنا اليوم بحضوره بيننا، أحاول أن أقدم هذه التجربة الممتازة في ترجمة الشعر العالمي إلى العربية، وهي موسوعة شعراء اللغة الفرنسية، وهي منتخبات شعرية يشرف عليها ويراجعها ويترجم بعض أجزائها الشعر كاظم جهاد، مع نخبة من المترجمين ومنهم التونسيين، وأساسا صديقنا الشاعر جمال جلاسي الذي سيكون بيننا للحديث حول ترجمة الشعر الفرنسي القرن 15، 16، 17، 18، 19. نحن اليوم في الكتاب 7 وأمامي الكتاب 6، ويحوي في دفتيه مجموعة من الشعراء كجان لوميير، دو بيلينغ، كليمان مارو، ريمي بلو وشعراء آخرون، أهمهم شاعر كبير. وهذه الطبعة الأنيقة تصدر عن مؤسسة كلمة في مركز أبو ظبي للغة العربية. أدعوكم إلى الاطلاع على هذه الترجمة، لأنها ترجمة ممتازة جدا أبدع صديقنا الشاعر جمال جلاسي في نقل هذه المنتخبات الشعرية الفرنسية من القرن 16 إلى لغتنا العربية الحالية. هي دعوة لقراءة هذه السلسلة، هذه المنتخبات الشعرية للغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وكذلك هي دعوة لصديقنا الشاعر والمترجم جمال جلاسي للحديث حول هذه السلسلة في حصة قادمة من بوساط الشعر، لأننا نسافر على هذا البوساط إلى كل العالم، ونحن نمدح الشعر حيث وجدناه وحيث يمكن أن يوجد شعرا وشعراء. نحن نمدح الشعر والشعراء. سيد مختار، عودة معك ومع كتابك الجديد القصيدة من المسافة الصفر، يعني منذ العنوان نحن مع الرفض، نحن مع المقاومة، نحن مع البحث على الكينونة، على أن نكون في هذا الكون كما نريد وليس كما يراد لنا أن نكون. هذا العنوان طبعا مش قلت مقصود، طبعا مقصود، لكنه هل يعبر على كل قصائد المجموعة أم هناك بعض القصائد في هذا الأمر وقصائد أخرى ذاتية كما واجتماعية كما يتبدل لأغلب الشعراء أن يجمعوا في مجموعة، أم كل قصائد المجموعة من المسافة الصفر؟
1: هي حتى لا نخطئ الموضوع، هي طبعا منتخب،
0: نعم،
1: جمع بين الرهن أو القضية الراهنة،
0: نعم،
1: وأيضا القضية الخاصة، يعني الوطن اللي هو بلادنا، يعني موقف من المسافة الصفر حول هالجهتين هذوما.
0: واضح.
1: يعني الوطن أيضا الجهة الأخرى المقابلة اللي هي غزة، وعلى هذا فما قصيد قصير اسمه القبلة.
0: أي نسمعه لو تسمح.
1: أي. القبلة موجه طبعا للمسافة الصفر. نعم نعم أنا شيوعي، نعم أنا شيعي، أنا حر في فكري في ديني في شعري في لغتي فيما أسلك من تشريعي، أنا حر وحر ما دامت البوصلة فلسطين وقلبي نبض أرض ليست للرهن أو للبيع، قل كافر كفر هذا عندي أمره طبيعي، قل ارتد نعم أنا مرتد، نعم نعم أنا مرتد ما دام عرب السنة يصطفون صفا صفا في مرأب التطبيع، نعم أنا شيوعي، نعم أنا شيعي.
0: واضح أنه مسافة أقل من صفر.
1: هذه طبعا، وعندي قصيدة أخرى خاصة بالراحل أعتبره جيفارا هذا الوقت أو هذا الزمان، السيد حسن نصر الله. و العدو عرف من أين تؤكل الكتف، لأنه لو
0: في تصفيت كل قادة
1: خصوصا، نعم خصوصا السيد حسن نصر الله.
0: سيد مختار، الذات في شعرك هل تتناساها في سبيل هذه المسافة الصفر، يعني هذه القضايا الكبرى، أين ذات مختار زراتي؟ أين عاداته وتقاليده وتاريخه الشخصي؟
1: يعني ربما ليس بالضرورة أن أتحدث عن نفسي، الضرورة تحتم علي أن أتحدث عن نفسي في وسط المجموعة. يعني أنا مجموعة،
0: اختيار،
1: أنا مجموعة،
0: نعم هو
1: أنا وطن منهج كامل، نعم. ولست مفردا، لم أفرد إفراد البعير
0: المعبد
1: بالضبط، نعم. فبالتالي أنا وطن، أعتبر نفسي وطن، وبالتالي
0: أنا وطني، وطني أنا كما
1: بالضبط.
0: تقول نازك الملائكة
1: بالضبط.
0: نعم
1: بالضبط.
0: وهذا ليس قليل
1: لا،
0: إذا نظرنا إليه نظرة
1: كلنا
0: المفكر.
1: تولدنا في تونس وكلنا عشنا المراحل كل التي مرت بها تونس،
0: نعم.
1: وخصوصا جيلنا، طبعا جيلك أنت وجيلي أنا نفس العمر مع أنت نفس السن، مرينا بالأطوار هذه الكل، وكلها لدينا لها مواقف، فهذه المواقف تتحدث عن نفسها.
0: صحيح.
1: ليس بالشكل السياسي لأني لست سياسي،
0: بالشكل الإبداعي الأدبي
1: الإبداعي.
0: الشعري أساسا اللي ما ذكرش نجم نكتبه
1: طبعًا.
0: شو نجم نعمله كان نكتبه الشعر
1: طبعا
0: أيضا
1: حتى في الأخير حتى على مستوى جمعية
0: أي ما تحدثناش عن الجمعية والوقت يجري معك بسرعة يجري بسرعة الجمعية جمعية
1: مراجعات
0: يعني جمعية أنتجت كتبا
1: صحيح
0: وهذا نادر في الجمعيات التونسية
1: صحيح
0: أنا شاتك استيفال يتعدى لا هذه جمعية تفكر جمعية تنشر الشعر تنشر الشعر تجمع الأقطار العربية في
1: صحيح
0: دفتي
1: في
0: كتب
1: أي.
0: أي. يعني شنية بالضبط
1: الجمعية هي بالأساس خذت على عاتقها حاجتي ضمن الأهداف متاحة أنه إيصال صوت التونسيين شبابا وكهولا
0: صوتهم شنو؟
1: صوتهم
0: الأدبي
1: والفكري والفني لأنه احنا اختصينا في الثلاث أنماط هذه الفكر
0: نعم.
1: وأيضا الفن والأدب عموما وخصوصا اختصينا في الشعر لأنه غالبا أو غالبية اللي يكتبوا في تونس الزخم الكبير جاء في الشعر أكثر منه في مناطق أخرى
0: صحيح
1: فعملنا نادي مختار اللغماني للأدب والفكر والفن
0: نعم.
1: النادي هذا يجتمع تقريبا أسبوعيا كل عام توا حاليا في موسم السادس أو السابع أيضا لدينا زوز تظاهرات كبرى واحدة مهرجان واحدة تظاهرة فما تظاهرة ليالي الشعر والبحر والوتر احنا توا نعدوا للدورة الخامسة
0: جميل
1: الدورة الخامسة ستقع في المرسى السنة
0: جميل
1: لأنه ثلاثة دورات السابقة تمت في إقليبيا ودورة في الحمامات الدورة الرابعة
0: يعني وانف هناك بحر هناك
1: حيث البحر هي حيث التظاهرة أيضا لدينا مهرجان مختار لغماني للأدب مع الطليعي دورته الرابعة سنة إن شاء الله نعدولها بالتعاون مع وزارة الثقافة وشراكة مع وزارة الثقافة طبعا عملنا المجموعة الأولى وكانت اشتملت على نصوص من اليمن ومن تونس ومن فلسطين
0: الشعرية
1: أي ومن فلسطين المرة هذه نعدو حاليا أيضا ولو أنه هو اختصينا مع دار الأدب الوجيز في كل هذه الكتابات
0: نعم
1: عدينا زاد الأعمال الكاملة متاع مختار لغماني أقسمت على انتصار الشمس زاد مع دار الأدب الوجيز فكانت كلها تقريبا بالطريقة هذه
0: هذا الموضوع من الأهمية بمكان أنه نخصله حصة لأنه يخدم الشعر في
1: صحيح.
0: صالح الشعراء مش في تونس فقط في
1: صحيح.
0: سائر الوطن العربي نلتقي بك صديقنا مختار الزراتي الشاعر الكبير حين تصدر المجموعة الجديدة للحديث أيضا عن جمعية هذه الجمعية الرائدة شكرا لك أصدقائي المستمعين الوقت معكم يمر بسرعة وخاصة مع صديقنا مختار المختاري ألتقيكم إن شاء الله في الحصة القادمة إلى اللقاء
2: بساط الشعر
3: بساط الشعر
2: بساط الشعر جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر
3: بساط الشعر

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: آخر حال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني،
2: محلاك يا وطني، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم السيدات والسادة أوفياء إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم في هذا الترحال الجديد، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بوركو. أما الهندسة الصوتية فهي اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. هذا الترحال كترحال الحلقة الماضية هو من نوع خاص، فيه الذاكرة والعلم، وفيه حسن التصرف والاعتماد على الآلة، وفيه محاولة اللحاق بركب الأمم. هو بمثابة كلمة السر للتفكير والإبداع والتحكم في ناصية العلوم. رأينا في الحصة الماضية الذكاء الاصطناعي، وقد أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأحد المحركات الرئيسية للتقدم في العديد من المجالات. ونتحدث اليوم عن السلامة السيبرنية، من هي وكيف السبيل لإدارتها والتحكم فيها؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر، عادت إلينا الرفقة الطيبة التي أتتنا في الحلقة الماضية، أولها الأستاذ الجامعي والأكاديمي السيد خالد غديرة. أستاذ خالد، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك سي المنجي، وشرف لي يعني باش نكون في البرنامج هذا حول ميدان من أهم الميادين العلمية حاليا.
2: بارك الله فيك. وبالحقيقة راه الشكر موجه لك أنت، لأنك أنت قبلت باش رجعت لنا المرة الثانية على التوالي، رغم أني نعرف أنت عندك عدة مشاغل. فشكرا، شكرا جزيلا، وشكرا مرحبا جزيلا للضيفة الثانية المبجلة للترحال السيدة نجيبة بالعج الأستاذة الجامعية. لالا نجيبة، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا. نجيبة مرابط بلاج، أستاذة بالمعهد العالي الإعلامية، تابعة لجامعة تونس المنار. مرحبا، بارك الله فيكم على الاستضافة، ونشكر المستمعين اللي إن شاء الله يستفيدوا من البرنامج بتاعنا.
2: أكيد، وجليل، بارك الله عليكم على البيداغوجيا اللي عندكم وطريقة الحديث والكلام. وثالث وثلاثة السيد هيثم المير، في الحقيقة المهندس الذي يتحكم في السلامة السيبرنية، أليس كذلك؟
5: شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله اليوم نعمل حصة ننور بها شوية العباد على مفاهيم الحماية وكيفية حماية أنفسهم، وخاصة عندهم دراية أكثر بالمخاطر.
2: بارك الله فيك سي هيثم. أنت تبارك عليك هذا عندك تجربة في إذاعة تونس الثقافية.
5: صحيح.
2: كيفاش؟
5: والله كنت عن حصة أسبوعية مع مع حنان العريض.
2: نعم، أيوة، تشتغل هنا.
5: كنا نتحدث أسبوعيا أنا وقيس المجري على الذكاء الاصطناعي والسلامة السيبرنية.
2: في بيركلي استفدت منها برشا هذيك، لا وحتى بعض المفاهيم ساعات الاقتصادية هيك كل مرة وكذا.
5: اي مهم، خاصة هو الجانب التكنولوجي اللي هو يتغطى برشا بالحصة هذيك. وبالمنبر اللي نشكر حنان العريض، نتمنى لها كل التوفيق في مسيرتها الصحفية.
2: دارك عاد انت تو الان عند احبابك يا اخي. للا ايمان، اكتمل النصاب ويبدا الترحال.
0: ترحال في المجال.
2: طيب، إذا بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذ خالد. خالد غديرة، أستاذ خالد، لو كانت تقول لنا بالله ولو بسرعة لمن فاته ربما الاستماع للحلقة الماضية من السيدات والسادة أوفياء الثقافية حول أهم ما قيل في الحلقة الأولى الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
3: احنا في الحلقة الأولى حكينا على تاريخ الذكاء الاصطناعي. أيوة. وقلنا اللي الذكاء الاصطناعي راه مش من اليوم ظهر حتى قبل الميلاد. نعم. مع الفلاسفة. أيوة. ثم سنة 56 ظهر ميدان جديد اسمه ميدان الذكاء الاصطناعي، واللي حضروا فيه يعني علماء من جميع الميادين. ونقول راه الذكاء الاصطناعي ماهوش حكر على علماء الحاسوب أو مهندسي الحاسوب.
2: علماء الحاسوب هم نفذوا
3: هما نفذوا. ثم قدمنا في الحلقة الفارطة بالذكاء الاصطناعي وين يوصل. اسكو الذكاء الاصطناعي الآلة هي اللي باش تحكم فينا أو احنا نتحكموا في الآلة؟ حكينا كذلك على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأستاذة نجيبة بلعج حكيت على تطبيقات خاصة في ميدان الطب وفي ميدان التوقعات وفي ميدان قراءة الصور المغناطيسية. فهمت؟
2: وسيد شرهتنا برشا في الحلقة الماضية لما خاصة تحدثت على الروبوات وقالت بأنها تفعل وتفعل يا أخي.
3: صحيح، روبوات اللي هي أول ما بدأت روبوات هي ما كانت تمشي بالذكاء الاصطناعي، لكن من اللي بدأت تستعمل الذكاء الاصطناعي أصبحت يعني مفيدة، و ردوا بان زاد فيها خطر كيما الروبوات اللي يستعملوا فيهم في الحروب. وسي هيثم زاد عرج على بصفة غير مطولة، عرج على السلامة هذه المعلوماتية وكيفاش يعني الذكاء الاصطناعي ما غير سلامة البيانات والمعلومات والمعلوماتية راهو فيه ريسك ويلزمنا ردوا بان. هذا بصفة يعني مختصرة شحكينا الأسبوع الفارط.
2: بارك الله فيك سي خالد. انت نعرف لأنه عندك باع وذراع في مجال الذكاء الاصطناعي، تنجمش تقول لنا، وعندك حتى في مجالات أخرى، تنجمش تقول لنا أنت أهم الردهات التي مررت بها من الناحية العلمية؟

0: ديبلوم مهندس آخر في المعلوماتية ورجعت لتونس خدمت، ثم اكتشفت اللي الذكاء الاصطناعي راهو المستقبل. نعاود نرجع من الأول جديد، نعمل يعني ديبلوم دراسات معمقة في الذكاء الاصطناعي، ثم دكتورة في الذكاء الاصطناعي، ثم تأهيل جامعي في الذكاء الاصطناعي. علاش؟ يعني هذا منذ عام 1995 وانا نأمن بالذكاء الاصطناعي اللي باش يجي نهار الذكاء الاصطناعي هو يولي مستقبل العالم في جميع الميادين.
1: بارك الله عليك، بارك الله فيك. تو نحن اليوم قلنا باش نخصصوها للسلامة السيبرنية. أيفتى ومالك في المدينة، وسي هيثم تبارك الله عليه عاد هو مختص قد الدنيا. نحب نتوجه له بك السؤال التقليدي لإنسان ما يعرفش ولعامة الناس، السلامة السيبرنية ماذا تعني؟ من أنت؟
2: به سؤال صور يهم أغلبية الناس بشفة مخصصة الموضوع والمفاهيم.
1: أيوة
2: ببساطة اليوم احنا نستعمله في التكنولوجيا في حياتنا اليومية.
1: نعم.
2: معنا ناس كل مرتبطة بالهاتف، مرتبطة بالحاسوب، بالانترنت.
1: أيوة.
2: افراد. أيوة. شركات. نعم. شعوب كنا مرتبطين.
1: نعم.
2: والانترنت تجيب فيه معناها فوائد كبيرة برشا. أيوة. معناها للاشخاص، للدول، للمجتمعات، لكن في نفس الوقت جيبنا في مخاطر كبيرة. مخاطر كبيرة هي تنجم تمس من حياتنا الشخصية، تنجم تمس من معطياتنا. نعم. تنجم تمس من استقرارنا حتى على مستوى الدولة.
1: نعم.
2: دونك اليوم ارتباطنا هذايا في بعض معناها نجم يشكل ارتباطنا بالتكنولوجيا اكيد يشكل خطر كبير على معناها على دولتنا، على مجتمعنا، على اسرتنا، على على على اشخاصنا. معناها هذاك علاش اليوم مطالبين احنا ان نعرفوا شنو هي نوعيه المخاطر هذه، شنو نجم يصير لنا.
1: نعم.
2: في استعمالنا اليومي للانترنت.
1: نعم.
2: ونعرفوا كيفاش نحميو انفسنا. اليوم نعطيكم بعض الامثله، مثلا بعض المخاطر اللي تمس الاشخاص. انت اليوم مثلا اي شخص يستعمل في الهاتف الجوال، قولك انا هل فما امكانيه انه شخص معنا يخترق الهاتف الجوال متاعك ويسرق لك البيانات متاعك؟
1: فما امكانيه هذه؟
2: فما امكانيات بسيطه، فما امكانيات اكثر تعقيد. ابسط طريقه انه انت تخلي الهاتف متاعك على الطاوله ويجي شخص يهز الهاتف
1: يهز
2: الهاتف ويدخل على الصور متاعك.
1: تقول
2: لي انا اوكي انا باش نحمي روحي. اول حمايه باش نعملها باش نعمل
1: مودباس،
2: نعمل كود. اي نعمل كود على التليفون، هذيك حمايه.
1: نعم. فهمت. نعم.
2: بعد تقول لك مثلا فما امكانيه انت تجيك مثلا استدعاء على تطبيق فيسبوك ويكون شخص هو ناوي يقوم بعمليه اختراق وبعد يبعث لك بعض المحتوى بغايه القرصنه. وقتها هذايا خطر، لو واحد معناها يكون داري به اكيد باش يحاول يحمي نفسه انه ما يقبلش العبد اللي يجي كيف. نعم. يجي اي رساله لازم يثبت فيها.
1: نعم.
2: ويحاول انه يحين النظام نتاعو. هذايا نحكيو على الهاتف، فما بالك على الحاسوب، ما بالك على استعمال على الانترنت. اليوم مخاطر كبيره.
1: فما بالك استاذ هيثم، سامحني ان قاطع فيك، فما بالك بالنسبه للادارات المؤسسات. نعم. الماليه مثلا. نعم. تصور كان يدخلها انسان دوده، انتم تسموها دوده او لا؟
2: اي فما برامج الدوده.
1: لو كانت تدخل أشياء مثل. أيه. هذه
2: هو مش كانت تدخل، لو احنا اللي عايشين فيه اليوم هو هذا هو الموجود. أنا بديت على المستوى الفردي، إنه اليوم الفرد هو أكيد معنا احنا الغاية، معنا في النهاية باش تحمي الأفراد، معنا باش تحمي. نعم. المجتمعات.
1: أيه.
2: الفرد اليوم متعرض ولازم يكون واعي.
1: أيه.
2: الفرد هو كعنصر معنا. بعد عندك المؤسسات، مؤسسات الخاصة ومؤسسات العمومية والدولة.
1: نعم.
2: اليوم مؤسسات في تونس، عديد مؤسسات معنا قاعدة تعاني في اختراقات، في سرقة بيانات، في سرقة. أوه. أموال، وهذا يوميا. يعني يوميا محاولات ما تقفش. علاش؟ خاطر اليوم فما ناس امتهنت الحاجة هذه واصبحوا اصبحت تجني لهم معنى اموال طائلة، معناها تجارة البيانات، سرقة فلوس. حتى في تونس شهدنا العديد من العمليات قرصنا اللي انجرت عليها سرقة أموال بطريقة مباشرة. واليوم حتى نشوفوا حتى القضايا، فما قضايا مرفوعة، فما فرق أمنية قاعدة تبحث في المواضيع هذه اللي معناها اختراقات مست معناها فلوس متاع أشخاص ولا متاع مؤسسات، اللي حاجة ما كناش
1: نتصوروها
2: قبل. لكن اليوم الوضع اللي هو الوضع مش في تونس برك، من الوضع في العالم كل، ونوصلوا حتى المستوى.
1: اسمح لي سيد ديما نقاطع فيك، تبارك الله عليك. انت يا اخي هذوما اللي يدخلوا هذوما بالطريقه قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي ولا الذكاء العادي؟ بما ان احنا في الحال الذكاء الاصطناعي.
2: والله هو انا عندي تقريبا 25 سنه اختصاص في المجال هذا.

0: انت
1: ايوه
0: ودرست حتى الذكاء الاصطناعي ممكن سنة 2000 وسنة 99.
1: اي بالله قبل المتوسط ذكرنا انت بال انت شنو باش نحب نعرفه بالنسبه للسيدات والساده المستمعين. لا لا هام برشا الشيء هذا فهمت.
0: انا معناه مهندس في الاعلاميه
1: تبارك الله عليك.
0: من المدرسه الوطنيه لعلوم الاعلاميه
1: ايوه
0: سنه تخرجت سنه 2002.
2: سي هيثم راهو ولدي من المدرسه اللي كنت انا فيها مدير.
1: ان شاء الله عليك ان شاء الله عليك.
0: وبعد التحقت باول تقديم اول فريق مختص في السلامه المعلوماتيه في تونس اللي هو اسس الوكاله الوطنيه للسلامه المعلوماتيه. كنت معناها من الفريق المؤسسين للوكاله الوطنيه للسلامه المعلوماتيه. وبعد مضيت 10 سنوات كمسؤول تقني اول في الوكاله. وبعد اتجهت في شركه دوليه. وانا كنت مدير على جهة أفريقيا والشرق الأوسط في واحدة من أقوى
1: في
0: الشركات،
1: السلامة دائما
0: في أقوى من الشركات العالمية في السلامة المعلوماتية.
1: أيوة.
0: وبعدين قررت أني أقوم بالمغامرة مغامرة في معناها في إنشاء شركة مختصة. والحمد لله اليوم معناها عندنا شركة تخدم على تقريبا 30 دولة معناها من أفريقيا وأوروبا.
1: يعني معنى ذلك أنت تتحكم في الأشياء من هنا يعني.
0: أي معناها في حق
1: في مجالات يعني.
0: أي مجال طورنا برشا في المجال هذا. قاعدين نقوم باستشارات حتى للدول. معناها قاعدين أكثر حاجة نعملوها مثلا في أفريقيا أن نعاون الدول الأفريقية في بناء سياسات واستراتيجيات. وهذا هو
1: شفت كيف الساحات احيانا تكون عندنا هيك فكره سوداويه نقولوا في تونس نحن ما عادش عندنا ولا حتى نشوفوا نوع من انواع الطلبه اللي هم مستواهم ضعف ونقولوا راهو التعليم ضعف وفسد لكن ثم نافذه اخرى يلزمنا نفتحوها كما هيك باش نراو شباب كما الشباب تو نشوف فيه انت ما شاء الله عليك من العلماء وناس من الاذكياء اللي قاعدين يناضوا قاعدين يهزوا في حقيقه في العلم
0: اكيد فما ناس راهو في تونس مازالت تؤمن
1: في عده مجالات
0: مستقبل يعني. تونس تؤمن بالقدرات الموجوده عندنا. صحيح فما فكره انه التعليم ضعف شويه لكن انا مثلا كمؤسسه وكنخدموا في مهندسين معانا
1: هنا اللي كنصف الكاس المليان لكن ديما احنا نفس الكاس الفارغ
0: لاحظوا اللي التعليم مازال في تونس مازال وهذيك نقطه قوتنا. انا كيما قلت لك نقوم معناها بعشرات استشارات استراتيجيه في افريقيا. الفرق كبير ما بين تونس واغلبيه الدول الافريقيه فرق كبير هو التعليم.
1: ايوه
0: فهمت المنظومه التعليميه اللي عندنا مازلت صامدة ومازلت قوية ومازلت تنتج رغم كل شيء. وذاك هو ممكن الأمل الكبير اللي خلينا معناها نأمله أنه معناها باش المستقبل نجم يكون خير. وأنا بالنسبة لي التعليم
1: يعني.
0: التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي وهذيك هي بالنسبة لي أنا هذه راهو خلاصة معناها
1: هي طبعا تجربة
0: أكثر من 10 سنين في
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
0: خلاصتي في الأخر ديما أقولها حتى ما دام عندك مشكلة في التعليم ما دامك ماكش تنجم تكون ديما تقعد عندك مشاكل في مجالات الكل. احنا في تونس هذيك ما عندناش رغم الظروف رغم الصعوبات لكن ما زالت التعليم قائم ومازال هو اللي معناها يخرج في ناس متكونة واللي هي قاعدة تبني في البيت.
1: طيب.
0: ممكن جزء نرجع على احنا حكينا على الأفراد وعلى الشركات اللي تعاني. اليوم المشكلة الكبيرة عند الدول. الدول اليوم هي معناها اليوم متعرضة لمخاطر كبيرة برش. شنو المخاطر تمس الدول؟ هي خاصة الاستقراء. أول حاجة هو التأثير على الاقتصاد والتأثير حتى على المجتمعات. اليوم قاعدين نلاحظوا في بعض الممارسات اللي يقوم بها بعض الدول للتأثير على الرأي العام في بعض المجتمعات الأخرى باستعمال أدوات التكنولوجيا باستعمال الذكاء الاصطناعي وباستعمال آليات قرصنة. كيف اليوم حتى في عديد من المجالات الحيوية بالنسبة للدولة اليوم فهم الأمن السيبراني ولا السلامة السيبرانية أصبحت موضوع هام جدا. كي ناخذوا مثال مثلا الحروب اللي شهدناها السنين الأخرانية القرصنة والاختراقات كانت جزء لا يتجزأ من الحروب. اليوم مثلا ما نحكيوش كان على التجسس حتى عملية تخريب لبعض الأنظمة اللي حتى في بعض البلدان اللي تم قطع مثلا شبكات الاتصال تم قطع شبكات
1: حتى الكهرباء حتى أنظمة الآلات التي تستخدم في الحرب
0: هذا كل اليوم أصبح جزء. هذاك علاش اليوم موضوع هذا أصبح عنده أهمية قصوى للفرد باش يحمي روحه لأنه في الأخر احنا الدولة ولا في الأخر الغاية متاعها هي حماية المجتمعات وحماية الأفراد ولا توفير بيئة معناها سليمة وبيئة معناها فيها رفاهية بالنسبة للمواطن. الفرد لازم يفهم اللي هو نجم يكون ضحية للاختراقات ضحية لعملية التحايل ويزم يفهم كيفاش يحمي روحه. الشركات والمؤسسات اليوم معناها كيف كيف لازمها تكون عندها تقييم المخاطر اللي تواجهها وتكون عندها مخطط كيفية حماية نفسها، والدول لازمها تكون عندها قدرات لتثني التشريعات اللازمة للتكوين للقيام بمعاهدات إقليمية ودولية لبناء سياسات واستراتيجيات تفرضها على المؤسسات لازمها تحمي أنفسها. دونك هذا كيما قلت لك معناها المجال راه متفرع جدا، معناها كيما قلت انت بحر في الحلقه الفارطه.
1: استاذ هيثم المهندس المتميز هيثم المير، انت تو كان قلت لنا اللي في نهايه الامر الذكاء الاصطناعي من غير سلامه سيبرنيه ربما فيه مخاطر كبيره وكبيره جدا يعني.
0: اكيد انا كيما قلت بكم ما كملتش الفكره انا قبل عام 2024 يسألوني السؤال هذا معناه شنو مساهمة الذكاء الاصطناعي في عملية القرصنة والاختراق. كان الجواب متاعي انه محتشم جدا، فما بعض المحاولات باستعمال الذكاء الاصطناعي للاختراقات، لكن شاهدنا بعض المحاولات بعض التقنيات سنة 2025 تعاود تسألي سؤال برشا مرات والجواب كان مغاير تماما. اللي شاهدناه في تطور استعمال الذكاء الاصطناعي في عملية القرصنة كان صادم جدا. وشاهدنا حتى عديد من الاختراقات فما أشياء كانت راو كانوا القراصنة معناها حاجات تطوير مثلا برامج خبيثة كان يشد لهم
1: اجتهدوا
0: أي أشهر باش يطور برنامج خبيث. اليوم أصبح بالذكاء الاصطناعي في يوم معناها يوسع باله شوية يخرج البرامج الخبيث ولا برامج الاختراق اللي حاجته به. 2025 صار فيه تغيير جذري في كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي في الاختراقات، و2026 قاعدين نشوفوا فيه تطور أكثر. ولكن من الجهة الأخرى فما استعمال الذكاء الاصطناعي للحماية، لأن اليوم الأساليب الحماية القديمة ولا الكلاسيكية هي مثل جهاز المناعة
1: للجسم.
0: جهاز المناعة لو يتعرف على الفيروس مثلا نجم يصده، واحنا كي ما يتعرفش على الفيروس ولا عندوش قدرة نعمل له التلقيح باش يتلقع باش يعرف اللي هو هذاك هو الفيروس لازم تتعرف عليه.
1: بارك الله فيك.
0: هذه أجهزة الحماية القديمة كانت تعتمد على نفس الأسلوب.
1: نعم.
0: لو تعرف الخطر تعرف كيفية الاختراق توقفها، لو ما تعرفهاش تنجمش توقفها. لكن هنا المخترقين ولا القراصنة طوروا أساليب أنها تتخطى كل هذه الإمكانيات.
1: ليش هيك المثال نتاعنا اللي الصارخ يغلب اللي حاجة.
0: هذا موجود. هذا موجود. ودائما السلامة هي نعتبروها في تأخير مقارنة بآليات الحماية.
1: مع الأسف خطرة تخدم مع كترة القرصنة عملت هي تعمل هيك تعمل. علاش مثل ماش عملية استباقية.
0: هذاك هو تو بالذكاء الاصطناعي. معناها اليوم كما أغلبية الاختراقات اللي شاهدناها سنة الأخرين هي تعتمد على بعض معناها ليميتاسيون معناها محدودية آليات الحماية. مثلا مضاد الفيروسات الأنتي فيروس عنده قاعدة بيانات يعرف أنهم الفيروسات اللي نجم يطلعهم. تجيب له واحد مش في قاعدة بيانات يتعدى. وهذاك هو اللي اكتشفوه القراصنة، أصبحوا يطوروا آليات وتقنيات تتجاوز كل الحماية هذه. لكن اليوم بالذكاء الاصطناعي أصبح إمكانية أني حتى لو كان ما عنديش معلومة على الفيروس نجم أنا بتحليل نمط تحليل كيفية التصرف متاعه داخل المنظومة نجم نتعرف عليه. واليوم هذا الذكاء الصناعي معناه أجلب معناه نجم نقوله جزء كبير وقاعدين نركزوا فيه في عديد من التقنيات، لكن مازلنا ما وصلناش راهو الذكاء الصناعي يحميك مازلنا ما وصلناش. يعاون في الحماية قاعد يعاون في المؤسسات
1: في السلامة
0: يساهم، لكن ما وصلناش لدرجة أنه يحمي الأنظمة. وذاك علاش كما قلت أنت اليوم مازلنا السارق يغلب اللحاح.
1: تقول حتى كلمة سلامة يلزمها بين ظفرين ما لا؟
0: نسبية دائما كل نسبية. احنا نقولوا في مجال نقولوا ما فماش حماية 100%، لكن انا الحق الكلمة دي ما نحبهاش خاطر انا مهمتي انا نقربك اكثر ما يمكن ل 100%.
1: لا فيك تنهر شعورك. لا نجيبة بلاعج، انت درس بارك الله عليكم ما شاء الله عليك، ونحن فرحانين بك اللي انت معانا اليوم. درس في المعهد العالي بالجامعة التونسية. بما انه قلت انت المهمة بتاعكم هي خاصة الذكاء الاصطناعي يعني تشتغلون على هذا، يفكرتوش في السلامة السيبرنية وإلا لا أيضا بالموازات يعني نيدي
3: نقص. أي احنا عنا ثلاثة تروى ديبارتمون وعندنا ديبارتمون اليوم مختص في في 5G والسلامة السيبرنية. معناها ما نجمش نفرق الذكاء الاصطناعي
1: نعم
3: والسلامة السيبرنية. الماتيماتيك سي لا باز دو ليا راهو انا
1: وذكرش هي نسبة من نسبة من الذين يعتنوا بالذكاء الاصطناعي ومنهم الاستاذ خالد هم في الاصل كانوا من الرياضيات.
3: انا نحث كلام ذا والطلبة باش ما يسلموش في الرياضيات. راهو الباز بتاع الذكاء الاصطناعي وخاصة اللي بيش يعمل البحث واللي بيش يقرأ الذكاء الاصطناعي على قاعدة مش يستعملوا مش يتبقوا لي فيتور لا جينيراسيون فيتور نتاع البروغراماسيون. راهو الماتيماتيك سي اون باز فوا افوار اون باز سوليد. فما حوايج احنا راهو الجمعيه التونسيه للذكاء الاصطناعي في السنه الفارطة عملت كونفونسيون مع وزاره التربيه
1: اتفاقيه
3: وقاموا باعضاء الجمعيه بدورات تكوينيه لبعض المتفقدين.
1: باهي هذا ثمانية الاتجاه نحو
3: إن شاء الله
1: المدارس الابتدائية يعني
3: المدارس مثلاً. الابتدائية وإن شاء الله معناها نشوفوه يا ربي خاطر هو حلم اللي يكون تبدأ الذكاء الاصطناعي يبدأ يتطبق من وحتى السيبر سيكوريتي. راهو إذا كان أنت صغير ما توريهش المخاطر متاع القرصنة والمخاطر اللي باش تجي ما يفا اوزي.
1: ايوه
3: فهمت
1: هذه الكلمة استعملها شوف فيما بعد
3: يستعملوها. راهو انت تشوف الصغار يبداو راهو شيخ اذا كانوا اين با ارناكي صاحب ولا ما ما ما بيراتيش الكونت نتاع صاحبه كل. اما راهو اذا كان فما توعيه فما عمليه توعيه كبيره سواء في الاستعمال نتاع الذكاء الاصطناعي سواء في حمايه الابناء من استعماله حمايه المجتمع هذيك الكل راهو يصير حتى علاش احنا نشوفه كان في الاشهار للماكلة والاشهار يلزم يكون فما اشهار
1: يلزمنا درجه من درجات الوعي باش نعملوا الفكر باش نعملوا الشيء هذا.
3: ما تسالش كي تبدا ذاك تلقى دي بوبليسيتي اللي فيه محوايج انتلكتويال هكا باش تثقف صغير وكيفاش راهو الاولياء ما قراوش الذكاء الاصطناعي. انت واجبك باش توريهم كيفاش يحميوا صغارهم. توا ما فماش اجتماع عائلات ولا ما عادش البارح تفرج على التلفزه قالت لهم نحيوا التليفونات الكل باش ناكلوا. مراو بالمجد معناها وليت حالة غير عادية في المجتمع متاعنا الاستعمال متاع الهواتف والاستعمال متاع والذكاء الاصطناعي قاعد يبدل في التفكير متاع العباد وقاعد يبدل حتى في المعتقدات متاعهم.
1: من خاطر احنا ما فهمناش كما يلزم زاد ما عطيناش ما خديناش عطيناش المعنى الحقيقي متاعه.
3: انت ما تنجمش تجي في جينيراسيون وتقول له باش تربي جينيراسيون اخرى على حاجة جديدة. راهو الجينيراسيون هذيك ما
1: هيش نحن نكون ديجا متشبعين بيه وفاهمينه باش نجم نبلغ
3: فاقد شيء لا يعطيه. راهو يلزم برامج احنا نعتمدوا على خطر بالمجد البرامج بتاع التلفزة وبتاع الإذاعة والكل باش توعي العباد باش تقول لهم رد بالكم راهو موش خايب كون صغار يستعملوا تشات جي بي تي ولا ديبسيك ولا أي حاجة. أما راهو الخايب كون ما يعتمد كان عليه وظفوا في حاجة باهية. الكونترول بارونتال ياسر مهم.
1: جميل جميل جميل جدا بارك الله فيك. سي خالد سي خالد غديرة الأستاذ الجامعي والأكاديمي عضو بيت الحكمة أنت توجيتنا وجبت الجماعة الكل عاد وما شاء الله عليك وقلت لي أنت فاتحة الذكاء الاصطناعي حبش نهدولك هدية حتى أنت حتى الحصة الماضية هدينا هدية وأنت قاعد تستنى حبش نهدولك هدية أغنية الهادي القلال تعرفها يا دار الحبايب
2: يا دار الحبايب
1: هذيك عندها قصه ولا تعرفها عندها قصه
2: ما نعرفش القصه نعرف الاغنيه
1: عندها قصه كبيره لانه قالها في برنامج من البرامج انه كان تعرف على فتاه اجنبيه في حلق الواد هو يسكن في جهه حلق الواد وتوفي الله يرحمه طويلة ولكن بعد ما توعده يا ورجع في مده معينه لقاها مش موجوده هذاك علاش قال يا دار الحبايب لكن هاو الشيء اللي هام اللي همك وقت اللي سجلوها للتلفزه سجلوها في مقر بيت الحكمه وثم فكرة أخرى وهي ربما تكون أصح وهو أنه بنت البيات والتي كانت في بيت الحكمة ونحن بتكون عارفة القصر وكذا كل شيء دونك هي كانت تسكن في أمريكا ولكن بعد ما تنحك النهج اللي كان اسمه نهج الكروسة ورجعت ويك شارع الجمهورية منذ أن أصبحت جمهورية شارع الكروسة لأنه كان يتعدى منه البي وعائلته وقت اللي كان هو متعرف عليها وأصدقاء إلى غير ذلك جاء في وقت من الأوقات أش يلقى دار الحبايب كل رحلوا فيه وحشني اللي غايب عني سنين. أنا جيت باش نراهم يا دار السعادة حبيت باش نلقاهم ظنيت كيف العادة أبقى لي ذكراهم ما بين العينين وحشني اللي غايب عني سنين. شوف الحكاية الحقيقية متاعها هذي ومشي حكاية القصة هذي حكاية رضا القلعي قالوا راه شوف اش صار فيا وكذا رضا القلعي كتب الكلمات وعمل اللحن أين سمعوا مع بعض
2: سمعوا

0: طيب بعد هذا اللحن الجميل نحب نتجه صوب الأستاذ خالد غديرة. نعرفك أنت شيت أنت باللحن وكانك عندك ما تضيفه.
1: والله أنا نحب نحكي على المشكل القانوني في ميدان الذكاء الاصطناعي.
0: نعم
1: توا الحكاية 3-4 سنين حضرت أنا في روسيا في مسابقة متاع شطرنج
0: هيك.
1: وكان هناك فهمتني مسابق هذا إنسان يلعب ضد روبو في الشطرنج
0: رأس
1: يلعب. حط يده الإنسان باش يبدل البيوم البلاصة البلاصة الروبو هبط يده ضرب كسر له يده.
0: هنا كسر يد الإنسان
1: هنا السؤال يطرح نفسه من المسؤول، الخوارزمية اللي يستعمل فيها روبو أو مشكل ميكانيكي متاع روبو أو مشكل كهربائي
0: أو مشكل الإنسان
1: أو مشكل الإنسان عمل خطأ باش يحط يده مش في الوقت اللي يلزم يحط يده. هنا ثم مشكل قانوني من المسؤول. ومن بعد نرجع للأمن السيباني اللي نحكيه عليه. ثم شكون قال علاش ما يكونش واحد من البعيد ادخل للبرمجيه نتاع الروبو وبدل له وخلاه يخرج يده مش في الوقت اللي يلزم يخرج يده. فهمني هنا زاد
0: وقتها ينخرم الذاكره نتاعو كلها تنخرم.
1: وثم شكون شي يقول الروبو هذايا عملته شركه من الشركات فهمني، وثم شركه اخرى كونكورنت للشركه هذه هي اللي تحب تكسرها ودخلت. هنا يعني مشكل قانوني كيما المشكل القانوني نتاع مثلا نستعملوا الذكاء الاصطناعي ويعطينا فهمتني حل من الحلول لبعض المشاكل ونستعملوا الحل هذاك والحل هذاك يطلع من الصحيح، خاصه في ميدان الطب. اشكون المسؤول؟ المسؤول الطبيب اللي استعمل الحل من غير ما ثبت في الحل، او المنظومة الذكاء الاصطناعي اللي أعطاه الخبر غلط، أو من كتب الخوارزمية، أو شكون حط البيان. يعني هنا ثم مشكل قانوني
0: تصعب.
1: لأن حبيت نعرج على المثال هذا.
0: بارك الله فيك. ولا أستاذ راهو هيثم المير راهو قاعد يتعرض للأشياء كما هذه، نتصور مثل هذه الأشياء هذه الصعوبات من نوع هذايا وتداخل ربما المتدخلين إلى غير ذلك. أنت بالله لي أوفياء الثقافية كان تسمح، وبحكم التجربة متاعك ما شاء الله عليك توا سنوات وتعاملك مع عديد الأطراف في تونس وفي الخارج، أحكينا هكاية ولو حتى طرفة ما يهمش، ولكن جدية في الحقيقة تخص شكون مثلا اخترق شيء من الأشياء وحدث شيء من الأشياء.
2: أكيد أنا كنت نجم أعطيك عديد من الأمثلة.
0: نعم.
2: أكيد بدون ذكر التفاصيل. لكن هذا راهو يوميا نحن نعالجه في اختراقات. اختراقات على مؤسسات مثلا شركات خاصة، خاصة شركات خاصة وحتى بعض الشركات العمومية اللي تسرقوا لها بيانات. فما اللي شركات تسرقوا لها بيانات معنى يصيرهم اختراق سرقة بيانات، وبعض البيانات تهبط للبيع في نسميه الانترنت المظلم اللي هو الدارك ويب. وهذا راهو ماهيش اشياء غريبه، معني كيما قلت تقريبا شبه يوميا قاعدين نعالجوا في اليوم. مثلا من اكثر الاختراقات اللي قاعده تضر في المؤسسات في تونس هي هذه اختراقات برامج الفديه. المخترقين يقوموا بالتحكم في كل نظام معلوماتي، وبعد يقوموا بتشفير المعطيات، وبعد يطلبوك في دفع فديه لاسترجاع البيانات نتاعك. وهنا اكيد بالنسبه للشركات ولا حتى الافراد، قلنا نعرف برشا اللي في يحضروا في معناها التيز تاع الدكتوراه نتاعهم
0: استغناوا منها
2: جمعه قبل ما يصب التيز، معطيات الكل بتاعو تضيع. صارت برشا مرات قاعده تصير. كيف فما مثلا ظاهره شفناها الصيف اللي فات اللي مست خاصه بعض المؤسسات الماليه اللي هي دي عمليه التصيد الفيشيك. هنا معناه بعض الأشخاص يتلقوا خاصة بعض الرسائل على فيسبوك، معناه يجيوا بعض
0: رسائل مشبوهة،
2: ما هي تظهر كأنها باسم المؤسسة المالية، وكأنها المؤسسة المالية تدعو معناها تعمل في مسابقة للحرفاء وتطلب من الحرفاء أنهم يشاركوا في المسابقة وتعطيهم الرابط اللي باش يدخلوا عليه. كي يدخلوا فعاد يدخلوا الموقع الرسمي للمؤسسة المالية، يقوا راهم في موقع آخر عملوه قراصنة، يدخلوا المعطيات نتاعهم ياخذوهم القراصنة، وبعدين تكون عندهم
0: يتصرفوا
2: في حسابات نتاعهم. وحتى صارت بعض العمليات سرقة الفلوس جراء ذي. فما كيف كيف عمليات الابتزاز اللي كثرت برشا في تونس، فهمت؟ ابتزاز في انواع واشكال، وهذا نبه المستمعين يردوا بالهم. راهو كما قلت راهو التكنولوجيا
0: في هذا الابتزاز، مثلا
2: ابتزاز مثلا تصير عمليه قرصنه لحسابات مثلا شبكه التواصل الاجتماعي، يوصلوا بعض المحادثات الحميميه وبعض الصور الشخصيه، وبعض يقوموا بابتزاز الشخص،
0: يقوموا بنشرها.
2: اي، وفما حتى اللي يقوموا مثلا باختراق ويخدموا الكاميرا على الكمبيوتر ولا في بعض الحالات على التليفون، يقوموا بتصوير الاشخاص وبعد
1: يغيروا حتى الصور، يعني
0: يوقفوا الصور يتحكموا
2: فيها. فما ظاهره كبيره هي الابتزاز الجنسي، معناها فما برشا رجال ونساء يطيحوا في الفخ هذا، يقوموا بمحادثات مع اشخاص، وفي النهايه يتضح انه الاشخاص هذوما هما
0: افتراضيه،
2: مش افتراضيه لكن ينتمي الى مجموعات اجراميه، ويسجلوهم في وضعيات معنا حساسة شوية محرجة، ويقوموا بابتزازهم. وهذا راهو معناها ظاهرة موجودة برشا في تونس.
0: أيوة،
2: وبا مش كان في تونس هي، لكن احنا في تونس الحق موجودة برشا. هذاك علاش ديما قول الناس ردوا
0: احنا تونس حبوا نفيدوا السادة المستمعين. هذاك علاش بالشيء هذايا نقولوا مراه تو هذا انسان مختص في المجال هذا، المختص الكبير في المجال هذا.
2: علاش انا نحب نركز على الافراد، لانه في الاخر الفرد هو معناه النجم، هو الضحيه الكبيره، وهو النجم يكون مستهدف، ولا النجم يكون هو يسهل العمليات القرصنه. نعم. لو ما عندوش درايه كامله، هذاك علاش لازم يحمي روحه. لازم اول حاجه انا ديما نقولها انه 50% من الحل هو فهم المشكل.
0: صحيح.
2: واحنا معناه دائما كي نفهموا المشكل حتى الحلول تبدا ساعات تجي وحدها.
0: طيب المهندس المتميز السيد هيثم المير، لابد ان هنالك قواعد لهذه الممارسه السلام السيبرني، فيما تتمثل؟
2: والله كي ناخذوا مثلا على المستوى الفردي، معناها من اهم الاشياء هي حمايه كلمات العبور، كلمات باس، لانه لازم تفهموا حاجه انه القراصنه شنو يلوجوا في الاخر؟
0: المودباس
2: يلوجوا على المودباس،
0: تلوجوا على الاكسس في المودباس، يقول لك هاي جيميل تطلب لك في المودباس نتاعك.
2: هما في الاخر خاطر هو لازم يدخل النظام ويدخل الحساب، اللي لوج عليه هو المتباس. ممكن أهم الأشياء لازم الأشخاص تحميها هي كلمة العبور. معناها فما
0: أنت شو تنصحتوا المستمعين كلمة العبور شنو معناتها؟ يعملوها متنوعة، فيها كلمات، فيها أرقام،
2: فيها نوع من التعقيد، نوع من التعقيد. نعم. اللي يرد معناها العملية صعبة باش تطلع المتباس هذاك.
0: أيوة.
2: هذاك علاش اليوم يقول لك لازمك مثلا بالحروف اللاتينية ماجسكول مينسكول أرقام.
0: ولكن سمحني سي هيثم بالله ديما نقطع فيك، ولكن أنا تو بنعمل دور المستمع. أنت تو كإنسان متمكن لاش أنت تنجم تخترق ولا لا؟ لا باش نحب نوروا معناتها الآخرين كيفاش ينجموا يخلطوا زاد. أول حبيت نقول لا إيش حبيت نقول معناتها كلمة عبور مهما كانت معقدة يمكن اختراقها.
2: أي وكلمة العبور اليوم نعتبروها ماهيش آلية ناجعة 100%، لكن ما تنجمش تحط كلمة عبور 1 2 3 4 5 6، لازم دائما كلمة عبور. اكتشفنا مع تطور العملية الاختراق اللي ورات اني كلمة عبور وحدة ما عادش تكفي، لازمك كلمة أخرى، لازمك كلمة سر أخرى. هذاك علاش اليوم أغلبية المنصات اختلقوا هذه عملية التعريف الثنائي، معناها تدخل المتباس نتاعك وبعد يطلبك في كود، الكود هذاك يجيك بالاسماس ولا يجيك في الميل. هذا التعريف ثنائي اللي يخلي حتى لو كان تسرق لك المتباس نتاعك ما نجمش يسرق لك الكود هذاك،
0: الباب المغلق بزوز اقفال على كل حال،
2: مع انه حتى التقنيه هذه اليوم ممكن حتى تجاوزها. لكن ناكد لك معناها هذه نجم توفر على الاقل 99% من الحمايه. هذا نحكيو كان على كلمه العبور. كيف اليوم مثلا كان انت عندك كمبيوتر ما عندكش فيه مضاد الفيروسات انتي فيروس، راهو عرضة للاختراقات وكل شيء. اليوم فما ناس تهبط في بعض التطبيقات من مصادر ماهيش رسمية، بعض التطبيقات اللي احنا نسميه كراكي، معناها هذوكم راهو اليوم اكثر من 99% من البرامج هذوما الكراكي هما مخترقين، وهما مصممين طريقة انه يخترق الحاسوب
0: ويسرق المعلومات
2: بعد البيع. مثلا فما ظاهرة اخرى منتشرة جدا في تونس، انتشرت بشكل رهيب في تونس، فما برنامج خبيث يتسمى انفو ستيلر. هذا يجي بك الناس اللي تعمل في الكراك، تصلي في الكراك. الكراك راهو شنو كراك؟ معناها ما عندكش معناها امكانيه باش تشري تطبيقه،
0: تمشي تاخذ عن طريقه اخرى،
2: وشكون يعطيك الكراك بلاش؟
0: لا عاد هو ربح فيها،
2: ربح فيها ويحط لك برنامج خبيث. هذا ما انفو ستيلر معناها،
0: ولا يحطوا لك انت في وقت وجيز جدا مثلا.
2: اي
0: معناها ساعات يفزلك حتى البرمجة نتاع
2: الكمبيوتر، ساعات يجي في الايميل، ساعات يجي في تيليشارجمون نتاع لوجيسيال. هذوما الانفو ستيلر خدمته شنو؟ لما يخترق الحاسوب يمشي يسرق كل الكلمات العبور المخزنة في المصفح الويب.
0: أيه.
2: وإحنا كنا نخزن كل شيء، متبسطنا كل في النافيجاتور، وهذوكم يتهزوا ويتباعوا في الدارك ويب، في الانترنت المظلم، بمعدل 10 دولارات الحاسوب المخترق اللي تجب تلقى فيها 20-30 كلمة عبور، تلقى فيه كل شيء. وهنا نقول لك معناها في تونس عندنا بعشرات الألاف من الاختراقات هذه.
0: نجم نشعروا بها، ولا تو أنا مثلا مستعمل عادي وبسيط
2: لازمك تحمي روحك.
0: ماشي في لا ماشي في بالي كوني محمي انايا مثلا، زعما ثم امكانيه ايضا للقرصنه دون
2: أكيد
0: ان نعلم.
2: اكيد
0: معناتها كاش باش نعرفوها، ثماش ادله تدل كوني في الكمبيوتر تم اختراقه مثلا؟
2: شو هو الادله؟ نجم تكون تلاحظ بعض التصرفات الغير طبيعيه في الحاسوب، تنجم تلاحظ فما بطء على الحاسوب، لكن هذه ماهيش ادله ناجعه 100%. معناها اهم شيء راهو لازمك تحمي النظام نتاعك، تقوم بتحيين معناها النظام التشغيل نتاعك، تركز حتى مضاد الفيروسات راهو اليوم احنا نعتبروه كيف كيف، معناتها تكنولوجيا ديباسي. اليوم فما تقنيات متطوره اكثر اللي هي تعتمد الذكاء الاصطناعي. كما قلت لكم بكري، معناها اليوم مضاد الفيروسات كيما يعرفش الفيروس ما يجمش يفيق به.
0: نعم.
2: بالذكاء الاصطناعي اليوم مثلا فما تقنيات كيما الذي نسميه احنا ODR XDR، تقنيات متطوره اكثر وتعتمد اكثر على التحليل معناها الكومبورتمونتال نتاع البرامج، فهمت؟ معناها الحمايه مهم برشا. وحتى انت كي باش تكتشف كان عندك اختراق ولا حاجه، هذه برامج هذه الحمايه هي دورها انها تكشف، فهمت؟ كان تحب تكشفها معناها بطريقه معناها يدويه ولا وحدك، فما بعض الاشياء اللي تخليك تشك، وقت اللي تشك ماذا بيك تطلب معناها واحد من الاقارب ولا من الاصدقاء اللي يكون عنده درايه اكثر بالموضوع باش نجم هو يتاكد ويعاونك، فهمت؟ دونك هذه معناها مظاهر تقريبا شبه يوميه شاهدوها في تونس، وهذاك علاش نطلب من الناس خاصه المستمعين. راه اليوم باش نحاول ننصحكم شويه، لكن ماهوش كافي، لازمك تحاول تطلع. اليوم حتى لازم تستعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي كي مثلا شات جي بي تي، تسال وتقول له انا شنو نجم نعمل، راه يعاونك، هو بيدو يعاونك. حتى اليوم كان ما عندكش فلوس
0: تسال اصحابك
2: تشري بعض التطبيقات، يعطيك حتى بعض الروابط باش تهبط انتي فيروس بلاش، ولا سوليسيون حتى خير من انتي فيروس بلاش.
0: جميل جميل جدا. قولي لنجيب، تو احنا لحمايه المستمع في نهايه الامر، والابناء بتاعنا والاسر بتاعنا الى غير ذلك، تو بالنسبه لما ذكر الان، نعرف ان هنالك جمعيات الان اقيمت في مجال الذكاء الاصطناعي، وانتم عندكم جمعيه وهناك جمعيات أخرى تحدثنا عليهم شوية وعلى الأنشطة متاعهم على الأقل.
3: هو الجمعيات كلهم، حتى اللي مش بالذكاء الاصطناعي، مثلا جمعيات الطاقة المتجددة يخدموا برشا على الذكاء الاصطناعي. تو الذكاء الاصطناعي موجود في كل جمعية، وخاصة اللي هما عندهم علاقة بالتعليم والبحث.
0: الجمعية بتاعكم شو تسمى انتم؟
3: احنا لاتيا اسوسيسيون تونيزيان بور لانتيليجونس ارتيفيسيال. اما فما الجمعيه نتاع لي انرجي رينوبلابل زاد برك الله اشتر العمل نتاعهم بالذكاء الاصطناعي. وكيف كيف راهو نخدموا على الليتيك نتاع الذكاء الاصطناعي، اخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كيفاش تستعملهم؟ على خاطر حتى الطلاب مازالوا ما يعرفوش الاخلاقيات.
0: نعم.
3: على خاطر ماهوش يقراو فيه، ما يقراوش.
0: ايه صحيح.
3: ما يقراوش القوانين ولا ليتيك، وديجا فما حتى ايزو 42001 اللي هي عندها علاقه بالذكاء الاصطناعي، اللي فيها ليزيتيك الكل وفيها القوانين الكل. دونك معناها الذكاء الاصطناعي، انت قلت لي شنو الجمعيات، كل جمعيه سواء متعلقه بالانرجي والاتصالات كلهم يخدموا على الذكاء الاصطناعي، اللي هو ولا كلمة ملح في الطعام ولا موجود. واللي ما يخدمش على الذكاء الاصطناعي يتسمى يخدم حتى في العلوم الانسانيه ولو يستعملوا الذكاء الاصطناعي. والله حبيت نعرج على حاجه،
0: تفضل.
3: جوست المواطنين حبوا نقول لهم ساحاولوا باش تنقصوا باش تحطوا تصوركم في الفيسبوك
0: نجم يقول لنا استاذ
3: تصور
0: خاصه الفيسبوك
3: على خاطر اجي نفسر لك
0: مفتوح
3: على خاطر تجم التصوير نتاعك توقعها في فيديو اللي مش انت معناها توا
0: بالطريقه اخرى يجي يبدل لك ويعمل لك
3: توا ما عادش انا شخصيا ما عادش نفرق من بين فيديو حقيقي وفيديو معمول بالذكاء الاصطناعي.
0: بارك الله
3: فيك. راهو بالمجد في احنا معناها فرحانين بالتطور، مي راهو فما ياسر مخاطر وتجم تعمل برشا مشاكل عائليه وشخصيه وحتى في الخدمه نتاعو الواحد يتقلق.
0: نعم. كي حياته كلها تتبعث
3: احنا نشوفوا من مقبل معناها من قبل ديجا بالتصويره برك يعملوا بالفوتوشوب يعملوا تصاور مش باهين.
0: تو ولينا كنا خايفين من الفوتوشوب
3: في التسعينات كنا بالفوتوشوب وكل تو ولا بالذكاء الاصطناعي ما عادش
0: يتحرك يولي يتكلم ويمشي
3: نفس الصوت نفس الصوره نفس وكلام اخر معناها بالمجد نحاولوا باش نستعملوه استعمل موجه وان شاء الله نتمنى بالتوفيق للجميع.
0: يعيش بارك الله فيك. يا اخي هو موجود مراسيم في الحمايه في البلاد التونسيه ولا هنالك بعض المراسيم تتعلق بالسلامه السيبرنيه؟
2: فما الاطار القانوني في تونس بدا من سنه 1999. أيوة. كان في عنا قانون لمكافحه الجرائم
0: كبديه انتويه تقريبا
2: الالكترونيه. أيوة. وبعد سنة 2004 صدر قانون للسلامة المعلوماتية اللي أنشأ الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وأنشأ بعض الإجراءات لحماية الأنظمة وعن حتى قوانين حماية المعطيات الشخصية حماية المبادلات التجارية. وفي السنوات الأخيرة خرج صدر مرسوم 17 سنة 2023 اللي هو معناها قدم إطار تشريعي جديد اللي نوعا ما يفرض الحماية على بعض على المؤسسات. معناها اليوم أن الدولة شنو دورها في المجال هذا أنها ما تخليش الناس تعمل كما تحب. معناها لازم تحط إطار قانوني وتفرض
0: وتفرض
2: يعني تخلي الشركات ولا أشخاص يعملوا على كيف فما اللي بشي يمشي بجدية فما اللي مش عطيها أهمية. هنا دور الدولة أنها تفرض الحماية على المؤسسات خلال الإطار القانوني.
0: طيب بارك الله فيك. شفت اقتربنا من النهاية باش نعطيكم كلمة ختام تويكة تخص سواء كانت الذكاء الاصطناعي أو السلامة السيبرنية. ونبدأ بسيد الكل أستاذ خالد.
1: شكرا. أنا النصيحة اللي نعطيها ننصح الأولياء باش هما يتعلموا كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي كيفاش يوظفوه باش ينجموا يعيشوا مع الأطفال متاعهم اللي هي جينيراسيون زد وجينيراسيون ألفا اللي هما يفكروا ذكاء الاصطناعي. أنا نصيحتي الأولياء متيفو أجور وتعلموا شنو الذكاء الاصطناعي ويلزم علموا أولادكم كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي.
0: بارك الله فيك. لا نجيبة
3: أنا نوجه نداء للوزارات لتحديث طرق التعليم والبيداغوجية على خطر طالب توا كما قال سي خالد جينيراسيون جديدة ما عادش باش تقعد على كرسي باش تسمعك دونك توا يلزم تستعمل الذكاء الاصطناعي بطريقة موجهة وفما للوجيسيال اللي هما مختصين ويزمك تحاول خطر الطالب سي منها ما عادش باش نفس الطريقة ما عادش تجم توصل المعلومة كما قبل. دونك معناها يزمنا نتمشيو في لي نوفيل تكنولوجي دو لا بيداغوجي وهذا ان شاء الله نبداوهم التعليم الابتدائي والثانوي في العالم القوش مشكور.
0: يعني شكرا. المهندس السيد هيثم
2: البيه. والله انا اقول معناها ان شاء الله معناها تونس وتونس يواصلوا في الانخراط في التقنيات الجديدة بكل وبدراية بالمخاطر وباش يتمكنوا من أنهم يستعملوا التقنيات والتكنولوجيا دي بكل أمان وما تأثرهمش سلبيا على حياتهم ولا على فلوسهم ولا على حتى معنا كل المجالات. وممكن آخر كلمة أنه في مجال الذكاء الصناعي أنا نشوف أنه اليوم دور الدولة أنها تتحرك. اليوم فما طلب كبير مؤسسات وطلب كبير حتى من الشركات الخاصة اللي قاعدة تطور لكن في غياب معناها استراتيجية وطنية ذكاء الاصطناعي فما برشا حاجات تصعب. اليوم في شركات تستحق أن تكون عندها دي مويا باش يجربوا عليهم. اليوم الشركات تنجمش تشري ليزيكيبمون باش تخدم عليهم. تصور الدولة لازم تلقى حلول معناها هي تعمل مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي على ذمة مثلا المؤسسات ولا المؤسسات الناشئة ولا معناها توفر بعض آليات لتحفيز الشركات الخاصة على تطوير وتحفيز الشركات العمومية والخاصة كيف على استعمال الذكاء الاصطناعي.
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا. إلى الركن الأخير إلى الرسم بالكلام إلى رحيق اللسان.
4: الرسم بالكلام.
0: الذكاء الاصطناعي كيفك ما فماش؟ عالم الحاسوب جون ماكارتي صاغك من وقتاش؟ من عام 1956 وانت معروف في بلاد الناس، أنظمة ومعدات وبرامج تحاكي القدرات الذهنية للبشرية، ويمكن حتى أكثر منها شوية. فيك التعلم والتفكير والاستنتاج ورد الفعل واتخاذ القرارات والإدراك. إيش خليت؟ حتى في الطب والصناعة والاتصالات وجمع وتحليل البيانات عندك ما تقول وعندك حسابات. حتى رجعت علم من علوم هندسة وصنع الآلات الذكية، وهات هات الذكاء الاصطناعي، أنت في التشخيص مليك مثيل، وفي صناعة التكنولوجيا عندك حكمة وتدبير. أنا دليلي احتار، فماشي فرق بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي؟ ولا للآلة عقل ووعي فيهم ما نختار؟ دليلي احتار، حتى في الترجمة الفورية ولعب الشطرنج وأخذ القرارات الذكاء الاصطناعي عامل أفار. فوائد الذكاء الاصطناعي متسمية: ريادة الكفاءة والإنتاجية، وتحس الرعاية حتى في الرعاية الصحية، وحتى في حماية البيئة متسمية الذكاء الاصطناعي. زعمة مش باش نمشي نحو فقدان بعض المهن، ولا استخدام البيانات الشخصية والتمييز بين البشر؟ زعم السيارات الذكية ما فيها لا سوء ولا سوية؟ خايف، خايف للذكاء الاصطناعي يزيد يتذكى ويتمرد، وفي البشر يبهذل ويندد. خوفي على القيم الإنسانية لا تتلاشى وتتجند. السيدات والسادة، لكل بداية نهاية. هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، سفر خصصناه للمرة الثانية على التوالي للإبحار في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وكنا صحبة الرفقة الطيبة لعلماء في الاختصاص نفتخر بهم ونشكرهم جزيل الشكر على الحضور مرة ثانية، وهم الأستاذ خالد غديرة، والمهندس هيثم المير، والأستاذ الجامعية الباحثة نجيبة بالعج. مع أجمل تحيات المنشي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: أتى النبع في كل وجه فصفق في الكلمات الحمام هديلة. تونس أحبك هل مضيت يدي في يديك لأطوي بك المستحيل. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
4: ترحال في المجال.
5: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
4: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

وهذه الحلقة مستمعينا الكرام ستخصص للشاعر الفارسي عمر الخيام، وبالأخص لرباعياته التي اشتهر بها وقد ترجمها إلى العربية من الفارسية مباشرة أحمد رامي وغنتها أم كلثوم. وعن سر اهتمام أحمد رامي بترجمة رباعيات الخيام يقول: أوفدتني دار الكتب المصرية سنة 22 و900 وألف إلى باريس لدراسة الفارسية في مدرسة اللغات الشرقية، ووقعت لي نسخة رباعيات الخيام التي قام بنشرها سنة 67 و800 وألف المستشرق الفرنسي نيكولا عن نسخة طهران، فانقطعت لقراءتها وتوفرت على درسها حتى إذا انتهيت منها دار بخلدي أن أنقلها عن الفارسية إلى الشعر العربي رباعيات كما نظمها الخيام. وشجعني على ذلك افتقار اللغة العربية في ذلك العهد إلى هذه الرباعيات منقولة عن اللغة الفارسية. وفي إحدى حفلاتها سنة 49 و900 وألف أو 50 و900 وألف فاجأت المطربة المصرية أم كلثوم جمهورها في مسرح الأزبكية وهي تشدو بأبيات من قصيدة قديمة عمرها يتجاوز 1000 عام بعد ربع قرن على إصدار الطبعة الأولى من ترجمة أحمد رامي للرباعيات. وقد تولى الموسيقار رياض الصنباطي تلحين 15 رباعية من رباعيات الخيام قدمتها أم كلثوم على العديد من المسارح في مصر ودمشق وبيروت والمغرب، وقد ساهم ذلك في الإقبال على قراءة الرباعيات كاملة. ولابد هنا أن نقول إن أقدم مخطوط لرباعيات الخيام تمت كتابته بعد مرور 350 سنة على وفاة عمر الخيام، الأمر الذي يرجح تعرضها لإضافات منسوبة له. أما ترجمة أحمد رامي فقد اختلفت عن الترجمة الشهيرة لفانتس جيرالد بأنها أوردت في الرباعيات معاني التوبة والاستغفار، وهو ما استبعدته الترجمة الإنجليزية لتضاربه مع صورة عمر الخيام المشهور بأنه رجل مخمور وضائع.

هو غياث الدين أبو الفتوح عمر ابن إبراهيم الخيام المعروف بعمر الخيام، ولد عام 40 و1000 ميلادية وتوفي عام 31 و100 و1000 ميلادية. كانت ولادته ووفاته في نيسابور ببلاد فارس، والخيام لقب والده حيث كان يعمل في صنع الخيام، وهو شاعر وفيلسوف وعالم رياضيات وخاصة في مجال الجبر، حيث اشتغل على المعادلات الجبرية من الدرجة الثالثة، وعالم فلك اشتغل في تحديد التقويم السنوي للسلطان ملك شاه والذي صار التقويم الفارسي المتبع اليوم، وهو فيلسوف متصوف اتهم بالإلحاد وأحرقت كتبه ولم يصلنا سوى الرباعيات التي أحبها الناس بشغف وحفظت في صدور المتتبعين وجسدت شخصيته وفلسفته في الحياة. بعض الذين يرون أنه متصوف يستندون في ذلك إلى الرموز الصوفية في رباعياته بتفسير إشاراته للخمر والحانة والسكر كرموز روحية تعبر عن الوجد الإلهي والانفصال عن العالم المادي والتأمل الروحي، وهي أحوال تشبه الأحوال الصوفية مثل الوجد والفناء والعشق الإلهي. كذلك استنادا إلى كتاباته الفلسفية، فقد كتب رسالة بعنوان الوجود تتناول موضوعات تتقاطع مع الاهتمامات الوجودية للصوفية. أما الفريق الثاني المشكك والمعارض لكون عمر الخيام كان من المتصوفة، فيرى أن الخيام كان عالما وفيلسوفا عقلانيا بعيدا عن الطرق الصوفية. حجتهم في ذلك غياب السند الصوفي، فلم يعرف له شيخ أو انتماء لطريقة محددة، ولم يذكره كبار أقطاب الصوفية في زمانه كواحد منهم، كما أن رباعياته تتسم بنبرة الشك والتساؤل حول القدر والمصير والحياة بعد الموت، وهي نبرة تختلف عن اليقين الروحي المعهود عند الصوفية. ويمكن القول إن عمر الخيام كان فيلسوفا ذا نزعة صوفية في تأمله للكون والوجود، ولكنه لم يكن متصوفا بالمعنى التقليدي، أي أنه لم ينخرط في حياة التكايا والطرق الصوفية.

بهذا القلب أن يخفق وفي ذرام الحب أن يحرق. ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق. منذ ظهور رباعيات الخيام وترجمتها على يد المستشرق الإنجليزي فيتزجيرالد وحتى وقتنا الحاضر، ما تزال الإشكاليات والغموض والشبهات تدور حول شخصيته ورباعياته التي نالت من الشهرة في الأوساط الأدبية ما نالت، حتى أنها ترجمت إلى كافة لغات العالم الحية. فكان من القلائل من الأدباء الإيرانيين الذين حازوا هذه الشهرة الواسعة، خاصة أن اسمه لم يذكر في كتب الترجمات على أنه شاعر، إلا أن ما تركه من رباعيات خلدت ذكراه حملت معاني فلسفية حيرت الدارسين والمهتمين به حول توجهاته الفكرية والعقائدية والفلسفية. ويرى البعض أن هذه الرباعيات كانت متنفساً له بلغة بسيطة متداولة لدى العامة مفهومة من قبل الناس. فكان فن الرباعي الذي عرف به، رغم أنه لم يكن أول من كتب به، إلا أنه أشهر من عرف عنه، كان الوسيلة المثلى لذلك. يقول: يا عالم الأسرار علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين، يا قابل الأعذار عدنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين. ويقول كذلك ردا على بعض من اعتبر أنه قليل التدين: إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. ويشاع أن عمر الخيام كان زميل دراسة لحسن الصباح مؤسس الطائفة الإسماعيلية، أو من يعرفهم الأوروبيون باسم الحشاشين، تلك الطائفة التي أرهبت بلاد فارس في القرن الحادي عشر. وكان كذلك زميل نظام الملك، وهو أحد أشهر الوزراء السلاجقة في عهد آلب أرسلان وابنه ملك شاه، وإليه تنسب النهضة السياسية والعلمية في ذلك العهد. كل رباعية من رباعيات الخيام تتكون من 4 أشطر: الأول والثاني والرابع على قافية واحدة، والشطر الثالث من قافية مختلفة. مثال ذلك قول عمر الخيام: تخفي عن الناس سنى طلعتك، وكل ما في الكون من رحمتك، فأنت مجلاه وأنت الذي ترى بديع الصنع في آيتك. لقد غلف عمر الخيام أشعاره ورباعياته بالرمزية التي كثيرا ما كان المتصوفة والباطنية التي انتشرت في تلك المدة تستخدمها في أشعارها لتوضيح وشرح مفاهيم الصوفية، وهي مفاهيم روحية أكثر مما هي مادية محسوسة وملموسة، فعملوا على توضيح هذه المفاهيم من خلال الماديات والقصص والحكايات التي يدركها العامة من الناس. وهذا ما عمل عليه الخيام كونه كان من المتأثرين بالفلسفة اليونانية، فجاءت رباعياته متنفساً لطرح أفكار وإشكاليات عقائدية تتضارب مع الفكر السائد حينها. إن اللغة التي كتب بها رباعياته كانت مفهومة من قبل أقرانه والمقربين منه من العلماء والفلاسفة والحكماء والأدباء، فلم يكتب عنه أحد أنه كان ماجنا، بل بالعكس كان يوصف بالحكيم والفيلسوف، وكان محط أنظار العلماء والفقهاء والملوك والوجهاء والعامة من الناس.

عمر الخيام نستشعرها في هذه الأبيات التي تحمل روح التأمل وهواجس الحيرة في أمر الحياة والزمن والموت والقدر. يقول: أفنيت عمري في اكتناه القضاء وكشف ما يحجبه في الخفاء، فلم أجد أسراره وانقضى عمري وأحسست دبيب الفناء. ويقول: لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنظ الثوب عني ولم أدرك لماذا جئت أين المقر. لم يبرح الداء فؤادي العليل، ولم أنا القصد وحان الرحيل، وفات عمري وأنا جاهل، كتاب هذا العمر حسم الفصول. وهو يعجب لهذا الفناء السريع للشباب والحياة، فيقول: تناثرت أيام هذا العمر تناثر الأوراق حول الشجر، فنعم من الدنيا بلذاتها من قبل أن تسقيك كف القدر. أطفئ لذى القلب ببرد الشراب، فإنما الأيام مثل السحاب. يا عالم الأسرار علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين، يا قابل الأعذار فئنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين. من هنا هذه المراوحة بين الإيمان والدعوة للمجون واللهو، وبين طلب العفو من الله. كانت نفس عمر الخيام التائهة الصارخة تصرخ في وجه الظلم والأمور الدخيلة عن الدين في عصره، وكان يدعو إلى تقويم النفس البشرية. صاحب من الناس كبار العقول، واترك الجهال أهل الفضول، واشرب نقيع السم من عاقل، واسكب على الأرض دواء الجهول. أظلت رياح الطارقات رواكدا، أم انطبقت منها جفونا رواقدا؟ تحللت الأفلاك أم رأت دورها، فصرنا حيارى قد ظللنا المراشدا؟ كأن النجوم السائرات توقفت عن السير حتى ما بلغنا المقاصد. ففي قلب بهرام وجيب وروعة وكيوان أعشى ليس يرعى المراصد. لذاك تمادت دولة اللؤم وانبرت، بنو الترك يبغون السماء مصاعدا. تدار لي الدنيا بل السبعة العلا، بل الفلك الأعلى إذا جاش خاطري، أصوم عن الفحشاء جهرا وخفية عفافا وإفطاري بتقديس فاطري. متى ما تخالط عالم الإنس لم يزل بسمعك وقر من مقالس فيه، إذا ما الفتى لم يرم شخصك عامدا بكفيه عن ضغن رماك بفيه. وقد علم الله اعتقادي وأنني أعوذ به من شر ما أنا فيه. لغة فلسفية متعالية رغم بساطة ألفاظها، ظاهرها مجون وخمر، وباطنها تساؤل وجدل وحيرة وحكمة، بأسلوب انتهج نهج الصوفية في مسائل الخلق والوجود. وقد دلت المصادر التاريخية المختلفة على تمتع عمر الخيام بذكاء استثنائي وبراعة ذهنية خارقة جعلته يلم بالكثير من علوم عصره وينبغ فيها، كالرياضيات والفلك والطب والفلسفة والمنطق والأدب والعلوم الإلهية. وكانت نيسابور مركزا علميا مهما في خراسان، فهي التي عرفت الرازي والإمام الغزالي، وفيها قام الخيام بدراساته العلمية حول الجبر والرياضيات والفلك. ومع ذلك عاش الخيام حياة ملؤها الألم، وزهد فيها وتشاءم منها، وشعر بالغربة في مدينته التي صارت دون صديق يفهمه أو خليل يواسيه. وبدت نزعة التشاؤم هذه واضحة في شعره إلى جانب الزهد والعزوف عن الحياة. يقول في بعض أبياته: كقطرة عادت إلى الخضم، أو كذرة قد رجعت إلى الثرى، أتيت للدنيا وعدت حاكيا، ذبابة بدت وغابت أثرا. ويقول أيضا معبرا عن حيرته وتقلب حاله: يزداد حيرة قلبي كل داجية، والدمع حولي مثل الدر مسكوب، لا يمتلئ جام رأسي من وساوسه، وليس يملأ جام وهو مقلوب. رغم أن عمر الخيام حظي باحترام الأمراء ورجال الدولة في عصره، فإنه عانى مما شاهده عن قرب من أحداث مؤسفة،
وظروف الحياة القاسية، بما في ذلك التعصب المذهبي والسجالات السياسية والدسائس والمؤامرات، فجاءت أشعاره تفيض ألما وتمتلئ بمناجات وهمسات من الأسى والهم والجزع. تساقطنا كطير في شباك، نعاني من أذى الدهر اهتظاما، ونخبط في فضاء ليس يبدو له حد، ولم نبلغ مراما. ولا يمكن فهم شعر عمر الخيام اختزالا بتفسيره في مستواه الأول مما رواه مؤلفو العرب والفرسي عن صبا عمر الخيام، أنه تلقى العلم على علماء نيسابور، أخصهم الإمام الموفق، وكان يتلقى العلم معه فتى يدعى حسن صباح، هو الذي صار بعد ذلك إمام الإسماعيلية، وفتى آخر يدعى أبا علي حسن الطوسي، وهو الذي ارتقى بعد ذلك إلى دكة الوزارة بالدولة السلجوقية وسمي نظام الملك. وكان عمر قد اكتسب بانصبابه على الدرس والبحث علما واسعا وشهرة بعيدة، فلما ولي إدارة مرصد بغداد دون علماء وقته ازداد مقامه رفعة عند بني عصره، وصارت مرتبته عندهم مساوية لمرتبة الشيخ ابن سينا الفيلسوف المشهور الذي توفي وعمر الخيام 20 عاما، فكأنه كان خلفا له. أما عن علمه فحسبنا أن نقول فيه أنه كان أول عالم رياضيات بحث في مقاييس المكعبات واتخذ لها مقياسا خصوصيا، ورسالته العربية في الجبر مشهورة بين علماء الشرق حين كانوا يعنون بدرس الرياضيات. وفي أثناء إدارته مرصد بغداد الفلكي وضع خرائط فلكية سماها زيج ملك شاه نسبة إلى هذا السلطان الذي قربه إليه وولاه إدارة المرصد، وهو الذي وضع حساب الوقت وأصلح التاريخ الفارسي بإضافة سنة كبيسة إلى كل 4 سنوات من سن الحساب الفارسي، ويعرف هذا الإصلاح الحسابي بالإصلاح الجلالي نسبة إلى جلال الدين، وهو لقب لملك شاه. أما رأيه في الواجب والوجود والحياة والآداب والحكمة وما وراء الطبيعة، فقد كان عمر الخيام مفكرا وباحثا لم يستطع أن يضع لعقله شكيمة تشكمه وحدا يقف عنده، لذلك كان بينه وبين رجال الدين في حياته نزاع شديد، وكان الصوفية أشدهم اضطهادا له، لأنه كان يتهكم على تقشفهم وزهدهم في الدنيا تهكما جارحا، وكان ديوانه الفارسي رباعيات الخيام مداره على الغزل ووصف الخمر وصفا غريبا، والاستهزاء بالزهد والقناعة ما اعتبره البعض جرأة على الذات الإلهية. لكن عمر الخيام لم يكن رجلا سكيرا معتوها هاذيا، بل كان رجلا حكيما طار بأجنحة الحكمة إلى ما فوق عادات البشر وتقاليدهم. ومن العجيب أن يلتقي الخيام في هذا الموضوع بالإمام العارف بالله الشيخ محي الدين بن عربي الذي يقول من قصيدة: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهباني، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. والخيام إنما كان يتغزل بالخمر الإلهية لا خمر الكرمة، فالخمر عند الصوفية عبارة عن رمز إلى الخمرة الإلهية. بعد 8 قرون من وفاته يمكن أن يكون الخيام رجلا من رجال العقل والنقد، يحارب التقاليد والوهم ليطلق العقل البشري من عقاله ويهدم النظام الاجتماعي الذي كان في عصره. إن الترجمة التي أطارت شهرة الخيام في أوروبا وأمريكا والعالم أجمع هي ترجمة الشاعر الإنجليزي فيتس جيرالد للرباعيات سنة 59 و800 و1000، فإن جيرالد ترجم الرباعيات شعرا إنجليزيا وتصرف في الترجمة، فأعجب الإنجليز والأمريكان بشعر الخيام وأقبلوا عليه إقبالا عجيبا، لأنهم وجدوا فيه ما يعجبهم من سطوة الشر على الخير والقبيح على الجميل. وقد اقترن اسم عمر الخيام بأبي العلاء المعري حين تولى أحد الكتاب السوريين في نيويورك
ترجمة رباعيات أبي العلاء المعري إلى اللغة الإنجليزية ونشرها في نيويورك. ومن المحتمل أن يكون كل من الخيام وأبي العلاء قد روى شعر صاحبه، إلا أننا لا نجزم بأن الخيام قد تحدى المعري واقتبس شعره، والأصح أنهما كلاهما كانا يتناولان إلهامهما من مصدر واحد هو العقل وحب الحرية والبحث، ذلك الحب المشترك بين جميع النفوس.

على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: على العصفور.
1: قطر الندى،
2: قطر الندى.
3: للإذاعة والمذياع تاريخ هو وجه من وجوه التقدم الحديث الذي حققته الإنسانية، وهو اختراع أوروبي غربي ما في هذا شك، ساهمت فيه أمم متعددة أوروبية غربية منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى غدا بعد الحرب العالمية الثانية وسيلة هامة من وسائل التواصل والترفيه الجماهيري الواسع. بمنطق التاريخ وقوانينه لا يمكن عزل ظاهرة الإذاعة والمذياع عن الظاهرة الديمقراطية وتطورها في الغرب، كما لا يمكن التغافل عن الدور التاريخي الكبير الذي اطلع به البث الإذاعي في بداية تشكيل ظاهرة العولمة وزرع بذورها الأولى قبل بروزها واكتمالها وظهور رهاناتها وآفاقها وإنجازاتها، وكذلك قبل الاصطدام بحدودها ومآزقها منذ نهايات القرن العشرين وخلال هذه المرحلة التي قطعناها من قرننا الجديد هذا. إن المنشأ الأوروبي الغربي للإذاعة لم يمنعها من الانتشار في العالم بأسره ومن أن تصبح ملكا مشاعا بين البشرية جمعاء. ذاك هو نسق التاريخ ومسار التقدم، يصنعهما المتقدمون أولا ثم ينخرط فيهما الناس جميعا. وقديما وضع ابن خلدون ذلك المبدأ الأساسي للتعامل بين الأمم والشعوب والحضارات في ذلك الفصل العجيب الذي سماه في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أقواله وعوائده.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: كانت الإذاعة وكان المذياع معها إذن ضرورة من ضرورات القرن العشرين، تتويجا لمسار من الاكتشافات العلمية والتكنولوجية، وتمهيدا لمسار آخر سيفضي بالتدرج إلى ما أصبحنا نسميه تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وكانت الإذاعة وكان المذياع معها استجابة لحاجيات عسكرية واقتصادية وثقافية وحضارية جديدة. هكذا عرف العرب الإذاعة والمذياع، جاءهم من الغرب مثلما جاءتهم سائر اكتشافاته واختراعاته وما تمخض عن ذلك من مكان

بالتقدم وآثاره ومن قيم الحداثة ومبادئها. هذه حقيقة تاريخية لا سبيل إلى الجدال فيها، وكان لا بد للعرب من تسمية الاختراع الجديد، فعادوا إلى المعاجم يلتمسون فيها اسماً، فوجدوا الإذاعة مصدراً لفعل أذاع السر أي أفشاه وأظهره، ووجدوا المذياع على وزن اسم الآلة، فسموا به ذاك الجهاز العجيب الذي يذيع الأخبار وأشياء أخرى غير الأخبار، قياساً على الرجل الذي كان العرب يدعونه مذياعاً حين لا يستطيع إلى كتم الخبر سبيلاً. وفي الأمر تطور وتحول، بل ثورة في التصور والتعبير، فقد كان المذياع عندهم يكتم الأسرار، فغدا بالآلة الجديدة باثاً للأخبار ناشراً لها على أوسع نطاق. ليس الإنسان المغلوب وحده مقتدياً بالغالب، فاللغة أيضاً قد يصيبها ما يصيب ذلك الإنسان. على هذا النحو ولد المذياع في اللغة والواقع عند العرب، وعلى هذا النحو غدا جزءاً من حياتهم، وعلى هذا النحو قامت الإذاعة مكاناً للبث واسماً لوظيفتها ونشاطها وفعلها وعملها البعيد المدى الواسع التأثير.

0: قطر الندى.
1: ظهرت الإذاعة في البلدان العربية منذ سنة 25 و900 ألف حسب ما يذهب إليه مؤرخو الإعلام العربي. ظهرت في مصر وفي الجزائر، ثم تتالى ظهورها في أرجاء العالم العربي، وسلكت في ذلك مساراً من التدرج والتطور والانتشار. وقد صور الروائي الكبير عبد الرحمن منيف في بعض أجزاء روايته الضخمة مدن الملح ما أحدثه ظهور المذياع في الواقع العربي من صدمة هي في حقيقة الأمر حالة من حالات صدمة الحداثة على حد تعبير أدونيس.

شكلت الإذاعة بمختلف مجالات بثها منعرجاً حاسماً في تاريخ الاتصال البشري، فقد كان الإعلام والترفيه والتثقيف وقفاً على الخاصة وعلى النخب، وكانت العامة أي الفئات الاجتماعية العريضة خارج هذه الدائرة. لكن حين ظهرت الإذاعة وانتشرت واتسعت دائرة الاتصال في المجتمعات، وغدا المذياع وسيلة للاتصال الجماهيري بصرف النظر عن إتقان القراءة والكتابة وإجادة الفهم والإدراك مما يتطلبه الإعلام المكتوب، وحين أخذت الإذاعة تبلغ أسماع الناس وتنقل إليهم الأنباء وتطربهم وتسليهم وتخاطبهم بكلام قد يتفاوتون في فهمه وإدراكه، لكنهم على كل حال يفهمون منه ما يفهمون. حين حدث ذلك وحين تطور شكل المذياع وخف وزنه ورخص سعره، عندئذ زاد تأثير الإذاعة عمقا واتساعا، وزادت أهميتها في حياة الناس وفي توجيه سلوكهم وصياغة وعيهم ووجدانهم. أما حين غدا المذياع ملازما للفرد حاضرا بين الجماعة في كل مكان وزمان، في الليل والنهار وفي الحواضر والبوادي والأرياف، فتلك أمارة ميلاد إنسان جديد يعيش بالمذياع، يستمد منه ما به يبني شخصيته ونمط تفكيره وأسلوب تصرفه وسلوكه.

0: قطر الندى.
1: لقد دار التاريخ دورته وظهرت أجيال المذياع قبل اكتشاف التلفزيون وقبل أن يبتدع العقل البشري الإنترنت والهواتف الذكية وسائر الوسائط الاتصالية. إن الحديث عن الإذاعة وتأثيراتها العميقة في حضارة الإنسان الحديث يقتضي منا إبراز الدور التاريخي الذي لعبته في ما نسميه ديمقراطية الإعلام وديمقراطية الثقافة وديمقراطية التربية وديمقراطية الترفيه، وهو دور لا يقل أهمية في التاريخ عن دور المطبعة ووظيفتها في نشر الكتاب وتقريبه من الناس، بعد أن كان في سابق الزمن حكراً على الخاصة أو على خاصة الخاصة من أهل العلم والمعرفة أو على بعض ذوي الجاه والسلطان. وفي الفصل الأول من كتاب ألوان كان طه حسين رائداً حقاً في الانتباه إلى الثورة الثقافية العارمة التي أخذت تحدثها الإذاعة في منتصف القرن الماضي بما فتحته من الآفاق وما طرحته من التحديات.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قد لا تعرف الأجيال الجديدة منزلة الإذاعة والمذياع في حياة الناس حين كانت الإذاعة والمذياع عنصراً أساسياً فيها لا يستقيم العيش دونه. لقد كان المذياع قبل ظهور التلفاز قطب اهتمام الجميع ومرتكز عنايتهم، حوله يتحلقون في الأسرة أو في مكان عام، ومنه يلتقطون خبراً أو يسمعون أغنية أو يتابعون سهرة طربية أو مسرحية. فقبل مسلسلات التلفزيون كانت مسلسلات الإذاعة تشد الناس إليها شداً، ولكم كانت تلك المسلسلات الإذاعية بسيطة ممتعة مسلية تدخل على النفوس بهجة وسرورا. كان المذياع أيضاً في ذلك الزمن الجميل سيد المقهى وسلطانه، يهيأ له فيه المكان الرفيع والناس أمامه يسمعون ويطربون ويأنسون. وما أسرع ما انتشرت الإذاعة في المقاهي وأماكن الترفيه، وما أيسر ما كسب المذياع المعركة مع الفداوي ذاك الذي كان مصدر الترفيه قبل المذياع.

0: قطر الندى.
1: سيذكر التاريخ حتماً أن الإذاعة قد لعبت دوراً بالغ التأثير في المجتمع الإنساني الحديث بصفة عامة، وسيذكر التاريخ أيضاً أن الإذاعة في بلادنا وفي العديد من البلدان العربية قد ساهمت في تشكيل ملامح المجتمع الحديث، خاصة بعد الاستقلال واسترجاع الحرية والكرامة والسيادة. لقد كانت الإذاعة شاهدة على ملحمة البناء والتشييد كما كان يقال، وهو بناء وتشييد على وجهي الحقيقة والمجاز معا. كانت الإذاعة عندئذ مركز إشعاع وتنوير وتحرير للعقول والضمائر، وكانت مصدر توجيه وإرشاد، حيث التوجيه والإرشاد رسالة لا أنبل منها ولا أجل. وكانت الإذاعة بذلك كله قطبا وهاجا من أجل إدماج تونسيين وتونسيات في مشروع حضاري كبير، وإشراكهم في تحقيق حلم جميل بعيد المدى واسع الآفاق.

0: قطر الندى.
1: لكم كانت أليفة محبوبة تلك الأصوات التي كانت تبلغ آذان الناس من الإذاعة، فتقع من نفوسهم وقلوبهم وعقولهم خير موقع. أصوات رجال ونساء، أصوات رقيقة ناعمة هامسة، وأخرى قوية جهورية هادرة، بعضها جاد حازم، وبعضها الآخر هازل أو يخلط جدا بهزل، لكنها كلها كانت تؤثث حياة الناس وعالمهم. وكم كان عالمهم جميلا، وكم كانت الإذاعة تضفي عليه مزيدا من الرونق والبهجة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: مما تشترك فيه الإذاعة مع وسائل الاتصال الحديثة أنها تقرب المسافات وتختزل الزمان والمكان وتجتاز الحدود وتجعل المستمع إليها يتابع الأحداث البعيدة والقريبة ويعيشها ويقف على تفاصيلها كما لو كان شاهداً عليها أو مشاركاً فيها، وهذا يزيد ظهوراً وبروزاً حين يكون النقل آنياً مباشراً. لذلك قلنا إن الإذاعة مثلت أداة من أدوات العولمة الاتصالية وآلية من آلياتها، لكن ما تختص به الإذاعة وما تمتاز به دون سائر وسائل الاتصال أنها كهواتف الخرافة مسموعة، فلا صورة ولا مشهد مما هو من لوازم الاتصال المرئي، ولا كتابة ولا حروف مما هو من علامات الاتصال المكتوب، إنما الإذاعة أصوات تبلغ من يسمعها، تنقل إليه كلاماً عماده ذبذبات هرتزية كما يقول المهندسون، لكن قوامه وروحه ومهجته تلك الأصوات البشرية التي وصفنا، تلك الأصوات التي تصل السامعين فتفتح لهم آفاقاً من الخيال والتصور، فهم لا يرون من يتكلم وإنما يتخيلونه من خلال صوته ونبرات صوته وإيقاع صوته أيضاً. فالمذيع صوت، والمطرب صوت، والخبر صوت، والمادة الإذاعية كلها أصوات وأصوات ونغمات وإيقاعات. لكل هذا نقول للإذاعة ميزات عديدة ولها أدوار، وأي أدوار في تطوير الحضارة البشرية، لكن أجل ميزات الإذاعة أنها حين تخاطب السمع وحده فهي تنمي بذلك خيال الإنسان وتطور قدرته على التصور وتتيح له أوسع مجالات التفاعل والحلم. وعلى هذا الأساس نقول قد تتأثر الإذاعة بطفرة وسائل الاتصال الحديثة وبتنوعها وتعددها، لكن الإذاعة ستظل حتما حاضرة في حياة الناس ما دام في الناس ميل إلى الخيال والحلم وإلى الأنس الهادئ الأليف. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف منحب،
3: سينما،
6: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
3: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
3: علوم وآداب، ندوات

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح يالي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجات اذاعه تونس الثقافيه. نلتقي معكم اليوم مع اغاني الحياه، اليوم الجمعه 29 ماي 2026، اليوم ثالث ايام العيد. خلينا نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، وين كل العلوش مازال فيه والا اكهم شي على روحه. خليني نصبح على محمد

أمين بوبكري اللي اليوم يقدم هذا اللقاء من أمام الأجهزة التقنية. حنان الفرجاني تكون معاكم من أمام الميكروفون. ثلاثة سوايع من هنا للتسعة متاع الصباح باش نحاولوا أنه من خلالها نقدموكم أبرز المستجدات الخاصة بالشأن الثقافي سواء كان التونسي العربي أو العالمي. مرحبا بكم الكل. العودة اليوم بعد عطلة العيد نتمنوا أنها تكون عودة طيبة للجميع اللي ما زالوا وربطوا عطلة العيد بعطلة نهاية الأسبوع. نقول لهم زادة كل عام وانتم حيين بخير ونتمنى لهم عطلة نهاية أسبوع طيبة جيدة ومريحة. لقانا لليوم لينطلق الآن 6:12 دقيقة مباشرة من استوديو ناظم الهاني بالإذاعة الثقافية. بعد شوية الموعد يكون مع أحوال الطقس وفكرة على آخر الأخبار الثقافية. الموعد الخاص بي السيدة فيروز يكون في كما تعودت به انطلاقا من السادسة والنصف صباحا. نعطيكم فكرة أثر ذلك على أبرز العناوين الثقافية الموجودة واللي نقراوها على مختلف الصحف الإلكترونية سواء كان التونسية العربية وإلا العالمية. بعد 7 متاع الصباح يكون موعدنا مع فقرة إنسان اللي اليوم الفقرة تكون خاصة بالفنانة ريحانة أو ريانا، كل واحد كيفاش يحب يسمي. أنا نحب نسميها ريحانة الأسهل والأقرب لينا. في جدل باش نحكيه على مهرجان كان السينما، صحيح أنه المهرجان في كل مرة يشد الناس بالفنانين بالنجوم الكبار اللي يكونوا موجودين فيه بالأوتفيت المختلف للفنانات وللفنانين كذلك على الريد كاربت وبالأفلام أكيد. ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت المهرجانات السينمائية منصة عالمية لتقديم المواقف، منصة عالمية احتجاج، منصة عالمية للتواصل ولدعم القضايا الإنسانية. وكان لهذه السنة لم يخرج على هالقاعدة هذه. باش نرجعوا نحكيوا شوية على عدد من التصريحات واللي منهم نادين لبكي المخرجة اللبنانية والتصريح متاحة اللي كان مؤثر واللي كان شد الانتباه بشكل كبير نحكيو فيه في همزة وغمزة. سيدة راضية الوحيشي تكون حاضرة معنا في الموعد مع استدامة اليوم. مستمعينا أكيد ما نجم كان نقول لنفسي لزملائي لكم انتوما زادة مستمعينا الأعزاء اللي تبعتونا على امتداد 20 سنة كنتوا حاضرين معنا في مختلف المراحل. اليوم 29 مايو 2026 تحتفل إذاعة تونس الثقافية بمرور 20 سنة على انطلاقها. كان في مثل هذا اليوم 29 مايو من سنة 2026 سنة تعدوا مانيش نقول بسرعة، تعدوا واكبوا مختلف المراحل المهمة اللي تعديت بها تونس واللي تعديت بها إذاعة تونس الثقافية كذلك، اللي كانت أول وهي أول إذاعة مختصة في تونس. هالاختصاص المهم أكيد الاختصاص الثقافي اللي اختارته الإذاعة الثقافية على أهميته في متابعة عدد من المراحل التأسيسية اللي مرت بها تونس بشكل عام والمجال الثقافي بشكل خاص. كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير، كل عام وكل فريق إذاعة تونس الثقافية بخير. نحييهم هذا الصباح إن شاء الله دائما في تقدم، في ازدهار، في انتشار. إن شاء الله دائما تكون إذاعة تونس الثقافية تقدم ما هو مطلوب منها وتحقق الأهداف اللي من أجلها بعثت هذه الإذاعة. يلا
مرحبا بكم الناس الكل. شقالكم عين بديو أمين ماهر زين حمادة هليل، كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع. حسيتك أمين مازلت ما تهنيتش على العلوش وهكا ماكش في صحنك اليوم، شقالك ولا تقول لي ليه مريقل جاوبي؟ يلا أمين يلا هيت خلينا نبدأ، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل.

0: 6:25 ولقنا يتواصل معاكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. ناخذ فكرة من بعضنا على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم جمعة 29 مايو 2026 يكون مغيم جزئيا تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار تهب الرياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة ويكون البحر قليل الاضطراب. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح الدرجات القصوى بين 28 وبين 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. يلا نمر مع بعضنا لأبرز المستجدات الخاصة بالشأن الثقافي.
2: أخبار الصباح.
0: يحتفي مهرجان الحمامات الدولي هذا الصيف بمرور 60 سنة على تأسيسه من خلال برمجة فنية متنوعة تجمع بين الطرب والموسيقى البديلة والراب والعروض المسرحية. عدد من الأسماء بدأت في الظهور في علاقة ببرمجة مهرجان الحمامات الدولي لهذه السنة، ومنها الفنانة اللبنانية يارا التي ستكون من المرجح أنها ستكون ضمن فعاليات هذه الدورة، كذلك عدد آخر من الأسماء منهم الفنان اللبناني ملحم زين اللي يعود لتونس بعد غياب لسنوات. هذه الأسماء وأسماء أخرى اللي من المنتظر أنها تكون ضمن البرمجة 60 لمهرجان الحمامات الدولي لهذه الدورة، دورة سنة 2026.
2: أخبار الصباح.
0: وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار مجهودات المعهد الوطني للتراث كانت استرجعت منذ أيام القطع الأثرية اللي تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. تمكن المعهد الوطني للتراث بالتنسيق مع رئيس البعثة الكندية جيريمي روسيتي من استرجاع عدد 105 قطعة نقدية نحاسية وعدد 105 لبقايا قناديل من الفخار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بقرطاج بين سنوات 1994 و1999، وقد تم حفظهم بمخازن الموقع الأثري بقرطاج. وفي هذا الصدد تتقدم الوزارة بجزيل الشكر لمصالح الديوانة التونسية بمطار تونس قرطاج على تعاونهم في تسهيل عملية دخول القطعة الأثرية للتراب تونسي.
2: أخبار الصباح.
0: تشكل عملية السطو الضخمة اللي كانت استهدفت متحف اللوفر السنة الماضية واستولى خلالها لصوص على مجوهرات بقيمة تقارب 100 مليون دولار، استولى ذلك على على الاهتمام الرأي العام الدولي بشكل عام باعتبار متحف اللوفر هو من أبرز وأهم المتاحف في العالم. هذه العملية ستكون محور فيلم وسلسلة وثائقية يجري التحضير لها وفق ما أعلنته دار نشر، وسيستوحي المخرج الفرنسي رومان جافراس اللي أخرج فيلم التضحية سنة 2025 فكرة الفيلم من الكتاب الاستقصائي سرقة اللوفر مامباس سور لوفر وفق فرانس بريس. فيما بعد دار النشر فلاماريوم حقوق الفيلم المقتبس من الكتاب اللي يتناول عملية السطو اللي وقعت في 19 أكتوبر 2025 لشركة إنتاج إيكو نيكلاست، بينما حصل منتج بريطاني على حقوق السلسلة الوثائقية. ويطرح الكتاب اللي وقعوا 3 صحفيين في صحيفة لو باريزيان ولو موند الفرنسيتين ومجلة باري ماتش الأسبوعية في المكتبات. وبحسب مجلة لو فيلم فرنسي المتخصصة، فإنه مشروع الفيلم قيد التصوير رغم عدم الإعلان عن عنوانه أو طاقم الممثلين فيها.
2: أخبار الصباح.
0: لم تنتظر هوليود حتى تهدأ السياسة أو تكتمل الرواية العسكرية. تحركت واحدة من كبريات شركات الإنتاج لتقديم عمل حربي ملحمي يعيد تصوير عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين من داخل الأراضي الإيرانية. وكانت أكدت الشركة أن المخرج مايكل باي اللي تخصص في هذا النوع من الأفلام قد تعاقد بالفعل لتقديم العمل الذي لم يحدد له عنوان رسمي بعد. وبحسب ما أكده تقرير نشره موقع ديدلاين، كانت تعاقدت شركة يونيفرسال بيكتشر مع المخرج مايكل باي لإخراج فيلم روائي طويل يستند مباشرة إلى هذه العملية، عملية إنقاذ طائرين أمريكيين أسقطت طائرتهما داخل إيران أثناء الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران الشهور الماضية.
2: أخبار الصباح.
0: تتم أو تمر القضية الفلسطينية اليوم بأحد أكثر منعطفاتها قتامة وحسما في تاريخها الحديث، وكل ما يجري هو موثق إعلاميا وأسهل اليوم في الوصول إلى الأجيال الجديدة. ولكن في خضم هذا الواقع برز كتاب بعنوان دروس القدس وفلسطين، الصادر باللغة التركية عن مطبعة جامعة ماردين أرتيغلو، بوصفه مشروع علمي طموح واستجابة معرفية تتصدر معركة الوعي. هذا العمل الجماعي الضخم اللي يقع في 535 صفحة يضم 25 بحث متخصص إلى جانب 43 مادة وثائقية، يمثل تدخل أكاديمي وتربوي يروم تزويد جيل جديد من الطلاب بفهم راسخ للقضية الفلسطينية. وهذا وقد صيغ هذا الكتاب ليكون مقررا دراسيا يخدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا، وتعكس ترجمته الجارية إلى العربية والإنجليزية رغبة في توسيع أثره العلمي كمرجع راسخ للتعليم ونشر الوعي العام.
2: أخبار الصباح.
0: بدعم ومبادرة من وزارة الثقافة الفلسطينية ودعم مؤسسة أجيال، يبصر النور خلال أيام قليلة مشروع غنائي جديد يحمل عنوان أن تخرس الطائرة، في محاولة فنية لتوثيق أعمال الشاعر الفلسطيني مروان مخول عبر الموسيقى والغناء. هذا توثيق للشاعر مروان مخول هو ثمرة تعاون تجمع بين المغنية اللبنانية أميمة الخليل بي الموسيقي الفلسطيني حبيب شحاتة حنة. ويضم الألبوم 7 أغنيات من نصوص الشاعر، وهي اليتيمة، زل عنك، من سيرة الأسير، بلادي، حيفا. توليفة تمزج الشعر بي الموسيقى المعاصرة وتفتح النص الفلسطيني على فضاءات سمعية وبصرية متعددة. شارك في إنجاز العمل إلى جانب عدد من الفنانين الفرنسيين والفلسطينيين جوقة من مدينة حيفا، ووقع العمل بصيغة نهائية لتقديمه في الأيام القليلة القادمة. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة هذا الصباح. قدوا معنا، هذا موعدنا وموعدكم مع سيدة الصباح، مع سيدة فيروز.
3: في حضرة سيدة الصباح.

0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: كانت هذه فيروز نواصل معكم مع نبض الثقافة هذا الصباح، ونعطيكم فكرة على عدد من العناوين الثقافية اللي نقراوهم في صحفتنا الوطنية والعربية في أركانها الثقافية. نبدأ بجريدة الشروق اللي نقراو فيها ذكرى وفاة رشيد قارة، وكأن التلفزة التونسية عقرت بعده، هكا نقرأ بقلم سامي النيفر اللي يكتب مقال حول الفنان رشيد قارة من بعض العناوين اللي نقرأها في جريدة الشروق.
0: نبض الثقافة هذا الصباح
1: من جريدة الشروق إلى بوابة تونس، وصابر بن عامر يكتب اليونسكو: الفن والثقافة جسر نحو المواطنة أو المواطنة العالمية. قدمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لليونسكو أخيرا مبادرة لجعل الفن والثقافة جسرا نحو المواطنة العالمية. وفي تعريفها للمبادرة قالت اليونسكو: تعد التربية الثقافية والفنية أداة محورية لتعزيز قيم التعايش والتفاهم العالمية.
0: نبض الثقافة هذا الصباح
1: إلى الصباح نيوز اللي نقرأ فيها أبواب المدينة العتيقة بالقيروان حين يتحول الخشب إلى ذاكرة. مروان الدهلول اللي يكتب: في المدينة العتيقة بالقيروان لا تحتاج كثيرا من الوقت حتى تشعر بأن الجدران تتحدث وأن الأزقة الضيقة تخفي بين حجراتها أسرار عمرها مئات السنين. هذه بعض ما نقرأه على صفحات الصباح نيوز.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نختم بهذا المقال اللي نقرأه على صفحات القدس العربي بقلم رامي أبو شهبة تحت عنوان: مكتبة منتصف الليل للبريطاني مات هيغ، نظرية العوالم الممكنة والسرد العلاجي. من النادر أن نواجه روايات تعتني بمعضلة الذات الإنسانية، مقابل ذلك الاهتمام المفرط بالحمولات التي تتصل بالمستوى الجمعي والتاريخي، وأي عمل قد يخرج عن هذا التوجه فأن الذائقة العربية قد لا تستجيب لها قد لا تستجيب له كونها مهمومة بتجاذبات التاريخ كما السياسي، فضلا عن الانشغال بالقضايا الاجتماعية. وأكثر تفاصيل هذا المقال تقراوها على صفحات القدس العربية. هكا نوصلوا للسبعة متاع الصباح، نهاية ساعتنا الأولى من أغاني الحياة. تقعدوا معنا على خطر هذا موعدنا مستمعينا مع مكتبة الثقافية، وتوفيق قريرة يقدم لنا اليوم إصدار استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا منظور التصنيع. لقنا متواصل في أغاني الحياة، أبقوا معنا.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.
0: مكتبة الثقافية.
5: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم لهورمان شيتونج عنوانه Reclaiming Economic Sovereignty in Africa: A Natural Resource-Based Industrialization Perspective، وتعريبه استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا منظور التصنيع القائم على الموارد الطبيعية. صدر هذا الكتاب في لندن عام 2025 من مطبعة أنثيم بريس. وهورمان شوتنج هو أستاذ الدراسات الإفريقية في مركز الدراسات الإفريقية جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا، ويركز عمله على استراتيجيات بديلة للتحول الاقتصادي والتنمية في إفريقيا. الكتاب فيه مقدمة وفصل أول وحديث عن السيادة الاقتصادية والموارد الطبيعية في إفريقيا، وفي الفصل الثاني حديث عن السيادة والفاعلية من منظور الموارد الطبيعية، والفصل الثالث في حديث عن السيادة الاقتصادية في إفريقيا، وفي الرابع سيادة الموارد الطبيعية في إفريقيا السعي المنشود نحو تقرير المصير، وفي الفصل الخامس حديث عن الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية في إفريقيا مفارقة الوفرة، والفصل السادس حديث عن التصنيع القائم على الموارد الطبيعية، إلى غير ذلك من حديث مرتبطة بمحور مركزي هو السيادة الاقتصادية وما فيها من مفارقات وما يتطلبه الأمر من مراجعات. وتناول هذا الكتاب كيفية استغلال الدول الإفريقية لثرواتها الطبيعية، موضحا أن ضعف السيادة الاقتصادية يفسر المفارقة المتمثلة في أن أغنى القارات العالم أصبحت أفقرها. ويجادل الكتاب بأن ضعف السيادة الاقتصادية في إفريقيا له تبعات عديدة، منها عجز القارة عن الاستفادة القصوى من ثرواتها الطبيعية الوفيرة، ويتجلى هذا الضعف في انخفاض مستويات السيادة المالية والنقدية بين الدول الإفريقية، والأهم من ذلك يكمن ذلك الضعف في ضعف القدرات الإنتاجية، وقد أدى هذا إلى وقوع معظم الدول الإفريقية في براثن تبعيات منهكة اقتصاديا، بما في ذلك الاعتماد على تصدير السلع، بحيث لا تحصل إلا على نسبة ضئيلة من القيمة المستمدة من الموارد الطبيعية المستخرجة من أراضيها. ويشير الكتاب إلى أن استمرار ضعف السيادة الاقتصادية في القارة الإفريقية دليل واضح على أن الدول الإفريقية ما تزال سيادتها السياسية قبل 6 عقود منتزعة، وأن تحقيق السيادة الاقتصادية لا يزال مشروعا تحرريا لا يكتمل إلا باكتمال هذه السيادة السياسية الحقيقية التي تتطلب استراتيجية جديدة لإنجازها. فلماذا تبقى إفريقيا أغنى قارات العالم بالموارد أفقر قارات العالم؟ في الكتاب بعض الأجوبة عن وضعيات وأمثلة وعن دول إفريقية فيها تصدير السلع الأساسية وفيها الرأسمال الأجنبي وفيها المنتجات المصنعة مستوردة وفيها افتقار إلى القدرات الإنتاجية اللازمة لرسم مسارات تنمية مستقلة. ويقترح الكتاب استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا بين ظفرين، بأن تستغل القارة مواردها الطبيعية ليس لتصدير المواد الخام بل لتصنيعها وبناء القدرة التصنيعية، إضافة إلى القيمة المحلية لتحكم في تقلبات أسعار السلع. وعلى الرغم من أن إفريقيا يقول الكتاب تحتفل دائما بهذه الثروة، ولكن احتفالها بها يكون كالأحلام التي سرعان ما تضيع لتظل هذه القارة الغنية أفقر قارات العالم ولتعيش تناقضها الثابت. وبعض المؤلفين يرون أن السبب الجوهري يكمن في غياب السيادة الاقتصادية، فالدولة الإفريقية قد نالت استقلالها السياسي منذ أكثر من 6 عقود، لكنها ما تزال مترنحة في بناء اقتصاد متكامل ومستدام. قدمنا لكم كتاب هارمان شيتونغ Reclaiming Economic Sovereignty in Africa، عنوانه بالعربي استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا منظور التصنيع القائم على الموارد الطبيعية، مع تحيات توفيق قريرة.
0: مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة. غني.

0: فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

0: إنسان.
1: وسط هذا الضجيج وظهر إنسان.
0: يا مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نقول لهم إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله طريق السلامة للجميع، الناس اللي متوجهة للعمل متاعهم، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليمات. إنسان، في كل مرة نحاولوا أن نسلط ضوء على شخصية من الشخصيات الفاعلة في العالم، سواء كان في المجال الفني تحديدا والثقافي، والناس اللي اختارت أن يكون عندها أثر إنساني بالتوازي مع العمل اللي يقوموا به وإلا النشاط متاعهم. اليوم مش نحكيه على الفنانة ريانا ولا ريحانة، الفنانة اللي اسمها الحقيقي هو روبن ريانا فينتي، وهي واحدة من أبرز الشخصيات الفنية العالمية في القرن 21. لم تقتصر شهرتها على الموسيقى وصناعة الموضة والجمال، بل تحولت أيضا إلى رمز إنساني واجتماعي عنده تأثير عالمي كبير. ريانا اللي تولدت في جزيرة بربادوس سنة 1988 وبرزت منذ بدايتها كصوت موسيقي مختلف، استطاع أن يجمع بين البوب والإيقاعات الكاريبية قبل ما تتحول لاحقا إلى سيدة أعمال ناجحة من خلال علاماتها التجارية في مجالي التجميل والأزياء. إلا أنه ممنح صورتها بعد استثنائي هو انخراطها العميق في العمل الإنساني، خاصة تجاه الفئات الهشة والمناطق المتضرة من الكوارث والتغيرات المناخية. سنة 2012 أسست كلارا ليونيل فونديشن اللي حملت اسم جديها كلارا وليونيل، وجهتها لدعم التعليم والصحة والعدالة المناخية والاستجابة للكوارث الإنسانية في مناطق عديدة من العالم، خاصة في الكاريبي والولايات المتحدة وإفريقيا. وأشارت تقارير المؤسسة إلى أنها مولت عشرات المشاريع الإنسانية وقدمت منح تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار خلال عقد واحد، شملت برامج تعليمية وصحية ومبادرات للعدالة البيئية والمناخية. بروز الجانب الإنساني لريانا بوضوح خلال الأزمات العالمية، ساهمت مؤسستها في تمويل برامج الاستجابة لجائحة الكوفيد، كما دعات لتجهيز مستشفيات في بربادوس بمعدات متطورة لعلاج السرطان تخليدا لذكرى جديها. كذلك عرفت أيضا بدفاعها على مفهوم العدالة المناخية، واعتبرت أن الكوارث البيئية تضرب المجتمعات الفقيرة والدول اللي فيها جزر ولا الأغلب متاحة هي دول ذات جزر بشكل غير عادل، وهو ما دفعها إلى تخصيص نحو 15 مليون دولار لدعم منظمات تنشط في مجال المناخ وحقوق المجتمعات المهمشة، كما ركزت كذلك في نشاطها الخيري على تمكين النساء والشباب والسود والسكان الأصليين في مقاربة إنسانية تربط بين البيئة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ريانا اللي اعتبرت مؤسستها نموذج جديد في العمل الخيري المؤسسي القائم على دعم المبادرات المحلية وتمويل المشاريع المجتمعية بشكل مرن بعيد عن الدعاية التقليدية. موش غريب بعد كل اللي ذكرناه أنه تتوج ريانا سنة 2017 بلقب شخصية العام الإنسانية من جامعة هارفارد، وين ألقت خطاب مؤثر أكدت فيه أنه الإنسانية لا ترتبط بحجم الثروة أو الشهرة، بل بالقدرة على مساعدة الآخرين ولو بخطوة بسيطة. ساهم هذا الحضور الإنساني في إعادة تشكيل صورة الفنان العالمي المعاصر. ريانا ما تقدمش فقط وما يتمش تقديمها فقط كمغنية ناجحة وإلا أيقونة للموضة، بل كصوت يدافع عن الفئات المهمشة وعن قضايا المناخ والتعليم والصحة. ورغم بعض الانتقادات اللي طالتها أحيانا بشأن التناقض بين الرأسمالية الفنية وبين الخطاب الإنساني، إلا أن حضورها الخيري ظل محل إشادة واسعة في الأوساط الثقافية والإعلامية باعتبارها من الفنانات القلائل اللي استطاعوا تحويل الشهرة إلى أداة تأثير اجتماعي وعالمي. هات خلينا نسمع أمينة حاجة لريانا ميسيلج وبعد نواصلوا لقنا. هذه كانت إنسان لليوم، بعدش نسمعوا كاظم أحبيني بلا عقدي، ولكن قبلها هات نسمعوا شوية إكسخي صغير من ريانا. يلا إن شاء الله نهاركم زين.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: كاظم الساهر يغني لنا حبيني. وصلنا للسبعة وأربعة وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. نعود نذكركم بأحوال الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 29 ماي 2026. اليوم الطقس يكون مغيم جزئيا تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. تهب الريح من القطاع الشرقي، تكون ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح درجات القصوى بين 28 وبين 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 33 و37 درجة ببقية الجهات. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ابقوا معنا، هذه أخبار الصباح.
2: أخبار الصباح.
1: يحتفي مهرجان الحمامات الدولي هذا الصيف بمرور 60 سنة على تأسيسه من خلال برمجة فنية متنوعة تجمع بين الطرب والموسيقى البديلة والراب والعروض المسرحية. بعض الأسماء بدأ الكشف على بعض الأسماء التي ستكون حاضرة وستشارك في المهرجان خلال هذه الدورة. من بين هذه الأسماء الفنانة اللبنانية يارا التي تعود لتونس بعد غياب سنوات عن المهرجانات الصيفية. كذلك من بين الأسماء المطروحة الفنان اللبناني ملحم زين الذي يتغيب كذلك منذ سنوات عن المسارح التونسية. ملحم زين الذي يعد من أبرز الأصوات العربية المعروفة.
2: أخبار الصباح.
1: خلال الأيام الماضية استرجع المعهد الوطني للتراث قطع أثرية تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. وتمكن المعهد الوطني للتراث بالتنسيق مع السيد جيريمي روسيتي رئيس البعثة الكندية من استرجاع 105 قطع نقدية نحاسية وعدد 105 كذلك لبقايا قنادي من الفخار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بقرطاج سنوات 94-99، وقد تم حفظهم بمخازن الموقع الأثري بقرطاج.
2: أخبار الصباح.
1: عملية السطو على اللوفر ما زالت تشد الانتباه، والآن نحن في انتظار فيلم سينمائي سيكون حاضر قريبا حول هذه العملية الأشهر، العملية الضخمة التي استهدفت متحف اللوفر العالم العام الماضي واستولى خلالها اللصوص على مجوهرات بقيمة تقارب 100 مليون دولار. ستكون محور فيلم وسلسلة وثائقية يجري التحضير لهما، وسيستوحي المخرج الفرنسي روما غاسراي غاف رأس هكا الاسم متاعه تحديدا، اللي أخرج فيلم التضحية سنة 2025. فكرة الفيلم من الكتاب الاستقصائي سرقة اللوفر من باس سور اللوفر وفق فرانس بريس. هذا الكتاب اللي وقعه ثلاثة صحفيين من صحيفتي لو باريزيان ولو موند الفرنسيتين ومجلة باري ماتش الأسبوعية في المكتبات. وبحسب مجلة الفيلم الفرنسية المتخصصة فإنه مشروع الفيلم قيد التطوير رغم عدم الإعلان بعد عن عنوانه أو طاقم الممثلين فيها.
2: أخبار الصباح.
1: نبقى دائما في مجال الأفلام المرتبطة بالواقع، وفيلم هوليودي عن إنقاذ طيارين أمريكيين في إيران. إذ لم تنتظر هوليود حتى تهدأ السياسة أو تكتمل الرواية العسكرية، فقد تحركت واحدة من كبريات شركة الإنتاج لتقديم عمل حربي ملحمي يعيد تطوير عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين من داخل الأراضي الإيرانية. وأكدت الشركة أن المخرج مايكل باي الجزائري الذي تخصص في هذا النوع من الأفلام قد تعاقد بالفعل لتقديم العمل الذي لم يحدد له عنوان رسمي بعد. وبحسب ما أكده تقرير نشره موقع ديدلاين، كانت تعاقدت شركة Universal Picture مع المخرج مايكل باي لإخراج فيلم روائي طويل يستند مباشرة إلى عملية إنقاذ طيارين أمريكيين أسقطت طائرتهما داخل إيران أثناء الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران الشهور الماضية.
2: أخبار الصباح.
1: في فلسطين نتحدث اليوم عن كتاب بعنوان دروس القدس وفلسطين المقاومة الثقافية في خضم الواقع الذي نعيشه. يبرز هذا الكتاب دروس القدس وفلسطين الصادر باللغة التركية عن مطبعة جامعة ماردين أرتيغلو بوصفه مشروعا علميا طموحا واستجابة معرفية تتصدر معركة الوعي. هذا العمل الجامعي الضخم الذي يقع في 535 صفحة ويضم 25 بحثا متخصصا إلى جانب 43 مادة وثائقية يمثل تداخلا أكاديميا وتربويا يروم تزويد جيل جديد من الطلاب بفهم راسخ للقضية الفلسطينية. وصيغ هذا الكتاب ليكون مقررا دراسيا يخدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا وتعكس ترجمته الجارية إلى العربية والإنجليزية رغبة في توسيع أثره العلمي كمرجع راسخ للتعليم ونشر الوعي العام. ويقف في قلب الكتاب مشروع تحريري واضح المعالم صاغه البروفيسور إبراهيم أوزجو شار الذي حول جامعته إلى أحد أبرز المراكز التركية انخراطا في دراسات فلسطين. يؤطر أوزجو شار في مقدمة الكتاب بوصفه مشروعا تربويا متكاملا يستهدف بناء وعي مقاوم بالمعرفة، وهو خيط ناظم يتردد صداه في مختلف فصول العمل.
2: أخبار الصباح.
1: جديد الفنانة أميمة الخليل بدعم من وزارة الثقافة الفلسطينية ومؤسسة أجيال يبصر النور خلال أيام مشروع غنائي جديد يحمل عنوان أن تخرس الطائرة في محاولة فنية لتوثيق عمل الشاعر الفلسطيني مروان مخول عبر الموسيقى والغناء. هذا التوثيق لشعر مخول هو ثمرة تعاون جمع صوت المغنية اللبنانية أميمة الخليل بالموسيقي الفلسطيني حبيب شحاتة. يضم الألبوم 7 أغنيات من نصوص الشاعر، وهي اليتيمة، زل عنك، من سيرة الأسيرة، بلادي، وحيفا. إذا كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة هذا الصباح، ابقوا معنا لقناة متواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية.

0: همزة وغمزة. يتواصل هذا اللقاء معكم مستمعينا صباحة هذا الجمعة 29 ماي 2026 مع همزة وغمزة. واليوم الموضوع اللي حابين نحكيه عليه أنه حابين نرجع شوية لمهرجان كان السينمائي مع كل الأضواء اللي كانت تسلطت على هذا المهرجان وعلى مختلف فعاليات هذا المهرجان مع ضيوفه مع الفنانين اللي حاضرين واللي حضروا في المهرجان مع الفنانات والفنانين وكل واحد الأوتفيت متاعه اللي جابها على الريد كاربت والصور والأضواء والشبكات التواصل الاجتماعي اللي كانت كلها بصور اللي جاتنا من مهرجان كان السينمائي ومن السجادة الحمراء. ولكن اليوم حبينا نحكيه على مسألة أخرى هي من المسائل اليوم المهمة وأصبح بحت يعني تشد الرأي العام بشكل كبير خاصة في المهرجانات السينمائية بشكل عام باختلافها شرقا وإلا غربا. اليوم نحكي على تحديدا على مهرجان كان السينمائي وين شكلت الدورة 79 واحدة من أكثر الدورات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة رغم أنه الدورات الأخيرة الكل سواء كان المهرجان كان وإلا للمهرجانات الأخرين كانت لكلهم كانت تحتويت على قدر كبير من الجدل والإثارة مش فقط للأفلام المشاركة وإلا للجوائز المعلنة ولكن أيضا بفضل التصريحات السياسية والإنسانية والفكرية اللي كان أطلقها عدد من المنخرطين عدد من المخرجين والفنانين على هامش هذه التظاهرة في ظل العالم نعيش فيه اليوم بتوترات متصاعدة مرتبطة بالحروب بالهويات بالهجرة بالانقسامات الثقافية. واليوم أصبحت السجادة الحمراء وتحولت سواء كان السجادة الحمراء وقاعات المؤتمرات الصحفية إلى فضاء للنقاش العمومي حول قضايا تتجاوز السينما نحو السياسة والأخلاق والذاكرة الجماعية. من أبرز اللحظات هذه اللي عاشها مهرجان كان السينمائي بالنسبة لهذه السنة واللي أثارت تفاعل واسع هي المخرجة اللبنانية نادين لبكي اللي وقفت على مسرح الكبير لوميير لتسلم جائزة أفضل سيناريو بحفل اختتام مهرجان كان السينمائي وتحولت هذه هي اللحظة وهذه هي الكلمة إلى شهادة إنسانية مؤثرة على لبنان على الحرب وعلى الاحتفاء بالحياة وسط الموتى. هات خلينا نسمع نادين لبكي شنو قالت بالضبط.
1: Et ce soir, alors que je suis invitée à célébrer la vie, à remettre le prix du scénario, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon pays, le Liban. Un pays qui, depuis ma naissance, semble condamné à vivre les pires scénarios. Je vous avoue que depuis que nous avons reçu cette invitation, mon mari et moi, mon mari qui est présent aussi dans la salle, qui est jury un certain regard, nous avons vécu un tourbillon de contradictions et d'émotions contradictoires et d'incertitudes. Est-ce qu'il est sage de quitter ses enfants et de quitter le Liban alors que notre pays traverse une guerre dévastatrice? A-t-on le droit de célébrer la vie alors que la mort nous entoure? Mais je me rappelle que malgré les blessures, malgré les injustices, ce petit pays, à peine visible sur une carte, continue obstinément à créer, à chanter, à écrire, à filmer, à aimer la vie, comme si l'art est devenu notre ultime acte de résistance. Alors ce soir, célébrons ce pouvoir, le pouvoir de l'art, le pouvoir des mots, le pouvoir du cinéma. Et célébrons aussi cette belle salle, vous, cette énergie créative, cette force qui peut devenir l'un des plus beaux remparts contre la folie du mal.
0: هذه كانت كلمة المخرجة اللبنانية نادين لبكي على المسرح الرئيسي لمهرجان كان السينمائي مسرح لوميير. وين الكلمة اللي قالتها والأشهر اللي دارت تقول بينما كنت جاية لهنا pour célébrer la vie للاحتفاء بالحياة وإحنا في حين أنه الموت يحيط بنا من كل مكان. نادين لبكي اللي تكشف وتقول أنه عاشت هي وزوجها اللي هو أيضا شارك في لجنة التحكيم نظرة ما تقول أنها عاشت حالة من التناقض الوجداني من وقت ما تلقت الدعوة المشاركة في المهرجان. لقوا رواحهم أمام سؤال لا إجابة سهلة عنه، كيف يحتفيان بالفن والحياة في وقت حاصر فيه الموت كل شيء. نادين لبكي اللي أكدت أنه لبنان لم ولن يتوقف، فهو لا يزال يغني ويكتب ويصنع الأفلام ويحب الحياة رغم كل الجراح. واختتمت كلمتها بالجملة تقول أنه الفن بات اليوم الفعل الأخير للمقاومة. هذا ما قالته جزء مما قالته المخرجة اللبنانية نادين لبكي في حديث مؤثر عن لبنان وعلى الحرب وعلى معنى صناعة الفن وسط الدمار. وين تسائلت أمام الحضور عما إذا كان من الأخلاقي أن يواصل الفنانين اليوم الاحتفاء بالحياة بينما تعيش شعوبهم المآسي والحروب، واعتبرت أن الفن كما ذكرت بالنسبة ليهم أصبح فعل أخير للمقاومة. ولقد تصريحاتها صدى كبير في الإعلام العالمي والعربي بين اللي رأى فيها موقف إنساني عميق يعبر على قلق جيل كامل من المثقفين العرب، ومن اعتبر أن مهرجان كان يتحول تدريجيا سنة بعد سنة إلى منصة للخطابات السياسية أكثر من حدث سينمائي خالص. تصريحات نادين لبكي ما كانتش الحالة الوحيدة لفجرت النقاشات، ولكن شهدت هذه الدورة مواقف عديدة لعدد من الفائزين والمخرجين اللي ربطوا أعمالهم الفنية بالسياقات السياسية العالمية. تحدث المخرج الروماني كريستيا مونجيو المتوج بالسعفة الذهبية على خطورة فرض حقيقة واحدة على المجتمعات، واعتبر أن غياب الحوار يفتح الباب أمام العنف الاجتماعي. كما يؤكد كذلك المخرج الروسي أندري زافيا جينستيف، إن شاء الله يطلع اسمه هكا النطق متاعه صحيح، أنه السينما أصبحت بالنسبة إليه وسيلة للشهادة على التحولات العنيفة اللي قاعد يعيش فيها المجتمع الروسي. كما أثارت المخرجة الألمانية كذلك فاليسكا غريسيباخ جدل بعد حديثها على انقسامات أوروبا المعاصرة وصعود النزاعات الذكورية والخوف من الحرب، في حين دافع المخرج البولندي باول بافليسكوفسكي عن فكرة السينما متعددة الأصوات، واعتبر أن الفن الحقيقي لا يقدم رواية أحادية بل يكشف تعقيد الإنسان وتناقضاته. هذا بالإضافة إلى كذلك المخرج الكندي كزافيي دولان اللي منح المنصة منصة مهرجان كان السينمائي بالنسبة لهذا العام صوت آخر وهو صوت محمود درويش، وكان الاقتباس عن محمود درويش داخل احتفال سينمائي بدأ وكأنه كان حاضر بهذه الأبيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة. هتخلنا نسمعه.
2: Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. L'hésitation d'avril, l'odeur du pain à l'aube, les opinions d'une femme sur les hommes, les écrits d'Échille, le commencement de l'amour, l'herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte, et la peur qu'inspire le souvenir aux conquérants. Le poète palestinien Mahmoud Darwish écrivait ces vers. Le poète palestinien Mahmoud Darwish écrivait ces vers extraits de son poème Sur cette terre. Il disait aussi dans un autre texte et au sujet de cet endroit où nous coexistons, la terre nous est étroite. À travers la mise en scène, les cinéastes s'exercent pourtant à l'élargir et à mettre en image ce qui, justement, mérite vie.
0: هذا كان المخرج إكزافيي دولان بهذه العبارات، كان اختصر واحدة من أعمق وظائف السينما. المخرج في النهاية لا يصنع فيلما فقط كما هو يقول، بل يعيد ترتيب العالم داخل الفضاء، يمنح الهامش مكانا في الضوء ويقاوم النسيان عبر الصورة. السينما بهذا المعنى ليس طرفا جماليا بل شكل من أشكال الدفاع على الذاكرة الإنسانية. يقول أنه الأرض اللي قاعدة تضيق علينا شيء أن فشيئا أن السينما اليوم هو يحاول أن يعيد اتساحها. هل جدل هذا أعاد إلى الواجهة سؤال العلاقة القديمة بين السينما والسياسة وحدود التزام الفنان بالقضايا الإنسانية؟ فبينما يرى البعض أن المهرجانات الكبرى كما مهرجان كان السينمائي مطالبة اليوم بالانخراط في النقاشات العالمية المتعلقة بالحروب والعدالة وحقوق الإنسان، كما يقولوا أن كذلك لا يمكن للفنانين الاكتفاء بالحديث عن الكاميرا والإضاءة فقط بينما العالم ينهار خارج القاعات، يرى جانب آخر أن تضخم الخطاب السياسي داخل هذه الفعاليات قد يهدد البعد الجمالي للفن ويحول السينما إلى امتداد للصراع الإيديولوجي الدولي. كما كشفت هذه هي الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي على صعود واضح للأصوات القادمة من الجنوب العالمي وخاصة من العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، اللي باتت تستثمر هذه المنابر السينمائية الدولية للتعبير على قضاياها المحلية والهوية في مواجهة الهيمنة الثقافية الغربية التقليدية. ومن المنطلق هذايا نجم نقول أنه الجدل اللي رافق مهرجان كان 2026 ما كانش مجرد خلاف عابر حول بعض التصريحات، بل عكس تحول أعمق في وظيفة السينما المعاصرة نفسها حول معنى الإنسان والهوية والذاكرة والحق في رواية الحكاية. هذه كانت همزتنا لهذا اليوم. يلا خلينا نوصلوا الأغاني مع مارسيل خليفة، الله ينجينا من الآت. 8:05 دقائق، إن شاء الله نهاركم زين
3: والله ينجينا من الآت.

0: استدامة. ما كنت مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء. توصل هذا اللقاء من اغاني الحي 48 دقيقة، ونواصل لقانا مع استدامة، وسعداء انه تحضر معنا كما العادة السيدة راضية الوحيش المختصة في الاعلام البيئي. صباح الخير، صباح النور سيدة راضية، عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير.
1: عايشك كل عام والتوينسة والعالم الكل بخير ان شاء الله. ان شاء الله سنة كيف ما نقولوا احنا هكا مزيانه، كيما الطقس المزيانه ذايا ان شاء الله.
0: احنا قبل العيد كنا تحدثنا وقدمنا بعض ما نحبش نقول توصيات، خاطر وكانه هكا فما ديما حساسيه على التوصيات، ولكن تحدثنا على مسائل مهمه انه ننتبهوا لها خلال فتره العيد. نتمنوا انه اخذ بعين الاعتبار الكلام اللي قلناه، ولو انه تحس فما هكا بعض فما جهود موجودة بعد عيد الأضحى في التعامل تحديدا مع المسألة البيئية.
1: نعم، هو تحية للناس الكل، خاصة الناس اللي حاولت باش يكون بالحق عيد نظيف، معناتها هذايا أكيد، وما نشفش نتزايدوا مع الناس زادة اللي هي رات في روحها اللي تنجم تكون معناتها قدوة في المسائل هذايا. لكن ديما يبقى الحاجات اللي هي تخلي الناس يفكروا بطريقة أخرى، يقول لك محسوب هاني أنا ما نشوفها في عدم النظافة في كل بلاصة، إن شفت جلود وقديش من صورة معناتها على خاصة على صفحات الميديا اللي هما بالحق يأسف برشا شوارع معناتها بال بال بال بالأوساخ. واللي أكثر حاجة قلقتني هي كونه مسألة التبذير، ديما نرجع لها أنا مسألة التبذير، لأنه إذا كان بذرنا رانا أكيد ماناش نفكروا بغيرنا، وإذا ما فكرناش بغيرنا معناتها احنا ما نشفش نحكيه لهنا على مسألة مجتمعات معناتها قادرة على احتواء الأزمة. هي أزمة مهما كان، هي أزمة بيئية، أزمة معناتها غذائية. هذية أنا اللي حبيت اليوم معناتها نعبر عليه، اللي كونه راهو الهدر الغذاء راهو يعتبر ونتحمل مسؤوليتي، انا نعتبره جريمه في حق الانسان، خاطر ثم ناس ماهيش لاقيه ما تاكل راه، وثم حيوانات زاده ماهيش لاقيه ما تاكل. ونجيو من هنا نلقاو معناتها تبذير، نلقاو اهدار، نلقاو معناتها انظمه بيئيه كامله معناتها تم تلويثها، وهذا راهو خطير جدا. لماذا؟ لانه بالرغم وسائل الاعلام، بالرغم وسائل الاتصال، بالرغم شنو اللي قاعد يصير، لكن الفئه من الناس هذوما اللي لحد الان ما وصلت لهمش ثقافه معناتها كونه راك قاعد انت تازم في اكثر في الوضع ولو واحد. انا ديما نقول معناتها ماذا بينا الاصلاح يكون على كل الاشخاص، ما نعطيش انا رساله عامه للناس الكل، اكيد هي باش توصل،
0: ولكن وكأنه هذه ربما الانطباع العام سيدة. نعم. راضي لوحيشي، وكأنه اليوم الهدر أصبح ثقافة، رغم أنه غلاء المواد الغذائية غالية، كل شيء غالي اليوم، ولكن رغم ذلك الهدر فما نسبة كبيرة من الهدر الغذائي.
1: وفعلا هنا يقول لك كيفاش أنا باش نوصل نغير العقلية، لأنه فعلا الهدر عقلية، معناتها عقلية ما نعرفش أنا كيفاش باش نوصلوا نحدوها، لكن ديما أنا نرجع إلى مسألة المسائل التربوية، نرجع ديما للمؤسسات التربوية، نرجع ديما للحضانة يعني من الأول، وهيك علاش ديما نقولوا نرجعوا احنا للصغار في تربية صغارنا، لكن شكون باش يربيهم الصغار هذوما؟ إذا كان هو يتربى في المدرسة على احترام الغذاء وعلى عدم التبذير وكله، بعد يمشي يروح لدارهم يلقى التبذير يلقى شطر الماكلة تلوحت معناتها في الـ في الـ في مكان النفايات وغيره كل. اليوم أهم معضلة أنا نقولها اللي هي في القمة في القمة هي مسألة النفايات، لأنه راهو سواء كان الشواطئ وإلا السواحل وإلا الغابات وإلا حتى أمام المنازل راهو يعتبر يعني ما نحبش نظلم من الناس، لكن يعتبر يعني تخلف بين ظفرين ونتحمل مسؤوليتي في ذلك.
0: نعم.
1: يعني إذا نرجع أنا لمسألة الهدر وقديش حتى الدين يقولك الهدر، لا الثقافات الأخرى الناس الأخرين شنو تعلمنا احنا باش ما نهدروش، لكن الهدر الغذائي اليوم ما هوش كان في الخبز والكسكسي والمقرونة، اليوم أوصل حتى في المواد الغذائية الأساسية اللي هي غالية برشا واللي أنت تلقاها ملوحة في
0: ولكن اليوم سيدة رضي الوحيش شنو هو المقاربة اللي يمكن أن ننظر بها لها الأمر هذية؟ احنا إذا كان نرجع للتاريخ نعرف أنه الأزمة وسنوات سنوات الأزمة الجوع واللي تعدت بها تونس الجوع والقحط أنتجت وكأنها أنتجت ممارسات ثقافية ضد الهدر، يعني هذا جيب هذا
1: فعلا.
0: ولكن بعد ذلك كي جاء الرفاه ولو نسبيا معناتها نتحدث هنا، فما أجيال تتسمى أنها تربيت في الرفاه نسبيا، هذه ربما هل يمكن أنه يكون هذا هو اللي خلى اليوم ولا أنتج ممارسات ثقافية غذائية مختلفة؟
1: صحيح، هو ثم جيل يعني يتحمل مسؤوليته في ذلك الجيل اللي هو مكان معناتها كيف ما نقول احنا كينو عوض، معناتها هو عاش المجاعات وعاش الواحد كينو بعد وقت اللي يربي في صغاره يعوض باش معناتها وفر كل شيء، وهي راي ثقافة غالطة برشا. علاش غالطة؟ لأنه ثم شكل من أشكال المقاومة، أنا نقول المقاومة المجتمعية. علاش مقاومة مجتمعية؟ مثلا ناخذ تونس، أنا في أزمات كبيرة ياسر وحتى التاريخ يذكرها، ديما يلقى البديل التونسي في الغذاء، إذا كان القمح ما فماش راهو عنده بديل آخر، وهذا نشوفوه حتى في المناسبات والأكيد، إذا يقولك إذا كان العام هذاك ما أنتج حاجة راهو باش يلقى البديل. ولهنا مهم جدا اللي كونه الثراء بالحق الثراء الطبيعي في تونس هو اللي يخلي الإنسان ما يجوعش راهو بحق ما يجوعش، لأنه ثم حاجات اللي هي معناتها بدائل غذائية يلقاها ويقولك العام الفلاني عام التجل مثلا المجاعة رانا كلينا كذا وكذا وكذا، اللي اليوم احنا ماذا بينا يبدأ متواجد كما النباتات الطبيعية وإلا اللي هي دخلت حتى في منظور معناتها ثقافة الفن الطبخ وغيره كل. لكن أنا ديما نرجع للسوسيولوج لعلماء الاجتماع بالحق يزمهم يخدموا أكثر على المسائل هذه. أنا نتمنى معناتها في العلم الاجتماع كي تصير أبحاث وكل لابد من بحث عن السبب الرئيسي اللي خلى ما ثقافة الهدر هذه معناتها متواصلة وماهيش مربوطة لا بزمن ولا بمناسبة، راهو بالحق يوميا تمشي انت تلقى المسائل هذه. هيك علاش هي معناتها لابد من دراسة سوسيولوجية لهذه المسألة. حاجة ثانية، انا نتفكر مثلا في خلال الأنشطة اللي تقوم بها مثلا يقوم بها المجتمع المدني، هي مسألة اللي احنا كتوينسا زيدا ثم ثقافة التعاون، راهو زيدا ديما نرجعوا لهنا اللي كونوا ثم ثقافة التعاون، وثم ما حتى حد ما يبات بالجوع وحتى حد ما يبات بالشر، وهذه أكيد موجود. يعني أكل نوع أكل الأمن اللي هو موفره للروح. لكن أنا إيش نقول؟ نقول إذا كانت العلاقاتنا الاجتماعية مازالت قائمة الحمد لله يا ربي، ومازالك المسألة الترابط ومازالت الأدوار الاجتماعية موجودة من ناحية هذه، علاش ما تمش معناتها استغلال هذه الثقافة، ثقافة التعاون الكل، باش نبينوا اللي كونوا راو المسائل الغذائية والهدر الغذائي، راك انت اليوم نجمت تعطي لغيرك، راك غدوة ما تنجمش تعطي، وراو هذا هو اللي يلزم نخدموا عليه، نخدموا في رؤية مستقبلية. الحاضر هنا نشوفوا فيه ونشوفوا في الأزمة بطبيعة الحال، لكن المستقبل هو اللي نجموا نبنيوا عليه، ومن أجل الأجيال القادمة لابد يعني من أن يكون هناك وعي مجتمعي من ناحية هذه بالطبيعة لهنا، عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، برشا حاجات. وعليش ما يكونش ثم عنا ديزيدول، معناتها كما نقولوا احنا رموز مهمة جدا. أنا الوقت اللي نرجع لميخائيل نعيمة اللي هو كان معناتها فيجيتاريان، معناتها
0: نباتي
1: واللي هو عاش 94 سنة، واللي معناتها بالحق ترجع انت تقول به ثم رموز مثلا في المسائل هذية، وثم رموز اخرى. واليوم ما عاشنا فكلكس عن طريق وسائل الاعلام هذية اللي منتشرة منا ومنا، علاش ما يتمش لوجو عليه كما نقول وحنا وجه اعلامي اللي هو يعدي المساج، خاطر هذه راهو حبينا والكلام احنا نحبوا نعاندوا، وماذا بينا مثلا يكون عندنا معناتها مثل اعلى في مساله الهدر الغذائي. كي يجيك يقول لك راني انا ناكل هكا وهكا، وراني البقيه، وراني كي نشري، وراني كي نحط في صحني، وراو هذا الكل مهم جدا يتعداو، معناتها رسائل كيف هذه تنجم تاثر نوعا ما.
0: نعم، هذا بخصوص الهدر الغذائي، المسألة المهمة لليوم اللي حبينا أن نحكي عليها، خاصة بعد عيد الأضحى، ونعرف أنه فما الارتفاع في الاستهلاك اللي يكون مرافق للأعياد، أعيادنا الدينية، ولا حتى مش الأعياد الدينية ديما، فما الأعياد ترافقها ارتفاع كبير في نسب الاستهلاك. حبيت نمشي الموضوع آخر سيدة راضية الوحيشي، كذلك جلب برشا الانتباه وتم التعليق عليه بشكل كبير، هي مسألة عودة النحام الوردي لصبغة إقليبيا بعد سنوات من الغياب.
1: أي مهم جدا. أنا اليوم تعديت الصباح بحذا صبغة أريانا، وبالذات بحذا صبغة رويت، وعندي سنين ما شفتش، سنين معناتها يمكن 4 سنين ما شفتش النحام الوردي اللي هو مازال موجود لليوم في السنة. السنة هي سنة ممطرة، وتعرفوا اللي ديما الطيور خاصة الطيور المائية في تونس معناتها تكيد تكون موجودة في كل ولايات الجمهورية. السنة كي ثم الماء ثم الغذاء، وإذا ثم الغذاء بالطبيعة الطيور ترجع. وإن الأكثر حاجة معناتها وهي تحية خاصة لقليبيا، وتحية على رأس بالحق معناتها نذكر سي وحيد جنحاني اللي هو في جمعية البيئة بقليبيا، يخدم في خدمة ياسر مزيانة على المستوى هذايا. واليوم إذا رجع النحام الوردي مثلا لقليبيا، وإلا تكاثر في منطقة قربة، ولا حتى في السيجومي، ولا في كل مكان، هذايا دليل اللي كونه ثم معناتها نظام بيئي استرجع قوته واسترجع معناتها توازنه. هيك علاش انا نقول لهم راهو
0: معناتها هذية راهو اكيد الصورة اللي ريناها والناس الكل استحسنتها وتفاعلت معاها، راهي هذيك معناها انه اكل منطقة هذيك استرجعت أنفاسها، استرجعت نسقها، استرجعت الدورة البيئية الطبيعية متاحها، ذيك علاش ترجع الطيور اللي هي ذيك المكان
1: متاحها
0: ترجع لها
1: ترجع. وهذه علاش أنا نتفكر مرة مع صغار في إشكل نحكيو على هذه البط الرمادي اللي هو يعمل آلاف من الكيلومترات باش يجي يعشش يعني في إشكل. عاد قلت لهم تصوروا مثلا كونوا معناتها البط الرمادي هذايا يعمل من سيبيريا جاي حتى الإشكل ويجي ما يلقاش ما ياكل، شنو يقول؟ تفجعوا تجعوا خاطر ثم معناتها غذاء معين ياكلوا البط. يعني التوازن البيئي مهم جدا، وراهو ديما خاصة في الطبيعة، في الطبيعة ديما تسترجع راهي قواها إذا احنا كبشر خلينا لها فرصة زادة باش تسترجع قواها. أنا نقول صبخة قليبيا يمكن ثم ناس معناتها واقفة عليها، قد ما صار عليها ضغط نوعا ما، ضغط من زحف العمراني، اليوم إذا رجع معناتها النحام الوردي إلى قليبيا معناتها النظام مازال قائم وحمد الله، لم يتم لا ردم ولا معناتها بالطريقة ذيك، خاطر ثم بعض المناطق اللي تردمت أكثر من شطرها بفعل معناتها التدهور اللي صار، كونه تنجم بعض الأنظمة
0: يختل التوازن
1: وهيك علاش باهي برشا هو كونه الحمد لله معناتها ديما نرجعوا ديما نقولوا راهو الحلول القائمة على الطبيعة راي مهمة جدا، لأنه ديما الطبيعة راي تسترجع قواها، خليلها شوية بركة وقت باش تتنفس.
0: نعم، شكرا لك سيدة راضية الوحيشي، يعطيك الصحة على حضورك معنا وعلى كل مرة المعلومات اللي تقدمهمنا من خلال استدامة. شكرا زيدا الناس للمستمعين الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا ويتفاعلوا معنا، مو من شكر من المستمعين كذلك الأوفياء اللي ديما يتابعنا، يقول عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير وصحة والسعادة والسلام يا رب العالمين، وحب لصلة الرحم وحسن الجوار، تونس أحسن، هذا ما نتمنوه.
1: نعم، وتحية أهل الجنوب أكثر كما نقولوا احنا أكثر منطقة يسر مهتم مين بالقناة
0: تونس الثقافية. شكرا لك سيدة راضية الوحيشي، يعطيك الصحة، نتلقاو في مواعيد إذاعية أخرى. يلا قعدوا معنا مستمعينا، اللي قنا متواصل مع الأنغام وماجد المهندس.

عادي 40 دقيقة يتواصل لقاءنا معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. واليوم كما قلت منذ بداية هذا اللقاء هو اليوم استثنائي بالنسبة لنا نحن في إذاعة تونس الثقافية وبالنسبة لكم أنتم أكيد المستمعين اللي تعودتوا بإذاعة تونس الثقافية. 20 سنة تعدوا على انبعاث هذه الإذاعة أو الإذاعة مختصة في تونس. تحية لكل الفريق اللي كان عاملة بإذاعة تونس الثقافية على امتداد هذه السنوات. ما نحبش نسمي حتى حد باش ما ننسيش شكونه يتغشش. نحب نحيي الناس الكل سواء كان الصحفيين الإعلاميين المختصين اللي كانوا أشرفوا على البرامج المختصة، الفريق الإداري كذلك اللي تداول على إذاعة تونس الثقافية. قول لهم الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله كل عام والإذاعة بألف خير والثقافة بألف خير. نحب نوجه تحية خاصة لزميلتي سمية الفرجاني اللي كانت حريصة أنها تجي من الإذاعة الوطنية إلى إذاعة تونس الثقافية حتى تكون حاضرة معنا في هذا العيد. نقول لها أنت زادة سمية من بين المؤسسين لإذاعة تونس الثقافية في قسم الأخبار، و كان زادة من البرامج المختصة في المسرح اللي كانت خدمة فيها سمية. قولوا لها أنت زادة كل عام وانت بألف خير. تقول نهدي لكم أغنية كل عام وانتو الحب. طيب يتغشوا عليك سمية ولا تقول لي ليه ليه ذيك هو ما الحب إلا للحبيب الأولي. هكا تقول سمية. يلا إن شاء الله كل عام وانتو محيين بألف ألف خير مستمعينا الأعزاء. إذاعة تونس الثقافية أكيد باش تواصل معاكم، باش تواصل العمل على أهدافها اللي من أجلها بعثت هذه الإذاعة، في خدمة الثقافة التونسية، في خدمة المثقف التونسي في كل المجالات. حبينا كذلك معاكم نرجعوا وإلا نحييه الفنان محمد جبالي اللي يحتفل اليوم كذلك 29 ماي ب40 سنة مسيرة فنية، واللي بالمناسبة هذية باش يكون فما فيديو كليب جديد باش يخرج بالمناسبة بعنوان توحشتك من كلمات حاتم الجيزاني، ألحان محمد جبالي وغناء محمد جبالي وفاطمة الزهرة. الفيديو كليب هذية اللي كما قلت بمناسبة مرور 20 سنة أو 40 سنة مسيرة فنية للفنان محمد الجبالي. الفيديو كليب هذية اللي باش تتبع أغنية أخرى جديدة كذلك لمحمد الجبالي وأعمال اليوم ربما يمهد بها وإلا يحتفل بها بأربعين سنة، ولكن أيضا هي تسبق للمهرجانات الصيفية اللي تو نكتشفوا مع بعضنا خلال الأيام المقبلة على برمجة المهرجانات الصيفية بالنسبة لهذه السنة سواء كان بالنسبة للفنانين التونسة وإلا الفنانين سواء كان العرب أو غيرهم. يلا هيت خلينا نسمعوا محمد الجبالي ونرجعوا لكم خاطر باش نسمعوا زادة جديد الفنان سان لوفان صباح الورد اللي نهديوه لكم الكل، وباش نسمعوا زادة جديد شيرين. نقعدوا معنا

0: شو حبيبتي؟ انه
1: شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: انا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسة بإيش؟
1: مروان افندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها
1: مروان افندي
2: حبيبي. مروان افندي طب اقعدي شوي، اقعدي حبيبي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة،
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب من تجارب الفنانين التونسيين خلال الخمسينيات، لا من خلال تقديمهم بل من خلال تفكيك ما يحدث داخل أعمالهم. بعد أن رأينا في الحلقة السابقة كيف يظل الزبير التوكي قريبا من العالم المرئي مع إعادة بنائه، ننتقل اليوم إلى تجربة أخرى داخل جماعة مدرسة تونس تسير في اتجاه مختلف، تجربة الهادي التركي. نحن هنا أمام أحد أبرز رواد الحركة التشكيلية في تونس وأحد الأقطاب الأساسية داخل جماعة مدرسة تونس. ولد سنة 1922 وتكون في بدايته تكوينا أكاديميا تشخيصيا، حيث اشتغل على رسم الوجوه والطبيعة الصامتة في إطار يرتكز على التمثيل، لكن هذا المسار سيتحول بشكل جذري خاصة بعد تجربته في الولايات المتحدة سنة 1959، حيث اطلع على أعمال جاكسون بولوك ومارك روتكو، مما فتح أمامه أفقا جديدا في فهم العمل الفني. وفي هذا الإطار يبرز الهادي التركي كأحد الأصوات التي دفعت بتجربة جماعة مدرسة تونس نحو أفق آخر، حيث لم يعد السؤال ماذا نرسم بل كيف نرسم. وإذا كانت بعض التجارب الجماعة قد انطلقت من الواقع لإعادة بنائه، فأن الهادي التركي يذهب أبعد من ذلك، حيث يكاد الموضوع نفسه يتراجع. في مرحلة ثانية يتجه نحو التجريد، لكن ليس تجريدا خالصا في البداية بل تجريدا يحتفظ بإشارات خفيفة في الواقع قبل أن يتخلص منها تدريجيا. وفي أعماله اللاحقة نجد أنفسنا أمام عالم بصري مختلف، شبكات من الخطوط تتقاطع فوق مساحات لونية لتنتج اهتزازات بصرية تصبح هي موضوع العمل نفسه. هنا لا نرى مشهدا بل نختبر أثرا بصريا، فاللون لم يعد تمثيلا بل تجربة، والخط لم يعد تحديدا بل إيقاعا. وإذا انتقلنا إلى طريقة تلقي العمل، فإن المشاهد لا يطلب منه أن يتعرف بل أن ينخرط في التجربة نفسها. ولعل ما يعمق هذه التجربة هو أن هذا التجريد يرتبط بذاكرة بعيدة، إذ أشار الفنان إلى أن هذه الخطوط تحيل إلى منسج جده. وهنا نكون أمام مفارقة، عمل تجريدي لكنه يحمل أثرا عميقا للذاكرة دون أن يتحول إلى تمثيل لها. وبهذا لا يرسم الهادي التركي الهوية بل يحولها إلى إيقاع بصري. وهنا نكون أمام وجه آخر من وجوه جماعة مدرسة تونس، وجه يتجه نحو تفسير الشكل دون أن يقطع كليا مع ذاكرته. ويظل السؤال قائما، كيف يمكن للفن أن يحمل أثر الهوية دون أن يتوقف عندها؟ سنواصل الاقتراب من هذا السؤال مع تجارب أخرى لنرى كيف اختلفت المسارات وبقي الإشكال واحدا. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
0: هكا نكون وصلنا مستمعينا لختام هذا اللقاء من أغاني الحياة. شكرا لكل الفريق اللي رافقني هذا الصباح، محمد أمين بوبكري، مريم مناع، عبد اللطيف الحاج علي، حنان الفرجاني كانت معاكم من أمام الميكروفون. إن شاء الله نهاركم زين، متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: تونس الثقافية،
0: صوت إرادة الحياة.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في مقام جديد من مقامات التجلي مع أذكار الذاكرين وأناشيد الواجدين. سوف نواصل في هذه الحصة حديثنا عن الطريقة السلمية وشيخها المؤسس عبد السلام ابن سليم الفيتوري الملقب بالأسمر. لقد نقل محبر مناقب الشيخ عبد السلام جملة أعماله التعبدية وممارساته الصوفية التي دأب على اعتمادها في معظم أوقاته، والتي توزعت بين الصلاة وقراءة القرآن والذكر مع إنشاد قصائد البردة والمرزوقية وسرد الأدعية والوظائف والأحزاب وأذكار دلائل الخيرات. وكان الشيخ ابن سليم يقوم إلى جانب ذلك بنظم العديد من الأشعار التي سماها مدونو مناقبه مقطعات، تلك التي توزعت بين الشعر الفصيح وغيره المزجول غير المعرب. ومن بين أشعاره الفصيحة التي أطلق عليها اسم الشطحات أو الشطحيات، والتي وصفها محمد مخلوف صاحب كتاب تنقيح روضة الأزهار، وصفها بأنها على منهاج الشطحات الجيلانية نسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية المشرقية. ونذكر تلك القصيدة التائية التي جاء في مطلعها: شربت شراب العز من خمرة الصبا، سقانيه محبوبي بسر عنايتي. وقبل الحديث عن هذه القصيدة الشطحية الأسمرية، نشير سريعا إلى مصطلح الشطح والشطحات، وهو مصطلح لا علاقة له بالرقص إطلاقا مثل ما يدل عليه في لهجتنا العامية، بل الشطح عند الصوفية هو ما يصدر عن المتصوف من التعبيرات غير الإرادية التي قد تكون في شكل كلمات أو أقوال متنوعة الأشكال، إلا أنها تبدو في ظاهرها غير ذات معنى، أو أنها تحمل معان غريبة ومستهجنة قد تخرج عن حدود المعقول والمقبول، وتتماهى غالب الأحيان مع الكفر والإلحاد. ولكن غاية الأمر أنها تصدر عن الصوفي خلال بلوغه حالة الوجد، فتشتد به هذه الحالة التي يصفها بعضهم بأنها حالة الاتحاد، وتخرجه عن زمام وعيه، فيعبر عن ذلك بروحانية كبيرة لا يمكن حصرها في حدود منطقية معتادة. وقد تكلم لوي ماسينيون عن هذه الظاهرة بإطناب، وذكر حول الشطح أنه تعبير عما تشعر به النفس عندما تبلغ مستوى الحضرة الإلهية، أو أنها تصير في حضرة الألوهية، وذلك عقب مرحلة الوجد الصوفي، إذ تدرك النفس خلال هذه المرحلة أن الله هي وهي هو، ويكون ذلك إثر وجد قوي لا يقوى صاحبه على كتمه، فيفصح عنه لسانه كأنه يتكلم إذ ذاك على لسان ربه. كما خصص الباحث عبد الرحمن بدوي كتابا عن الشطحات الصوفية، وتحدث فيه عن ظاهرة الشطح وعناصره وبواعثه، التي من بينها شدة الوجد وحالة السكر والوصول إلى مرتبة الاتحاد التي يفقد الصوفي على إثرها ملكة الشعور. كما تكلم بدوي عن تاريخ هذه الشطحات الصوفية، واستعرض أهم التجارب التي عاينها أعلام المتصوفة في علاقة بهذه الظاهرة المتفردة، ومن بينهم بالخصوص شخصية أبي يزيد البسطامي وأبي بكر الشبلي ورابع العدوية، التي عبرت عن حبها لربها قائلة: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. نستمع إلى مقتطفات من قصيدة رابع العدوية من أداء فرقة ابن عربي للإنشاد الصوفي عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك.

نواصل أعزائنا المستمعين مع مقامات التجلي، حيث كنا بصدد الحديث عن الشيخ عبد السلام ابن سليم شيخ الطريقة السلمية، الذي كان إلى جانب عكوفه على الصلاة وقراءة القرآن والذكر مع إنشاد القصائد الصوفية يقوم بنظم العديد من الأشعار التي سماها مدونو مناقبه مقطعات، تلك التي توزعت بين الشعر الفصيح وغيره المزجول غير المعرب. ومن بين أشعاره الفصيحة التي أطلق عليها اسم الشطحات أو الشطحيات، والتي وصفها محمد مخلوف صاحب كتاب تنقيح روضة الأزهار، وصفها بأنها على منهاج الشطحات الجيلانية نسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية المشرقية، نذكر تلك القصيدة التائية التي جاء في مطلعها: شربت شراب العز من خمرة الصبا، سقانيه محبوبي بسر عنايتي. وقد أورد محمد مخلوف هذه الشطحية الأسمرية، وذكر أن الأسمر قد أوصى أصحابه بخصوص هذا النوع من القصائد المسمات بالشطحات أنه لا يجوز لهم أن يقولوها لناقصي العقول الجاهلين الذين لا معرفة لهم. وليس هذا سوى دليلا على ما تتضمنه هذه المنظومات من المعاني المستغربة التي يعجز عن إدراك كنهها معظم العوام غير العارفين، مثل ما أوضحنا منذ حين في تعريف مصطلح الشطح. ونختطف بعض ما جاء في هذه القصيدة التائية الشطحية التي يقول فيها ابن سليم: شربت شراب العز من خمرة الصبا، سقانيه محبوبي بسر عنايتي، وبانت لي الأنوار وانكشف الغطاء، وألهمت أسرارا بسر الجلالة، إلى أن رأيت ما لا يمكن وصفه من حلول في مكان وجهتي، وعاينت ما تحت الأرض مع السماء، وما فوق كل الفوق حقا في لمحتي، وشاهدت ما في اللوح معنى وصورة، وما هو منسوخ وما هو مثبتي. فلو ألقي شيء من أسرار سرنا على الشامخات الراسيات لدكتي، أنا العز، أنا الكنز، والحق قال لي: تمن علي يا حبيبي وصفوتي. فقلت له: إلهي إني متيم، وحبك يا رحمن قصدي ومنيتي. فجاوبني: إني سأفعل ما نشاء لأجلك يا من زج في بحر هيبتي. ويتجلى من خلال هذه القصيدة انخراط شيخ السلمية في ذلك التيار الصوفي المسمى بالملامتية، الذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، وهو نفس التيار الذي انتمى إليه شيخ الطريقة العروسية أحمد بن عروس الهواري عقب رجوعه من سياحته الصوفية بالمغرب الأقصى وتأثره بأصحاب الشيخ أبي العباس السبتي، ذاك الذي يعتبر من أقطاب هذا التيار الصوفي الملاماتي الانجذابي. ناهيك أن هذا التوجه المخصوص في التصوف يبرر لأصحابه العديد من الممارسات والتصرفات مهما بلغت درجة غرابتها وعدم ملائمتها لظاهر الشرع، كالشطحات والتواجد باعتماد السماع وغيره من الاستعمالات الأخرى، التي من بينها ضرب الدف مثل ما شاع لدى الشيخ عبد السلام وأتباعه وأتباع أتباعه إلى اليوم.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى تلك القصيدة الشطحية المنسوبة لشيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، والتي يظهر من خلالها انخراط هذا الشيخ في ذاك التيار الصوفي المسمى بالملامتية، الذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، والذي يبرر لأصحابه العديد من الممارسات والتصرفات مهما بلغت درجة غرابتها وعدم ملائمتها لظاهر الشرع، كالشطحات والتواجد باعتماد السماع وغيره من الاستعمالات الأخرى، التي من بينها ضرب الدف مثلما شاع لدى الشيخ عبد السلام الأسمر وأتباعه وأتباع أتباعه، وذلك في إطار تلك الممارسة الطقوسية المعروفة لدى معظم الطرق الصوفية باسم الحضرة. ويعود أصل مصطلح الحضرة في التصوف الإسلامي عموما إلى الغاية التي يسعى المتصوف إلى بلوغها من خلال أعمالهم وممارساتهم المتنوعة، وهي الحضرة الإلهية، تلك التي عرفها أبو حامد الغزالي من خلال سؤاله التأكيدي الذي طرحه في إحياء علوم الدين قائلا: وهل في الوجود ما هو أشرف وأعظم من الخالق المبدئ والمعيد والمكمل والمزين والمدبر والمرتب؟ وهل يمكن تصور حضرة في الجلال والبهاء والجمال والكمال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يمكن أن يحيط بأعجائب أحوالها ومبادئ جلالها وصف الواصفين؟ وقد تطور مفهوم الحضرة بعد ظهور الطرق الصوفية في العالم الإسلامي، وأصبح يدل على معنى الحضور، وهو حضور المدد الرباني والنبوي وحتى الولاء من خلال أولياء الله الصالحين، وذلك خلال القيام بجملة من الأعمال الذكرية والإنشادية التي يتم تبويبها في إطار طقسي ريتويل مضبوط، والتي سميت إجمالا باسم الحضرة. وجاء في إحدى رسائل عبد السلام الأسمر إلى مريديه وصية حدد لهم فيها طريقة إقامتهم لهذه الحضرة التي تعقد ليلة الاثنين وليلة الجمعة بعد صلاة العشاء، فتكون البداية بالتعوذ والبسملة والتصلية على النبي، ثم قراءة سورة الفاتحة والإخلاص والفلق والناس 3 مرات، ويشرع إثر ذلك في تكرار العديد من الصيغ الذكرية كالاستغفار والحمد والتسبيح والتهليل أو الهيللة، وهي قول لا إله إلا الله، والحوقلة، وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وغيرها من الصيغ الذكرية الأخرى.

مواصلة لحديثنا حول الاستعمالات الذكرية والإنشادية في الحضرة السلمية، نشير إلى ما ورد حول هذا الأمر في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم، الذي بعث برسالة إلى مريديه من أهل تونس يوصيهم فيها بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان، ما يزيد على 100 مرة خلال إقامة الحضرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة، وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة، كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة، لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد انقضاء الذكر أو الورد إلى إنشاد كلام المشايخ وشيء من الوعظ. حاصل الأمر أن هذا الشكل من الحضرة السلمية الذي دعا الأسمر مريديه إلى التقيد به لم تبق منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلميين في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة، على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. إن الأشكال الذكرية والإنشادية المعتمدة في إطار الطريقة السلمية تصطبغ دائما بالخصوصيات الثقافية المحلية السائدة، وذلك على مستوى اللهجة اللغوية المنطوقة، وكذلك على مستوى اللهجة الموسيقية المغناة والمعزوفة، وعلى جميع المستويات الأخرى، إذ أننا نجد أن الرصيد الإنشادي المعتمد من قبل أتباع السلمية وغيرها من الطرق الصوفية الأخرى في أي جهة من الجهات هو في واقع الأمر رصيد حاضن لمختلف الخصوصيات والمميزات الموسيقية المتنوعة التي تعود إلى الثقافة الموسيقية السائدة والمنتشرة في تلك الجهات، سواء أكان ذلك من حيث النغمات أم الإيقاعات أم كذلك من جانب أساليب الأداء الصوتي وتقنياته. من الأناشيد الصوفية المؤدات بأسلوب شديد الخصوصية من قبل إحدى المجموعات الطرقية الأمازيغية، حيث يبرز فيها ذاك الطابع الموسيقي المحلي المخصوص، نبقى مستمعين مع هذا المثال. دمعي مهطال من عيني مطال، يا برد الأصال سلم على طه.

لقد تحدثنا منذ حين أصدقائنا المستمعين عن القصيدة الشطحية المنسوبة لشيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، والتي يظهر من خلالها انخراط هذا الشيخ في تيار التصوف الانجذابي المسمى بالملامتية، والذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، ويبرر لأصحابه العديد من الممارسات مهما بلغت درجة غرابتها كالسماع والوجد والشطحات. وقد أشرنا منذ حين إلى أن مصطلح الشطح والشطحات لا علاقة له بالرقص إطلاقا مثل ما يدل عليه في لهجتنا العامية، بل الشطح عند الصوفية هو ما يصدر عن المتصوف من التعبيرات غير الإرادية التي قد تكون في شكل كلمات أو أقوال متنوعة الأشكال، إلا أنها تبدو في ظاهرها غير ذات معنى، أو أنها تحمل معان غريبة ومستهجنة قد تخرج عن حدود المعقول والمقبول، وتتماهى غالب الأحيان مع الكفر والإلحاد. ولكن غاية الأمر أنها تصدر عن الصوفي خلال بلوغه حالة الوجد، فتشتد به هذه الحالة التي يصفها بعضهم بأنها حالة الاتحاد، وتخرجه عن زمام وعيه، فيعبر عن ذلك بروحانية كبيرة لا يمكن حصرها في حدود منطقية معتادة، وهو ما عبر عنه الحسين ابن منصور الحلاج في إحدى قصائده الشطحية، وخلال بوحه بشدة حبه وقربه من ربه عندما قال: يا نسيم الروح قولي للرشا، لم يزدني الورد إلا عطشا، لي حبيب حبه وسط الحشا، إن يشا يمشي على خدي مشى، نحن مذ كنا على عهد الهوى تضرب الأمثال للناس بنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا، أيها السائل عن قصتنا لو ترانا لم تفرق بيننا، روحه روحي وروحي روحه، من رأى روحين حل بدنا. نبقى مستمعين مع مقتطف من هذه القصيدة بصوت مارسيل خليفة.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي. سوف نواصل في الحلقة القادمة بحول الله رحلتنا مع تطور هذه الأشكال الإنشادية مع الطريقة السلمية التي اختزلت الموروث الشعري والإنشادي العروسي وأضافت عليه العديد من الأشكال والألوان الشعرية الذكرية والإنشادية المنضوية تحت مظلة التصوف الشاذلي عبر الفرع العروسي. وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله، نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف أمي الحكيم.
1: سينما.
4: هي فرحة الحياة فيسوف العالم.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
6: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. ونأتي في المشهد الثقافي اليوم بعيد، إضافة إلى ثالث أيام العيد أيضا هو عيد آخر نكون فيه معكم مع إذاعة تونس الثقافية، تحديدا يوم 29 ماي تحتفل إذاعة تونس الثقافية بعام جديد من عمرها. وصلت هذه الإذاعة إذا مرحلة الشباب 20 سنة اليوم من عمر هذه الإذاعة، و في هذا اليوم هذا تكون إذن ذكرى لانطلاقة إذاعة تونس الثقافية منذ سنة 2026 في 29 ماي، إذن 20 سنة كل عام، وإذاعة تونس الثقافية بألف خير. أكيد ستكون هناك برمجة خاصة إذن سنحتفل بها في بحر الأسبوع القادم إن شاء الله، احتفالية بعشرينية إذاعة تونس الثقافية. في المشهد الثقافي في اليوم معكم مناد ريدي، منصف المرايحي، مريم مناع رفقكم إذن حتى منتصف النهار، وكذلك في الجزء الثاني هدى ترابلسي في إعداد موضوع للمشهد الثقافي ليوم الجمعة. بعد قليل سنتحدث عن مناسبة مهمة ستكون في نهاية الأسبوع، نتحدث عن عيد الأمهات، ونعرف خاصة الهاجس الأكبر هم الأطفال، هي هدية الأم وعيد الأمهات. إذن سيكون موضوعنا عن أغاني لعيد الأمهات بعد قليل مع ضيفنا اللي حاضر معنا في الاستوديو. خلينا نبدأ بتحية إذن نقدمها لإذاعة تونس الثقافية في عامها العشرين.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي اليوم، يكون إيقاع بين المناسبات السعيدة المتتالية، إذن بين عيد الأضحى وأيضا نتحدث عن عشرينية الإذاعة، كذلك مناسبة قادمة اللي هي عيد الأمهات. سيكون إذن لقاءنا اليوم ليس فيه كثير من الحديث، إنما فيه إنتاجات نقدمها كهدية أيضا تحديدا لمناسبة عيد الأم، ولأنه محتوى مهم جدا خاصة في علاقة بالأطفال سيكون هذا المجال. إذن نقدم الجديد، نحتفل بعيد الأمهات، وهكذا يكون لقاءنا اليوم. مرحبا بك الفنان حاتم بن حميد.
2: صباح الخير ومرحبا بك وبكل السادة المستمعين مستمعي الأوفياء لإذاعة تونس الثقافية. نحب نقول لكم كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله عيدكم مبروك. ما شاء الله يا برشا عيد، إن شاء الله عيد ميلاد الإذاعة زاد
1: 20 سنة شابة الإذاعة.
2: اي بعديش عندنا برشا جو جاتو واحد بعديش غادي،
1: اي اكيد فما برمجه خاصه باش تكون احتفاليه بالعشريه.
2: وعندنا عيد الامهات ان شاء الله كل عام والامهات بالف خير، وربي يرحم الامهات المتوفيه منهم امي الله يرحمها
1: الله يرحمهم الامهات،
2: وما شاء الله حياتنا
1: كل تكريم وكل تبجيل.
2: هو عيد الامهات ماهوش مش مناسبه، هو عيد الامهات كل يوم، لانه الام انت تعرف اللي هي عماد المجتمع، اللي هي أساس كل شيء في الحياة
1: وفي علاقة بأبنائها خاصة. وعليش هو يوم نحتفل به لنجعل منه مناسبة لنقدم هدية على اختلاف هالهدية، هذه أحيانا تكون كلمة نحب نقولها، أحيانا تحب حاجات تحبهم الأم معناها حتى في استعمالاتها، أحيانا نقدم لها فكرة، ولكن الأساس في هذا الكل هو عرفان بهالدورة اللي تقوم به الأم ووجودها في حياتنا، هالنعمة هذه الكبيرة في حياتنا.
2: ومهما تقدم من هدايا ما تعطيهاش حق،
1: اي مثل شمال الامهات يحبوا راهم في كل حالات نعرفوا ما يكفيش، ولكن مهم جدا ان نحتفلوا وما غير ما غيروا الاباء، يعني اكيد لانه فما عيد للاباء، لكن حابين نفصلوا بايامات وفتره زمنيه ونعطيه هالقيمه المهمه ذي اللي حتى في التوقيت اللي يتزامن مع اخر احد من شهر ماي الاحتفال بعيد الأم. نعرفوا في دول معناها الشرق يحتفلوا بعيد الأم في موافق شهر مارس، احنا نحتفلوا مع العالم الكل في اخر احد من شهر ماي ويكون عيد الامهات. بالمناسبه حضرت لنا فما خدمه جديده، هذا بالاساس يكون موضوعنا اليوم
2: موجود ديما نجيك ان شاء الله بالجديد، عمل جديد. امي احلى غنية تقول كلمات،
1: انت اللي اعطينا كلمات شكون عن شكون
2: هي كلماتي والحاني كلمات حاتم بن حميده، الحان حاتم بن حميده.
1: أيوة.
2: توزيع المايسترو المتالق واللي ابدع في الاغنيه منير الغضب.
1: اي عندك يعني فتره تتعامل مع منير الغضب في التوزيع،
2: لانه بصراحه هي مناسبه نوجه له تحيه ونعايد عليه. منير فنان بالحق بأتم معنى الكلمه، حتى كي نقدم له عمل بسيط حتى للطفل، عمل بسيط تكونش يعني متاع دقيقة دقيقتين باش نستعمله حتى في مسرحية ولا في حفلة ولا حاجة، يعطيه حقه. وديما نحكيه في النقطة هذه لأنه هو زاد اسمه موجود كفنان ما يساعدوش، لأنه ديما نذكر وديما في كل حتى المحامل وين ما نهبط حاجة نذكر كونه توزيع منير الغضب. كل حاجة يعطيها قيمتها لو تبدأ حتى جملة موسيقية. ألف تحية لي ذاك صديقي وأخويا وربي يفضله إن شاء الله ويطول في عمره.
1: أمي أحلى غنية،
2: أمي أحلى غنية، كتبوا في الحب غنيات، كتبوا قصايد وروايات، كتبتك أمي أحلى غنية وأحلى وأغلى حتى من الحياة. هذه كلماتي وأديتها بالمناسبة. نحب تحية للي أديت الأغنية اللي هي أستاذة تنشيط طفولة، وهذا مهم برشا. سمية منصوري كانت باش تكون موجودة معايا لكن هي تو معايدة، تحية ليها ولكل العائلة.
1: عندها تجربة فنية ولا
2: نحب نحييها ساعة ونحيي العائلة الكل في القصرين وكل أهالي القصرين اللي يسمعونا تويكا. هي ما عندهاش تجربة فنية أول مرة، لكن ان شاء الله بشكون عندنا تعامل لأنه هذا المهم كونه أنت أستاذ تنشيط طفولة ما تكتفيش بالاستهلاك، يعني وقت باش تعمل نشاط مع الأطفال متاعك ولا الصغيرات اللي أنت لهي بيهم، يعني ما تدخلش على اليوتيوب ونستعملوا الأغاني اللي حكينا فيها برشا مراتك الخليجية يعني وقت تخمم أستاذ تنشيط طفولة باش تعمل إنتاجها الخاص وتحط صوتها، يعني باش تعمل عيد أمهات،
1: هذا مجهود كبير الحقيقة، يعني مجهود كبير ومتميز. هذا اللي
2: وفاجئتني معناها وفاجئت
1: بي، احنا باش نكتشفوها معك سمية منصوري.
2: سمية منصوري
1: أستاذ التنشيط طفولة، وقامت بأداء هالأغنية هذه من كلماتك ومن ألحانك ومن توزيع منير.
2: إن شاء الله تعجبكم.
1: أمي أحلى غنية، خلنا نسمعها بعد نرجع.

0: أمي أحلى غناية سمية المنصوري، دي خلينا نقول اكتشاف اليوم، صوت جديد، أستاذة تنشيط طفولة في العمل الفني اللي قدمته معك الفنان حاتم بن حميدة. كلماتها مزيانة، توزيع مزيان، التلحين حلو، وال يعني المراهنة على صوت يعني وتجربة جديدة مهم جدا، ومازلت أكيد باش تتواصل
1: فيه. هي إن شاء الله باش يكون لنا برنامج إن شاء الله توصل عندها رصيد من الأغاني اللي موجهة للطفل وحتى للناس كل، يعني المهم أغاني تربوية، أغاني هاتفة.
0: نرجع شوية لكلمات الغناية، أمي أحلى غناية.
1: كتبوا في الحب غنايات، كتبوا قصايد وروايات، يعني برجع
0: صحيح
1: كتبتك أمي أحلى غناية وأغلى حتى من الحياة، يلي من الصغرى ترعانا بحب وعطف وبرشا حنانة، عمرك لحظة ما تنسانا في صلاتك لينا الدعوات، يلي في حضانك نتهنى يلي في رضاكي نتمنى، ربي قاللنا للجنة تحت قدام الأمهات.
0: أكيد جميل جدا. على كل باش نرجع، هذه الأغنية جديدة، الانتاج مازال جديد،
1: نحب زادة تحية
0: أول مرة يتبث على
1: موجة الإذاعة. تحية كالعادة لصديقي فوزي بالحاج خميس اللي عمل كليب مزيان تلقاوه على اليوتيوب.
0: أيوة.
1: تكتب أمي أحلى غناية سمية منصورية، وإلا تكتب حاتم بن حميدة تدخل القناة. بالحق لأنه صديقي فوزي فنان، حكيت عليه برشا مرات، هو مقيم في ألمانيا، وكل ما نعمل عمل جديد يقول لي حاتم هات أنا نخدم معاك. وبالحق يعطي
0: هو الصحة، مشكور كل الشكر ليه لأنه يدعم في إنتاج فنانين خاص ومحتوى قيم، محتوى جميل، محتوى أيضا محترم، وأيضا يراعي كل المناسبات، وأنك مناسبة كيف مناسبة عيد الأم، يعني تفكروا باش نحضروا حاجة تتقال وتدندن هكا بلحن ويسمعوها الصغار ونجموا يعتمدوها كرسالة أيضا وكهدية للأم، بتكون تعبر على أحساسهم وعلى وجدانهم، خاطر برشا كلام يكفيش باش نقولوا، نسحقوا للشعراء باش يعبروا في بلاصتنا، نسحقوا للفنان الموسيقي باش يلحن هكا لحن اللي يمس الأوتار القلب باش نجم الكلمات توصل للحبة الكبيرة اللي تعطينا
1: الكلمة. هي الكلمة كي تولي في أغنية ديما تأثر أكثر، وبالأخص كي يبدأ كيما قلت لك اللحن حلو وتوزيع. نرجع لسيمونير، برافو سيمونير.
0: باش نرجع لتجارب سابقة في موضوع الأم، معناها ديما تفكر إنه فما أغنية، فما موضوع، وهذا اللي تعتمده أنت في علاقة بكله، هو في دائرة الطفل، ولكن الطفل مع محيطه، مع عائلته، مع المجتمع اللي فيه.
1: وقت اللي يتعلق الأمر بالأمهات، لكلنا أطفال مهما كان العمر،
0: وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم وأعشق عمري. ما فهمش من الكلمات هذه اللي قالهم درويش وغناهم مارسيل، أحن إلى خبز أمي، بالطريقة هذيك اللي عبروا فيها على الطفولة التي لا تكبر فينا طالما عنا كل علاقة لذيك.
1: احنا بعد باش نسمع عمل الآخر للطفلة الكبيرة محبوبة الجمهور في تونس،
0: أي الصوت الرائع الفنانة عليا بلايت. بعد نرجع نحكيه على الغنية هذية. أنت حياتي،
1: أنت حياتي،
0: حياتي
1: نحبك وأنت اللي حياتي، أنت فرحي وبسماتي، أنت هنايا وضحكاتي والحب شوية عليك.
0: هذه الأم ولا الولدة؟
1: لا الأم هتغني.
0: الأمها
1: نحبك وأنت اللي حياتي، أنت فرحي وبسماتي، أنت هنايا وضحكاتي والحب شوية عليك. خوذ عيوني، خوذ قلبي، خوذ أحساسي، خوذ حبي، خوذ حياتي، خوذ عمري، خوذ أحساسي، خوذ حبي، وعمري كله إذا تحبي واللي تطلب نعطيك.
0: باهي نسمع أنت حياتي ونرجع.

0: انتي حياتي اغنية محلاها وشبابة مزيانة، سمعناها تو في ايقاع اللاتين.
1: هي أغنية نحبها برشا لأنه أول مرة نخدم اللاتينو وأول مرة زاد عليا تغني تحية ليا،
0: فنانة القديرة عليا بالعيد، تستاهل كل خير.
1: تستاهل كل خير، وعليا حست الأغنية وأديتها بكل الحب، وزيد حتى كي في الكليب يعني اللي زادت أعطت رونق للكليب. نحب التحية كبيرة لمدام عزيزة بولابيار، محلاها المرأة بصراحة، نعايد عليها زادة هي ونقول إن شاء الله كل عام وأنتي بخير. ونجيو للتوزيع زادة، علاش قلت لك الأغنية نحبها برشا؟ جمعت عزيزة بولابيار، جمعت عليا بالعيد، وفي التوزيع
0: في كليب فيديو هذا في التمثيل
1: نعمان الشعري، زادة توزيع محلاه حط الجيتار وتلقاو الكليب على اليوتيوب. انت حياتي عليا بالعيد تخرج لكم من اخراج الشاب قيس الحبيب اللي ما شاء الله عليه. زاد هو تشوفوا زاد فكره محلاه في الكليب، ورينا كيفاش هي تغني فجأة امها، يعني تغني لها وهي جابت معها بنتها. تشوفوا القصه كيفاش البنت تشاهد، معناها كيفاش امها تغني لعزيزتها لجدتها، معناها مشات تحضر في الجيتار، تحضر في اللحن باش تغني هولا،
0: وهذيك هي الفكره برمزيتها، معناها
1: برمزيه برشا.
0: باهي، شنو توا تقترح علينا صحات؟
1: بدنا نسمعوا حاجه،
0: نسمعوا شعرا. هاي نسمعوا الشعر. شو اخترت لنا اليوم؟
1: شويه بيانو.
0: قصيدة دائما للأم ولا في موضوع
1: ما نخرجوش من الموضوع متاع الأم.
0: باي،
1: منك تخلقنا وحينا، ومنك للدنيا جينا، وأجمل هدية من الخالق حلينا عليها عينينا. ضحكت معانا كي ضحكنا، وخفت علينا كي بكينا، وحبينا ووقفنا ومشينا، وما غفلتش لحظة علينا. في كل خطوة كنت معانا، تعلمنا وتوجه فينا، تحمينا بعطفك ترعانا، تحضننا وتخاف علينا، وكبرنا وقرينا وخدمنا، ترقينا وسافرنا ومشينا وجينا، وعشقنا وحبينا، وتبقى انتي احلى حب عايش من اللي خلقنا فينا. يا امي يا اطيب قلب، يا غالية انتي يا حنينة، يا تاج مرصع بذهب منورنا ديما محلينا. حتى الجنة اذا تحب تمتعنا بيها، ونخلد فيها اذا انتي رضيت علينا.
0: نسمع معها أغنية أخرى يا الميمة، نسمع أغنية وبعد نرجع نحكي عليها زيادة.

0: في عيني.
1: ما أحلى هالفرحة كي تشوفوها في عينين الأم وفي عينين الأولاد أيضا، وكي تكون بهالكلمات المعبرة وتكون بلحن وتوزيع جميل.
2: يومي ما هي من كلماتي، ألحان صديقي تحية لي زبير الحنفي، وأداء الصوت الجميل الفنانة المستقبل إن شاء الله بلقيس القلعي. وما شاء الله عليها بلقيس، تحية ليها زاد.
1: من أبناء الكورال؟
2: إيه بالطبيعة، هي درجة من الكورال توا، كل ما ستذت موسيقى ما شاء الله، جيل كامل وفنانين وإن شاء الله ربي يوفق.
1: جميل. احنا سمعنا توا لحد الآن ذي يعني رابع أغنية في الأمهات، ومازلنا باش نسمع
2: توزيع منير الغضب.
1: اي ديما نتعامل مع منير الغضب،
2: نرجعوا اي توزيع منير الغضب.
1: كلمات حاتم حميدة والتوزيع منير. يكون المنير الغضب، وعنا نعمان الشعري،
2: وتلقاوها زادة كيف كيف تكتب يميمة حاتم بن حميدة على اليوتيوب، تلقاوها كليب فيديو كليب فوزي بالحاج خميس كالعادة.
1: فما يميمة وفما لميم.
2: لميم
1: اللي بيجين باش نسمعوها شوية.
2: لميم نحكيو عليها تو ولا؟
1: هاي نحكيو عليها باش نبقاو ديما في موضوع أغاني مهدات إلى عيد الأمهات.
2: احنا كان لاحظت سمعنا أصوات في أعمار مختلفة. سمعنا عليا بالعيد، سمعنا سمية منصوري، يعني الأعمار مختلفة. علاش قلت لك كلنا نبقاو في حكاية الأمهات؟ رانا أطفال. سمعنا بلقيس القلعي، سمعنا شكون آخر توا باش نسمعو شاهين عزيزي اللي هو صوت ممتاز ممتاز جدا وقادم على مهل العالم الفن، متوج في مهرجان الأغنية هذه، متوجة في مهرجان الوطني للموسيقى، موسيقى الطفل اللي أقيم في بن عروس، ومدير مهرجان صديقي الفنان سامي دربز. الأغنية من كلماتي، ألحان صديقي زاد والمكافح في عالم الطفولة فيصل الضاوي، توزيع زياد شقوي. والبارح لقيت كليب هبط سامي دربز، دخل عالم الإخراج، نقوله تحية سيد المخرج.
1: يعني هذه الأغنية نسمعوها توا،
2: نسمعوها توا شاهين عزيزي. الأغنية الكلمات كتبتهم بالحق بكل حب، هو صوت جميل جميل برشة وتسمعوه. كبرنا والزمان كبرنا، وعلي كنتي ما كبرناش، والحضن اللي فيه كبرنا، وحبك انتي ما نسيناش.
1: صحيح.
2: عرفنا ناس وحبيناهم، فرحنا كيف نكون معاهم، مهما يعلى فينا هواهم على حبك ما يعلاش. عرفنا ناس وزدنا ناس وجربنا مليون احساس.
1: هي.
2: نكملوا نسمعوا شاهين.
1: نسمعوا الاغنيه وبعد نرجعوا نسمعوا شاهين.

0: إذاعة تونس ثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
2: مع أغاني مهداة العيد الأمهات، مع احتفالية بعشرينية إذاعة تونس الثقافية، مع قدمنا يعني بأصوات مختلفة بتعبيرات مختلفة فنية، أنه نقول حاجة في عيد الأمهات اللي هو نهار الأحد، كونوا جاهزين، كونوا حاضرين. حاتم قام بمجهود انه عملنا يعني انتقاء واختيار مجموعه من الاغاني، مجموعه من الاصوات اللي تجمع فيهم حب الام وعلاقه الام بابنائها، ومازلنا مواصلين اكيد في هذا المجال. شنو باش نحكيوا حاتم؟ احنا كل اكتشفناها مرة، وحتى الاغاني بالنسبه لنا احنا جديده وتبث ايضا اول مره يظهر على اذاعه ثقافيه.
3: هي فما اللي أول مرة اليوم قدمنا أمي أحلى غناية،
2: هذه جديدة هذه، مازلت كي تنفذت تم إنتاجها وسمعناها.
3: إن شاء الله ديما كل مرة نجي ونجيبوا حاجة، نجيبوا جديد ونسمعوا القديم.
2: باهي،
3: أشنو تحب نقدم؟
2: معاش قلت لي حكاية، فما حكاية.
3: زغروطة في الدار علات، قالوا تولدت فلانة، ركز معايا في تولدت فلانة، قالوا تولدت فلانة، افرح يا ابوها هاهي جات، بنوتة حلوة ومزيانة، ضحكت ولعبت ومشيت، وخليت العيلة فرحانة، ونطقت وفهمت وقرات، ونجحت وفكت مكانة، كبرت وصبية ولات، والزين هي عنوانة، وعقول الرجال اخذات بدلال ورقة وفيانة، حبت وتخطبت وخذات، حازت سيد الرجال، قمرة في محفل البنات، حنة حرقوس وحنانة، لما وحفالة وزهات الياليها وولات أحلالة، عطاتو عيشت بيت وعيشها هو سلطانة، وهكا الأيام تعدات في لحظة كيني منامة، وزغروطة في الدار علات، قالوا ولدت فلانة، اللي خليناها تولدت البنوتة اللي مجرات في وسط الحومة حفيانة، اليوم ماما ولات تحضن وترعى بحنانة، باعت راحتها وعطات عمرها لضناها وفرحانة، وأجيال على يديها تربات، هي الساس وتاج الراس وهي الربيع الوان.
2: هذه سيرة حياة، هذه حكاية كل بنية تتولد وتكون في عائلة وتكبر معها الأحلام، وهي بيدها باش تولي بعد أم، وهي بيدها باش تقوم نفس الأدوار، باش تقوم بدور هذاك وربما أكثر اليوم نظرا لمسؤولية الأمهات اليوم. ولكن ديما الحاجة نخرج بها اللي هي بهجة الدار وبهجة هذه الحياة، هي وجود الحياة. الأمهات ربي يفضلهم
3: ويحميهم
2: سنة رجال عاد، مازال لكم نصيب، ولكن هو الحقيقة مش باش يكون نصيب كنصيب الأم. ثلاث وصايا للأم ووصية واحدة للأب، ولكن نعرفوا الأب هو شو نقول لك، معناها كلنا نحب نقولوا حاجة لأبك، الوقفة اللي يقفها لأبك، الوجودك، الحضورك، القوة، الحماية اللي تحس بها بوجود الأم، إن كانت الأم هي شريان العائلة والبهجة والسعادة والتدابير وكل، فالأب بوجوده فقط يعني تحسوا هك السقف العالي اللي يحميك. احنا باش نختموا لقائنا حاتم، باش تكون قلت لي انت هدية، باش ننسوش فيها الأباء،
3: باش ما يغيروش الأباء، باش ما يغيروش منا اليوم الأباء. نسمع إن شاء الله يا عزيز علي كالعادة من كلمتي الحانية، أداء صفاء العجيلي، تحية الصفاء العجيلي اللي هي كيف بدأت تلميذة صغيرة في كورال في المدرسة معايا، وتويك ما شاء الله تفاجأت مرة وأنا في ما عرفتهاش، وأنا نقدم في عرض وقدمي لجنة التحكيم وفيهم أستاذ موسيقى صغيرة يعني، وأنا خايف منها شنو باش تعطيني عدد، اكتشفت اللي هي صفاء العجيلي بنتي معناها
2: يعني دورة الحياة،
3: بنت زميلنا الفنان، هو زميل في التربية وفنان سي سليم العجيلي، زاد تحية لي. شو محلاها اليوم جمعنا قديش من اسم، والله ما احلاهم. تحية اليوم وكل عادة التوزيع المايسترو منير الغضب.
2: منير الغضب تحية ليه.
3: وتلقاو الأغاني على في اليوتيوب كما قلت، تكتب حاتم بن حميدة أغاني أطفال، ولا تكتب حاتم بن حميدة وتكتب اسم الأغنية تلقاها على اليوتيوب، تفرجوا عليهم محليهم الأغاني وسمعوهم لأولادكم. بالأخص إن هذا علاش نخدم عرب.
2: أي.
3: أنا نخدم على خلينا نحسن الذوق متاع للأسف موجة متاع، ما نحبش نسمي شنو الموسيقى اللي خادة تسمع. مثال شحل اليوتيوب، سمع أولادك أغاني تتغنى بالأم بالأب، أغاني تتغنى بالوطن، أغاني هاد
2: مهوش للعائلة فقط، حتى المؤسسات التربوية اليوم راه فما عنا إنتاجات وخاصة وتنجم تقدمها أنت للأطفال للناشئة، تقدم لهم المواضيع، تعطيهم يعني عمل فني نظيف وجميل ومعبر ويخرج على الرائج اللي قاعدين نستهلكوا فيه بين ظفرين في مناسبة عزيزة على قلوبنا. نجتهدوا احنا اكيد نقدموا حاجة خارجة من القلب معناها بطريقة او باخرى، ولكن ايضا كيش نعلموا اطفالنا وكيفش نعطيهم مجال انه يعرف يعبر فنيا، واسهل حاجة اللي هي الموسيقى والاغنية.
3: فرصة ان نحب نشكرك انت برشا سيدتي، لانه بالحق انت تحتنا الفرصة مش مرة مش اثنين مش ثلاثة، وكل ما فما جديد وقاعدة تشجع بالحق على الاغاني اللي الهادفة والتربوية. بالمناسبة فما مثالش أنا كل مرة تعرفني ما نخليش في قلبي، يعني هذا نشوف في الصغار يغنيوا في أغاني ترابية وأغاني وإحنا ونفتخروا بيهم ونهبطوهم، لا ما خليوا الصغار في عمرهم وعطيه جمل موسيقية في عمره وكلمات في عمره، تو يكبر بشوية بشوية واللي بشي يولي فنان تو يولي فنان، اما مش معناها انا كنشوف صغير يغني وانا
2: غير
3: فرحان
2: ما تعصف عليهم معناها ويؤدي
3: عليه.
2: صحيح وعنده طاقات صوتيه رهيبه
3: بيه برشا على عكس اللي نشوف فيه تو على وسائل التواصل يعني فيديوهات متاع صغار يغني.
2: وحتى في صناعه الترفيه اليوم نعرفوا اللي فما مسابقات كبرى وتصويت ومجالات هذه يعني اللي تخلي الطفل يدخل هالدائره هذه، وشروط صعبه وحياه اجتماعيه اصعب والشهره حدث ولا حرج. على كل في مجالنا بكل بساطة نحبوا كلمات مزيانة، نحبوا لحن جميل، نحبوا معنى من كل هذا، فما معنى
3: يا عزيز علي
2: ونبحث عن المعنى
3: يا عزيز علي، يا روح الروح يا نور عيني نفديك بالروح
2: بابا
3: يا غالي دايما في بالي.
2: لكل الأباء هذه الهدية التي سنختم بها لقاءنا، شكرا لك الفنان حاتم رحميد على حضورك معنا اليوم، واخترنا هالباقة المنتقات من الأغاني وحبينا تكون هدية للأم وللأب، ومع أغنية أخيرة نختم بها هذا اللقاء من الجزء الأول من المشهد الثقافي إذا نحتفل بعيد الأمهات هذا الأحد، وقادم الأيام سيكون احتفال بعيد الأباء.

اليوم 29 ماي هي الذكرى العشرين، إذن لانطلاقة إذاعة تونس الثقافية في بث برامجها، وقد مرت بعديد المراحل 20 سنة فيها الكثير والكثير من الأسماء التي مرت من هذا الأثير. واليوم تحديدا 20 سنة بالتمام والكمال بالنسبة لإذاعة تونس الثقافية كل عام، وهي بخير ومزيد من الازدهار في قادم السنوات من أجل خدمة المشروع الثقافي لهذا الوطن. إذن 20 سنة ستكون إذن بداية لمرحلة أيضا جديدة للعمل الثقافي بوجود إذاعة تونس الثقافية. يوم الخميس 4 جوان إذن سيكون يوم الاحتفالية بهذه العشرينية، ستكون إذن برمجة خاصة وأيضا احتفالية لإذاعة تونس الثقافية في عيدها 20. إذن إذاعة وصلت إلى مرحلة الشباب اليوم، شابة جميلة ولها إذن كل الإشراق في هذا المستقبل. كل عام وإذاعة تونس الثقافية بألف خير.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقانا معكم في المشهد الثقافي في هذا اليوم المميز، هو ثلاث أيام العيد، أيضا هو كذلك احتفالية إذاعة تونس الثقافية بعيدها 20، اليوم 29 مايو تحديدا. بلغت هذه الإذاعة 20 سنة من الوجود في المشهد اليوم، وأيضا شكلت كذلك جزء كبير من المشهد الثقافي موجود الآن. إذن نحتفل بعشرينية إذاعة ثقافية في انتظار الموعد للمشهد.

0: الاحتفال الرسمي سيكون يوم 4 جوان اللي يوافق يوم الخميس. ستكون هناك احتفالية خاصة بسنة 20 لإذاعة تونس الثقافية. إذن اليوم عيدنا عيدين أكيد. يوم الأحد هو عيد الأمهات. هناك نسق من المناسبات السعيدة التي نجدها خلال هذه الأيام. من المشهد الثقافي سنتحدث عن الجوائز الأدبية تحديدا التي تختلف عن الجوائز في حقول إبداعية أخرى. وانطلاقا من المشهد اليوم نظرا لأن عشنا أيضا على مناسبات فيها هذه الجوائز الأدبية آخرها جائزة الكومار التي سنتحدث عنها بعد قليل. وسنبدأ مع ضيفتنا الحاضرة اليوم عبر خط الهاتف وهي غائبة عند مدة على إذاعة تونس الثقافية الكاتبة واللي هي متحصلة أيضا على جوائز في مجال القصة كذلك في مجال الرواية. وما زلنا سنتحدث عن هذه التجربة في علاقة بموضوعنا اليوم في المشهد الثقافي، قيمة الجوائز الأدبية وما تحدثه من فرق، وأيضا إشكالية أخرى تتعلق بالجوائز الأدبية خاصة في بلادنا. خلينا نستقبل معنا الكاتبة بلقيس خليفة. مرحبا بك يا بلقيس، صباح الخير.
1: صباح الخير منى، وصباح الخير سامعي تونس الثقافية، صباح الخير الفريق التقني اللي معاك، وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير وعيدكم مبروك، وعلى كل التوانسة والأمة العربية الإسلامية وكل من يحترم كذلك عاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا وموروثنا وإسلامنا وإلى آخره.
0: مرحبا بك بلقيس، وانت اليوم عشان تكون عندك مداخلة في هذا الموضوع تحديد الجوائز الأدبية، ولكن فيه مناسبة أخرى اللي هو عشرينية لإذاعة تونس الثقافية.
1: إن شاء الله كل عام وإذاعة تونس الثقافية بألف خير. 20 سنة معناها تعديل كبير في المشهد الثقافي لصالح الجودة، لصالح الثقافة، لصالح الكتاب، لصالح النص المسرحي الجيد والعمل الفني الجيد بشكل عام، سواء كان فنون تشكيلية أو مسرح أو سينما أو شعر أو أدب. يعني معناها 20 سنة ما كانوش كيفاش نقولوا سهلين، مش سهلين، ما كانوش فراغ معناها ولا إضافة، مجرد إضافة، ما كانوا إعلاء لصوت الثقافة لصوت الفن. يعني لو كان مثلا نعرفش أنا في إذاعة أخرى اختارت أن تقدم زوج ثلاثة برامج ثقافية وراء بعضهم، المستمع بشكل عام معناها مش يمل. أما إذاعة تونس الثقافية مسموح لها أن تكون 24 على 24 ثقافية، ومعناها تعرف كما يقول بشير الخريف في وصفه من عشي ذولي لأحد البيوت، يقول كالبيت في آخر الزنقة ما ينجم يمشي له كان حد قاصده. معنا بالذمة إذاعة تونس الثقافية هكيك بالضبط، كبيت في آخر الزقاق ما ينجم يحل إذاعة تونس الثقافية كان شخص معناها معني بشأن الثقافة ويحب يسمع ثقافة ويحب يهرب من الرداءة، ولا ربما يهرب من حاجات أخرى ما تعجبوش في إذاعات أخرى. معناها فمهما كان عدد مستمعي إذاعة تونس الثقافية فإنهم مستمعين صحاح، معناها مستمعين حقيقيين، مش يقولها بالذمة، مش أخطأت إبرة الراديو سهوا جات عليها قال برا خل نخلي اللي حط إذاعة تونس الثقافية عارف روحه شنو بش يسمع، عارف معناها مستوى الجودة اللي بش يسمعه، فمعناها هنيئا.
0: وأكيد بلقيس هي فما أصوات في مجالات إبداعية فكرية مختلفة مرت من إذاعة تونس الثقافية، هي ذاكرة، هي أيضا موروث، وهذه الاشتراك طبعا إنها وصلت 20 سنة، فما جيل آخر جاي ومازال عنده ما يصنع في الثقافة وما يقدمه للثقافة. ستكون طبعا إذاعة تونس الثقافية هذه المنارة في هذا المجال التخصصي في الإعلام الثقافي، إنها تكون لمشروع ثقافي وطني بدرجة أولى، وانفتاح أيضا على كل إنتاج إبداعي أيضا في هذا الوطن العربي والعالم.
1: فعلا هي إذاعة تونس الثقافية كسرت فكرة الجهوية تماما، لأنه معناها ما يشتكي منها في الغالب معناها مثقفي داخل من أنه ثقافة مركزية وأنها متركزة في العاصمة وأنه اللي بعيد ما يخلطش. إذا تونس الثقافية خلطت للناس الكل لأن يعني الهاتف سهل علينا كل شيء، فمعناها مهما كانت أو مهما كانت جيلته فعلا المبدع ومهما كانت الولاية اللي تكون فيها ومهما كان بعيدة عن المركز، إذا تونس الثقافية مشيت له وجابته من المركز، جابته حتى عبر الهاتف وعرف بإنتاجه وعرف بنفسه، لأنه يعني في نهاية الأمر راه المبدع بشكل عام سواء كان فنان مسرحيا أو تشكيليا أو كاتبا هو يكتب لجمهور. إذا ما يوصلش لجمهور ذاك سيصاب باليأس والإحباط معناه قريبا. فإذا تونس الثقافية أن معناه تفك عنه الحصار وتعرف به وتقربوا من جمهوره، فهذا كان الحقيقة كان ناجح. وأنا هذا مش نقول فيه يعني أنا نعتبر روحي الحقيقة بنتي لتونس الثقافية حتى بالهواء معناها. مش نقول فيه رميا للورود ولا لأنه الإذاعة تحتفل بعشرين سنة، ولكن لأنه فعلا هذا اللي صاير. يعني على الأقل عايشت معناها فيها برشة تجارب وسمعت فيها برشة تجارب ناس عمري ما كنت نسمع بهم لولا إذاعة تونس الثقافية. فشكرا على الاستمرارية، شكرا على التواصل، وشكرا على المواصلة على التواصل، على حسن التواصل وعلى المواصلة، وعلى أنها معناها استطاعت أن تصمد رغم الأنواع. معناها مش سهل أنك تدافع على الثقافة في معناها تحولات كبيرة وتغييرات
0: أكيد.
1: كبيرة على مستوى الوسائط معناها الثقافية وإلى آخره، أنها تصمد إذاعة 20 سنة الوقت هذا الكل دون إشهار من غير حد شيء من أجل الثقافة بالثقافة ومن أجل الثقافة، هذا ما كانش سهل. هذا وراه معناها فريق كامل ناس خدمة فيهم شكون معانا اليوم وفيهم شكون غادرنا. ربي يفضلهم إن شاء الله كل عام محيين بخير، ربي يشدهم صحة بدنهم، وإن شاء الله يا ربي عقب العام 40 و50 و100
0: إن شاء الله. وفي موضوعنا اليوم بلقيس، وأنت كاتبة، كان لك نصيب أن تتحصلي بنصك على جوائز يعني في مجال القصة، وكنت في سنتين الماضيتين تحصلت على جائزة الوطنية في مجال الرواية، أيضا السنة الماضية كذلك عن روايتك الأخيرة اللي صدرت، وكان لك نصيب في هذه الجوائز وحتى سابقا. فحبيت نسألك مباشرة بلقيس، بلقيس بجائزة أو بدون جائزة، نص بلقيس هل هناك فرق؟
1: طبعا طبعا هو قبل كل شيء خلينا نعترف أنه ما ثماش كاتب أو مبدع بشكل عام مهما كان المجال اللي يشتغل فيه ما يحبش الجوائز. راهي جوائز شكل من أشكال الاعتراف حبينا ولا كرهنا. حتى اللي يقول لك أنا لا أكتب الجوائز، إيه ما تكتبش الجوائز، أما لو كانت جيك تضيف لك. أنا أول جائزة خذيتها في حياتي بمخلف الجوائز المدرسية، أول جائزة في الإبداع كانت سنة 99 في ملتقى الوطني للطلبة المبدعين في كلية الآداب برقادة اللي كانت تشرف عليها ليلى رماح، دكتورة ليلى رماح، نوجه لها التحية المناسبة كان هي ما زالت موجودة وربي فضلها. أنا علش يهمني برشا الملتقى هذيك ويهمني أني نحكي عليه لأنه ينجم يبين علاقة المبدع بالكتابة. أنا قبل سنة 99 كنت أكتب القصة ولا أعلم إن كان هذا ما ينبغي أن نكتبه أم لا. بزلت طالبة مانيش عارفة ندرى تقنيا معنى هذا شنو لازم يتعمل ولا ما يتعملش. الجانب الذاتي وقتها من غير لا نشعر قاعد يغلب على نصوصي، ندرى هذا يصير ولا ما يصيرش، أم ينبغي على الكاتب أن يقيم بينه وبين نفسه مسافة. فأنا في هيك الارتباك مش عارفة روحي ندرى أنا كاتبة جيدة أم لا، علما أنه أنا وقتها ننشط في في نادي الشعر والقصة محمد البقلوتي، وكنا تقريبا كنا هوات ومازلنا أنا مازلت برشت من الهاوية وكنت أنا نشط هكا شوية في الجامعة، لكن باقي مانيش متأكدة يندرى أنا نكتب مليح القصوصة ولا. كيف شاركنا في الملتقى الوطني للقيروان شاركنا حوالي 20 طالب من مختلف كليات تونس، واكتشفت أنا غادي في الملتقى أن هناك ملتقيات سابقة شاركوا فيها لأنهم يعرفوا بعضهم، الناس تسلم على بعضها تعرف بعضها، أنا ما نعرف حد.
0: يعني فرصة أنك تعرف أكثر في مجالك في المشهد، تعرف ومؤسسات أخرى يعني ومنظمات أخرى هيكل أخرى تهتم بالمسابقات هذه ولا التقييم والتصنيف وغيره.
1: بالضبط معناها أنا كنت في قوقعة مسكرة على روحي في صفاقس لا أعلم ماذا يجري،
0: ربما أقصى طموحك أنك تكتب نهار وتنشر فقط.
1: بالضبط. أنا أتذكر وقتها، هي بعد ما خديت الجائزة، هو كيفاش علاش قلت مهمة الجائزة، كيف مشيت وشفت الناس سلم على بعضها وتحتفي ببعضها وعندهم سوابق في الملتقيات، قلت هنا توانا جاية بنص معناها تقريبا يكاد يكون أكثر نصوصي اكتمالا، لأني نعتبرها كل قبلها محاولات، سمى بهذا قدر النافس، فما فهمت روحي وانكمشت على نفسي أكثر وقعدت أراقب من بعيد فقط. وقت اللي تم حتى هي معناها على سبيل المزحة، وقتها مدام ليلى رماح الدكتورة ترى تشوفني، معناها أنا خاطر نسيت القروين دخت في الثنية، وين تشوفني تضحك وتقول لي شنو حوالك توا، على فكرة أنت ما لازمكش تروح بلاش السياق، ترى أنا في نعطيك جاي تحت دايخة بلا دوخة، تقول لي عملتها تعملتي وين دخت دخت، معناها هبطوني في شاريو سيلو هذين مسخالة تسدلك عليا بركة، جاي صح سنديخة جاي صح سنديخة. وكل فسوة نهرت الإعلان على الجواز، قعدت في آخر لونفي ونستنى شكون باش ياخذ الجائزة ونحفظ في وجهه باش نمشي له، من بعد نقول له تنجمش تعطيني النسخة من نصك نتعلم. في مخي أني لازمني نتعلم، إذا معناها أتاحت لي فرصة هذه الجائزة هو أني نتعلم تقنيات جديدة وكيف أكتب حتى أنال رضا اللجنة.
0: ومن ذلك الوقت إلى هذا اليوم، يعني أنت حكيت لنا على التجربة الأولى
1: خذيت الجائزة الأولى. في وقتها كي تم الإعلان على أني أنا خذيت الجائزة الأولى، بالنسبة لي تم الاعتراف بي،
0: يعني الجائزة تحقق الاعتراف.
1: أي أنا وقت في عمري هذيك تم الاعتراف بي، وسي ما أكتبه أنا أقنع اللجان ومهم جدا. بعدها خاطر بعد الجائزة هذيك صادفتني إذاعة صفاقس، من بعدها صدر نصي في كتاب جماعي، فأنا ريت الجائزة قداش فتحت لي أبواب. من وقتها قبل كل ما كنت نكتب فيه كنت متردة، من بعد 99 معناها حسيت اللي ساقي مع لم تعد معناها مرتشفة، اللي صارت ثابتة في مجال الإبداع، وقتها وليت نكتب وأنا عندي حد أدنى من الثقة. قعدت سنوات أخرى بطبيعة، وقتها كنت نجم وليت نجم نبعث المجلات وأنتظر أن تنشرها لي، ونشرت لي صفحات الإبداعية في الشروق، نشرت لي مجلة الحياة الثقافية، نشروا لي برشا مجلات، ونشرت لي مسار وقت مجلة صادرة عن اتحاد الكتاب، معناها وقتها سيء أنا بالنسبة لي أنا راني نكتب. قعدت نستنى حوالي 25 أقل من 25 سنة شوية باش خذيت جائزة على مستوى وطني تثبت قدمي في مجال الأقصوصة، لأني ترشحت مرة القائمة القصيرة في معرض الكتاب، وكي ما خديتهاش حسيت بالإحباط، اللي هز لي المورال أنه كتابي النجم يوصل للقائمة القصيرة. كي خديت من بعد الجائزة راهو بغض النظر على قيمتها المادية اللي مش كبيرة برشا، راهو شكل من أشكال الاعتراف. ثم حتى من كان يشكك في نصك، يا أخي أنا شو نقول لهم، نقول لهم الجائزة راهي لا تعني أو لا تعطى بالضرورة لأفضل نص، مش بالضرورة أفضل نص، قدرية نهاية الأمر عندها دي كريتير، عندها شروط اللي فيها
0: وما وصل أيضا من الترشيحات، يعني للنصوص فما نصوص ما
1: تعطى بالضبط ما ترشحت، هي تعطى لأفضل ما وصل من ترشيحات، وتعطى على الأقل أنا نقول إذا ما هوش أفضل نص أما هو ضمن أفضل ما وصل إليه. على الأقل ما نجموش شو نجم نقوله نص وخذ جائزة فيه وعليه فيه بعض المشاكل، أما نجموش نقوله ما هوش رواية، ولا ما نجموش نقوله ما هيش ما تسهلش مجموعة جملة فيها بعض كما كل معناها كل جهد بشري معناها فيها نقائص أكيد، لكنها على الأقل نجحت في أن تقتلع جائزة يشهد الله على الأقل من ناحيتي أنا أني ما كانت ليش فيها حتى وساطات، وأنها تعطات للنص فقط. هذي أنا الحقيقة يمتحني معنا بارش إحساس بالظلم.
0: المشهد ككل بلقيس، المشهد الأدبي والمناسبات والجوائز الأدبية في تونس محدودة وقليلة، يعني على مدار سنة يعني تسمع مرتين ثلاثة فما حدث يتعلق بجوائز أدبية نسبيا قائمة، منها يعني معرض تونس الدولي للكتاب الكومار وجوائز أخرى، ولكنها قليلة وإشعاعها أيضا يبقى تقريبا يعني وطني.
1: شو هما تقريبا أربع جوائز مهمة، زوز جوائز خاصة وزوز جوائز وطنية، والأخرين مش خايبة عنا عندنا جائزة المعرض وما أكثر من أربعة، طبعا مانيش قاعدة نذكر ثلاثة رسمية. جائزة الدولة الحمد لله معنا خذيتها في الأقصوصة، جائزة المعرض الدولي، وجائزة المعرض الوطني اللي حقيقة مش منتظمة لكن موجودة.
0: أي مع عودة إن شاء الله المعرض ترجع الجائزة
1: إن شاء الله. وثم جائزة مثلا علي بلاوين، ثم جوائز أخرى، ثم جوائز ترصد للطفل، جائزة مدفع الزوز، ثم جوائز أخرى معناها ترصد للإبداع، لكن
0: ولا اللي بالرعاية من مؤسسات خاصة
1: ولا
0: بعض البنوك، ومثلا الجائزة الأخيرة للكومار
1: مثلا، ثم الكومار وثم الفابا اللي قدمت نسبيا في الكومار بحكم أن قيمتها المادية أكبر، ثم الكومار أعرق بكثير.
0: نعم.
1: والحقيقة الصدى اللي تعمل الكومار كبير ياسر، معناها مهم ياسر الجهد اللي تبذل الكومار بعد الفائزين، معنا بعد الفوز يا رب الفائزين، حقيقة جهد يذكر فيشكر، أهم حتى من الجائزة في حد ذاتها، لأنها تتكفل بسلسلة من اللقاءات بعد للكاتب بشكل أنا أتعرف بنفسه، فالجائزة الحقيقية هي فيما يحدث بعد الكومار. قلت لك فيما يتعلق بهذه الجوائز، هي صحيح معناها ما هيش كبيرة، أنا والله وليت كيف ننظر للأمر بشوية نسبية، كل باهية معناها محترمة مقارنة بعض دول الجوار وبعض الدول العربية محترمة. أنا إلى وقت قريب كنت نتصور المشهد الثقافي التونسي راكد نسبيا، معناها موش عاجبني برشا، حتى لين والله باهي أن رانا النسب وخلافنا كيف نلتقي بعض الأصدقاء والمبدعين معناها العرب، يقول لك أكثر الدول العربية نشاطا ثقافيا هي تونس، وأكثر الدول العربية فيها جوائز أدبية هي تونس، ما تنجم تصدقهم وما يقارنوا بلدانا، فموجودة الحقيقة الجوائز، أما إلى أي مدى ترضي هذه الجوائز اللي تعتبر قليلة بعدد كتابنا، لأن احنا ربما عنا برشا جوائز ما عنا أكثر منهم كتاب، عنا برشا كتاب، عنا طفرة من الكتاب في السنوات الأخيرة، واش يرضيهم هذا معناها؟
0: أي مهم جدا، وخاصة اللي فما يعني أجيال مختلفة في علاقة باليوم النص الأدبي في تونس، فما اختلاف وثراء في معناها ولا كبير اليوم،
1: ثم أجيال مختلفة، ثم مشكلة صغيرة في أنه فما شكون من الأجيال السابقة اللي مش معترف بالأجيال اللي بعده،
0: أي كأنه يعني الإبداع وإلا خلينا نقوله هالنبض الإبداعي هذا يلزمه فيه الشروط أنك تكون معناها عندك سنوات وأنت في اتحاد الكتاب وأنك حضرت الأمسيات
1: وعندك عمر معين وكل
0: يعني التجربة نقوله لهنا، في حين أنه اليوم اللي تنجم تلاحظ اللي المشهد تغير، فما بداية ظهور في النص الأدبي اهتمام بالفئات العمرية المختلفة اليوم، الطفولة للناشئة للمراهقين للشباب للكهول فقط أيضا، وأيضا اللي مفماش حتى حدود معناها للأدب، فما تنافس أيضا اليوم في الساحة نلقاوها اليوم بين الأسماء وبين طريقة الوجود بالنسبة لدور النشر وفرض يعني إنتاج الأدبية.
1: إيه فما
0: فما
1: فما برشة، فما برشة تنوع معناها عمري، وثم برشة تنوع أجناسي، وثم تعدد كذلك لدور النشر كيف حكيت، وفما بداية اعتراف من اللي أكبر منا ومن اللي سبقونا في التجربة أنه عنا جيل آخر عنده هواجسه وعنده مشاغله اللي يحب يعبر عليها، كيما نحن معنا جيلي، انا بو انا جيلي محظوظ شويه، انا ممكن مش معترفين بينا تو كي طلعوا للجيل اللي من بعد يعترفوا بينا، احنا
0: بانتظار. يبدو لي انه هو ذاك قدر الاجيال انها في استراحه، انه صعب يعني افتكاك معناها الاعتراف معناها بخصوصيتك بظروفك بتاريخك، فبالتالي يبدو لي انه هذاك القدر مستمر من جيل الى جيل.
1: اي ما شو معناها علينا ان نؤمن، انا بدي ساعات إن هكا نقول كيف صغار وقتاش، نقول علينا ان نؤمن انه حتى من معناها جاء بعدنا الجيل اللي جاء بعدنا عندهم هواجسهم مشاغلهم وعندهم طرق تعبيرهم اللي مش بالضروره تتوافق مع طرق تعبيرنا، وعندهم مواضيعهم اللي مش بالضروره تنسجم مع المواضيع اللي نخمم فيها انا، يكفي هو ان يكون افقك رحب حتى تقبل الناس الكل،
0: جميل
1: الكل.
0: من المنطلق هذا علاش احنا بلقيس قلناها، لانه في مساله الجوائز تحديدا لو يطلع اسم خاصة في الأسماء الشابة اليوم، ولا خلينا نقولوا اللي ماهوش عنده حضور معناها في المشهد اللي يعرفوه الأدباء خاصة، يقول لك وقتاش جاء، كيفاش أخذ الجائزة؟ تولي هالمسألة هذه في الجائزة وأحقيتك في الحصول على الجائزة، هل هو نص أو ما مدى وجودك وعلاقتك بالمشهد الأدبي أيضا، في علاقة بالأسماء اللي فيه، في علاقة بهياكله، في علاقة حتى بأحيانا الجدل والصراع اللي يصير فيه؟
1: هو شو أنه الجوائز تكون فيها وعليها، هذا أمر ثابت معناها. أما هي هذيك هي معناها، وأنا نحذر أنا وياك في الحلقة في الكواليس قلت لك هذيك هي قوانين اللعبة، هي تشبه كثيرا كرة القدم، هذيك هي قوانين اللعبة. نجم ما فيهاش ما ثقش به الحكم وبعده تسجل هدف، كاوزا في بارتي من اللعبة، هذيك هي النجم ضربة جزاء ما راهيش الاربيتر ولا صفر من بعدها بمواصلة اللعب وما تسجلتش، هذيك هي. شو اللي داخل المسابقة راهو يعرف كيما ينجم ياخذ حقه، ينجم يتظلم، وكيما ينجم زاد من لا ياخذ حقه ولا يتظلم. كل ما في الأمر أن هناك تقديرات ترى في نص معناها ما يحقش جائزة، راهو النص اللي ما خداش جائزة ما هوش نص سيء، ما هوش نص رديء، هو نص لما على الأقل هيك نقول لما يستجب لذائقة اللجنة. يا أخي ما هو في الأخر هو نفس أدبي، دونك عمل إنساني فيه ما هو تقني وفني إلى آخره، لكن فيه زاد ما هو انطباعي، فما معناها نصوص لا تنسجم مع هو لجنة معينة مثلا أو مع عضو ولا اثنين في اللجنة. يا أخي معناها ما نجمش أنا نفرض نصي بالسيف على لجنة، أما النص الجيد شو نقول أنا يفرض راحه وبعد على القعرة. الصحيح راهي الجائزة تعرفه أكثر للقارئ، لكن زاد راك يا ودا نفسك جيد مش بضرورة معناها ياخذ جائزة باش يقرأ. مثلا أنا كتاب ابتسم منها تنطر في 2017 عمل أكثر الكتب مبيعا، ما هوش واخذ حتى جائزة،
0: أي
1: أخذ حتى وتقرأ.
0: أي فما كتاب يقولك أنا ما نسحقش يصير تتويجي بجائزة وما ننتظرهاش، لأني أنا بالنسبة لي أنا الجائزة الحقيقية هي القراءة وعدد القراء وبيع كتابي.
1: بالضبط، هو راهو كل واحد وكيفاش ينظر لها الحكاية. وانا شو نقول راهو في الاخر معناها كاتب ما مخدهش جائزة ما ليش مش يتغشش لانه ما خدهش المرة هذه، لو ياخذها مرة اخرى، ثم اذا نصه يستحق البقاء سوف يخلق، لانه فما برشا نصوص خدت جوائز ويني اليوم ما ثمنش.
0: صحيح.
1: انك تكون كاتب معروف ولا مش معروف باش تاخذ جائزة، فهنا زاد مشكلة اخرى، لانه فما نصوص مثلا لجامعيين نصوص جيدة كيف جائزة هدايا جامعي دونك بعضهم.
0: وهذا اللي يتقال في الكواليس خاصة، ونعرف يتقال برشا
1: يتقال هدايا نص لأستاذ جامعي أصدقاء ودزمعة، هل أنه هذا صحيح ولا غلط؟ أنا ما عادش معني أنا بالنسبة لي ما هو نفسي ما فازش مثلا وقت نجي مراني نحس بالغبن هكا وقت شوية ونحس بالظلم، أما بعد نقول إيه معناها بالغبن ولا بالغبن بالغبن ونقول معناها معليش ما خديش، ينجم يكون وقتيا، أما بعد نقول يا أخي في نهاية الأمر ما هو ما هذيك هي معناها هيك هي قوانين اللعبة. تنجم توصل القائمة القصيرة ما تاخذش، وتنجم تاخذ وفما أكيد وقت اللي تخذيه ثم شكون آخر حاسس بالظلم لأنك انت خذيته هو ما خديش، معناها هذيك هي باش تقدمها هكاكا. أن تكون اللجان نزيهة أم لا، هذا ديما يثار حوله لقطن وكلام ديما ديما ديما يتقال معناها في جوائز المعرض في جوائز الكوما في
0: هذا على مستوى وطني بلقيس، على مستوى إذا وسعنا في الطموح والأفاق في علاقة به خاصة المشهد الأدبي في العالم العربي وأهم الجوائز اللي فيه.
1: شو بالنسبة للعالم العربي وأهم الجوائز اللي فيه، قيل ما قيل على جائزة من الجوائز وأنها تعطي فيها لأسباب سياسية وأنها تجامل بعض البلدان لأنها كذا، ولأن قال هذا، وتقال أيضا أنه هذه الجوائز غير عادلة لأنه يفترض أن دار النشر اللي بشترشك تكون قبل حاصلة على جائزة باش نجم ترشح أكثر من عمل، معنى ترشح 5 أعمال إذا مش متحصلة ترشح عمل واحد وكيك حظه باش يكون أقل من دور نشر أخرى، معناها راهو ديما ثم تمايز ما يقال ديما. هي هاني قلت لك إذا أنت قررت أنك ترشح روحك لجائزة ما
0: يزمك تقبل أول حاجة
1: الربح
0: أو الخسارة
1: صحيح، والخسارة أقرب الحقيقة، معناها الخسارة أقرب. أنا الجوائز اللي جات ما انتظرتهاش، على الأقل إما انتظرت أفضل منها وإلا ما انتظرتهاش جملة. ما انتظرتهاش علاش؟ لأنه أصبت بخيبة، معناها بعدة خيبات قبلها، بشكل أنه ما معناها مش دي على هذه زعما الخيبات، هل أنه أنا وقتها تظلمت ولا ما تظلمتش فعلا، ما نعرفش. هو ما راهو شو كل كاتب يشوف روحه نص أفضل نص.
0: ايه اكيد احنا حابين
1: ان واذا يحب ينسب يقول من ضمن اشغل النصوص.
0: انت نسبت بلقيس في برشا حاجات، وخذينا المشهد كما هو، كما نراوه في علاقه بالجوائز الادبيه، وما تتركه من اثر مباشر يعني اثناء المنافسه اللي تصير وما بعد اعلان النتائج، وهذا هو الواقع. احنا باش نزيدوا ندخلوا شويه في تفاصيل في علاقه بكيفيه التي تدار بها الجوائز، وهذا اكثر كلام يعني يصير حولها، ثم سنتحدث عن ما يبقى إذا كانت فما الجوائز هذه ماذا بعد ذلك. نشكرك بلقيس على مداخلتك معنا اليوم في علاقة بالجوائز الأدبية، في انتظارك إن شاء الله في مداخلات أخرى على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك بلقيس.
1: إن شاء الله يعيشك، يعيش نهاركم طيب. سلامة.

0: سعيدة مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي إنه شكون مداخلتنا التالية الآن مع ضيفنا اللي حاضر معنا عبر خط الهاتف. هو من الأسماء التي كانت موجودة مع بداية إذاعة تونس الثقافية، ونحن اليوم نحتفل تحديدا هذا اليوم 29 ماي بالذكرى العشرين لانطلاق إذاعة تونس الثقافية. الكاتب الناقد محمد القاضي اللي حاضر معنا، نستقبلكم. مرحبا بك سي محمد.
1: أهلا وسهلا أخي، وتحية من خلالك لكافة المستمعين.
0: مرحبا بك ومرحبا بك في يوم العشرين
1: الثقافية.
0: هاي الصوت هذية توحشناه، ولكن تاريخ مهم جدا أيضا في إذاعة تونس الثقافية. البدايات كانت معك أيضا سي محمد القاضي.
1: صحيح، كانت عشرة حلوة ياسر ومفيدة
0: أكيد.
1: وأنا كما أقول دائما في دروسي نقول أنا ما فيش درس قريته ولم أستفد منه أنا شخصيا.
0: نعم.
1: كذلك ما ثماش برنامج عملته في الوطنية ولا في الثقافية وما تعلمتش منه أشياء كنت أجهلها.
0: نعم.
1: يعني هي أخذ وعطاء هذه الحياة.
0: أكيد. ما زلنا باش تحثوا على الاحتفالية يوم الخميس 4 جوان، إذن سيكون احتفال بالعشرين سنة لإذاعة تونس الثقافية. اليوم في المشهد الثقافي باش نحدث شوية معك سي محمد على الجوائز الأدبية في المشهد الوطني وأيضا العربي. ما يمكن أن تضيفه اليوم الجوائز الأدبية بوجودها وانتشارها، وخلينا نقول يعني حتى عدديا في المناسبات تكون أكثر موجودة على المشهد، هل إنه فقط حضورها للتشجيع لإحياء هكذا كما كنت تتحدث قبل بلقيس المشهد الثقافي، أو عندها الأثر أيضا الذي يكون أكثر زمنيا وعلى المستوى الشخصي بالنسبة للأدباء أولا ثم على المشهد في مرحلة ثانية؟
1: شكرا جزيلا.
0: خلينا نذكر برك سي محمد اللي انت يعني بصفتك كذلك يعني رئيس لجنة تحكيم جائزة كومار الذهبي، نتحدث على دورات متتالية بالنسبة لي في هذا المجال.
1: نعم. شوف، بالنسبة للجوائز هي ربما هي ظاهرة لم تنشأ عندنا. يعني احنا اخذناها فيما اخذنا من اشياء ومن ممارسات ومن تقاليد من الغرب اساسا، ولكننا يعني حاولنا نأصلها ونجذرها في محيطنا الثقافي. هذا صحيح. الان كتقول لي هي مجرد تكريم او لا؟ لا، انا اعتقد انا اذا كان يشوف الجوائز، انا ما نتحدثش على جائزه كذا او كذا ولا في هذا البلاد او في الاخرى، الجائزه بصفه عامه هي اولا بالنسبه للمبدع هي نوع من التتويج ونوع من الإقرار بأنه لقي صدى عند جماعة من المختصين من أهل الاختصاص. ولكن هي تتجاوز هذا، لأن الجائزة هي نوع من البوصلة، نوع من الإبرة التي توجه الذائقة العامة. يعني أنت وقت اللي تعمل رواية وتجي تحط على الغلاف نتاعها ملصق أن هذه نالت جائزة كذا سنة كذا، هذا بالنسبة لعدد كبير جدا من القراء يستهدون بذلك التتويج لقراءة النصوص. أنا نشوف روحي مثلا، أنا بصفة عامة منذ سنوات الجوائز اللي تاخذ في فرنسا خاطر احنا ثقافتنا عربية فرنسية في المغرب العربي، أما نتابع يعني تقول مثلا الجونكور، أنا وقت اللي نسمع بجائزة هذه خذات الجونكور من اللي تبدأ لا بروميير سيليكسيون، الانتقاء الأول كما نقولوا احنا، القائمة الطويلة ولا القصيرة، أنا نبدأ نحاول كيفاش نتحصل على الروايات حتى نشوف شنية اللي فيها، ما الذي يعني تحتوي عليه هذه الروايات، تنطوي عليه هذه الروايات حتى تكون موضع انتقاء وموضع اختيار. فمهم جدا أن القارئ العادي
0: نعم
1: يعني يجد من يأخذ بيده في اختيار. حنعرفوا مثلا تو في فرنسا، تقول في فرنسا مثلا يقول لك العوده الادبيه لونتري ليتيرير، يجي يقول لك قداش من كتاب اليوم السنه صدروا في العوده الادبيه نتاعنا؟ 550 عنوان. طيب القارئ كيفاش باش يدخل في وسطها هال 550 ويختار ما يقرا؟ يبدا بالنظر في يعني اكل الجوائز، الكتب اللي خرجت من الغمار الجمع وبدات تاخذ. هذه الكتب يعني تلقى الصدى وتعين القارئ. اذا هي فما نوع من توجيه الذاكره توجيه الذائقة العامة، ولكن الأمر هذا يعني إضافة إلى تأثيره في المؤلف وتأثيره في القارئ أيضا يؤثر في الناشر وفي مسالك التوزيع، لأن الكتب اللي تحظى بجوائز هي تكون أكثر مبيعا لما يسمى بالبست سيلر.
0: يعني
1: الكتب الأكثر مبيعا في العادة، الكتب الأكثر مبيعا هي الكتب التي نالت جوائز. وبالتالي حتى كي تجي انت في سيرة ذاتية متاع المؤلف ويقول اللي هو خرج بركة في القائمة الطويلة، يقول لك راني خرجت في القائمة الطويلة، ويحثك على إبداعاته يقول لك الرواية هذه راي خرجت في القائمة الطويلة، هذه في القائمة القصيرة. يعني ما خلاتش الجائزة لكن طلعت في القائمة القصيرة، فهذه محل فخر ويعتبروها حاجة مهمة جدا. ويعني تحس أن الجوائز هذه عندها قيمة تتجاوز شخص المبدع، مش قضية تشجيع المبدع ولا شد من عزمه، لا لا لا، هي هذا ولكن هي أكثر من هذا.
0: في مسألة النجومية الأسماء يعني ما بعد إعلان الجائزة، وعادة أحيانا يكون اسم مش معروف، فبعد الجائزة وطريقة تقديم لماذا تحصل على الجائزة، نجد هذا في يعني المبرر الأول أنه أسلوب جديد، أنه طريقة جديدة في الكتاب، فما عليش أخذ الجائزة كتبرير هذاك، وبعدك الاسم تلقاه يشاع وتنطلق النجومية. هذا على مستوى الجوائز خاصة المرموقة الكبيرة.
1: أي أنا فما حاجتي، فما أولا علاش تختار نص، علاش نص هذا يأخذ جائزة ولا ما يأخذش، ولكن ثم قضية أخرى هي علاش الرواية هذه لا تنال جائزة ولكنها تنتشر بين القراء، والرواية هذه تنال جائزة ولكنها سرعان ما تنسى. هذه رأي سؤال مهم جدا. إذن خلينا نقول الآن أن ظهر هذه موجودة فعلا، ثم روايات مهمة جدا عمرها ما أخذت جائزة لكن هي مهمة جدا ومنتشرة جدا ومن أكثر الكتب مبيعا، وجوائز وروايات أخرى خذت جوائز، خذت جوائز يعني من كبيرة، ولكن فرحوا بها فك الوقت هذاك الأيام هذيك، ثم بعد ذلك تناساها الناس. تناساها الناس يعني لأن ما كانش عندها يعني طول العمر الكافي باش تبقى تدور على الألسنة. هنا الإشكال يقوم على يعني أمرين. الأمر الأول أنه ربما الجائز الكتاب اللي قعد منتشر دون أن يحظى بجائزة، ربما صاحبه أو ناشره لم يرشحه لأي جائزة، يعني هو ما ترشحش، لكن الناس وقت اللي قرأوا حبوه، فهمتني؟ يعني مش معناه هو ترشح وما خذاوش، لا، ينجم يكون ترشح وما خذاوش صحيح، لكن ينجم يكون يعني ما ترشح الجملة ولكن رواية باهية. طبعا أعطيك مثال، نأخذ مثلا مثال في تونس، كي تقول مثلا جائزة كومار ولا في العالم العربي كي تقول جائزة البوكر ولا الجائزة العالمية للرواية العربية، عندهم مقاييس. مثلا أنت خليت الجائزة اليوم، راهو ما عاش نجم تترشح لك الجائزة هذيك إلا بعد 5 سنين.
0: أي
1: يعني أنت خليت الكومار الذهبي في دورة 2000 عام 2000، ما تنجم تاخذ الكومار الذهبي مرة ثانية إلا 2005، يجب يمروا 5 سنين. لعل انك انت كتبت ما بين الفتره هذيك خاطري محصوره في الزمن زاد تقدم كذا لازم يكون صدر من كذا الى كذا. يا خويا انت 2003 طلعت روايه حلوه ياسر لكن القانون ما يسمح لكش انك باش ترشحها، لكن هي روايه حلوه والقراء يعني اعجبوا والنقاد اعجبوا وتكلموا عليها في وسائل الاعلام في الصحف في المجلات العلميه في يعني الدوائر الثقافيه الملتقيات الندوات تكلموا عليها الروايه هذه ووجدت صدى طيبا، لكن هي ما خدتش جائزه. اذا فانه تاخذ جائزه معنى ثم اشكاليات الدور فهمتي. بقينا احيانا لجان التحكيم
0: اي
1: تغلب يعني عناصر معينة ستدير يعني معنى بباراميتر يعني مقاييس مقاييس معينة، وربما وهذا أمر طبيعي جدا لأن أنت تعرف في الأدب في الأدب كما في في في مختلف القطاعات الأخرى والمجالات الأخرى أحيانا ثم ناس عندهم ما يسمى بالفلير، عنده الحس يعني رائحة الشم يعرف الكتاب هذا سيكون له شأن فهمتي. كما تقول أنت في الموسيقى أنا نذكر مرة صغير شاب يعني مثل صغير واحد يظهر لي حافظ اسمه ولا حاجة كذا محمد حافظ يظهر لي كان عنده برنامج من روائع الموسيقى العربية وأنا صغير قال نهار في برنامج قال الأغنية هذه هذه من روائع الموسيقى العربية. شنو هي الأغنية؟ البارح كان في عمري 20 في الوقت هذاك ولا إنسان كان يعتبر أن البارح كان عمري 20 من روائع الموسيقى العربية مستحيل يعني كانت أغنية عادية بل لا يسمعها تقريبا أحد
0: وكانت خفيفة ونعرف شنو يعني تقييمات تختلف في الوقت هذاك ما كنتش تصوروا الأثر ما بعد يعني السنوات كيفاش يكون
1: بمرور الزمان بمرور الزمان وتعود الأذن على المغني وكذا يعني احنا فهمنا بالحق اللي محمد حافظ كان إنسان فاهم كان إنسان فاهم وعارف اتجاه التاريخ وبالتالي في الوقت الذي لم يكن فيه أحد يعتقد أن هذه الرواية هي من روائع الموسيقى العربية وهو صدع بذلك الموقف بكل شجاعة وقال هذه من روائع الموسيقى العربية والتاريخ أعطاه الحق.
0: جميل. هذا ينطبق تماما على لجان التحكيم وقت لي تعلن على اختياراتها لماذا كانت لذلك النص دون غيره انه يكون متوج وانه يتحصل على الجائزة والرتبة ايضا الاولى والثانية والثالثة.
1: بالضبط بالضبط يعني لانه فما احيانا تعرف الاقوال الكثيرة ثم شكون يقول اللي ربما احيانا يكون اجمل روايات المبدع هي روايته الأولى فأحيانا المبدع ما عاد شي يزيد من الناحية الكمية ما يكتبش ما يلقاش روحه لأنه هو ربما في قرارة نفسه يقول أنا باش نطلع نص يتجاوز النص الأولاني هو مش قادر يتجاوزه وفما اللي معناها يغريه ذلك اللقب
0: جميل
1: قد يغريه يعني يولي كأنه عنده شعور بالنخوة وكذا الشيء واللي يتساهل مع نفسه.
0: ولكن على العموم الجوائز الأدبية خلينا نقوله في المشهد التونسي اليوم المشهد الوطني الأدبي مهمة جدا وتعطي إشارات أيضا مهمة على نوعية النص على الأسماء اللي كل مرة تتداول على تلك الجوائز وتتغير فبالتالي نجد أنه مشهد متحرك ديناميكي يعطي حياة طبعا للساحة الأدبية.
1: هي تعطيك حتى أهم من هذا تعطيك التوجهات الكبرى أو التغيرات الكبرى في مسار الإبداع في جنس من الأجناس.
0: جميل.
1: معنى أنت إذا كان تأخذ يعني جائزة خاصة بالرواية يعني تشوف من خلال النصوص المرشحة تشوف شنية الحساسيات الجديدة في الكتابة.
0: أكيد.
1: تشوف مثلا اللي توا ولاو وهذا أنا اكتشفته من خلال مشاركتي في عدد من لجان التحكيم ثم يعني نزوع إلى أن الكاتب صار وقت اللي يكتب رواية توا ولا يفكر في المسلسل معايا.
0: أي
1: يعني هو مش يكتب في رواية
0: ليستجيب
1: لقوانين الرواية،
0: وإنما
1: هو يكتب رواية لأنه يفكر في تحويل تلك الرواية إلى مشروع إعلامي كبير. المسلسل، وإحنا نعرفه اللي جمهور المسلسلات أكبر
0: جميل
1: كثير من جمهور
0: سي محمد
1: القراء.
0: عند هذه النقطة سنتوقف تحديدا، لأنك فتحت لنا مجال آخر جديد. إذن سنتحدث عن أثر الجوائز الأدبية تحديدا، تأثيراتها زمنيا على المستوى الذاتي الشخصي للأدباء، وخاصة في هالفترة الأخيرة سنكون لنا عودة إذن إلى هذا الموضوع. نشكرك سي محمد القاضي على مداخلتك معنا اليوم في تطرقنا لجزء مما يترك إذن لأثر الجوائز الأدبية في المشهد الثقافي. شكرا لك، شكرا لكم مستمعين الكرام، لنا إذن لقاءات قادمة إن شاء الله دائما في متابعة للمشهد الثقافي.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
5: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب من تجارب الفنانين التونسيين خلال الخمسينيات، لا من خلال تقديمهم بل من خلال تفكيك ما يحدث داخل أعمالهم. بعد أن رأينا في الحلقة السابقة كيف يظل الزبير التوكي قريباً من العالم المرئي مع إعادة بنائه، ننتقل اليوم إلى تجربة أخرى داخل جماعة مدرسة تونس تسير في اتجاه مختلف، تجربة الهادي التركي. نحن هنا أمام أحد أبرز رواد الحركة التشكيلية في تونس وأحد الأقطاب الأساسية داخل جماعة مدرسة تونس. ولد سنة 1922 وتكون في بدايته تكوينا أكاديميا تشخيصيا، حيث اشتغل على رسم الوجوه والطبيعة الصامتة في إطار يرتكز على التمثيل، لكن هذا المسار سيتحول بشكل جذري خاصة بعد تجربته في الولايات المتحدة سنة 1959، حيث اطلع على أعمال جاكسون بولوك ومارك روتكو، مما فتح أمامه أفقا جديدا في فهم العمل الفني. وفي هذا الإطار يبرز الهادي التركي كأحد الأصوات التي دفعت بتجربة جماعة مدرسة تونس نحو أفق آخر، حيث لم يعد السؤال ماذا نرسم بل كيف نرسم. وإذا كانت بعض التجارب الجماعة قد انطلقت من الواقع لإعادة بنائه، فأن الهادي التركي يذهب أبعد من ذلك، حيث يكاد الموضوع نفسه يتراجع. في مرحلة ثانية يتجه نحو التجريد، لكن ليس تجريدا خالصا في البداية بل تجريدا يحتفظ بإشارات خفيفة في الواقع قبل أن يتخلص منها تدريجيا. وفي أعماله اللاحقة نجد أنفسنا أمام عالم بصري مختلف، شبكات من الخطوط تتقاطع فوق مساحات لونية لتنتج اهتزازات بصرية تصبح هي موضوع العمل نفسه. هنا لا نرى مشهدا بل نختبر أثرا بصريا، فاللون لم يعد تمثيلا بل تجربة، والخط لم يعد تحديدا بل إيقاعا. وإذا انتقلنا إلى طريقة تلقي العمل، فإن المشاهد لا يطلب منه أن يتعرف بل أن ينخرط في التجربة نفسها. ولعل ما يعمق هذه التجربة هو أن هذا التجريد يرتبط بذاكرة بعيدة، إذ أشار الفنان إلى أن هذه الخطوط تحيل إلى منسج جده، وهنا نكون أمام مفارقة. عمل تجريدي لكنه يحمل أثرا عميقا للذاكرة دون أن يتحول إلى تمثيل لها، وبهذا لا يرسم الهادي التركي الهوية بل يحولها إلى إيقاع بصري. وهنا نكون أمام وجه آخر من وجوه جماعة مدرسة تونس، وجه يتجه نحو تفسير الشكل دون أن يقطع كليا مع ذاكرته. ويظل السؤال قائما، كيف يمكن للفن أن يحمل أثار الهوية دون أن يتوقف عندها؟ سنواصل الاقتراب من هذا السؤال مع تجارب أخرى لنرى كيف اختلفت المسارات وبقي الإشكال واحدا. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
6: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. تونس الثقافية.

حال.

0: صلى عليك الله يا علم الهدى، يا خير خلق الله،
1: فداك يا حبيب الله،
2: نفديك
3: فداك أبي وأمي يا رسول الله،
4: يا أكرم خلق الله.

0: كلنا محمد، كلنا رسول الله.
1: نحن فداك يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا رسول الله.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين والسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: أشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك.

الورد كان شيك ونور،

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: كل عام وإذاعتنا بألف خير. قضايا في الفكر الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم عبر برنامج قضايا في الفكر الإسلامي، الذي أردنا أن نطرح من خلاله موضوعاً جديراً بالأهمية، وهو بر الوالدين. ولمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا الدكتور لسعد بن حمودة، أستاذ في الفلسفة وإمام خطيب. أهلاً بك دكتور.
3: أهلاً أهلاً، وشكراً على الدعوة، وشكراً على طرح هذا الموضوع يعني المهم.
2: وبالنسبة إليك دكتور، شكراً لقبولك الدعوة. دكتور، هذا الموضوع جدير بالطرح لأهميته في مجتمعنا اليوم. أردت أن ننطلق من مفهوم البر. ماذا نقصد بالبر؟ بر الأم، بر الأب، وبر الوالدين عموما.
3: البر، إن شئنا أن نقدم التعريف اللغوي للبر، البر لغة هو التوسع في الإحسان، وشرعا هو كل ما يقرب من رضا الوالدين ويجسد الوفاء لهما. وينقسم البر إلى ثلاثة درجات في اتجاه الوالدين. أولا، يمكن أن نتحدث عن بر قلبي، وهو الامتنان والرضا والدعاء للوالدين والنية الصادقة، كما أمرنا بذلك سبحانه وتعالى في قوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا أمر، وقل رب ارحمهما، أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نترحم عليهما، وهذا ما يجسد البر القلبي وهو الامتنان. البر القولي كذلك يمكن أن نتحدث عن بر قولي، وهو اللين في الكلام وتجنب التأفف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. تجنب التأفف، خفض الصوت حينما نتحدث مع الوالدين، والبشر في الحديث معهما، نتحدث معهما بدون تحريك اليدين وبابتسامة وبوجه يعني مبشر. وإضافة إلى البر القولي والبر القلبي، هناك بر عملي، وهو الطاعة، الطاعة للوالدين في المعروف، والإنفاق عليهما، والخدمة في يعني جانبهما، والدعم والوقوف بجانبهما عند كل حاجة. البر إذن ليس مناسبة تحتفى بها في يوم من الأيام في عيد الأم أو في بعض الأعياد، بل هو عيد يومي نحتفل به عبر سلوكنا وأخلاقنا تجاه والدينا. نعم
2: نعم، بالفعل دكتور، البر بر الوالدين يعد من أرقى القيم الإنسانية ومن أسمى الواجبات التي أكدتها الشرائع السماوية وأجمعت عليها الفطرة السليمة والعقول الراشدة. وهو بالفعل ليس مجرد عرف اجتماعي أو تقليد موروث، بل هو مبدأ أخلاقي وروحي يجسد عمق الارتباط بين الإنسان وأصل وجوده.
3: نعم، وهو كذلك يعني بر الوالدين هو مبدأ وجودي، وقد اقترن هذا البر بطاعة الله سبحانه وتعالى. نقرأ مثلا في سورة الإسراء قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا الحكم القضائي، وقضى ربك، يعني ليس هناك استناف أو تعقيب، هو حكم بات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الاقتران ليس شكليا، بل هو أساسي بنيوي وجودي. فالوجود الإنسان يبدأ من مشيئة الله، ولكنه يتحقق ماديا عبر الوالدين. بر الوالدين هو إذن امتداد إن شئنا لرحمة الله على الأرض، ومن زاوية عقلية، إن أردنا الحديث من زاوية عقلية فلسفية، نجد أن الفلاسفة منذ سقراط وأفلاطون قد تحدث عن دين أخلاقي لا يمكن قضاؤه. هذا الدين للوالدين، ذلك الذي لا يمكن سداده بالكامل مهما حاولنا، لأنه يتجاوز الحسابات إلى أصل الوجود وأصل الكينونة. الأم أو الأب، ويمكن أن نقف هنا عند وقفة خاصة مع الأم التي هي الأساس في الوجود، والتي يذكرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. يذكرنا بالطبع الإنسان يخرج من بطن أمه، ولكن الآية تذكرنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، حتى نعلم أن تلك الفترة التي قضاها الجنين في بطن أمه، والتي هي تحملت العناء الحمل وعناء الوضع وعناء الرضاعة، ثم بعد ذلك مهما قدم لها لا يمكن أن يفيها حقها. فالأم ليست مجرد كائن بيولوجي، وإنما هي أساس لهذا الوجود. نعم
2: هذا واضح دكتور. طيب دكتور الأسعد، نحن عندما نعود إلى كتاب الله العزيز نجد آيات عديدة تحمل في طياتها دعوة إلى بر الوالدين في إطار طاعة الله والامتثال لأوامره، فما سر اقتران طاعة الله ببر الوالدين في النص القرآني حسب رأيك دكتور؟
3: نعم، الإسلام أول ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته في هذا الكون، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأصل الأخلاق هو أن يكون الإنسان أولا وبالأساس بارا بوالديه. لا يمكن أن يتقبل الله سبحانه وتعالى صيامنا، ولا يمكن أن يتقبل صلاتنا، ولا يمكن أن يتقبل عبادتنا دون أن يكون الإنسان بارا بوالديه. لذلك عندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، قال: الشرك بالله، ثم بعد ذلك قال: وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين عقوق الوالدين هذا خروج من طاعة الله سبحانه وتعالى، وخروج من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتقبل أي عمل دون هذا البر بالوالدين. لذلك نقرأ في سورة الإسراء كما أشرنا إلى ذلك أنه هناك حكم رباني، حكم قضائي: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، واقترن ذلك ببر الوالدين.

0: سبحانه وتعالى إلا برضاء الوالدين، والقول المعروف ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين هي تعبير عن هذا التجلي الإلهي في البر للوالدين.
1: نعم
0: نعم
1: دكتور، بر الوالدين هو ليس واجبا أخلاقيا فقط، بل هو أحد أعمدة البناء الروحي والإنساني في حياة الفرد والمجتمع. والله سبحانه وتعالى قرن بين طاعته وبين طاعة الوالدين ليؤكد لنا أن الإحسان إلى من كانوا سببا في وجودنا هو من أسمى مراتب الإيمان. ما رأيك؟
0: نعم، هو كذلك من أسمى مراتب الإيمان أن يكون الإنسان بارا بوالديه. كيف ذلك؟ لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن وهو يعني عاق لوالديه وهو لا يفي برهما. يعني عندما نتحدث يعني عن هذا نذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد إلى ذهاب إلى الجهاد.
1: نعم.
0: فقال له: ألك والدين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. منزلة بر الوالدين في الإسلام هي منزلة عظيمة، منزلة أساسية، الإحسان إلى الوالدين قولا وفعلا ونية، وهذا يشمل كل أنواع الطاعة والتقدير والدعاء والتواضع. من أعظم القربات بعد التوحيد، بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، هو بر الوالدين، وهو مقدم على الجهاد كما قلنا في سبيل الله، وهو علامة على صلاح العبد وسبب لرضا الله سبحانه وتعالى. وقلنا من مظاهر البر هو عدم الغلظة في الكلام، وعدم الإهمال أو القطيعة، وعدم التكبر أو الإهانة أمام الناس، وعدم تقديم الأصدقاء أو الزوجة أو العمل على الوالدين. يعني لابد للإنسان أن يكون له هذا الوعي بهذه المكانة وبهذه البركة وبهذا الرضا لله سبحانه وتعالى والدخول الجنة من خلال بر الوالدين. الوالدين هما بركة في العمر والرزق، والدعاء من طرف الوالدين هو سبب في التوفيق والنجاح. ونذكر ذلك الحديث الذي يقول: بر آباءكم تبركم أبناؤكم. بر أولادك ليس مستقبلا كما تدين تدان. يعني إن لم أكن بارا بوالدي فلا يكون أبنائي بارين بي. هذا هو الأساس في هذا الأمر العظيم في الإسلام.
1: نعم.
0: وهو بر الوالدين.
1: نعم. دكتور، أردت أن أقف عند مقولة مشهورة وهي: الجنة تحت أقدام الأمهات. وهنا أشير إلى أن هذه المقولة ليست حديثا نبويا كما يعتقد البعض، فهي مجرد مقولة ومرتبطة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ سئل في يوم من الأيام عن الجهاد من قبل أحد الشباب، فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إلزم قدمي أمك فثم الجنة. أنت انطلاقا من هذه المقولة وانطلاقا من هذا الحديث النبوي، كيف يمكن دكتور أن نقرأ الأم من زاوية فلسفية وحضارية؟
0: نعم، نقف وقفة خاصة مع هذه القولة الشهيرة: الجنة تحت أقدام الأمهات.
1: نعم.
0: التي غالبا لا نتأملها، وهي حتى إن لم تكن حديث فهي بليغة المعنى.
1: أكيد.
0: كافية لكي نتأملها ونفكر ونقرأ. يعني الأم هذه، يعني الأم التي ليست فقط سبيل للوجود، ليست كائنا بيولوجيا ولا حتى رمزا للعاطفة فقط. الأم هي المعنى، الأم من حيث المعنى هي الأصل، هي البداية، هي الستر الأول، هي الحنان الأول، هي الصوت الأول الذي سمعه الجنين. أغلب المفكرين يعني أكدوا على هذه المكانة، فلاسفة مثل محمد إقبال أو علي شريعاتي أو طه عبد الرحمن عادوا الاعتبار للأمومة باعتبارها، يقولون، نقطة تجل للرحمة الإلهية. الأم هي تجل للرحمة الإلهية، هي ظهور للرحمة الإلهية. الأم ليست دورا فقط بل هي حضور،

0: وهي ليست فقط من أنجبت بل هي من ربت. أين يتلقى الإنسان قيمه؟ أين يتلقى الإنسان أخلاقه؟ في حضن الأم، في حجر الأم. هي تربيه على المبادئ وتربيه مع على القيم مع شربه للحليب ومع تغذيته من يعني الأم من هذه المدرسة. إن شئنا الأم مدرسة كما يقول الشاعر، إن أعددت شعبا طيب الأعراق. هي من ربت، من احتوت، من قدمت نفسها غذاء وروحا معنويا.
1: طيب دكتور، البر هو أيضا يمكن أن ننظر إليه في ميزان الحضارات، فعندما نعود إلى الحضارات القديمة نلاحظ أن بر الوالدين كانت له مكانة عظيمة يعني إلى جانب الإسلام. فماذا عن بر الوالدين في ميزان الحضارات القديمة قبل الإسلام؟
0: يمكن أن نتحدث عن هذا وأن نقول أن البر الوالدين هو نقطة مشتركة بين جميع الحضارات وبين جميع الأديان، سواء كانت سماوية أو كانت أديانا وضعية. بر الوالدين هو يعني نقطة أساسية في كل الحضارات القديمة. مثلا المصريون القدماء كتبوا على جدران معابدهم: احمل أباك وأمك على كتفيك، ما دام أحياء فهم سببك. يعني وهذه القولة هي تعبير عن هذا الدين الذي لا يمكن أن يقضيه الإنسان، وهو أرجاع هذه الكفالة التي كانت للأبوين، يعني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. في الصين كذلك، بالإضافة للمصريين، في الصين كانت طاعة العائلة محورا في فلسفة كونفوشيوس. الإسلام كذلك لم يفرض البر كقانون فقط، بل جعله من العبادة، من مقاييس النبل، من هذه المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تكون في المجتمع. لا يمكن للمجتمع أن يكون متماسكا، أن يكون كالبنيان المرصوص، ما لم تكن هناك عائلة وما لم يكن هناك والدين يقوم الأبناء ببرهما. نعم
1: نعم دكتور، أردت أن أستغل الفرصة لتنزيل هذا الموضوع حيز الواقع، موضوع بر الوالدين، وذلك من خلال طرح السؤال التالي: أين نحن من بر الوالدين؟ فبصراحة هناك مظاهر عديدة في مجتمعنا اليوم تدفعنا إلى الحديث عن مسألة عقوق الوالدين، وهو ما يفسر مشروعية طرح هذا الموضوع اليوم. فماذا عن هذه المظاهر، مظاهر عقوق الوالدين في مجتمعنا اليوم؟
0: نعم، مظاهر عقوق الوالدين للأسف في هذا المجتمع الذي أصبح يقوم على الفردانية، يقوم على أساس الأنانية، هذه المظاهر للعقوق يمكن أن نعبر عنها في هذا الإهمال أو هذه القطيعة للوالدين. وهذا من سببه يعني الجهل بالدين وضعف الوازع الديني والانشغال بالحياة، بالدنيا، بالوظيفة، بالأصدقاء، ودون الاهتمام بمشاغل الأب أو مشاغل الأم. ويمكن أن نتجاوز هذه الأسباب وهذه المظاهر لهذا العقوق، يمكن أن نتجاوزه بالتوعية وتربية الأبناء على منذ الصغر على قيمة البر منذ الصغر، وتجنب الاشتغال بالجانب المادي، لأن هناك جانب آخر معنوي وروحي هو أهم في علاقة الأب بأبنائه وفي علاقة الابن بأمه أو بوالديه. أحيانا قد يفشل الوالدين أنفسهم في بناء هذه العلاقة مع الأبناء حتى يكون هؤلاء الأبناء مطيعون لهم في كل ما يقولون به. يعني في مجتمعنا المعاصر للأسف لا يوجد إلى حد ما يعني لا يوجد هذا العلاقة الكبيرة التي تتجلى فيها مظاهر البر، بل أن هناك بعض القصص المحزنة التي تجعل الأبناء يتخلون عن آبائهم في أرذل العمر والإلقاء بهم في دار المسنين. نعم.
1: نعم، هذا ما نلحظه دكتور، يعني وضع الأولياء الآباء أو الأمهات في دور المسنين هو يعتبر مظهر من المظاهر التي لا تليق بنا كأمة مسلمة، باعتبار أن الشرع الإسلامي أكد على ضرورة احترام الوالدين واحتوائهم خاصة عند الكبر. أردت دكتور أن أقف عند مسألة، كلمة أف تتكون من حرفين، الأول ألف والثاني الفاء. هذه الكلمة رغم أنها تتكون من حرفين لكن لها ميزان ثقيل من حيث الذنوب، فالإسلام أكد على ضرورة الابتعاد عن هذه الكلمة من حيث أنها لا تليق بنا، فأكثر توضيح في هذه النقطة.
0: نعم، قبل أن أشير إلى هذا السؤال الجيد أريد أن أعرج قليلا على وضع الآباء والأمهات في دور المسنين، يعني من وجهة نظر الشرع ومن وجهة نظر علم الاجتماع ومن وجهة نظر الإنسانية. نعم، وضع الأمهات في دور المسنين هو موضوع حساس، نعم، يحتاج إلى معالجة دقيقة من جانبين، وهو الشرعي والاجتماعي. الله سبحانه وتعالى يعني واضح في هذا موقف الشريعة من بر الوالدين، يعني أمرنا الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: نعم.
0: وفي الحديث رغم أنف من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف هذه الكلمة المكونة من حرفين ولكنها في ثقل السيئات كبيرة جدا، أي عندك في كنفك أبوك أو أمك فلا تقل لهما، يعني الآية واضحة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهذا النهر يأتي يعني حتى بالإشارة، حتى بإدارة الرأس، حتى بإدارة الجسد، هو غير جائز ويتعارض مع الإحسان ويتعارض مع الرعاية ويتعارض مع العطف المطلوب شرعا. مهما كان، حتى إذا كانت الأم بنفسها راضية ومختارة إلى أن تذهب إلى دور المسنين، فمن واجب الأبناء أن يهتموا بها وأن يجعلوها يعني بجانبهم، حتى وإن كان الأب يريد كذلك، لكن لابد للأبناء أن يتمسكوا بآبائهم لأنه في بيته يكون أفضل. يعني أنت لا تنتظر من أحد بعيد أن يكون بارا بأبيك أكثر منك، ذلك الموظف رغم أنه يقوم بجهده وتلك الموظفة رغم أنها تقوم بجهدها، ولكن في بيتك أنت وأبوك وأمك أفضل. وضع الأم في دار المسنين هو في الأساس يعني ودون رضاها أو بدافع هو حقوق صريح، إن شئنا هو حقوق صريح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وحقوق الوالدين، وهذا الحديث متفق عليهم.
1: نعم.
0: الرجل الذي حمل أمه في الطواف على كتفيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أأديت حقها؟ قال ولا بزفرة من زفراتها، يعني حتى تلك صيحة من صيحاتها عند الولادة لم تؤدي حقها رغم أنه طاف بها على كتفيه في ذلك الحر.
1: نعم.
0: بر الأم ورعايتها من في كبارها فريضة.
1: نعم. دكتور، ثمة مظاهر أخرى، مثلا كلمة أف هي تعتبر مرفوضة في الشرع وأكد على ذلك الإسلام، وهذا يبرز يعني في آية من آيات الله كتاب العزيز. أردت أن نقف عند هذه الكلمة ونؤكد أنها مرفوضة شرعا.
0: بالطبع كلمة أف هذا مرفوضة رفضا قاطعا، مرفوضة بالشرع، بل هي أدنى درجات العقوق التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. الدليل الشرعي يعني واضح في قوله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما في سورة الإسراء. أف كلمة تظهر الضجر، تظهر التأفف، وهي تعبير عن الانزعاج أو الضيق من الوالدين ولو بأقل لفظ. المفسرون يقولون أف أقل ما يقال من التبرم والضيق، فإذا نهى الشرع عن أدنى مراتب الأذى اللفظي وهو أف، فغيرها من الصراخ، فهناك من يصرخ في وجه أبيه وأمه، أو الإهانة، هناك من تهين أمها أمام أبنائها أو يهين أمه أمام زوجته. الأم هنا تدخلك الجنة، الأم هي من تدخلك الجنة، الزوجة لا تدخلك الجنة. أو الإهمال من باب أولى أن يكون أشد يعني تحريما وأشد عقوقا. الشرع لا يكتفي بالمنع من الأذى البدني أو المادي للوالدين، بل ينهى حتى عن التأفف، وهذه يعني قيمة الإسلام حينما كرم هذه الأم. لا يكتفي فقط بالمنع عن الأذى البدني، يقول لك لا تضربها، أو المادي لا تعطيها، بل ينهى حتى عن التأفف الذي قد يبدو بسيطا لكنه يكشف عن قلة صبر وقلة احترام. قول أف للأم أو للأب في نظر الإسلام عقوق.
1: نعم.
0: ولنسطر هذه الكلمة عقوق، وهو حرام ولو لم يقصد به الإساءة الصريحة، لأن الله نهى صراحة عنه. ابن عباس رضي الله عنه قال: لو أن هناك أدنى من أف لذكره الله في الآية. الخلاصة: أف مرفوضة شرعا.
1: نعم.
0: البر لا يكون فقط بالطعام والكساء، بل أيضا يكون بالابتسامة، يكون بالأدب، يكون بالكلام الحسن، يكون بالمشاعر. كل تأفف أو استثقال أو نظرة ضيق تجاه الوالدين يسجد عليك.
1: نعم.
0: وقد يكون سببا في الحرمان من رضا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. وقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، يعني هذا الأمر، أسلوب الأمر، يعني أمر مفروغ منه. فرصة إذن نراقب أنفسنا في تعاملنا مع أبائنا، سواء كنا يعني في مرحلة الطفولة أو ما بعد الطفولة أو حتى بعد الزواج، نلتزم دائما الهدوء في تعاملنا مع أوليائنا، وخاصة في إطار هذه الكلمة التي يعتبرها البعض كلمة عابرة، ولكنها ليست عابرة لأنها مرفوضة شرعا.
0: وقد دكتور قدمنا الأدلة على ذلك.
1: نعم.
0: أنها مرفوضة يعني.
1: نعم. دكتور، إلى جانب ذلك أردت أن أقف عند مسألة الزيارة. الزيارات تندرج ضمن صلة الأرحام، ولكن زيارة الوالدين عند الكبر تندرج إلى جانب كونها صلة الأرحام، تندرج أيضا ضمن بر الوالدين. أكثر توضيح بشأن هذه النقطة دكتور.
0: نعم، وهو كذلك، يعني زيارة هي بر الوالدين، لا يكتفي فقط بالكلام، ولكن الزيارة التي هي صلة ورحم، التي هي مسألة زيارة الوالدين، من المسائل التي تجمع بين البر وصلة الرحم، وهي من أعظم القربات وأهم الواجبات في الإسلام، وهي مرتبطة بمقاصد الشرع الكبرى كحفظ الأسرة والعلاقات ودوام المحبة. حكم زيارة الوالدين: زيارة الوالدين من البر الواجب إذا كان محتاجين لذلك، ومن المستحبات المؤكدة حتى وإن لم يكون في حاجة مادية أو صحية، لأنها وسيلة لإدخال المحبة والسرور والفرح عليهما، وهي من أفضل الأعمال. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والحسن هنا هو الرعاية والزيارة. من الحسن السؤال عنهما، رعايتهما، زيارتهما. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه وهنا ووضعته وهنا. عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن أهداف هذه الزيارة إدخال الفرح عليهما، وهو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك حينما تراك أمك فإنها تفرح بهذا الولد البار، حينما تراك أمك فإنها تفرح بهذه البنت البارة. التخفيف من وحدتهما خاصة في الكبر، وهو في ذلك البيت لوحده لا يسأل عنه، عندما تزوره تخفف من وحدته وخاصة في الكبر. تفقد حالهما خاصة في المرض أو الحاجة، طلب الدعاء منهما، هناك دعاء لا يرد من الوالدين، وهناك حاجات لا تقضى إلا بدعاء الوالدين، طلب الدعاء منهما فدعاء الوالدين مجاب، يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء الوالدين، وكلهما بركة. أحياء هذا الرحم وصلة القلب، تكون الزيارة واجبة في بعض الأحيان، إذا كان أحد الوالدين مريضا واجب عليك، واجب عليك تتعدل وتطلع عليه، أو يطلب رؤيتك، يكلمك يقول كي جاني تعدلي ما تمشيلوش، أو لا يستطيع التواصل إلا بهذه الطريقة، حب يشوفك ويكلمك. إذا انقطعت العلاقة لفترة طويلة دون عذر شرعي، وأنا أعرف يعني هناك من تقول لها اذهبي إلى زيارة أبيك، تقول لا، لمجرد يعني تواريخ أو عقد نفسية قديمة تقول لا، اذهبي لزيارة أمك تقول لا، ماذا تنتظر مثل هذه المرأة التي تنقطع عن زيارة والديها؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ أسأل.
1: نعم.
0: إذا تعلقت الزيارة بإعانتهم في حاجة لا يقضيها غيرك، ومن أدب الزيارة أن تكون بنية البر للمجاملة، جيد درجين ونخرج مجاملة، أن تظهر الفرح والابتسامة، أن تقدم كلام اللين والاحترام، وأن تنصت وتحسن الحديث معهم، أن تجلب لهم شيئا يحبونه، أمك تحب حاجة، أبوك يحب حاجة، إن أمكن بطبيعة غلى حاجة، أن تجلب لهم شيئا يحبونه إن أمكن. عذر من لا يزور، لا وجود لعذر، لا يعذر الإنسان، لا يعذر الإنسان بالعمل، لا يعذر الإنسان بالانشغال الدنيوي عن زيارة والديه، فإن لم يستطع الزيارة الميدانية فعليه بالتواصل اليومي أو المستمر على الأقل. ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ثلاث، قطع الوالدين بحال من الأحوال إلا في ضار أو فتنة، وهذا يقدر بقدره، يعني لا يجوز. ومن صور العقوق أن تمر شهور دون زيارتهم دون عذر، بعذر إني بعيد وما نجمش وباش نمشي نهز الكهرباء ونوصل للجنوب ونمشي بالكهرباء ويزمني مصروف ويزمني كذا ويزمني كذا، هذاك كله بثواب، وعندك كل حسن كل خطوة يرفع لك بها ربي درجة.
1: نعم. نعم هذا واضح دكتور.
0: وأن نقطة أخيرة، أن تفضل الأصدقاء أو الترفيه عن نفسك ولقائهم عن زيارة الوالدين. نعم
1: نعم هذا واضح. شكرا دكتور، نقف الآن عند فاصل ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى متابعة هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الدكتور الأسعد بن حمودة في إطار طرح موضوع بر الوالدين، وما أحوجنا نحن دكتور إلى طرح مثل هذا الموضوع لأهميته وللمظاهر التي أصبحنا نلاحظها في مجتمعاتنا بصفة عامة. تحدثنا عن المظاهر دكتور، أردت أن أعود إلى الأسباب، هل من أسباب تفسر هذه المظاهر أم لا؟
1: أسباب العقوق يعني التي هي كثيرة في مجتمعاتنا، يعني من أسباب عقوق الوالدين تتداخل فيها أسباب نفسية، أسباب تربوية، أسباب اجتماعية، أسباب دينية، ويمكن أن نحدد أبرزها. يعني أولا ضعف التربية الإيمانية منذ الصغر، غياب ترسيخ مكانة الوالدين في نفس الابن منذ الصغر، وهذا مهمة الوالدين. ضعف تعظيم أمر الله بشأن بر الوالدين، يعني هو يصلي ويحضر، لا يغيب لا في جمعة ولا في جماعة، ولكنه لا يزور أمه، لا يزور أباه، ولكنه في خصام من أجل، يعني لأن أمه فضلت أخته أو لأن أبوه فضل، وهذا شيء لا يجوز. عدم التذكير، وهنا تأتي يعني دور العائلة وسائل الإعلام، عدم التذكير بفضلهم وأهمية الإحسان إليهم، عدم التذكير بقوله سبحانه وتعالى، هذه الآية الأساسية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وذلك القول المشهور، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. يمكن نتحدث ثانيا عن تأثير البيئة الفاسدة أو الصحبة السيئة، هناك صحبة والصاحب كما يقال ساحب، يسحبك الصاحب ساحب، الصحبة التي تحرض على التمرد والاستقلال الخاطئ، تقليد نماذج غربية أو إعلامية تنشر التمرد وتهوين الأسرة، وهذا يعني ما نجده في مجتمعاتنا، ذلك تلك النماذج التي تتجرأ على الوالدين في بعض الأحيان. الجهل كذلك ثالثا من أسباب العقوق، الجهل بفضل الوالدين، عدم إدراك تضحياتهم، وخاصة الأم، الأم خاصة الأم التي حملته وهنا ووضعته وهنا، عدم المعرفة بالأحاديث والآيات التي تعلي من شأن بر الوالدين. كذلك من أسباب العقوق يمكن أن نتحدث عن الإهمال العاطفي أو القسوة من طرف الوالدين. إذا نشأ الإبن في بيئة قاسية أو فيها تمييز، قد يتكون لديه شعور بالرفض أو الحقد، يقول لك بابا ديما يضرب فيا، بابا ديما كذا، أنا ما عادش نمشي له. عدم وجود حوار أو كثرة الصراخ أو الشجار والضرب في الطفولة، لكن هذا لا يبرر العقوق مهما كان، هذا لا يبرر العقوق، وإنما يفسر بعض دوافعه، ويبقى البر واجبا ما لم يكن فيه معصية. الانشغال بالدنيا كذلك والانغماس في الذات، الطموح المهني الزائد دون توازن مع الواجبات، الإقامة في أماكن بعيدة مع ضعف التواصل، يهاجر يمشي في طلب المال رغم أنه هو لابس عليه لهنا ويخلي بوه وامه هكاك واحد يقولك مش تشوف حياتي، إقامة في أماكن بعيدة ثم قد يموت أبوه وقد تموت أمه ولا يحضر، وهذا كله في طلب الدنيا، الإقامة في أماكن بعيدة مع ضعف التواصل. المشكلات الأسرية، الانفصال بين الوالدين، وهذا مهم،
0: يعني الطلاق. كلها أسباب،
1: نعم، إذا حصل الطلاق والصراع قد يستخدم كلا الطرفين الأبناء كأدوات، أو يتأثرون بالكراهية، الأم تكره الأبناء في الأب والأب يكره الأبناء في الأم. كذلك نختم بهذه المسألة، وهي التأويل الخاطئ للحرية الشخصية، يظن بعض الأبناء أن الاستقلال يعني الانفصال التام عن الوالدين، رفض النصيحة أو التوجيه على أنه تدخل في شأن شخصي، الأم تقول، البنت تقول هذا شأني الخاص، أنا أفعل ما أريد. الخلاصة إن شاء الله، عقوق الوالدين لا يولد فجأة، بل هو نتيجة تراكم أخطاء وتقصير في التربية أو الصحبة أو الفهم الديني، ومع ذلك يظل البر طريقا مفتوحا يمكن الرجوع إليه في كل وقت. نعم
0: نعم. طيب دكتور، نحن نود أن نقف عند الحلول والسبل التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة، ظاهرة العقوق. برأيك كيف يمكن أن نصلح الأحوال في إطار التصدي لظاهرة العقوق؟
1: نعم، الوقوف عند الحلول هو جوهر الدعوة والتوجيه، فليس من المقصود فقط بيان ظاهرة العقوق وخطورتها، بل أهم هو معالجتها وفتح باب العودة إلى البر ما دامت الحياة قائمة، ما دام في العمر بقية، ما دام الإنسان لم يغادر فيمكنه أن يصلح ما بقي في عمره بينه وبين أم. الحد من العقوق أو سبل علاجه يمكن أن نحدد ذلك في أولا تعزيز التربية الإيمانية منذ الصغر، تعليم الأبناء مكانة الوالدين سواء في المسلسلات أو في البرامج أو في الأحاديث في القرآن والسنة، تعليم الأبناء مكانة الوالدين الهامة في الدين، سرد القصص، قصص البر مثل تلك التي وردت في السيرة النبوية، تكرار الأحاديث عن أهمية الأم وأن الجنة هي مفتاحها بر الوالدين، وأن دعاء الوالدين مستجاب، وأن الإنسان إذا كانت له يعني حاجة فليذهب إلى أمه لتدعو له فدعاؤها مستجاب، وأن الله يكرم الإنسان، يكرم الإنسان من أجل أمه. وفي تلك القصة عندما ماتت أمه أحد الصحابة قال له: ماتت نبي، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. التربية الإيمانية أهم شيء، التربية الإيمانية، وأن نغرس في الطفل ذلك الشعور بالعرفان والرحمة تجاه الوالدين والتضحية في سبيلهما. كذلك لابد من إقامة الحوار الأسري بين الأب وأبنائه، بين الأم وأبنائها، تخصيص يعني ولو وقت من نهاره من يومه الأب يتحدث مع أبنائه، يتحدث مع عائلته، يتحدث مع زوجته، إتاحة المجال للابن حتى يتكلم، حتى يعبر عما في نفسه، حتى يشعر بالقبول، كسر هذا الجدار، جدار الصمت أو التسلط، ليحل محله التفاهم والمصارحة، إحاطة الأبناء كذلك بالصحبة الصالحة، الصديق الصالح الذي يذكر بالأم بالبر بالخير بالمواعظ، اختيار يعني البيئة الاجتماعية التي يمكن أن تسهل على الأبناء بر الوالدين.
0: نعم هذا واضح. نعم. دكتور، هل يمكن أن نتحدث عن دور فعال لوسائل الإعلام في إطار التصدي لعقوق الوالدين من خلال التأكيد على بر الوالدين؟
1: نعم، دور وسائل الإعلام دور مهم، لأن وسائل الإعلام هي من الوسائل الأساسية التي يمكن أن تؤثر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
0: نعم.
1: في الحد من عقوق الوالدين وتعزيز برهم، وهو دور مؤثر وجوهري. حتى لا يعني نذكر بعض وسائل الإعلام، لكن الإعلام هو المرآة التي يرى منها الناس قيمهم وسلوكهم، فإن أحسن الإعلام عرض القيم صلحت بها المجتمعات، وإن أهملها أو حرفها فسدت بها العقول والقلوب. من أبرز ملامح دور الإعلام في هذا المجال أولا التوعية، التوعية بمكانة الوالدين في الدين والمجتمع، تخصيص برامج مثل هذا البرنامج مثلا، تخصيص برامج دينية أسرية تشرح واجب البر وخطر العقوق، عرض قصص واقعية أو درامية تجسد نماذج مثالية، وهناك في يعني التاريخ عدة نماذج في البر، دعوة العلماء والمختصين في حلقات إذاعية تلفزية لشرح حقوق الوالدين بلغة معاصرة، لغة بسيطة، إنتاج محتوى هادف يلامس وجدان الشباب كأفلام قصيرة أو مشاهد تمثيلية تحكي قصصا عن ندم ابن عاق أو سعادة طفل بار، أعمال درامية تظهر كيف أن البر يثمر ببركة في الرزق والجسد وراحة في النفس، توظيف وسائل التواصل سواء كانت يعني لنشر رسائل قصيرة ومؤثرة، مراقبة وتصفية المحتوى المفسد، لهنا أساسي. بعض المسلسلات للأسف أو الأفلام تقدم الأب أو الأم في صورة ضعيفة أو متسلطة فينفر منها الأب، ينفر منها الابن. الإعلام إذن هو مسؤول عن ضبط الرسائل التربوية وعدم تحويل الأسرة إلى ساحة صراع، وفتح مجال لتجارب حقيقية مؤثرة، يعني دعوة بعض الأشخاص الذين عاشوا مرارة العقوق ليروا تجاربهم، واستضافة كبار السن كذلك الذين يعانون من الوحدة في دور المسنين. هذه القصص تترك أثرا بالغا أكثر من المواعظ النظرية. تشجيع كذلك نقطة مهمة هذه وأساسية، تشجيع ثقافة الاعتذار والعودة. الإعلام يستطيع أن ينشر ثقافة ليس عيبا أن تعود إلى أمك باكيا نادما، ليس عيبا في ذلك
0: من أجل الإصلاح.
1: نعم، كما يمكن أن يقدم البر على أنه قوة شخصية لا ضعف ولا تبعية. تنظيم حملات إعلامية ممكن موسمية في رمضان، في يوم الأم، في يوم الأسرة، تطلق حملات مثلا بر والديك، وكتشجيع استخدام شعارات وأناشيد وصور وملصقات لحث الشباب على بر الوالدين. الإعلام إذن هو إما أن يكون جسرا يوصل الأبناء إلى بر آبائهم، أو حاجزا يزرع التمرد والعقوق. فالمسؤولية أمام الله والمجتمع عظيمة. نعم، بالنسبة للإعلام.
0: نعم. دكتور، أيضا والمؤسسات التربوية هل يمكن أن تلعب دورا في هذا الإطار؟
1: نعم، المؤسسات التربوية أساسية.
0: كيف ذلك؟ التربية
1: يعني هي أساس المؤسسات التربوية، هي الأساس في معالجة ظاهرة العقوق للوالدين، لأنها تشكل البيئة التي ينشأ فيها الطفل وتؤثر في شخصيته وسلوكياته سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. دور المؤسسة التربوية، أولا هي النواة الأولى للتربية. المدرسة هي النواة الأولى التي يتعلم فيها الطفل الاحترام، يتعلم فيها الرحمة، يتعلم فيها الطاعة، يتعلم فيها قيمة الأسرة الصالحة، يتعلم القدوة، يتعلم الكلام. دور الأب والأم في غرس قيمة البر منذ الطفولة بالحب والحنان. المدرسة هي معبر القيم، يجب أن تدرج قيم بر الوالدين في المناهج التربوية والمناهج التوجيهية. دور المعلمين لا يقتصر على التدريس بل على ترسيخ الأخلاق والتوجيه. أنشطة مدرسية سواء كانت مواضيع إنشائية، مسابقات، تغذي هذا الجانب. المدرسة يمكن أن تعوض بعض جوانب التقصير الأسري أو تزيدها رسوخا. كذلك يمكن أن نتحدث عن المسجد الذي هو منارة التزكية، دور الإمام الخطيب، دور الدروس الوعظية في ترقيق القلوب تجاه الوالدين، تعليم الأبناء أن بر الوالدين من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. المسجد كما المدرسة يزرع في النفوس أن البر ليس مجرد عرف اجتماعي بل هو عبادة عظيمة. نعم. حتى الجامعات، يمكن أن نتحدث عن الجامعات ومراكز الشباب، يمكن إشراك الجامعات، إشراك مراكز الشباب في الحديث حول البر وإحياء هذه القيمة الأساسية التي تعبر عن أساس المجتمع. نعم
0: نعم، يعني نحن بالفعل دكتور نحتاج إلى التذكير لأنفسنا، ويكون ذلك من خلال ربما حتى التظاهرات الثقافية، يمكن أن تكون قائمة على موضوع بر الوالدين في كل يعني الأوقات.
1: نعم، كل مؤسسة تربوية، كل مؤسسة ثقافية، كل مؤسسة اجتماعية، كل يعني الجمعيات يمكن أن تنظم زيارات دورية، يمكن أن تنظم يعني نشاطات، يمكن أن تخرج جيلا بارا أو جيلا مقطوعا عن جذوره. التكامل بين الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام والجامعة والمجتمع المدني للوقاية من العقوق.
0: ودكتور ربما يتساءل البعض لماذا نبحث نحن عن الحلول. أكيد أننا يجب أن نذكر أنفسنا بوجود مظاهر مخزية للإنسانية، مخزية للقيم الأخلاقية والإسلامية من خلال عقوق الوالدين. إذن نسعى إلى الإصلاح، وإن شاء الله نحقق نحن من هذا المنبر جانبا من خلال التوعية والإرشاد في إطار ضرورة بر الوالدين من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. في الختام دكتور، أردت رسالة منك إلى المستمع في إطار طاعة الوالدين.
1: نعم، رسالة إلى المجتمع في إطار طاعة الوالدين. العقوق هو ظاهرة مرضية ينبغي للإنسان أن يتجافى وأن يتعافى منها. ينبغي أن يكون الإنسان في النهاية ينبغي أن يتذكر أمه في كل لحظة وفي كل حين. من شغله زمانه وغرته أيامه وأنساه الجري وراء الحياة لابد أن يتذكر قلبين أحباه دون شروط، وهو قلب أمه وأبيه. تذكر قبل أن تطفئ هاتفك أو تؤجل زيارتك أن هناك قلبا ينتظرك دون ملل، يدعو لك دون أن يسمع صوتك، ويشتاق لأن يرى في عينيك بسمة ولو عابرة.
0: نعم.
1: أما علمت أن الجنة تحت قدميها وأن أبواب السماء تفتح بدعائها؟ ينبغي أن تعود إلى أمك وأن تعود إلى أبيك وأن تطلب رضاهما قبل أن يغيب عن ناظريك.
0: دكتور، يمكن أن نحوصل هذا اللقاء الذي قام على طرح موضوع بر الوالدين من زاوية فكرية، وبالفعل نحن نلاحظ في نهاية المطاف أن بر الوالدين ليس استجابة لأوامر الشرع الإسلامي فقط، بل هو أيضا تعبير عميق عن الوفاء والاعتراف بالجميل والانتماء لجذور الذات، لأن الوالدين لا يمنحان الحياة فقط، بل أيضا يزرعان القيم، وكذلك يساهمان في توجيه الأبناء الوجهة الصحيحة من أجل النجاح في هذه
1: نعم.
0: الحياة.
1: نعم، إن بر الوالدين نعم ليس مجرد خلق نبيل، بل هو فرض عظيم ووصية ربانية وميزان يختبر به صدق الإيمان. وعقوق الوالدين ليس مجرد تقصير سلوكي، بل هو خطر أخلاقي واجتماعي يهدد استقرار الأسرة والمجتمع. لقد وقفنا اليوم على مظاهر العقوق وأسبابه المتعددة من تربية وإعلام وبيئة، ثم سعينا إلى رسم طريق العودة، طريق البر بالتربية والتوعية والمصارحة والإحسان. وإننا نوجه في الختام نداء لكل من قصر أن يبادر قبل فوات الأوان، فالأبواب لا تظل مفتوحة أبدا، والندم لا يعيد من رحل. فلنبرهم اليوم كما برونا بالأمس، ولنزرع الرحمة في بيوتنا قبل أن نطلب البركة في حياتنا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، والله ولي التوفيق.
0: نعم، شكرا دكتور، جزيل الشكر دكتور الأسعد بن حمودة. مستمعينا الكرام، فرصة إذن لكي نقف وقفة تأمل من خلال طرحنا لهذا الموضوع، لنراجع أنفسنا في تعاملنا مع أوليائنا، وإن كنا من هؤلاء الذين هم بارون بآبائهم، نحاول أن نكثر من الطاعات حتى ننجح في المراتب العليا بإذن الله. وليكن برنا بالوالدين عنوانا لإنسانيتنا وسبيلا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
4: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
5: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. خصصنا الحصة السابقة في إطار محور مسارات فنية لافتة، الفنان المكتمل، الممثل، المسرحي، الكاتب، المخرج، المصور، الرسام، السينمائي، الذي ترك في كل مجال من المجالات روائع ما زالت موضوع كلام وحديث وقراءات وتقييم، أعني بذلك أورسون ويلز. أورسون ويلز الممثل والمخرج والفنان الأمريكي، الذي وقفنا على بعض من سماته تنزله منزلة من هو استثنائي، لا يندرج ضمن حياة الناس العاديين، فكان سباقا في حياته لأن يعيش ما كان يريد أن يعيش وأن ينجز في وقت لم يتجاوز سنه فيه، لم يصل حتى للعشرين. معلوم أن أورسون ويلز ولد في 6 ماي 1915 وتوفي 1985، إذن عاش 70 سنة، ولكن منذ 16 من سنه وهو في صميم الفعل الفني في مختلف مجالاته، وخاصة في المسرح أولا في أمريكا، ولكن كذلك في أوروبا، في دبلن، في إيرلندا بشكل خاص. ثم رأينا هذا الحضور وهذا الإسهام في مجالات التعبير الدرامي بصوره المختلفة، المسرح نعم، شكسبير بشكل أساسي، منجز للتعريف بشكسبير والتربية النشئي لمعرفته وقراءته، فيتكلم عن شكسبير لكل الناس، هذه السلسلة من الكتابات المصحوبة برسوم التي أنجزها مع أستاذه وصديقه. ثم طبعا منجزه السينمائي، إذن سنة 41 أنجز شريطه الروائي الطويل المواطن كين، سيتيزن كين، الذي لفت انتباه لا السينمائيين والفنانين فحسب، إذ دعي في أغلب البلدان، ووجد هذا الشريط صداه لدى السينمائيين، لدى النقاد السينمائيين من مختلف الأجيال، ووجد كذلك صداه لدى المفكرين والمنظرين للسينما والعارفين باللغة السينمائية، بازان وغير بازان وما أدراك، كتب حول هذا الشريط أكثر من مقال، ولكن كذلك المفكرين والفلاسفة أدلوا بدلوهم، وكان من الضروري أن يتكلموا في هذا الشريط وأن يقدموا قراءات له لأنه يتطلب ذلك، ورؤيتهم لواقع التعبير الفني تفرض عليهم القول فيه. ما وصلنا إليه في الحصة الفارطة أن إلى جانب هذا وذاك رأينا أنه أنجز عملا في مجال التمثيلية الإذاعية لفت الانتباه، وكان حدثا وجد صداه وقت إنجازه وبعده وإلى الآن، سواء تعلق الأمر بالكلام في التمثيلية الإذاعية وما تقوم عليه، أو في أثر وسائل الاتصال في الجمهور المتلقي، أو في كيفية تحريك المانيبيلاسيون، تحريك الناس من خلال أدوات الاتصال، وكانت وقتها الإذاعة وحدها تقريبا قبل أن ينشأ التلفزيون وطبعا وسائل الاتصال الأخرى التي نعرف. رأينا أن أورسون ويلز كان في قلب المسرح ممارسة وفعلا وإنتاجا، وأسس فرقته مسرح ميركوري، هذه الفرقة التي أخذها معه في كل مكان ينجز من أعمال

ما أنجز، إلا أن في وقت من الأوقات أنجز أثرا لا يتجاوز، لا يصل إلى 40 دقيقة، كان له أثر كبير وصدا في ما كتب حول التمثيل الإذاعي خاصة، في وسائل الاتصال عامة.

كانت هذه نو نايت إن، وستلحق بها قطعتان أخريان، لوف جيم لعبة الحب، وأبستراكتد مجردات أو تجريديات. إذن The War of the Worlds، حرب العوالم، في

مساء الاثنين 30 أكتوبر 1938، عشية عيد الهالوين أو الهالوين في أمريكا، بثت شبكة سي بي إس برنامجا مقتبسا من رواية إتش جي ويلز موسومة بحرب العوالم. شاهد أو استمع إلى هذا البرنامج الذي امتد لمدة 37 دقيقة أكثر من 6 ملايين شخص، نظرا أو الذي دعا إلى ذلك أولا الإعداد مثل ما سنرى لهذا الحدث، وكذلك الطبيعة التي اختارها أورسون ويلز وفريقه لتقديم حرب العوالم. تقمص ويلز شخصية مذيع إخباري في سي بي إس، لعب طبعا أعضاء الفرقة أدوارا أخرى إضافة إلى التعويل على شخصيات إذاعية أخرى. ويبدو من خلال ما كتب ومن خلال ما شاع أنه أثار رعبا واسعا في جزء كبير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، الذين زعموا أن البلاد تتعرض لغزو من المريخ. لكن الظروف المحيطة بالبث كانت لمحال أقل دراماتيكية من عواقبه، فيبدو أنه قد غصت مكاتب سي بي إس وكذلك مراكز الشرطة بمكالمات من أشخاص يدعون رؤية كائنات فضائية من المريخ. وتفاقم الذعر لمدة أسبوع في وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة، التي شعرت بأن احتكارها، ويقصد بذلك وسائل الاتصال الكتابية أي الجرائد والمجلات، أصبحت مهددة من طرف الإذاعة التي تجلت منافسا فاعلا قد ينسي الناس وسائل هذه المجلات وهذه الجرائد. وقد تكون هناك نوع من المبالغة في ما قيل حول هذا الأثر وهذا الرعب في أنحاء البلاد، وما ذكر من عدد من الضحايا، وما مس الحياة الأمريكية وقتها وأهلها. كان هذا طبعا يمكن أن يكون بالغين، لكنه ليس خاليا من الصحة. وأول من استفاد من هذا طبعا هو أورسون ويلز. لفت انتباه مختلف أصحاب النفوذ وأصحاب السلطة لكي يستقطبوه، وأهم هذه السلطات والمؤسسات هي هوليوود، مثل ما سبق أن رأينا أنه سيدخلها بشكل كذلك استثنائي يختلف فيه مع بقية أو مع أغلب بقية الفنانين. لنرى هذه التمثيلية الإذاعية ونحاول أن نتتبع مكوناتها ونقف على سر ما امتازت به هذه التمثيلية الإذاعية.

دراما إذاعية قدمتها فرقة مسرح ميركوري فرقة أورسون ويلز، وبثت في 30 أكتوبر 1938 على شبكة سي بي إس في الولايات المتحدة وفي مختلف فروعها مثل ما قلنا. انطلق فيها أورسون ويلز من رواية تحمل الاسم نفسه، وتشير الذاكرة الشعبية إلى أن البث تسبب مثل ما قلنا في حالة من الذعر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث اعتقد عشرات الآلاف من المستمعين أنه في البداية كان الأمر يتعلق بنشرة إخبارية، وأن هجوما فضائيا على الكون وعلى العالم قد بدأ. وفي الحقيقة قد يكون في هذا ما فيه من المبالغة، ولكننا وهذه المبالغة هي سبب في نشأة أسطورة، نقول هذه الأسطورة، وزادت في حدة هذه الأسطورة وانتشارها. وحتى وإن كان النقاد وبعض النقاد يقفون موقفا تشكيكيا نقديا إن شاءنا، فإنهم لم يكن بإمكانهم إنكار هذا الحدث الفني الذي ترك ما ترك من الأثار، وخاصة فتح من الآفاق ما فتح للإذاعة ولوسائل الاتصال الحديثة. إذا نظرنا للجذاذة الفنية لهذه الإذاعة، لهذه التمثيلية، هذا البرنامج، نجد أن وراءها كتاب، فلنا على الأقل من شارك في سيناريو 3 كتاب، لنا هوارد كوتش، بول سيوارت، جون هوزمان، وأغلبهم من الكتاب السيناريو يجدون حظوة في هوليوود وفي مختلف شركات الإنتاج. ثم طبعا صاحب الأثر والفاعل فيه هو طبعا أورسون ويلز، لأنه كان منتجا لهذا العمل، وكان معدا له ومخرجا له وأحد الممثلين فيه. إلى جانب هؤلاء نجد الموسيقى، للموسيقى دور مهم في طبعا في التمثيلات الإذاعية، ولكن في هذه التمثيلية بالذات. فبرنار هيرمان، ثم الصوت، هندسة الصوت، وكانت دقيقة جدا لأنها انبنت على خلق عوالم مثل ما سنرى في تفصيلنا لهذه التمثيلية الإذاعية. ونجد عددا من الممثلين الذين منهم من سيلعب أكثر من دور، وفي مقدمتهم أورسون ويلز، ثم فرانك ريدباك، وراي كولينز، بول ستيوارت، كارل فرانك، كيني ديرمر، إلى غير ذلك، إلى غيرهم من أصحابي من أعضاء فرقة ميركوري للمسرح، إضافة طبعا إلى أصوات. فالملاحظة الأولى أن 37 دقيقة ليست أمرا هينا، تطلبت تدخل كل هؤلاء الأطراف، واعتمدت على كل هذه الخبرات التي ذكرنا. ما هي مسارات إنتاج هذه التمثيلية؟ وفقا لما كتبه أندري بازان المؤرخ والمنظر للسينما الشهير، في ما كتبه والذي وسمه بالمغامرة المذهلة للغزو الخيالي، في الواقع أن الأمر لم يكن مخططا له مسبقا،
حتى في أيام عمل أورسون ويلز في المسرح الفيدرالي وفرقة المسرح الفيدرالي فيدرال ثياتر، كان ويلز نجما صاعدا في شبكة الراديو التي كان يعمل بها، ثم منحته شبكة كولومبيا للبث كولومبيا برودكاستينج سيستم من إنتاج آخر مزيدا من الحرية الإبداعية. وابتداء من عام 38 قدم برنامجا أسبوعيا بعنوان مسرح ميركوري باسم الفرقة على الهواء، The Mercury Theater on the Air. كان ويلز يلعب دورا مشابها في رأي بازان لما يسمى بالفرنسوية مسيو لويال، وهو مدير السيرك أو منشطه داخل الفرقة. إذن كان حاضرا في تأطير الحفل، في تسييره، في تنشيطه، ولكن من داخل اللعبة. وكان تعويله على أعداد روايات مثل جزيرة الكنز والرجل الذي كان يوم الخميس ويوليوس قيصر وجولة حول العالم في 8 يوم أمرا عاديا في إطار تلك الفكرة، فكرة إعداد الأثار والروائع. إذن كان مندرجا فيما هو معهود. إلا أن ويلز قرر معالجة مواضيع مرتبطة بالخيال العلمي، وطبعا هذا يمكن أن يندرج ضمن الأدب، ويمكن تنزيله في إطار العقد الذي كان يربطه بمحطة CBS. فبحث عما يمكن أن يكون منطلقا له من الآثار، إذن أصحاب الأرجوانية، العالم المفقود، أرثر كونان، إذن أصحاب الأرجوانية لماثيو فيبستشيل، وبدأ في التفكير في إعدادها للإذاعة، إلا أنه اختار في النهاية حرب العوالم لهي جي ويلز. لم يكن لدى ويلز بسبب انشغاله بالبروفات الخاصة بفيلمه دانتون الوقت للمشاركة الفعالة في جلسات الكتابة الأولى، ولم يكن كتاب السيناريو والمقتبسون متحمسين الحماس الكافي للموضوع. وهو ما دفع ويلز بالاتفاق مع فريق التمثيل بعد أن تبين له أن ما نتج عن البروفات الأولى غير مقنع. فاتفق، ففكر في أن ينقل أحداث المسرحية إلى العصر الحالي. لاحظون دائما تنزيل، إذن التعامل مع الآثار تعاملا يخرجه عن مناخه، عن مناخه الأصلي. هذا ما رأيناه في إنجازه لمكبث في هايتي وجعل كل الممثلين سود. إذن فهو لعله مجلوب ومعني وساعي لأن يكون متفاعلا مع الحاضر، مع محيطه الثقافي الاجتماعي السياسي. إذن تمت إعادة الكتابة جذريا بناء على ذلك الخيار، وانطلقت التدريبات على النسخة الجديدة، فسجلت المسرحية الإذاعية مسبقا ثم بثت يوم 30 أكتوبر 1938. بعد الانتهاء من البث عاد جميع الممثلين لاستئناف بروفاتهم الليلية لمسرحية دانتون. إذن هي كانها بين قوسين، لكنها لم تكن كذلك في حقيقة الأمر، هي أكثر من ذلك مثل ما رأينا. لنحاول أن نرسم فكرة أو نقدم فكرة لهذه التمثيلية الإذاعية.
معلوم أن التمثيل الإذاعي في هذا تلتقي مع السينما أن تقوم على اللوحات أو على المسرح الذي تأثر في رأيي بالتمثيل الإذاعي من جملة ما تأثر في التقسيمات الداخلية إلى لوحات يمكن أن نتكلم عن مقاطع سواء كان في السينما أو في التمثيلية الإذاعية. هناك 9 مقاطع كبيرة. المقطع الأول يبدأ بصوت مذيع يخبر المستمعين أن إذاعة CBS ومحطاتها التابعة لها على وشك أن تبث في الوقت نفسه تمثيلية حرب العوالم لهي جي ويلز. لاحظ هنا إعلان عن المسرحية لا يختلف عن إعلان عن المسرحيات التمثيليات الأخرى، وخاصة إذا كانت مصحوبة باللحن المميز للبرنامج الذي هو فرقة ميركوري على الهواء، نفس اللحن المميز اللي مأخوذ عن تشايكوفسكي. ثم يقدم مذيع جديد أورسون ويلز، يعطيه الكلمة فيتحدث بنبرة وعظية معلنا أنه منذ فجر عصرنا ونحن تحت مراقبة كائنات ذات ذكاء مطلق. ثم يتابع حديثه عن حقيقة التهديد الفضائي ويصف يوم البث 30 بصيغة الماضي، كان ذلك بعد 1900 عام من بداية عصرنا في مساء هذا اليوم 30 أكتوبر. ثم دون أي انتقال يبث ختام تقرير الأحوال الجوية. يثير هذا التقرير إلى بعض الاضطرابات الجوية مجهولة المصدر. مع انتهاء التقرير ينطلق فاصل موسيقي عادي، يقطع هذا الفاصل أو يقطعه إعلان: سيداتي وسادتي، للأسف نحن مضطرون إلى قطع بثنا الموسيقي مؤقتا، إذ لدينا خبر هام نود مشاركته معكم. إذن يعلن المذيع خبرا يتمثل في أن عالما أمريكيا بارزا يقع مختبره في شيكاغو قد اكتشف انبعاث غازات متفجرة على سطح المريخ. ثم تستأنف الموسيقى ويسمع التصفيق ويبدأ بث أغنية ستار داست، غبار النجوم، وكانت أغنية مشهورة محبوبة لدى الجمهور في ذلك الوقت واستمرت كذلك. لكن الصحفي يعود بمعلومات جديدة حول الغازات المنبعثة من المريخ، يعلن أننا سنستمع بعض اللحظات إلى البروفيسور بيرسون المرموق من برينستون نيو جيرسي، وتعود الموسيقى من جديد. إذن لاحظوا هذا العمل معناه بين خطين، إذن إيهام بأن الإذاعة تبث برامجها العادية، وفي الآن نفسه هناك إعلان عن التمثيلية الإذاعية منذ البداية، وأن أورسون ويلز هو المتكلم باسم هذه التمثيلية وأعلن عنوانها واسم مؤلفه.
لكن في العين نفسه يبدأ ببث عدد من العناصر الطارئة. إذن فهذا من شأنه أن يهيئ إلى أمر ليس عاديا في البث اليومي لهذه المحطة، وإدراج إذن اسم علماء، مخابر، المريخ. ثم يبدأ المقطع الثاني، يتدخل مذيع جديد يقول إنه يتحدث من برينستون في نيو جيرسي، إذن هو متصل عن بعد، وسيفسح المجال للأستاذ بيرسون، وهذا الأستاذ يلعب أورسون ويلز دوره، الذي سيقدم بصوت جهوري معلومات عن المسافة بين الأرض والمريخ. لكن يبدو عليه الانشغال ولا يريد أن يتكلم، فتستأنف موسيقى البيانو. ثم أخبار غريبة من كندا ونيو جيرسي تشير إلى اصطدام كويكب، ثم تبث الموسيقى من جديد. نلاحظ أنه بذر عددا من العناصر، وهي شيئا فشيئا بدأت تهيئ المستمع إلى أن أمورا ليست عادية هي بصدد الوقوع، لكنها لا تصل إلى حد يعني لافت. يختار إذن موسيقى الجاز، ومباشرة من نيو جيرسي إذن تقطع الموسيقى، يسمع صوت المذيع نفسه فيليبس يحادث الأستاذ بيرسون الذي انقطع الخط بينهما، وقد بدا عليه القلق مع خلفية صوتية فيها أصوات صفارات الإنذار. لاحظ الجو بدأ يهيأ، وفي إطار هذا يقول أظن أن هذا هو الشيء الذي أمامي، يصف المذيع الجسم الذي أمامه ويسأل الأستاذ نفسه، يعني وهذا يلعب أورسون ويلز دوره، ثم بعض الهمهمات، ثم يأتي السيد ويلموث ليقول إنه كان يستمع إلى SBS، لكن صوت السيد ويلموث ليس عاليا بما فيه الكفاية، إذن خلق نوع من التوتر. ويشرح الرجل أنه سمع قبل أن يراه صوتا يشبه الأزيز، كأنه صوخ. يلح عليه فيليبس يتلعثم ويلموث، وويلموث هو مزارع اصطدم الكويكب بحظيرته. يبدو المذيع الآن مبتهجا وهو يصف الضجة المحيطة بالمشهد، والجو والسيارات التي لا تحصى، والأضواء، صخب والصخب. هل أحد يتكلم؟ هل لاحظت ذلك الصوت؟ عزيزي البروفيسور بيرسون، سأقرب منك الميكروفون. هل هو حقا نيزك؟ بيرسون في حيرة، إنه أملس اسطواني. لن تلاحظون هنا بث شيء من الريبة، ولكن كذلك خلق حالة ليست مريحة، فيها نوع من الشك وفيها نوع من شد الأعصاب. دائما مع الإبقاء على دور الإذاعة التي تتابع الأحداث.

0: يعلن مذيع الأخبار أنه سيقطع بثه لبضع لحظات للاحتماء. احتماء من ماذا؟ إذن موسيقى بيانو، إعلان المزيد من موسيقى البيانو. يعود فيليبس ويكرر كلامه، يصف الروبوتات لروبو من فيلم حرب العوالم. يرفع ضباط الشرطة راية بيضاء. انفجارات، صمت مطبق. سيداتي وسادتي، نأسف لإبلاغكم بأننا غير قادرين على مواصلة بثنا من جروفرز ميل. يعلن بعد ذلك البروفيسور إندل كوفر من كاليفورنيا أن هذا كله مجرد نشاط بركاني على المريخ ولا داعي للقلق. إذن تأكيد فكرة المريخ التي بذرها منذ البداية عندما تكلم عن الأستاذ الذي يدرس المريخ. ثم تعود الموسيقى وعزف بيانو، ثم رسالة صوتية: 40 قتيلا في جروفرميل. سنستمع الآن إلى العميد سميث أورسون ويلز، هذه المرة بلكنة أكثر إطالة، الذي عين للتو حاكما عسكريا لولاية نيورجي. يتحدث مذيع الأخبار الآن عن لحظة: من فضلك، أخيرا تمكننا من تحديد موقع البروفيسور بيرسون بفضل سلك تليفوني خاص. وبالفعل أصبح صوت أورسون ويلز مشوشا الآن بسبب صوت مكبر صوت. يعلن بيرسون أنه لا يستطيع تأكيد أي شيء، إنه غارق في التخمينات. هل سيستخدم الزوار الذين أتوا من المريخ مرايا أرشميد أو الخميس؟ يعود مذيع الأخبار إلى البث ليعلن عن وفاة مذيع الأخبار الذي كان مع بيرسون، كارل فيليبس، وكان موته موتا مروعا. الصليب الأحمر موجود في الموقع، يعطي الكلمة للسيد ماكدونالد. ويلز بلكنة بريطانية وهو ضابط عمليات يتحدث بعبارة عامة: ننتقل إلى مقر الميليشيا المؤقتة في جروزميل. يحاول أحد القادة التقليل من شأن الحادث، ولكنه يؤكد أن خطرا قائما. يعلن مذيع الأخبار أخيرا عن هبوط كائنات فضائية على الأرض، ويعلن وصول وزير الداخلية، وهو منصب وهمي في الإدارة الفيدرالية، من واشنطن. المقطع الخامس: أيها المواطنون الأعزاء، لن أخفي عنكم خطورة الموقف ولا خطورة التهديد الذي نحن بصدد مواجهته، ومع ذلك أرجوكم حافظوا على هدوئكم، فالعدو محصور حاليا في جزء صغير من الأرض. فلندعو الله أن تتمكن القوات المسلحة من إبقائه هناك. في هذه الأثناء لنتوجه إلى الله ولنواصل حياتنا كالمعتاد، لعل أمتنا تصمد أمام هذا الخطر المحدق. شكرا لكم. لقد استمعتم للتو إلى وزير الداخلية وهو يخاطبنا من واشنطن. نبلغكم أن جزءا من نيو جيرسي معزول عن العالم. هنا في نيويورك تتدفق برقية التلكس من جميع أنحاء العالم، يعرض علماء من كل دولة سواء قريبة أو بعيدة مساعدتهم علينا. يبدو أن المزيد من الصواريخ، صواريخ العدو في طريقه إلى الأرض، وقد وردت أنباء عن رصدها في فيرجينيا. ويبدو أن استراتيجية الغزاة هي تعطيل المجتمع البشري بقطع خطوط الاتصال. نتلقى الآن برقيات من نيو جيرسي حيث يقاتل الجيش الغزاة حاليا. خبر آخر من لونغ آيلاند. لحظة من فضلكم، يسمح لنا كابل خاص بنقل ما يحدث حاليا في واتشن مونتينز. المقطع السادس من التمثيلية. دائما هذا الجو من الإعلام نحن في صميم حرب، إذن كيميائية، سطح مبنى إذاعة سي بي أس يقدم صحفي تقريرا عن فرار سكان نيويورك المذعور قبل أن يقتل هو الآخر. أنتم تستمعون إلى أس بي أس التي تبث حاليا عملا إذاعيا أصليا مقتبسا من رواية حرب العوالم لهاجي. إذن كشف اللعبة من تأليف أورسون ويلز ومسرح ميركوري، سيستأنف البث قريبا. أنتم بالفعل تستمعون إلى أس بي أس التي تبث حاليا عملا دراميا مقتبسا من رواية هي جي ويلز من تأليف أورسون ويلز ومسرح ميركوري. إذن كشف اللعبة بعد أن وصل حالة التوتر إلى أقصاها وحالة من الذعر مثل ما رأينا، الغاية منها هي خلق هذه الحالة عند الناس. طبعا ما يلفت الانتباه هي هذه الكتابة الفنية التي أخذت بعين الاعتبار طبيعة التلقي لما تبثه الإذاعة، سواء بما هو معتاد أن يستمع إليه ومعتاد أن وكأنه ينتظر نسقا بذاته، وبدأ في ذلك في إطار ما ينتظره المستمع وما هو متعود عليه بذر عناصر تخلق حالات بدأت في التوتر شيئا فشيئا إلى أن تحولت مستعملا في ذلك الأدوات التي يقوم عليها النقل المباشر للأحداث، النقل المباشر في إطار نشرات الأخبار. وطبعا نتصور ماذا يتطلب ذلك من طرق في الأداء، من مؤثرات صوتية دقيقة، من إيهام بالإخبار والإعلان، وفي الآن نفسه السرد، خلق سردية من السرديات. هذا الأمر كان موضوعا لدراسات مختلفة، فسواء في المستوى علم النفس الجماعي أو في مستوى علم الاجتماع، فمثلا بيير لاغرانج يذهب إلى أن الذعر الذي أثاره بث ويلز كان مبالغا فيه إلى حد كبير، فقد كانت هناك بالفعل حالة ذعر فردية قليلة، ولكن لم تكن هناك هستيريا جماعية. ومن المحتمل أن الأمر كان في رأيه مقصودا. ووفقا لدراسة أخرى أجراها روبرت إي بارثولميو، فإن دراسة كانتريل تستند فقط إلى مقابلات مع 135 شخصا، ومن بين هذه المقابلات اختار الكاتب كانتريل عمدا تلك التي تدعم وجهة نظره بشكل أفضل. إذن بين هذه الروايات اختار عمدا تلك التي تدعم هذه الوجهة، ويعتقد أن أكثر الأحداث عنفا هي التي ذكرها الكاتب، وأنها في حق الأمر لا أساس لها من الصحة. ما يمكن أن نقوله في أن في عام 1949 ارتكبت إذاعة إكوادورية خاصة خدعة مماثلة، فخلقت هذا الجو، وأصيب بعض السكان كيتو بالذعر، وعندما علموا أنهم وقعوا ضحية لمقلب قاسي يبدو أنهم ثاروا وأذرموا النار في مبنى الإذاعة الإكوادورية، حيث تم انتشال 6 جثث، مما يعني أنك تنجز حصة مثل هذا مرة، أما أن تعيدها من جديد فأنت لست في مأمن من ردود فعل غير منتظرة، وقد تكون عنيفة عنفا شديدا. حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتورال نقطة تي أم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
6: دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.
7: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج دروب، إلى هذه الفسحة الإذاعية التي تنطلق الآن إلى الساعة الخامسة مساء. معنا كريم المدف في الهندسة التقنية، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذه الحصة، والتي نحاول في كل مرة أن نكتشف فيها وجه ثقافي متميز. اليوم ستكون بشكل استثنائي بالهاتف مع دكتور رضا مامي ودكتور أحمد ذياب لتقديم آخر المستجدات الخاصة بالمسيرة الأكاديمية لدكتور أحمد ذياب، باعتبار أنه قد نشر معجم طبي مهم، هذا الطبيب المتخصص في العظام ولكن أيضا المتخصص في الترجمة العلمية طبية بالأساس. الدكتور رضا مامي يحصد مجددا اعتراف من جامعة في المكسيك ومن جامعة في إسبانيا من خلال تميزه الأدبي والأكاديمي المهم. سنسلط الضوء على مسيرة رضا وسيد أحمد ذياب في هذا السياق، على أن نعود انطلاقا الأسبوع القادم إلى هذه الاستضافات التي تدوم ساعتين مع وجه ثقافي من الوجوه التي تؤسس الساحة، التي تؤثث عفوا الساحة الثقافية بكل تميز. هذا النغم ينطلق لقاءنا على موجاتنا، موجات الإذاعة الثقافية.

نواصل معكم هذا اللقاء إلى الساعة 3:30 موعد استضافة الدكتور رضا ميمي والحديث حول العديد من النجاحات الذي حصدها هذا الأكاديمي والشاعر المتميز خاصة في مجال اللغة الإسبانية. هذا النغم يتواصل على موجات الإذاعة الثقافية.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: مجدد أرحب بكم على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج دروب، والذي من خلاله نحاول في كل مرة أن نستضيف شخصية ثقافية أكاديمية أو فنية، ونحاول أن نقدم باقة ورد لهذه الشخصية لما قدمته من جليل الأعمال في المجال الثقافي أو الأدبي أو الأكاديمي. ضيفي العزيز الدكتور رضا مامي قد شرفني منذ فترة بالحضور معنا على موجات الإذاعة الثقافية تكريما لمسيرته السخية والمتواصلة، ولكن من ذلك الزمن إلى هذا الزمن رضا دائما ما يكون محلقا بأجنحة النجاح والتألق والنور، دائما ما يجعل اسم تونس وعلم تونس يرفرف في المحافل الدولية، من الأكاديمية الأمريكية للأدب العالمي الحديث، ومن الأكاديمية المكسيكية للتاريخ والجغرافيا، إلى الأكاديمية الإسبانية الدولية للعلوم والتكنولوجيا والتربية والإنسانيات بفالنسيا. يوم 16 ماي الفارط كان يوم مهم باعتبار أنه قد كرم بالعضوية العلمية في هذا في هذه الأكاديمية، وأيضا قد وقع اختياره لإلقاء الخطاب العلمي نيابة عن كافة الأكاديميين الجدد الذين وقع اختيارهم أو انضموا أخيرا إلى هذه الأكاديمية. وسيرضا سفير فوق العادة للثقافة والأدب والأكاديمية، سعداء جدا بأن يكون حاضر معنا بالهاتف، ولكن أيضا سيكون بعد 12 جوان كما اتفقنا بإذن الله يكون حاضر معنا في الأستوديو للوقوف عند هذا الحصاد المتميز لهذا الرجل الذي يطير دائما بأجنحة النور والتألق. أستاذنا العزيز رضا، مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية.
4: مساء النور سي سفيان، عيدكم مبروك وسنين دائما إن شاء الله ليك ولكل يعني مستمعين الإذاعة الثقافية. وقبل كل شيء حبيت نشكرك على الأغنية، أغنية فريد الأطرش عشقتنا عش أنت، يعني بكل صراحة رجعتنا للزمن الجميل. أين الكلمة الجميلة والصوت الجميل؟ يعطيك ألف صحة سي سفيان.
3: كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز سي رضا، وسعداء أيضا بأنه نستضيفوك في هذه المناسبة. أولا العيد، خاطر نحب نعيد عليك، وبعد قليل يكون معنا أيضا كفاءة طبية مهمة جدا دكتور أحمد ذياب، شكون حاضر معنا بالهاتف أيضا من صفاقس، ولكن نطلق مع حضرتك العيد، عيدين هذا العيد المبارك وأيضا هذه الاحتفالات المهمة التي تجسدها. أعطينا فكرة لو سمحت أستاذنا العزيز دكتور رضا مامي على هذا المحفل وعلى هذا اللقب الجديد الذي نلته بشرف وبتميز، واعتقد انه اينما نجد لغه اسبانيه فاننا سنجد رضا مامي في احد اروقتها، باعتبار انك تبارك الله من الشرق الى الغرب من الجنوب الى الشمال، رضا مامي موجود اينما تكون موجود هذه اللغه بكل هذا التالق. المحفل والاحتفال بهذا اللقب الجديد.
4: الحمد لله سي سفيان، والله كما انت تعرفني وتعديت في الحصه نتاعك سابقا، وبحكم قربك يعني من قسم الإسبانية ومن الزملاء تعرف تقريب يعني التفكير رضا مامي، ألا وهو شغل الشاغل، وصدقني ومعناه أني نزيه في الحكاية دي وصادق، يعني مش شخصي أو اسمي بل الثقافة يعني العربية بصفة عامة والثقافة التونسية بصفة خاصة، لأنه مع الأسف حسب يعني الرحلات اللي قمت بها والسفر اللي قمت به يعني لا يعرفون عنا شيئا، وهذه معناها مشكلة كبيرة. اللي معناها ما يعرفش الثقافة بتاعك نوعا ما يعني هو استنقاص للثقافة، بل بالعكس عنا ثقافة، عنا ثقافة زاخرة، عنا ثقافة مهمة، عنا متجذرين في التاريخ، لكن مع الأسف ما فماش استراتيجية يعني واضحة باش نقدموا هالإرث متاعنا للآخر سواء كان في أوروبا أو في أمريكا. كنت محظوظ كما ذكرت سيادتك دخلت الأكاديمية الأمريكية عام 2023، والشغل الشاغل نتاع الأكاديمية هذه هو الأدب الأوروبي وأدب أمريكا الشمالية والجنوبية. والحمد لله يعني قمنا بعدة محاضرات باسم الأكاديمية أو في صلب الأكاديمية هذه في إسبانيا أو في بعض بلدان أوروبا، أين تحدثت عن الأدب العربي وبصفة خاصة عن الأدب التونسي. وهذا كما قلت لك نحب نوصل كلمة المثقف التونسي إلى الآخر. ثم نكرمني يا ربي زد كيف كيف، كما تعرف أنت يوم 25 نوفمبر 25 دخلت الأكاديمية المكسيكية للتاريخ والجغرافيا، وهناك وعود جادة من طرف الأكاديمية واتصالات يعني مباشرة لتكوين قسم مش نسميه قسم الدراسات العربية والإسلامية، ومشينا أشواط كبيرة في هذا المجال، وباش تكون بات الحال يعني فرصة للأدب العربي. وديما نقول الأدب التونسي بصفة خاصة يهمني قبل الأدب العربي، باش تكون ممثلة في هذه يعني البلد العريق المكسيك، وما أدراك ما المكسيك، ومن خلال المكسيك لما لا نفتح يعني نوافذ أخرى حول يعني عوالم أمريكا اللاتينية اللي هي بلدان تطورت على جميع الأصعدة على نطاق يعني التقني الديمقراطي السياسي الاقتصادي إلى آخره. واللي لاحظته بالتات الحال وهذا اللي شجعني لبعث هذا القسم ألا وهو تعطش هاته شعوب أمريكا اللاتينية لمعرفة كل ما هو من أصول عربية. ونقول ديمها ونقولها ديمها راسي مرفوع، يعني نحس بنخوة وقت اللي نعمل محاضر على شعر أبو القاسم الشابي أو على الرواية التونسية، أو نقدم يعني باقة من ترجمات بعض القصائد التونسية إلى قارئ المكسيك اللي يتلقاها يعني بكل رحابة صدر وبكل اعتناء ويوليها الأهمية اللازمة. لا أخفيك أنت تعرف سيادة السفيان، اليوم نعتز كي نلقى يعني شابي هو يمثل مادة بحث في رسائل الماجستير أو في أطروحات الدكتوراه في أمريكا اللاتينية، وهذا بطبيعة الحال يعني شرف لينا كتوانسة وشرف للثقافة التونسية. أخيرا كما ذكرت سفيان يعني يوم 16 ماي وقع تكريمي ودخلت الأكاديمية الأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا والتربية والإنسانيات الموجودة حاليا في فالنسيا، هذه المدينة يعني البحرية الإسبانية. وكما تفضلت سيادتك كان لي شرف يعني دخلنا للأكاديمية دي 46 يعني فيها تقريب 90 هي جدد من البيرو، من شيلي، من فنزويلا، من كولومبيا، من فرنسا، من إسبانيا خاصة. وكنت نلت يعني شرف تقديم محاضرة باسم هؤلاء، وكان بصراحة يعني موقف رهيب شوية وقت تتلفت تلقى قدامك قرابة 200 شخص من السلطة الأكاديمية والعلمية والعسكرية والحقوقية قدامك، يعني ما نقول كان شرفت بلادي وشرفت علم تونس وشرفت الثقافة التونسية. ومشكورين كما قلت لك اللي أثقوا فيها واللي أعطوني يعني ثقة ذي باش نلقي المحاضرة، وكان يعني نص المحاضرة مهم اللي اعتنت به الصحافة، كتبوا تقريب 6 أو 7 مقالات على محتوى يعني المداخلة بتاعي. والمحتوى كان مش ما نطولش عليك معناها ركزت على ضرورة من ناحية احترام الاختصاص، لكن في الآن نفسه انفتاء العلوم على بعضها البعض. فالقانون والحقوق والرياضيات كما ننزع منها الجانب الإنساني الروحي فهي تفقد الكثير. وذا كان معنا تقريبا خلاصة كلمتي ألا وهي انفتاح العلوم والتكنولوجيا على الإنسانيات وانفتاح الإنسانيات على هذه العلوم.
3: سيدة مامي، أنت حضرتك شاركت أيضا في معرض الكتاب حول ندوة حول كانت الدبلوماسية الثقافية على ما أعتقد هكا ولا؟
4: معقول أي شاركت.
3: وانا معناها كتبت تدوينه صغيره في ذلك، ونعاود الفكره نتاعها العامه، معناها هذه الندوه قد ذهبت ادراج الرياح ولم تعد الا بعض الحبر الموجود في الورق، ولكن الدبلوماسيه الثقافيه التي ينجزها رضا مامي على ارض الواقع هي الدرس الحقيقي الصادق والوطني الذي يجب ان نتعلم منه. ما اكثر هذه الندوات التي تقيمها هذه الوزارات المختصه، مع احترامنا لها، وزاره الخارجيه، وزاره التعليم العالي، وزاره الثقافه، حول الدبلوماسيه الثقافيه، ولم نرى من هذه الدب لوماسية أي شيء، ولكن ما ينجزه رضا مامي في إسبانيا وفي المكسيك وفي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا هي تلك الدبلوماسية الحقيقية. فلذلك أردت أن أذكر بأنه معناها كم الحبر وكم الورق الذي ننجزه ونحن ننظر، ولكن رضا مامي يذهب على عين المكان بقدمي بعلمه يسبقه بأدبه وفكره وثقافته وأكاديميته إلى كل هذه الجامعات وينجز ما لم تستطع منظمات وهيئات ووزارات أخرى إنجازه بنفس الشكل وبنفس الدقة. فكل الشكر لك يا دكتور رضا مامي. سؤال سي رضا، أعتقد أنه لب بعض الأشياء التي تقوم بها هو هذه الندية التي ألمسها في مسيرتك الأكاديمية. أنت عندما تحاور هذا الآخر الإسباني، ونعرف أن اللغة الإسبانية هي اللغة العالمية الثانية، فإنك معناه تحطم تلك المركزية الغربية بشكل أو بآخر، تحطم تلك المركزية التي تقول أن الحضارة الأوروبية بالأساس وبكل لغاتها اللاتينية الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية على أقل تقدير هي محور الكون. أنت بنفس هذه اللغة تحاور بكل ندية، ولكن تجعل من هذه اللغة جسر لعبور الثقافة خاصة الوطنية، لا أقول فقط العربية ولكن الثقافة الوطنية. يعني من أين تأتي بكل هذه الجرأة وهذه الشجاعة سيريدا بأنك تكتسح بكل ندية المجال الأكاديمي الذي لا يستطيع أن يلج إليه إلا من استحق ذلك بكل شرعية سيريدا؟ معناه تشرفنا كثيرا وتجعل من اسم العربي اسم محترم أكاديمي بشكل كبير جدا.
4: يعطيك الف صحة سي صوفيا على السؤال هذا، ويلزم هذا يحسوا حدا باش نحكوا فيه. هذا يرجع للهوية، هوية يعني المثقف، هوية المترجم أو هوية الشاعر. يعني الهوية متاعي موجودة، وأني نرفض اليوم باش يصنفوا الشعر متاعي المكتوب باللغة الإسبانية كشعر إسباني. هو شعر تونسي، واستعملت اللغة الإسبانية كأداة لا غير، كوسيلة للوصول إلى الآخر. لكن تشوف الهوية بتاع الشاعر أو المترجم تلقاها موجودة في النص. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لا أخفيك، في جل محاضراتي في إسبانيا يعرفوني، خاصة في أمريكا شو نقول؟ نقول أنا جئتكم من قرطاج. ودائما هيك الكلمة اللي نبدأ بها، لأنه الحضارة القرطاجية هي حضارة عظيمة وعظيمة جدا، ويعرفوها في جل العالم. بمعنى أنا جئت من قرطاج، فعيشكم شوية احترام الثقافتي، شوية احترام العلومنا، شوية احترام التاريخنا. وبالفعل التاريخ متاعنا هو يعني احنا متجذرين في التاريخ، وتاريخنا مهم ويلزم نبلغ الفكر للآخر، ويزينا ما كل العلو متاع النظرة ننظروا للملوطة الفوق للغربي. لا لا لا لا، يعني فما ندية في التعامل، فما ندية في الكتابات المشتركة والملتقيات. وإذا كان استعملت اللغة الإسبانية نعودها، أراهي كوسيلة للوصول إلى الآخر. أما رذا ميمي موجود، الهوية متاعه موجودة في كتاباته، في أشعاره، في تفكيره، في معاملاته وفي محاضراته. وأن يضد هالتقسيم هذا العلوي والسفلي والنظر من فوق إلى تحت، لا، فما ندية، فما احترام ومتبادل. وتونس رغم صغر المساحة متاعها تفرض الاحترام في جل العالم، وهذا والحمد لله ما لاحظته في جل يعني سفراتي وفي جل يعني محاضراتي.
3: دكتور رضا مامي، أنت معنا كما يقول صديقنا المترجم والشاعر العزيز جمال جلاسي مهرب الأرواح، أنت مهرب المعنى بشكل أو بآخر. مثلا معنا حتى في صفحتك أنت قد ترجمت قصيدة للمنصف المزغني عنوانها الحليب والعسل، ترجمتها إلى الإسبانية. ولكن على الضفة الأخرى أيضا أنت قدمت لديوان مثلا لشاعر إسبانية إن ما خيمينيز هكا ولا؟
4: أي إن ما خيمين أدخل كيرا، أي قدمت لها ثلاثة دواوين
3: بالضبط. معناها أنت هذا الجسر المتواصل ذهابا وإيابا، يعني من تونس أو من الوطن العربي أو من الثقافة العربية إلى إسبانيا، تحمل كل هذه الأثقال الجميلة الفكرية وتأخذ معك الشعر التونسي، وكما قلت على سبيل الذكر للحصر الشابي ومصر المغزني وغيرها من الأسماء التي أيديك بيضاء عليها. ثم أيضا معناها المسألة المضاعفة الأخرى أنك تنفذ إلى الشعر المكتوب باللغة الإسبانية وتقدم هذه التجارب في عقر دارهم في الفونداسيون أونيفرسيتا إسبانيولا هكا ولا؟
4: فونداسيون أونيفرسيتاريا إسبانيولا، وهي مؤسسة تجمع يعني كل الجامعات وأصرت أنا الصديقة الشاعرة دي باش نكون حاضر خاطر قدمت لها دوينها وقدمت تقريبا 15 ديوان للشعراء إسبان ونعتز بالشيء هذا. احنا نخدمه لوفاي فيان يعني ما فماش لوفا شون روتور يعني فما كل تلاقح كما عاش التجربة اللي عاشها لوركا. لوركا خذا يعني أشياء كثيرة من الثقافة العربية ثم لوركا رجع في أواخر القرن العشرين باش يكون متواجد في البياتي ونزار قباني إلى آخره. فما كان لوفاي فيان مع بين الحضارات وبين الثقافات واللي تتويج الفكرة هذه قمت بالترجمة وتعرف الشيء هذا لديوان يعني الديوان ديال تماريت متاع غارسيا لوركا منذ 6 أشهر أو ما يزيد عن ذلك. فالشغل متاعي والعمل متاعي يمشي في الاتجاهين يعني اتجاه إيصال الإرث متاعنا والتعريف ثقافتنا وحضارتنا وبشعرنا وبأدبنا وكذلك لما لا نعطي فرصة للتونسي ليكتشف يعني عينات من الأدب ومن الشعر الإسباني أو شعر أمريكا اللاتينية.
3: نعم ذكرتني بعبد الله الترجمان ذلك القصيص الإسباني اللي من مدينة مايوركا أعتقد والذي هاجر إلى تونس وأسلم في العهد السلطان أبي العباس أحمد بن المستنصر الحفصي والذي بدل اسمه من أعتقد أنسلم ترومادا حاجة كما هكا إلى عبد الله الترجمان.
4: هو اسمه أنسلمو ترومادا.
3: أنسلمو بالضبط.
4: أنسلمو ترومادا هو من منطقة بالما دي مايوركا الإسبانية. وجاء لتونس وانقلب يعني دخل الإسلام والاسمه عبد الله الترجمان وعملوا له في المدخل نتاع بنات يدور لي كيما القبه الصغيره باسمه هو
3: بالضبط ومعناها قام بالترجمه وحتى تقدم في معناها مراتب عليا في الدوله وغيره من الاشياء. يعني جميل هذه الطرافه في هذه الشخصيات المتميزه ويبدو انه اسبانيا كما كنت تحكي على لوركا معناها ثريه بهذه الشخصيات المتميزه والذي يشرب هذه اللغه يعتقد انه يكون بهذه الانسانيه الفياضه. سيدي داخل نختم معاك بعد تجديد الشكر لك على نشرت انه ثم اعداد لمؤتمر مدريد والاندلس تقريبا هكا ولا
4: هي هذه والله ما حبيش أقولك عليها هي التكريم كبير باش نعيشه يوم 11 جوان ثم مؤسسة ثقافية علمية موجودة في إسبانيا اسمها ثيهار تشتغل على العلاقات الثقافية الإسبانية العربية وهي يعني مؤسسة مرموقة خطرت يعني اسمي باش نكون الشخصية الثقافية لسنة 25 وإن شاء الله نهار 11 جوان باش يقدموا لي الميدالية الذهبية. استغليت الفرصة الحق فما برشا زملاء تقريبا 15 من قسم التاريخ والقسم الإسبانية والجغرافي لأنه من خصوصياتي الانفتاح على الأقسام الأخرى. باش يرافقوني تقريبا 17 أستاذ من تونس من قسم الإسبانية والعربية والتاريخ والجغرافيا باش يكونوا حاضرين معايا في الملتقى هذا واستغليت الفرصة بكون فما وقتها معرض الدولي للكتاب بمدريد نظمت يعني دي تابل روند ودي ديبا مع بين معناها المثقفين الإسبان والأساتذة التوانسة وعندنا كذلك باش نزوروا معلم هام وهام وهام جدا ألا وهو ليكول دي تراديكتور في طوليطلة مدرسة المترجمين في طوليطلة وهو بقطع نظر على دورها اليوم في الترجمة هو يعني معلم تاريخي مهم ومهم جدا لأنه جل الترجمات اللي وقعت من العربية للاتينية ومن الإغريقية للاتينية ومن العربية للإسبانية وقعت في هذا المكان في طوليطلة أين وقعت يعني ترجمة أثار متاع الغزالي الفارابي ابن الجزار الرازي إلى آخره من العربية إلى الإسبانية وكذلك وقعت الترجمة في القرون الثاني عشر والثالث عشر جل يعني الكتابات كما أرسطو سقراط أفلاطون يعني من الإغريقي إلى الإسبانية أو من العربي إلى الإسبانية مش يكون لنا فرصة باش نعمل محاضرة في هذا المكان ومش يقوموا بزيارته في مدينة طوليطلة إن شاء الله.
3: يعني دائما حضورك سريفا معناها سواء بالهاتف أو في الفيسبوك أو مباشرة يفيض، معناها ذكرتني بالفلسفة متاع أفلوطين، معناها الفيض، نظري الفيض يفيض بكل هذا النور وبكل هذا السخاء وبكل هذه الأخبار المتميزة. وكما قلت ونجدد معناها الفكرة متاعي، والله النجم ونصرفوش برشا فلوس على برشا لقاءات فكرية ومحاضرات وندوات ونحكيه برشا كلام صعيب على الدبلوماسية الثقافية، فقط نقتفي ونسنسخوا تجربة رضا ميمي ونشوفوا شنو قاعد راجل يعمل، معناها كما هاللقاء هذا اللي باش يكون فيه أقسام العربية والفرنسية والإنجليزية من جماعة منوبة، وهم عندهم الحظ الكبير أنك حضرتك رئيس قسم الإسبانية في كلية منوبة، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، يعطيك ألف صحة على هذا المجهود سيريدا. دائما ما يكون عندي الشرف المضاعف والسعادة المضاعفة أنه أستضيفك وأنه أنهل من كل هذه الأخبار الجيدة والجميلة وكل هذا العطاء المتجدد. يعني أنت كشجرة الزيتون التي في كل مرة تزداد ألقا وتزداد نورا وتزداد ضيئا. كل الشكر ليك سيريدا على ما تفعله من أجلنا وطنيا وثقافيا وعربيا، ونعرف اللي عندك معناها أنا متواضعة جدا، أنا معناها مختفية أمام كل ما تحققه، مش مجاملة ولا رمي الورود، أمام كل ما تحققه معنى هذه الذات المتواضعة حقيقة إنسانيا ولكن الجليلة والسخية معرفيا أكاديميا إبداعيا. كل الشكر ليك سيريدا، إن شاء الله رحلة موفقة ونحن على موعد أنك تشرفنا بالحضور في الإذاعة الثقافية ويكون لنا لقاء في برنامج دروب كي نقتفي كل هذه الدروب الجميلة التي تصنعها قدماك والذي يعبدها قلبك سيريدا.
4: ربي فضلك، شكرا جزيلا سوفيان، عايشك.
3: شكرا. إذا وصلنا أنا لموجات الإذاعة الثقافية، كان معنا دكتور رضا ميمي وقد نالنا شرف أنه تحصل على العديد من المواقع الأكاديمية المتميزة آخرها في هذه الجامعة الأكاديمية بإسبانيا، وإن شاء الله سيريدا يكون حاضر معنا للحديث أكثر حول كل هذا المنجز الأكاديمي والثقافي والإبداعي في جميع المجالات التي يشتغل عليه. هذا النغم، ثم بعد ذلك نستقبل أيضا كفاءة وطنية أخرى في مجاله الدكتور المبرز في الطب في علم العظام، في طب العظام تحديدا الدكتور أحمد ذياب، والذي لم يكتفي أن يكون فقط هو الشافي من خلال اختصاصه الأكاديمي في الأنتروبولوجيا الطبية وأيضا في تخصص جراحة العظام، ولكن أيضا اضطلع بمسؤولية الدفاع عن اللغة العربية تماما كما سيريدا وكما العديد من الأخيار هذا الوطن، وأنتج معجما طبيا مهما جدا قد وافقت عليه حتى منظمة الصحة العالمية. مع الدكتور أحمد ذياب سنكتشف هذا المنجز ولكن بعد هذا النغم.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.
4: هي دروب تحملنا إلى رجال ونساء من هذا الوطن، قدموا ولازالوا يقدموا الكثير والكثير بكل سخاء وبكل محبة وبكل وطنية والتزام. منذ قليل كان معنا دكتور رضا مامي، وقد وقفنا معه على عدد من المحطات التي تميز مسيرته الأكاديمية خاصة، وهذا التشريف الذي ينالنا جميعا من المكسيك ومن إسبانيا ومن أمريكا اللاتينية في شخص هذا الأستاذ الجامعي المتميز. كما أعلنت على ذلك، ضيفنا الثاني هو الدكتور أحمد ذياب، هذا الطبيب الذي يداوي العظام أكيد، ولكن يداوي أكثر من العظام، يداوي اللغة وألامها. هو أستاذ الجراحة والتشريح المتخصص في الأنتروبولوجيا، والذي عمل طيلة 20 سنة ضمن فريق منظمة الصحة العالمية لتأسيس المعجم الطبي الموحد. دكتور أحمد ذياب لا يكتفي أن يكون طبيبا متميزا في الجامعة التونسية في كلية الطب، ولا يكتفي أن يكون طبيبا متميزا في مساحته أو في المشافي، ولكن أيضا يريد ويسعى دائما بكل صدق وبكل محبة العاشق أن يكون أيضا متميزا ومنيرا وسخيا في عطاء آخر، وهو الترجمة، وخاصة الترجمة العلمية. آخر إصدارات هذا الرجل العلامة المعجم الطبي إنجليزي فرنسي عربي ب 120 ألف مصطلح لمحاولة توحيد هذه الفوضى التي تسود مجال الطب، وخاصة هذه اللغة المتداخلة التي يستعملها الكثير من الأطباء والذي يكون لها بالمرصاد. دكتور أحمد ذياب حتى في حياته الاجتماعية، حتى في عائلته وفي محيطه الأسري، ولكن بأكثر أكاديمية وبأكثر دقة من خلال هذا المجهود. سعيد جدا أن يكون معنا أستاذنا العزيز الدكتور أحمد ذياب، لكي نقف قليلا لكي نهنئه أولا بالعيد، وكما قلت مع سيري ضمامي العيد عيدين، باعتبار أنه هذا المنجز المهم جدا جاء بقلم وقلب وعقل طبيب تونسي عربي، وثانيا أن نكتشف هذا المعجم على أمل تنظيم حصة يشرفنا بها سيد أحمد ذياب طبعا بحضوره المتميز والأنيق. مرحبا بك دكتور.
5: شكرا أستاذ سفيان، بدوري أتقدم إليك وإلى أسرة الإذاعة الثقافية وأسرتك الخاصة بتهانية بهذا العيد السعيد، وأسمح لي أن أتقدم كذلك إلى الزميل والمبدع الدكتور رضا مامي فيما قدم ويقدم كسفير للفكر التونسي باللغة الإسبانية انطلاقا من هذه اللغة العربية، سواء في أشعاره أو إبداعاته، وهو يكرم أحسن التكريم، وهو يستحق هذا لما هو يقدم للجامعة التونسية، لجامعة منوبة والفكر التونسي بصفة عامة. فسمحت لنفسي بأن أتقدمت إليه لأنه سبقني وكان يتكلم كلاما لذيذا ممتعا ورائدا، و مسني شخصيا بما يقوم من به من عمل جليل كذلك. شكرا.
4: الله يخليك. والله هو معناها الحالة كما يقول المتصوفة هي تلمسني أنا بشكل مضاعف، لأنه لي الكثير والكثير من الشرف أنه نستقبل حضرتك بالهاتف ويكون معنا دكتور رضا مامي بالهاتف، وأمثالكم معناها كثير في هذا العطاء وفي هذا السخاء نساء ورجال. يمكن أنا باش نقتنص من كلمة للدكتور نصر عرب اللي نوجه له تحية، نصر بن عرب عفوا، نوجه له تحية بهذه المناسبة، وحتى في تعليقه في الفيسبوك على صدور هذا الكتاب يقول: اللهم ارسل للأمة العربية آلافا من أمثال أحمد ذياب حتى نسترجع قوانا ومجدنا على الصعيد الدولي ونتحرر من هيمنة واستعمار الدول الأوروبية والأمريكية، وشكرا على هذا العمل الجبار. يمكن سي نصر بن عرب معناها بهذا الدعاء معناه ينتظر الخير، ولكن دكتور أحمد ذياب ذهب إلى الإنجاز بشكل عام. سيد أحمد، لو ناخذ فكرة أولا لو سمحت لي على المنجز السابق، لأنه لا أريد لهذا الكتاب المهم وهذا المعجم المهم أن يكون شجرة التي تحجب الغابة، ف

0: سنين قمت بذلك مع منظمة الصحة العالمية حين أنجزنا المعجم الطبي الموحد الذي وحد تقريبا أغلب مصطلحات الطب، ولكن هاجس في نفسي بأن أقوم بأمر آخر وهو جمع وتلافي الفوضى الموجودة كذلك في بعض المصطلحات المتبقية والاستنجاد بالحديث من المصطلحات. فكنت أقوم بهذا العمل خاصة لإعداد معجم الطبابة في العام الماضي لصالح مكتب تنسيق التعريب بالرباط، حيث أن المغرب الشقيق قد عرب طبه ابتداء من سنة 2017 وهم سائرون في هذه الطريق. وفي هذا العام نجد أن الجزائر بدأت في خطوات جادة مع مجلس المجلس الأعلى للغة العربية التابع للرئاسة الجزائرية، وتقدمت إلي هذه المجموعة، مجموعة المجلس الأعلى للغة العربية، بمطلب وهو أن أقدم لهم شيئا. فذكرت لهم أن بين يدي المعجم الطبي ب 120 ألف مصطلح، فكانت سعادتهم كبرى و تقدموا إلي بالمطلب رسميا. فذكرت لهم أنه سوف ينجز في نهاية ماي بداية جوان، وهو ما تم فعلا. أنجزت هذا المعجم هو في نسخته الإلكترونية. لماذا في النسخة الإلكترونية ب 120 ألف مصطلح؟ لأنه يحتوي على أكثر من 10,000 صفحة. 10,000 صفحة. لذلك سوف لن يطبع هذا المعجم، ولكنه سوف يستعمل بنسخته الإلكترونية. لماذا هذه النسخة الإلكترونية؟ لأنه بإمكان الوسائل العصرية الإلكترونية والإعلامية أن نأخذ مثلا مصطلحات الطبابة أو مصطلحات طب القلب أو مصطلحات الطب العام أو مصطلحات طب رئتين إلى غير ذلك ثم نشرحها. يعني هناك خطوة ضرورية سوف يقوم بها الأخوة الجزائريون وأنا معهم، يعني في ثلاث لجان: لجنة تاريخ الطب، ولجنة طب العظام وجراحة العظام، واللجنة الثالثة هي لجنة التشريح. أنا معهم في هذه اللجان وسوف نقوم بعمل جيد. أتصور أنه في العام الماضي سوف يشرع الأخوة الجزائريون بتعريب الطب. نحن في تونس كما تعلم فاتتنا فرصة ثمينة جدا في الثمانينات والتسعينات، حيث كان المرحوم سليم عمار قد بدأ في على الأقل في شرح الطب النفسي باللغة التونسية وباللغة العربية، وكتبنا معه المعجم النفيس الذي هو يسمح بتعريب كل مصطلحات. ثم بدأت شخصيا في تجربة تعريب التشريح، ولكن التجربة كما تعلم أجهضت لأسباب عديدة، ومنها أن الزملاء الكرام الأجلاء لم يريدوا أن نستمر في هذه الطريق، طريق التعريب، طريق تسهيل اللغة للمريض وللطالب.
1: يعني سيد أحمد، لابد أن أذكر بعض الأشياء التاريخية لأني أعلمها بحكم يعني قربي منك. أنت درست الطب باللغة العربية في جامعة صفاقس، وقد حوربت من أجل ذلك بشكل كبير جدا. هذه المبادرات هي مبادرات قديمة، وليس بالمعنى الشوفيني أو بمعنى التعريب المنغلق على نفسه، ولكن بمعنى الاعتزاز. أذكر فيما أذكر، وتحية ليه، دكتور حمادي بن جبلة عندما يسرد تاريخ العلوم وهو مختص في ذلك، يقول أن اللغة اللاتينية هي كانت اللغة المسيطرة في أوروبا، ولكن لغة العلم انطلقت مع لغة أبناء أمم معينة. فديكارت كتب بالفرنسية كتابه حديث في الطريقة ولم يستند إلى اللغة اللاتينية، وغاليلي كتب باللغة الإيطالية أيضا ولم يكتب باللغة اللاتينية التي كانت لغة العلم. وكانت في مرحلة أخرى أيضا عندما كتب كانت اللغة الألمانية ينظر إليها بشكل فيه الكثير من الإشمئزاز من طرف الألمان أنفسهم، ولكن كانت أراد وكانت له هذه الإرادة الطيبة أن يكتب بلغته الأم تصالحا.

0: مع نفسه وبناء لثقافة وانطلاق لحضارة. فبالتالي أعتقد أنه مسألة ليست مسألة حب للغة فقط، فالحب شيء جميل والعشق شيء أجمل، ولكن أعتقد أنه مسألة حضارية سيد أحمد دياب، أنت تدور حول هذه الأفكار، ليس بالمعنى كما قلت الانغلاق على اللغة العربية وغيره من الأشياء ورفض التجديد على مستوى اللغات الأخرى. فأنت قد درست الطب في فرنسا وكنت متميزا في ذلك، ويمكن حتى في السنة الثالثة والسنة الرابعة معناها نجحت في امتحان جعلك تدرس الطب لا فقط تدرسه، فبالتالي تمكنك من اللغة الفرنسية هذا لا غبار عليه، ولكن مع كل ذلك تخصص كل هذا المجهود. والله سيد أحمد أشعر بالكثير من الغبطة والفرح والابتهاج بهذا المجهود الفردي لك، ولكن أشعر بموازاة ذلك بالكثير من الألم والحسرة وحتى الغيرة، لاعتبار أنه المغرب كما ذكرت عربت الطب في كلياتها من 2018، الجزائر سائرة على هذا الدرب، ونحن حتى ولو معنا إيرادات فردية مع الدكتور أحمد دياب لا تجد لها صدى لا في المؤسسات الرسمية لا في الجمعيات لا غيره من الأشياء، وتلتقط الجزائر هذه الثمرة أكيدا وستكون معممة باعتبار أنه هي نسخة إلكترونية. ولكن أعتقد أنه أسأل دائما ما مصير هذا الحمل الكاذب الذي يتجدد في كل مرة، ونأمل عندما نرى هذه البطن منتفخة حضاريا أن نجد المولود وأن يولد دون عاهات، ولكن في الأخير يكون معنا حمل كاذب وتكون الأمم الأخرى أو الشعوب الأخرى صديقة وشقيقة هي التي تظفر بهذه الأثمار. خلينا نسكر بعض هذه المشاعر اللي فيها الكثير من كما قلت المسائل المتعارضة، وأذهب إلى هذا الإنجاز. 120 ألف مصطلح دكتور أحمد ذياب، وأنت المتخصص في الجراحة في التشريح في الأنثروبولوجيا، أيضا أنت تتقن الرسم، أنت أيضا لك متحف من خلال استنطاقك للوثائق التاريخية أردت أن تعيد أحياء العديد والعديد من الأدوات الطبية العربية التي كانت مستعملة في عصور سابقة، تدافع عن المدرسة القيروانية الطبية القيروانية التي ورثتها إيطاليا والتي من خلالها انتشر الطب في كامل أوروبا. يعني مشروع متكامل الدكتور أحمد ذياب. هذا المشروع يأتي بنتيجة أخيرة وهو هذا المعجم الطبي ب 120 ألف مصطلح. كنسمع 120 ألف مصطلح دكتور أحمد ذياب معناها أصابوا بالكثير من الدهشة والاحترام المضاعف لهذا المجهود. 120 ألف مصطلح، كيف كانت محطات هذا المنجز العلمي الكبير الذي أعتقد أنه وجب أن يكون ابن لمؤسسات وجمعيات وهيئات لا فقط لإرادة طيبة للدكتور أحمد ذياب؟
1: البداية طبعا كانت بالمؤسسات، البداية كانت بمنظمة الصحة العالمية. كنت شخصيا مسؤولا عن كامل المسرد الفرنسي عربي، وكنت عددت معهم مع منظمة الصحة العالمية كامل علم التشريح ما بين 25 و 27 ألف مصطلح، كامل المسرد الفرنسي الذي يمثل ثلث المعجم والمصطلحات الإنجليزية، المصطلحات الإنجليزية التي ناقشناها طويلا. إذن هذه السنوات بل العشرات العقود التي هي التي سمحت بإنجاز هذا المعجم الموجود على الكمبيوتر، والذي سوف يسمح للأخوة الجزائريين ولتونس أتصور وللمغرب وحتى كذلك الأقطار المشرقية، لأن الإنجليزية هي المدخل الرئيسي، بتعريب الطب، تعريب الطب الذي هو ضرورة بحسب ما يذكره دستور منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية تطلب إلى الأطباء أن يتكلموا ويكتبوا وصفاتهم وتقاريرهم إلى المرضى بلغته، بلغة المريض، أي باللغة التي ينطق بها المريض. المريض يئنه في اللغة العربية، عليك أن تكتب له باللغة العربية، عليك أن تشرح له مرضه باللغة العربية، عليك أن تمده بوثائقه باللغة العربية، وإلا فسوف نستمر في قطيعة فصامية بين المريض والطبيب، وهذا عيب كبير. أشكر الدكتور حمادي بن جاب الله كذلك الذي قدم ما قدم، وهو يسير معنا في هذا التعريب وموافق تماما فكريا وفلسفيا هذا التعريب الذي هو ضرورة ملحة في كل المجتمعات.
0: دكتور أحمد ذياب، خليني نكون مستفز نوعا ما بعد إذنك وبراغماتي شوية. هناك قد يكون من يستمع علينا الآن من زملائك الأطباء الأجلاء واللي معنا كانوا ضد هذه الفكرة، هذا التعريب على مستوى التدريس، وأيضا هذا التعريب على مستوى توحيد المصطلحات. يقول لك في الأخير معنا عندما يجلس إلي مريض كان سأحاول أن أكشف عنه ثم سأقدم له تلك الوصفة بالعربية بالإنجليزية بالفرنسية بالنسبة لي هو، لا يهم. براغماتيا عمليا نفعيا للطبيب للمجتمع للمريض لغيره من الأشياء، ما هي أهمية أن يوجد مثل هذا المعجم الطبي المهم على مستوى الحياة اليومية العملية؟
1: يا سيدي، عندما يتقدم المريض إلى الطبيب قد يفحصه جزئيا ويكلمه جزئيا باللغة العربية، ولكن في ملفه في إخباراته سوف يذكر هذه الأمور باللغة الفرنسية، وإذا ما قدم له تقريرا أو شهادة طبية أو أكثر من ذلك أو أي وثيقة سوف يقدمها له بالفرنسية. إلا إذا كان المريض من دولة شقيقة مثل ليبيا فالمريض يطلب تقريره باللغة العربية وسوف يمتثل الطبيب إلى المريض فيمده بتقريره باللغة العربية. إذن التونسي قادر في الواقع على أن يمد المريض بما يرغب كيفما يرغب نظرا إلى قدرة الطبيب على مد هذا المريض بتقرير باللغة العربية. والترجمة الآلية والترجمة موجودة متوفرة على جهاز الكمبيوتر للطبيب، بإمكانه أن يضغط على زر ويترجم التقرير ويمد المريض بما يرغب. نفس الشيء بالنسبة للتقارير في طب الأشعة، المريض كثيرا ما يلجأ إلى خوف غير مبرر لأنه يقرأ كلمات فينهال عليه الخوف من كلمات لا يفهمها، وبالتالي هو قد يضطر إلى ترجمة لدى الترجمان أو قد يضطر إلى ترجمة عبر جوجل أو غير ذلك، وقد يكون قد تكون الترجمة خاطئة، ولكن ليس من ميسر أو من مبسط. عندما يتكلم المريض مثلا ويمد المريض بشهادته باللغة العربية، إذا ما لم يفهم المريض شيئا فإن الطبيب واجبه أن يشرح للمريض مرضه بلغته وأن يكتب نفس الشيء، لا أن يكتب طلاسمة ثم يشرح ربما باللغة العربية. هنا فائدة مباشرة. في التدريس نفس الشيء، عندما تدرس لطالب باللغة التي سوف يمارس بها بنسبة 90%، نحن لا نتكلم عن 10% الذين قد يسافرون إلى بلد في الخارج، وحتى إذا ما سافروا ورغبوا في السفر إلى بلد في الخارج فهم بإمكانهم أن يتعلموا الفرنسية أو الإسبانية أو الألمانية أو حتى اليابانية في ظرف عام. لا، نحن ليس لنا أن نضحي بسنوات ومليارات المليارات في كليات تدرس باللغة الأجنبية لمن أجل أن نبعث أطباءنا إلى فرنسا. نحن غايتنا غاية تكوين أطباء في تونس هي غاية تونسية عربية وليست لتصدير هؤلاء الأطباء وليس لتصدير أي بضاعة. نحن نحاول أن نخدم مرضانا قبل كل شيء.
0: بالضبط. سؤال آخر أخير تقريبا دكتور أحمد ذياب، مع تجديد التهاني لنا ولك بهذا المعجم الطبي اللي بذلت فيه مجهود مهم كبير سخي عظيم، 120,000 مفردة ومصطلح في العلوم الطبية الأساسية كالتشريح والفيزيولوجيا والطب السريري والجراحي بالإضافة للعلوم الحديثة مثل التقانات الحيوية والمعلوماتية الطبية وأخلاقية الطب. يعني هذا المجهود الفردي للدكتور أحمد ذياب، ألا تجد أنه إلى حد ما برغم كل هذا المجهود اللي تقوم به دكتور أحمد ذياب، ولكن هناك مؤسساتيا شيء ما ينقص، باعتبار أنه الدراسة هي دراسة باللغة الفرنسية للطب، الأطباء أنفسهم يعني ليس لهم هذا الوعي الذي لك بالاهتمام باللغة العربية. للأسف سيد أحمد، تعرف اللي احنا سنة نحتفل بسبعين سنة على استقلال تونس، ولكن دائما ما أقول أنه عندما نتجول فقط في شوارع العاصمة أو حتى في شوارع قرية صغيرة تونسية داخل الجمهورية، فإننا نستشعر أن الاستعمار لم يغادرنا إلى حد الآن، من خلال حتى اللافتات، لا أقول من خلال اللهجة والكلمات، يعني كأنه سبعين سنة من الاستقلال لم تطهر قلوبنا تجاه ذاتنا وهويتنا ولغتنا. ولذلك يكون هذا المجهود على أهميته القصوى وعلى سخاء من بادر به حضرتك دكتور أحمد ذياب، ولكن إذا نضعه في الخريطة العامة الوطنية في اختياراتنا في مشاريعنا الكبرى، كأنه معناها صيحة في واد.
1: أنا أقول أكثر، في الستينات والسبعينات كنا عربنا كامل مصطلحات الطب، عفوا ليس الطب الرياضي وإنما المقابلات الرياضية، كانت كل المصطلحات معربة في كامل الوطن العربي. اليوم عندما تشاهد مباراة في البيين سبور فأنت تسمع لغة عربية، أما إذا استمعت إلى مباراة في كرة القدم التونسية والمعلق التونسي فسوف يكلمك بكلام الفرنسي، ربما هو لا يفهمه، ربما هو لا يفهم الكثير من ألفاظه، فيقول كورنير وبينالتي وغيرها وغيرها وورج عوضا عن ضرب الجزاء. إذن نحن تأخرنا بالنسبة للسنوات السبعين والثمانين إلى غير ذلك. في الإذاعات نفس الشيء، فيما عدا الإذاعة الثقافية أو الإذاعة الوطنية نجد أن الزملاء يتكلمون بلغة فرانكو عربية، وهذا مؤسف، لأن السامع هو مثلا تلميذ يحاول أن يلتقط من درسك ومن علمك ومن كلامك شيئا مثلا يكتبه. ماذا يكتب إذا ما تكلمت إليه بين اللغة الفرنسية والعربية؟ ماذا تراه يكتب؟ هو لن يكتب شيئا، بل هو قد ينقل إلى هاتفه نقحيرة، نقلا حرفيا لكلام عربي يكتبه بالأحرف اللاتينية فقط. هو سوف يضيع ضياعا كاملا في اللغة الفرنسية ويضيع ضياعا كاملا في اللغة العربية. إذن ما هو الدرس الذي نقدمه للتلميذ؟ تريدون من التلاميذ أن يستمعوا ويصغوا إلى الإذاعات، ماذا تريدون أن تقدموا له؟ قدموا له زادا معرفيا بلغة ما. إذا ما رغبتم في الكلام باللغة الفرنسية عليكم أن تتجهوا وتقولوا هذه المنصة هي لغة، هي باللغة الفرنسية وكفى بالله حسيبا، أو هذه المنصة أو الإذاعة هي باللغة الإسبانية وانتهى الأمر، أو باللغة الإنجليزية. أما أن تتكلم لغتين في نفس الوقت متداخلتين، فالفكر ينتقل من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، و الكتابة تنتقل من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، يختلط الأمر على التلاميذ، على الطلبة، على السامع، فلن يفهم شيئا أو يفهم ربما أشياء وتضيع عنه أكثر الأشياء.
0: يعني ما تفضلت بذكره ذكرني بمحاضرات الشيخ بن عاشور عندما قال بأنه الإذاعة، لأنه الإذاعة تأسست سنة 38، 14 أكتوبر 38، يقول أنه من فضل الإذاعة آنذاك، وقتها أول مدير كان عثمان الكعاك، أنها جعلت اللغة العربية الفصحى مستساغة عند العائلات، أنها جعلت هذه اللغة العربية مفهومة أيضا عند العائلات، يعني ماذا في الأربعينات تقريبا، الخمسينات الأربعينات حتى قبل الاستقلال. ولكن ما يصيبنا بإحباط أنه في 2026 70 سنة استقلال ونحن نروح مكان، ويمكن حتى ندور في نفس المكان برجفة وأيضا بعدم ثبات، كأنه نحن في ديما منعودها نقولها سيد أحمد وأن تذكر ذلك، كأنه نحن في مالتا في وزارة الشباب والرياضة، يقول وزارة الزغزغ وال معناها وزارة الشباب والزغزغ، معنى إلى حد ما، ولا وزارة الفريات البرانية على وزارة الخارجية. يعني هذا التداخل كثيرا ما يشعرك بعدم نقاء الهوية والخصوصية التونسية إلى حد ما. خلينا نختم معاك على أمل لقاء أطول إن شاء الله دكتور أحمد ذياب، تكون تشرفنا بالحضور ونتكلم بأكثر دقة حول هذا المنجز. معناه سؤال شخصي نوعا ما، باعتبار أنه نعرف أنه حضرتك طبيب ومباشر ومن الأطباء المهمين في مجال العظام، لكن كيف وجدت كل هذا الوقت حتى ولو مع التزامات سابقة مع منظمة الصحة العالمية وهذا الاشتغال وغير من الأشياء، ولك معناها أشغال متواصلة في السياق، ولكن 120 ألف مصطلح مع كل هذه الالتزامات الاجتماعية والعائلية وغير من الأشياء، وتجد الوقت أن تكتب المعجم الطبي ب 120 ألف مصطلح؟ أكيد أنه هناك معناها سياق معين، لا أقول سر، ولكن هناك إصرار، هناك إرادة، هناك تخطيط معين سيد أحمد للوقت الثمين من حياتنا.
1: السياق بسيط، أنا لي حياة نقول حياة رائضة شوية، فيها شيء قبس من الرياضة وعمل على جهازي الكمبيوتر والبحوث ليس أكثر. أنا هذا هو ديدني، عمري ما يقولوا ما نضيع وقت في قهوة أو حتى في مكان آخر هذا وقتي وهذا زمني أهديه للغتي لوطني لأهلي، وأحاول أن أقوم برسالتي المجتمعية لأمتي لوطني لأهلي، لك ولغيرك وللمرضى، هذا هو مشروعي.
0: كل الشكر لك يا دكتور أحمد ذياب على هذا على هذا الواجب الإنساني والوطني تجاه الجميع. نعرف معناها مدى دقتك وصرامتك، وأيضا حتى مواهب أخرى في مجال الرسم وفي مجال نحت هذه الأدوات وغيرها من الأشياء، يعني متعدد في العديد من الأشياء. لذلك أعيد في نهاية هذا اللقاء ما قاله دكتور ناصر بن عرب: اللهم ارسل للأمة العربية آلافا من أمثال أحمد ذياب حتى نسترجع قوانا ومجدنا على الصعيد الدولي ونتحرر من هيمنة واستعمار الدول الأوروبية والأمريكية. وشكرا للدكتور أحمد ذياب على هذا العمل الجبار. يمكن فقط معناه بمشاكسة أخوية لصديقنا سيد ناصر بن عرب، الدكتور ناصر بن عرب، يعني أحمد ذياب لم يكتفي أن يدعو أن يرسل للأمة العربية آلافا من أمثاله، ولكن مضى نحو عمله، نحو شغله، نحو صدقه. كما أيضا سيد ناصر بن عرب، وأعرف مدى تعلقه وشغفه ونضاله من أجل اللغة العربية ومن أجل هذه الخصوصية الثقافية والحضارية التي تميزنا. مجددا ألف شكر
1: إليه ولك وكل عشاق اللغة العربية، وحتى الذين لا يعشقونها عليهم أن يطلوا عليها إطلالة ذات يوم. شكرا.
0: لأنه معناها عندما نجهل الشيء نكون أعداء لذلك الشيء، معنى من يجهل الشيء وجمال ذلك الشيء. معنى أختم معك، وأنا أعلم أنك ما تعشق الموسيقى أيضا، ذهب أحد الموسيقيين أو الباحثين في الموسيقى لميزيكولوج، الباحثين في الموسيقولوجيا، إلى أحد الدول في آسيا، وكانت هذه الانتقالات التي تكون في الصوت بالنسبة لهم هما، الموسيقى الخاصة بهم هما، هي انتقالات خماسية من صوت إلى الصوت الخامس، معناه بتلك اللهجة الآسيوية التي تميزهم حتى في النطق متاعهم في الموسيقى. فعندما عاد إلى فرنسا قال: لم أستمع إلى موسيقى ولكن استمعت إلى موقطات. هذه نظرة استعلائية على ذلك التراث الموسيقي، ولم ينفذ إلى عمق خصوصية تلك الموسيقى. أعتقد أنه أيضا الكثير من أبناء جلدتنا الذين نشترك معهم في الدين وفي الطين، ولكن لا يعلمون سحر هذه اللغة لأنهم يجهلونها أو لأنها سوقت لهم إعلاميا أو ثقافيا أو ترفيهيا أن لغة صعبة وأنها لجماعة الثقافة وغير من الأشياء. ولكن في حين أنه عندما ننفذ إلى مكان من هذه اللغة العربية وجماليتها، فأعتقد أن سنكتسب الكثير من اللؤلؤ من خلال هذه السفر التي نعود بعدها مع اللغة العربية، هذه السفر المتجددة. شكرا مجددا أستاذنا العزيز دكتور أحمد ذياب، على أمل لقاء قريب بك. مجددا ألف ألف شكر لك، وألف مبروك لنا ولك جميعا بهذا المنجز العلمي. كل الشكر سيد أحمد.
1: شكرا.
0: يتواصل هذا اللقاء على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج دروب. كان ضيفنا الكريم الدكتور أحمد ذياب المتخصص في جراحة العظام وأيضا المبرز في هذا المجال، باحث في الأنثروبولوجيا الطبية والمترجم للعديد والعديد من المصطلحات. آخر كتبه وإصداراته هذا المعجم الطبي ب 120 ألف مصطلح. مع وردة ننهي هذا اللقاء، درب آخر ستأخذنا إليه وردة، درب الموسيقى مع هذه الأغنية، مع تجديد الشكر لكريم المد فرنسا التقنية. إلى اللقاء مع تحياتي، صوفيان العرفاوي.

قولوا ايوه ولا لا. ايوه ايوه ايوه ايوه لا نصالحهم ولا لا. قولوا قولوا ايوه ولا لا.

له أيوة ولا لأ، أيوة لأ لأ، أيوة لأ، نصالحهم ولا لأ، قولوا أيوة ولا لأ.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور لدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
5: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا وموعدنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. في هذا اللقاء اللي تواصل معكم كالعادة حتى حدود الساعة 8 مساء، تحياتنا لكل مستمعينا، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. تتواصل لقائتنا المباشرة على موجاتنا في هذا اللقاء اللي كما تعودتوا في المنوعة المسائية مع مختلف الفقرات والمواضيع والاستضافات أيضا لنحتفي بإبداعات ضيوفنا. اليوم في هذا اللقاء سنحتفي بجديد ضيوفنا، شوية آخر تكون معنا الشاعرة سليمة السرايري باش نحكيه على إصدارها الجديد ديوان بعنوان غدا تزهر الأناشيد، باش نحكيه على هذا الديوان الخامس والإصدار الجديد في رصيد ضيفتنا. أيضا باش يكون معنا الشاعر مهدي غلاب، نحكيه زادة على شفق ما اللي هو أيضا ديوان جديد وإصدار جديد بإمضاء ضيفنا نحكيه عليه اليوم. تقريبا الجانب الكبير في اللقاء حول الأدب وخاصة حول الإصدارات الجديدة، لأنه أيضا مش نحكيه على مجال الترجمة في تجربة ضيفنا، لأنه عنده الكثير من الأعمال التي ترجمها لكتاب ولمبدعين من مختلف البلدان في العالم، من مختلف الثقافات، من مختلف اللغات. اليوم مش نحكيه على تجربة الترجمة للكاتبة الأرجنتينية، باش نحكيه بأكثر تفاصيل بما على خصوصية اختيار هذا الاسم واختيار العمل أيضا الذي اختار أنه يترجمه ضيفنا الكاتب عبد الوهاب الملوح في لقائنا معكم اليوم من الصالون الثقافي، بالإضافة إلى بقية الفقرات الأخرى تبعوها معنا مباشرة حتى حدود الساعة 8 مساء على موجة لفام على الموقع www.radioculturel.tn وصفحتنا على فيسبوك إذاعة تونس الثقافية. معكم حتى 8، كريم المدب ونادية حمراني، نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
9: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية، إذاعة تونس الثقافية. مسرح
10: فرقة الإذاعة التونسية،
11: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
10: تأليف ومنحة.
9: سينما،
12: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
9: موسيقى وحوارات،
13: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
9: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
14: الصالون الثقافي،
15: الصالون الثقافي.
14: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي، وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني،

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا، على موجاتنا، موجات لفام، على الموقع www.radioculturel.tn، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي في الجزء الأول من هذا اللقاء. كما قلت لكم في بداية اللقاء، اليوم ضيوفنا سنحتفي معهم بإصداراتهم الجديدة تباعا في هذا اللقاء حتى حدود الساعة 8 مساء، والبداية ستكون مع ضيفتنا الشاعرة سليمة السرايري. نحكي على غدا تزهر الأناشيد، عنوان الديوان الجديد في رصيدها. حاضرة معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، عيدك مبروك.
3: مساء النور نادية، كل مستمعين شكرا على الاستضافة والدعوة الكريمة.
2: يعيشك، مرحبا، عيدك مبروك، كل عام وانتي بخير
3: زادة. وعيدكم مبروك
2: وكل عام وانتي بخير زادة. أوك اليوم مش نحتفلوا مع بعضنا، طبعا كما قلت من البداية تحياتنا لكل مستمعين، إن شاء الله كل عام هما حين بألف خير. وتزامنا زادة في نفس الوقت نحتفي بإصدارك الجديد غدا تزهر الأناشيد، اللي هو الديوان الخامس.
3: نعم.
2: في رصيدك. قبل ما نحكي عليه هو هذا الديوان الأخير، خلينا نرجع معك للتجربة ككل، وانت بالإضافة إلى أنك تكتبين الشعر فأنت أيضا فنانة تشكيلية.
3: نعم.
2: وعندك أعمال ورسومات جميلة جدا حقيقة. هل هالتناغم والتفاعل بين ما تكتبينه وما ترسمينه في تجربتك، هذا كيفاش يتفاعل مع هذا؟ يعني كتابة الشعر كيف تتفاعل مع الرسومات؟ وفي حاجة مميزة زادة أنه أعمالك وإصداراتك هي يعني صورة الغلاف دائما تكون بإمضائك أيضا.
3: هو الشعر يكمل الرسم، أو الرسم يكمل الشعر. دائما أقول أني شاعرة بين الرسامين، ورسامة بين الشعراء. فالشعر هو رسم بالحرف بالقلم، بينما اللوحة التشكيلية هي رسم آخر، أو شعر أو قصيدة، ولكن بالألوان. فأنا حياتي كلها ألوان وكتابة، يعني ما منيش نفرق نقول باش نكتب شعر فقط أو نرسم فقط، ولكن اون باراليل يعني نعمل هذا وهذا مع كذلك حاجات اخرى نعملها فنيه، كما تصميم الازياء، كما برشا اشياء. يعني ما جاشنا نحصر معاش كيفاش نقولها فرونسي، بليزيغ زيدي، معناتها عندي في مخي
2: برشا افكار
3: ولكن قاعدين بشوي بشوي نحقوا في هذه الافكار. نعم،
2: هي في النقطه هذه سليمة، انت قلت برشا افكار في ذهنك، من بعد كيفاش تتبلور الفكره؟ تتبلور قصيده، تتبلور رسمه، تتبلور في تصميم. يعني الاختيار من بعد كيفاش يكون؟ والا يعني كل حاجه
3: والله ياتي هكذا، يعني خاطر القصيده هي القصيده تاتي وحدها، لا نقول اننا سنكتب قصيده، انما القصيده تاتي الينا في الحقيقه. كذلك الرسم، يعني احيانا الانسان خاصه الرسام مثل الفنان المغني، يعني هو يدندن بالأغنية أو باللحن، أو الملحن يدندن باللحن. كذلك الرسام عشان يخربش بقلمه وتأتي كما هذه الصورة معناتها التي هي في
2: صورة الغلاف.
3: في الغلاف يعني هي مجرد خربشات، وبعد أوحات لي بأشياء يعني كثيرة فرسمتها مثل بقية الدواوين الأخرى، مثل عشان استضفتني في رسائل البحار ورسائل أخرى. كذلك ذلك هو العالم تاعي. يعني لما تشوف انت قصيدة تسمع تقرأ قصيدة اكيد باش تلقى بصمة سليمة إسرائيل. كذلك اللوحة التشكيلية عندي جانب رومانسي شوية خيالي. رغم الألوان كذلك مش كل إنسان يرسم الألوان أو يستعمل الألوان الزاهية لأنه في داخله يعني سعيد. لا أحيانا تكون اللوحة صامبر يعني داكنة ولكن فيها برشة فرح بطريقة أخرى اللي يقدر يقرأ ويحلل يعني تلك الخطوط وتلك الرموز الموجودة في اللوحة.
2: نعم قلتي كل قصيدة فيها بصمة وربما كل ديوان أيضا فيه بصمة حتى يكون فما اختلاف من عمل إلى آخر. نعم. أو خصوصية لكل ديوان عن ما سبقه وعن ما سيكون بعده تباعا يعني من إصدارك الأول وصولا إلى هذا الإصدار. كيف كانت بصمة كل ديوان بالنسبة لك سليمة؟
3: مختلفة شوية. نعم. ما مش برشة مختلفة. هو قبل هذا الديوان كان سيصدر قبل 5 سنوات الحقيقة. ولكن أجلته لأني وجدتني في عالم رسائل الأدبية.
2: نعم.
3: هي كما قلت لك سابقا أن كانت يعني فيه برنامج في على محرك جوجل وموقع نكتب فيه الرسائل الأدبية وتبادل الرسائل.
2: نعم.
3: فأنا وجدتني يعني جمعت عدد كبير من الرسائل فقلت لما لا وتركت هذا الكتاب اللي هو شعر. نعم. هذا الديوان يعني قبل حتى أن أسميه يعني هو دائما مولود يكون الاسم في الآخر.
2: نعم.
3: العنوان فأصدرت تلك الرسائل جمعتها أصدرتها ووجدت فيها نفسي يعني في الحقيقة ذلك العالم الخيالي عالم البحر والعروس البحر وكل هذا. وبعد عملت جزء كبير إلى الأصدقاء الذين يعني كانت لهم مواقف جيدة معي في حياتي. فكتبت تلك جزء كبير من الرسائل ورسائل الحياة وكل هذا. وبعد رجعت إلى هذا عدت إلى هذا الكتاب فاشتغلت عليه قليل وأضفت عليه بعض قصائد وقلت لما لا يخرج إلى النور. فجاء العنوان هكذا غدا. نعم. غدا ستظهر الأناشيد وغدا ستظهر كل الأشياء.
2: نعم.
3: التي ربما كانت ثقيلة على الإنسان. نعم. إن شاء الله
2: إن شاء الله أكيد إن شاء الله بكل روح جميلة وبكل فسحة أمل وبكل تأملات إلى مستقبل أفضل دائما. ومن هنا يكون الطابع التفاؤلي عند الكاتب وعند القارئ أيضا اللي يبحث عن هذه الكتابات. اليوم احنا مش نحكيه طبعا على غدا تظهر الأناشيد ولكن قبلها ربما آخر الإصدار الذي سبق لي هو رسائل إلى بحار ورسائل أخرى.
3: نعم.
2: هو عمل فيه من الخصوصية وقت نحكيه على ربما هذا الأدب أدب الرسائل وثم برشا من الكتاب اليوم اللي كتبوا في هذا المجال وحتى دراسات حول هذه الكتابات.
3: نعم.
2: بين هذه الطريقة في الكتابة أو هذا المبدأ في الكتابة وبين كتابة القصيدة العادي يعني بين
3: قصيدة النثر.
2: نعم. في كل مرة أكيد أنه الطريقة تختلف طريقة الكتابة
3: طبعا تختلف من قصيدة إلى سرد أخرى.
2: نعم تختلف حتى في الموضوع
3: في الروح في الموضوع
2: في الطريقة. نعم. كيفاش كانت النقلة ربما مع الديوان المقابلة الأخير وهذا الديوان حتى يكون فما تفرقة بالنسبة للقارئ زادة سليمة حتى ما يبقاش يعني رهين فكرة واحدة في تجربة كل أديب وهنا نحكيه على الشاعرة سليمة إسرائيلي.
3: لا هي ما فيش تفرقة في الحقيقة لأني أنا أكتب في نفس الوقت يعني أكتب القصيدة يعني حين غرقت لو أنه كله غرق يعني في البحر وحتى الذي قبله حين اشتهينا الغرق يعني من البحر والغرق لم أخرج فأكتب يعني حتى أكتب الرسائل الأدبية فأنا بصدد كتابة القصيدة النثر يعني لم أتوقف يوما. الكتابة هي فعل يعني هي فعل كتابة وأنا أكتب أحيانا يعني ينتبهني ذلك الشرود، شرود الجميل في كتابة الشعر أو كتابة القصة. كذلك أنا بصدد كتابة قصة هي أنهيتها الحقيقة، هي أنهيتها، لا أعرف إن كانت رواية أو قصة، ولكن هي كتاب يعني تحدثت فيه كثيرا عن قريتي بالجنوب، وشوية سيرة ذاتية وشوية خيال والأساطير، يعني عالم العجائب وكل هذا. فلا فرق لدي أنا كشاعرة أو ككاتبة بين القصيدة والنص السردي، كله أجد فيه نفسي الحقيقة نادية. فربما القارئ بطبعه، فما حتى المشهد، مشهد الخارجي للنص، يعني كما القصيدة ليست كالنص السردي، ولو أنه هو الآن القصيدة النثرية أصبحت كأنها رسالة أو كأنها نصا سرديا، لأنه الأدب القصيدة الحديثة هي كتابة يعني أفقية هكذا يعني. نعم. فلا أعرف يعني هذه القارئ له حكم على ما أكتب، ولكن كما قلت لك أحيانا أتعجب أني كتبت مثلا قصيدة لا شيء يرافقني هكذا يعني. أحيانا إنسان قاعد يقول لا شيء الآن يرافقني سوى يعني سوى أنا سوى مشاعري، فتجيء القصيدة وحدها تأتي هكذا يعني.
2: نعم. أنت قلت أنه ممكن تجربة كتابة السرد وتجربة يعني كتابتها انتهت، سواء كانت في شكل مجموعة قصصية وإلا في شكل رواية. مهم بالنسبة ليك أنه الشاعر يكون له هذا التنوع في الـ في الـ في الإصدارات. هو الكاتب بصفة عامة، ولكن دائما يقال بأنه كل شاعر بإمكانه أن يكون روائيا يعني. مهمة بالنسبة ليك
3: ليس كل شاعر يستطيع أن يكون روائي، ولا كل روائي يستطيع أن يكون شاعر. الحقيقة
2: هناك الكثيرين من الكتاب الذين
3: هذاك عنده أدوات، أدوات السرد وعنده أدوات النص. مثلا نعطيك مثال شادلي قرويشي شاعر جيد، ولكنه كذلك روائي جيد جدا.
2: فهمت؟
3: فمش الناس الكل يعني يستطيع أن يكون شاعرا وساردا في نفس الوقت. فلا أعرف، أنا دخلت عالم السرد، أنا دخلت عالم السرد، ولكن أعجب يعني حسب الآراء النقاد والمتلقي ديواني الذي الكتاب السابق لم يبقى منه إلا نسختين في البيت. يعني هذا دليل أنه المحتوى إن شاء الله يكون جيدا يعني. إن شاء الله.
2: بالنسبة لك أنت فقط كتجربة خاصة لسليمان السرايري، يعني بقطع النظر عن أسماء أخرى وتجارب أخرى، مهم بالنسبة لك أن يكون عندك هذا التنوع في الكتاب. اللي احنا حكينا في البداية على تنوع المجالات الفنية الإبداعية اللي هما في حياة سليمان السرايري، وحنا نحكيه على الرسم ولا على التصميم ولا على كتابة الشعر. الآن في مجال الأدب تبحثين عن هذا التنوع، عن دخول مغامرة كتابة أجناس أدبية أخرى؟
3: طبعا طبعا مهم جدا يعني بالنسبة لي على الأقل، لأني خضت هذه التجربة، خاصة وأنت دعوتني إلى هنا في قصة قصيرة وفازت بالمرتبة الثانية في مصر. يعني هذا أحسست أنه هذا العالم جميل، كذلك عالم السرد. ونحن دائما نقول أننا نتعلم و يعني هي خطوة خطوة، وإن شاء الله نحقق فيها تلك الأهداف التي نصبو إليها.
2: في علاقة بالقارئ الآن، وإحنا مازلنا كيف خرجنا من معرض تونس الدولي للكتاب وبعد معرض سوسة. بالنسبة للقارئ الآن، في علاقة بهذا القارئ، إلى أي مدى يمكن اليوم يبحث الكاتب عن قراء جدد في تجربته، يبحث عن وصول كتاباته إلى أكبر عدد ممكن من القراء؟ المجال بصفة عامة في علاقة بهذا القارئ مشجع بالنسبة للكاتب التونسي اليوم، لأنه كل كاتب عنده رأيه وعنده موقفه من النقطة هذه.
3: هو المواقف هي المواقف هنا كثيرة الحقيقة ومختلفة. توزيع أصعب شيء هو توزيع الكتاب، ولكن حسب اجتهاد الكاتب، أرى أنه حسب الاجتهاد وحسب علاقاته كذلك. احنا دائما أي كاتب ينتظر أولا إدارة الأداب، مقتنيات وزارة الثقافة، لأن هذا جزء يعني على الأقل يكون جزء كبير من الكتب يعني اقتنتها الوزارة. ثم هناك الأماسي الشعرية، أنا إلى الآن لم أحتفي به ديواني، هذا لم أحتفي به الحقيقة إلا في معرض الكتاب في جناح اتحاد كتاب التونسيين. ورغم هذا أنه مازال عدد قليل في, في البيت, مازال عدد قليل تركته جانبا للوزارة والباقي بقيت لي 10 نسخ فقط. فهذا اجتهاد أنه لي قراء يطلبون الديوان سواء في تونس أو خارج تونس, وأرسلت عديد النسخ إلى بلاد العربية. فهذا اجتهاد يعني أولا اجتهاد, ثاني حاجة العلاقات, وثالث حاجة أو هي الأهم أنه هو حرفك يستحق أن يقرأ, فيكون مطلوب.
2: وهذا يجي طبعا في علاقة بالقارة, في علاقة بالناقد زادة واهتمامه بالكتابات. وإحنا ربما في السنوات الأخيرة تحدثنا كثيرا عن هذه الطفرة في الإنتاجات اللي ربما لم ترافقها حركة نقدية مواكبة للعدد الكبير من الإنتاجات, ولكن الاهتمام بالإصدارات التونسية مهم أيضا من قبل النقاد, حتى يعني لأنه الناقد هو يدخل في الكثير من التفاصيل في هذه الكتابات عكس القارئ اللي هو يستمتع بالقراءة بقطع النظر ربما على الأساليب الكتابة أو غيرها. قبل ما نواصلوا حديثنا, إذا كان ممكن نسمع قصيد بما أنه احنا نحكيه على تجربتك الإبداعية,
3: وأحببت أن تحدث قليلا يعني عن هذا الكتاب على كم يعني كم من جزء فيه, ما أجزاء ربما 4 أجزاء فيه بين الشعر ورسم تعميقا للمعنى, هو مقدمة اللي كتبتها أنا.
2: احنا ما زلنا باش نحكيوا عليه الكتاب, لكن احنا عملنا من نور حكينا شويه,
3: تريدين ان اقرا عليك
2: نص هكا على الشعر وبعد نرجع نكمل حديثنا عليه. طبعا
3: في اخترت هذا النص. التفاصيل حكايه عشق ما زال منديلي مبللا بقطرات الندى, وما زلت التقط الاصداف من مدينه الشمس. لم أكن أدري أني تركت اللهفة تكبر على ذفاف القصيدة, لم أعرف بعد ذلك السر الذي يسيل من حروفها. هل يتسع الوقت كلما ازداد لمعان المعنى؟ التفاصيل حكايات عشق يمارسها السنون في تلك المساحات. معك حبيبي أشتهي وجبة صغيرة على حافة الموج, ومعك أرقص باتجاه الدائرة. لن نمكث طويلا تحت خاصرة البرتقالة. أصابع القمر تصل مسرعة من كهفها الأزلي, تطرز لنا شراشف الليل وتنشر رداءها المزركش على أكتافنا. الأيام لن تكون سوى ولادة جديدة للمكان, والوردة لن تبكي جرحها على يد الحسناء. نحن فقط من ندرك عدد الأشجار التي بللتها أفواه الصحب, ونحن من أعددنا عشاء لذيذا للعصافير العارية. سلاطير أعلى من نخلة حقلنا لتعود المساحات القاحلة خضراء بعيدا عن غبار الغضب. اللحظات بوح يؤثث لحنا خارقا للصمت, والصدى سيعود إلينا بشهقات الفرح. فهل أصبحت وجوهنا عناوين للضائعين؟ هل امتدت خطوط الوصول حتى صارت بوصلة للتائهين؟ لن يستمر الرسم في الرقص لو اضمحل اللون, لن يعود العازف من نشوته, لن تصدح الأوتار ولن تحتفي الياسمينة بعشقها للأقحوان. شرع إذن صدرك للهوى وللهوى, واترك مساحة شاسعة بين جسدك والقميص. سترتدي أحلامنا وجوهنا الحائرة, ونمضي رقصا عناقا جنونا نحو الضوء.
2: جميل جدا الإمضاء الشاعرة سليمة السرايري من ديوان غدا تزهر الأناشيد. هذا الديوان الجديد اللي هو الديوان الخامس في في في رصيدك, وخلينا ننطلق في الحديث على هذا الإصدار الجديد اللي هو كما قلت أنت كان حفل التوقيع الخاص به الأول في معرض تونس الدولي للكتاب, في انتظار طبعا أن يكون هناك لقاءات أخرى مع الكتاب ومع القراء أيضا في حفلات توقيع أخرى إن شاء الله. خلينا نرجع لفكرة بداية هذا العمل. أنت قلت أنه هو تقريبا كان حاضر قبل الديوان قبل اللي قبله آه. ومن بعد زدت فيه قصائد
3: اشتغلت عليه طبعا. نعم. وكما نقولوا احنا بالتونسي الغرب اشتغلت عليه جيدا واخذت منه تركت بعض القصائد. نعم. لما يعني
2: اضع هنا.
3: نعم. نعم 48 قصيده في هذا الكتاب كانت تقريبا 60 فانا اخترت هذه القصائد. لا اعرف لماذا اخترتها ربما لانها قريبه مني. نعم قريبه. هناك ما عشان مثلا أتنسى يعني موجهة لشخص خاصة في الجزء الأخير يعني أوجاعنا الأخرى هناك قصيدة إلى الوالد وقصيدة إلى عمتي الراحلة كذلك. نعم. قصيدة إلى جليلة عمامي. نعم. الكاتبة المعروفة. نعم. صديقتي أوجاع رصيف كذلك بائع الدماء مسح الأحذية بائع الورد وهم كل شخوص يعني حقيقية يعني. نعم. ليست من خيالي مثل بائع الورد هو أنا بما أني أقطن شرح ببورقيبة فهناك. نعم. يعني طفل صغير جميل وسيم جدا يعني يبيع الورد فأحسست بقربه يعني أحسست بتلك الرقة اللي فيه وهو يبيع الورد وصامت يعني. نعم. ليس صرصارا بمعنى أنه مثل ما نرى الباعة. فكتبت تلك القصيدة كذلك بمسح الأحذية الذي يمر كل يوم من أمام البيت. ف يعني رأفت لحاله وهو يحمل ذلك الصندوق فكتبت هذه القصة أو مثلا بائع الدمال مع الأسف يعني تأتي البلدية وتمزق تلك الأشياء التي يبيعها فكلها شخوص يعني أنا تعاطفت معها وكتبت عنها تلك القصائد القصيرة.
2: نعم جميل هو هذا التواصل يعني راه الشاعر لا يكتب فقط من خيال وإنما أيضا. نعم طبعا. يكتب من واقع ويكتب
3: من واقع من ذاته. نعم. من حياته اليومية.
2: نعم ومن تأثره بالآخر أيضا لأنه طبعاً. ينجم يلهم. نعم. يعني بموضوع أو بقضية أو بقصيد. بائع الورد خلينا نسمع القصيد لأنه كما كنا نحكي يعني
3: وسأقرأ عليك بعد قليل قصيدة. الحقيقة الإنسان لا يتعاطف فقط مع الإنسان. يتعاطف مع الحيوان يتعاطف أكيد. كذلك. نعم. ربما أنا مختلفة قليلة عن الناس. أنا أتعاطف مع الجدار.
2: نعم.
3: جدار ظل زمنا هناك يحمي المدينة فأتعاطفت معه وكتبت له تلك القصيدة. إذن قلنا أقرأ أوجاع الرصيف. بائع الورد. له عيناني تشبهاني حبتي فستق خضرواني كما أشجار بلادي يحمل بين يديه شيئا من عبق وبقايا ابتسامة تقول ينبغي أن أعيش وأشتري كتابا وأقلاما وورق وفي ساحة المدرسة أنطلق مثل عصفور الفصول أقطف الفرح من برد الطرق بائع الورد الذي جاء يعانقني في مقهى الكون القديم بيده وردة بيضاء يرنو لي بعينين تشبهان الغسق وتشبهان حزني الكبيرة وهذا القلق بائع الورد الذي أحببته بكى لحظة مددت له يدي بالنقود ضممته شممت رائحته الوردية سمعت أنين قميصه البسيط وتنهيدة حذائه الممزق بكينا معا في التعب أو جميل. في الغسق.
2: جميل بإمضاء شاعرة سليمة سريري من ديوان غدا تزهر الأناشيد. أنت قلت أنه هذا القصيد والقصائد الأخرين تحدثت عليهم
3: مسح الأحذية
2: من أوجاع الرصيف يعني. نعم. لهنا يجي تقسيم الديوان إلى. نعم. أبواب أو إلى فصول كيفاش كان هذا التقسيم سليمة؟
3: طبعا أنا بعد ما كتبت ذلك الكم من القصائد حاولت أن أجمع كل مجموعة حسب موضوع لوحدها فوضعت
2: بقية الأبواب الأخرى أو بقية العناوين الأخرى اللي جمعت تحتها مجموعة من القصائد فيش تتمثل لكن قربوا صورة شوية للسادة المستمعين فما أبواب أوجاع الرصيف هذا باب بالإضافة إلى أبواب أخرى
3: مثلا ثم أوجاع الوطن كذلك كتبت على بعض القصائد وبالنسبة للباب الأخير هذا أوجاعنا الأخرى ربما أقول أوجاعنا الأخرى كتبت عن أبي وعمتي وقصيدة إلى الكاتبة روح الكاتبة جليلة عمامي إن أردت أن أقرأ عنك أو أقرأ على شبابيك التمني، شبابيك التمني.
2: نعم.
3: أحيانا هذه عن سليم السريري أحيانا أنثر وردا وقصائدا، أوقد مصابيح المساء على شبابيك التمني، أرسم شمسا وشجرة تغني، ثم أبتسم كثيرا كثيرا للمسامير التي برزت فجأة، وأعيد دقها كيلة غرسة في تفاصيلي، وأعتذر للوقت والقلم والورق ولصوت المختنق، وأضحك كثيرا لأخفي دمعة شاردة، فأنا كالغباء الثقيل، أمزق شهادات غير ممضات، أحطم جميع الأوسمة غير آسفة للنزيف. أحيانا أفعل كل ذلك ثم أجهز الوردة لموتة القادمة.
2: عنوان القصيد؟
3: على شبابيك التمني.
2: نعم. قلتي عن سليمة السريري.
3: نعم.
2: يعني في النهاية الشاعر أيضا يكتب عن ذاته، مش فقط عندما يكتب سيرة ذاتية، وإنما أيضا يكتب قصائد عن ذاته.
3: يكتب
2: ربما
3: قصائد.
2: الدافع هنا أن يكتب عن نفسه سليمة، منين ينطلق؟
3: مثل الدافع الذي الإنسان يقول بحاجة إلى البكاء. بحاجة البكاء حتى أنفس عني يعني.
2: نعم.
3: فأنا عوزا أبكي،
2: تكتب
3: أبكي حروفا،
2: أكتب
3: لونا،
2: أكتب
3: تصميما، يعني أجسد كل ألامي فيما أفعل يعني.
2: نعم. نعم.
3: كيف نقول يعني حاجة أوبجي يعني ملموسة، حاجة ملموسة، سواء كانت قصيدة أو تصميم. مثلا في الفترة الأخيرة وأنا الآن بصدد وكأني تحدثت قليلا في الموضوع، أني جمعت عدد كبير من دمى باربي وبصدد تصميم فساتين لها. أعوز أن أتي ب يعني عريضة أزياء.
2: نعم.
3: وأدفع لها النقود الكثيرة. فأنا لأنه عالمي ربما لم ألعب كثيرا بالدمية يعني. أي. بما نشأتي في الجنوب
2: ونحن
3: جديين أكثر يعني في الجنوب، فعالم الدمى بقى في داخلي، وأنا دائما أقول أني طفلة كبيرة.
2: نعم.
3: هناك في داخلي الطفلة المحوة تبتسم وتبكي أحيانا.
2: نعم.
3: فقلت لك أني هذه الفترة أحاول أن أقدم شيئا. لا.
2: نعم.
3: أعرف هل أنا صنعت أول دمية، هي دمية جابونية يعني.
2: أي.
3: جابونية، تأثرت بقصائد الهايكو،
2: الهايكو
3: من صديقتي التي أسلم عليها ألفة بحديدة كشك بحديدة، وهي تكتب الهايكو وسميها ملكة الهايكو.
2: نعم.
3: فأنا تأثرت بذلك العالم الذي سمعت عنه كثيرا، فايزة وشتاتي كذلك، سعاد الحجري، فبدأت أصنع هذه الدمى. ولكن بعد قلت لما لا أجسد يعني اللبسة التقليدية الأمازيغية في فيما أفعل.
2: أي.
3: حتى من يعني اتفقت حقيقة مع والدتي أن الحولي يعني يقولوا أحد الخيط المحبوب أو السمسمية الأمازيغية، يعني كل ذيك مصغرة يعني. أنا بصدد
2: جميل.
3: القيام بهذا العالم جميل. هو عالم جميل صدقيني يعني.
2: نعم.
3: عوض أن يبقى واحد في مقهى أو منعش، أنا أذهب للمسرح أو لدور ثقافة أو إلى معارض يعني تشكيلية، ولكن ليس لدي وقت فراغ أني أجلس هكذا ولا أفعل شيئا.
2: نعم.
3: فهذه هي سليمة بكل بساطة.
2: ولكن سليمة بكل فن وبكل محبة للإبداع، في كل مرة تتبلور الفكرة في جانب.
3: نعم.
2: إبداعي. فكرة التصميمات لعرائس الباربي بعد ما ينتهي هذا المشروع، تفكرين أنك تقدموا؟
3: طبعا. خليها هي مفاجأة، ولكن هي يعني طبعا.
2: نعم.
3: عندي أفاق فيها الحكاية هذه، ولكن لن تكون يعني مجرد معرض لي. لأنه أولا فيها برشة خدمة نادية.
2: نعم.
3: بالنسبة للبوبي يعني.
2: العروس.
3: فيها برشة، فيها مثلا السيبور، المحمل. المحمل المحمل ذاك يلزمني أنا نصنعه. دمية باربي.
2: نعم.
3: يعني رجليها صغار ما تنجمش تقف، ولا يلزمني أنا نقوم. هذاك زاد حاجة أخرى، نحت على الخشب أو يعني جبس أو.
2: نعم.
3: حاجة هكذا معناتها، فهو مشروع مشروع كبير وجميل وفيه برشة تعب وفيه برشة لذة كذلك فهمتني. وفكر يعني ربما لن يكون معرض للباربي فقط وإنما طبعا سيكون فيه مثلا عشان أمسية شعرية كبيرة ربما تكون فيه بعض عارضات الأزياء تحملنا نفس اللباس يعني اللي صنعته. لا أعرف هذا مازال في الأفق يعني.
2: طبعا المشاريع تتعدد وتتنوع ولكن الهدف واحد هو تقديم هذا الإبداع
3: للمتقدم وتبقى الكتابة في المرتبة الأولى
2: نعم. وإحنا نحكيه على غدا تظهر الأناشيد ديوانك الجديد الذي صدر للشاعرة سليمة سرايري وخذينا فكرة ربما على الإطار العام لهذا الديوان وما زلنا طبعا باش نواصلوا حديثنا عليه في هذا اللقاء المباشر معاكم من الصالون الثقافي. قبل ما نتوقفوا مع فصل غنائي وركن مكتبة الثقافية وبعد نرجع نكملوا معاك نكملوا معاك بقصيد آخر من ديوان الشاعرة سليمة سرايري وبعد نرجع في الجزء الثاني من اللقاء حتى نخص الحديث أكثر وأكثر على بقية الأبواب والفصول في هذا الديوان الجديد للشاعرة سليمة سرايري.
3: إذن سأقرأ نصا قصيرا حتى لا أرهق المستمع. صور منسية، كم من اللحظات جعلتنا نغفو في زوايا الذاكرة حين عدنا نبحث عن صور منسية، لم يكن هناك سوى حفيف لهفتنا والمقهى القديم يمتلئ بالوحدة كغرفة مهجورة ويغوص في صمت حزين، وكان المطر الهائم بين الغيوم يسقط على الأرصفة الخالية كالأناشيد الجريحة، وكان صمتنا كحزن السماء البعيدة حين بكينا. هناك نبض ما زال يحتفي بنا وشيء من شغف يرنو لظلنا، فنحن يا حبيبي لا نتقن مطاردة المسافات، كنا فقط نبحث عن ضحكتنا الضائعة في جيوب الأمنيات.
2: الإمضاء شاعرة سليمة سرايري من ديوان غدا تظهر الأناشيد على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم لهورمان شيتونج عنوانه Reclaiming Economic Sovereignty in Africa: A Natural Resource-Based Industrialization Perspective، وتعريبه استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا منظور التصنيع القائم على الموارد الطبيعية. صدر هذا الكتاب في لندن عام 2025 من مطبعة أنثيم بريس. وهورمان شيتونج هو أستاذ الدراسات الإفريقية في مركز الدراسات الإفريقية جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا، ويركز عمله على استراتيجيات بديلة للتحول الاقتصادي والتنمية في إفريقيا. الكتاب فيه مقدمة وفصل أول وحديث عن السيادة الاقتصادية والموارد الطبيعية في إفريقيا، وفي الفصل الثاني حديث عن السيادة والفاعلية من منظور الموارد الطبيعية، والفصل الثالث في حديث عن السيادة الاقتصادية في إفريقيا، وفي الرابع سيادة الموارد الطبيعية في إفريقيا السعي المنشود نحو تقرير المصير، وفي الفصل الخامس حديث عن الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية في إفريقيا مفارقة الوفرة، والفصل السادس حديث عن التصنيع القائم على الموارد الطبيعية، إلى غير ذلك من حديث مرتبطة بمحور مركزي هو السيادة الاقتصادية وما فيها من مفارقات وما يتطلبه الأمر من مراجعات. وتناول هذا الكتاب كيفية استغلال الدول الإفريقية لثرواتها الطبيعية، موضحا أن ضعف السيادة الاقتصادية يفسر المفارقة المتمثلة في أن أغنى القارات العالم أصبحت أفقرها. ويجادل الكتاب بأن ضعف السيادة الاقتصادية في إفريقيا له تبعات عديدة، منها عجز القارة عن الاستفادة القصوى من ثرواتها الطبيعية الوفيرة، ويتجلى هذا الضعف في انخفاض مستويات السيادة المالية والنقدية بين الدول الإفريقية. والأهم من ذلك يكمن ذلك الضعف في ضعف القدرات الإنتاجية، وقد أدى هذا إلى وقوع معظم الدول الإفريقية في براثن تبعيات منهكة اقتصاديا، بما في ذلك الاعتماد على تصدير السلع، بحيث لا تحصل إلا على نسبة ضئيلة من القيمة المستمدة من الموارد الطبيعية المستخرجة من أراضيها. ويشير الكتاب إلى أن استمرار ضعف السيادة الاقتصادية في القارة الإفريقية دليل واضح على أن الدول الإفريقية ما تزال سيادتها السياسية قبل 6 عقود منتزعة، وأن تحقيق السيادة الاقتصادية لا يزال مشروعا تحرريا لا يكتمل إلا باكتمال هذه السيادة السياسية الحقيقية التي تتطلب استراتيجية جديدة لإنجازها. فلماذا تبقى إفريقيا أغنى قارات العالم بالموارد أفقر قارات العالم؟ في الكتاب بعض الأجوبة عن وضعيات وأمثلة وعن دول إفريقية فيها تصدير السلع الأساسية وفيها الرأسمال الأجنبي وفيها المنتجات المصنعة مستوردة وفيها افتقار إلى القدرات الإنتاجية اللازمة لرسم مسارات تنمية مستقلة. ويقترح الكتاب استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا بين ظفرين بأن تستغل القارة مواردها الطبيعية ليس لتصدير المواد الخام بل لتصنيعها وبناء القدرة التصنيعية، إضافة إلى القيمة المحلية لتحكم في تقلبات أسعار السلع. وعلى الرغم من أن إفريقيا يقول الكتاب تحتفل دائما بهذه الثروة، ولكن احتفالها بها يكون كالأحلام التي سرعان ما تضيع لتظل هذه القارة الغنية أفقر قارات العالم ولتعيش تناقضها الثابت. وبعض المؤلفين يرون أن السبب الجوهري يكمن في غياب السيادة الاقتصادية، فالدولة الإفريقية قد نالت استقلالها السياسي منذ أكثر من 6 عقود، لكنها ما تزال مترنحة في بناء اقتصاد متكامل ومستدام. قدمنا لكم كتاب هارمن شيتونغ Reclaiming Economic Sovereignty in Africa، عنوانه بالعربي استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا، منظور التصنيع القائم على الموارد الطبيعية. مع تحية توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية.
0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: عيبك إنك خلفت العهد ما وفيت، عيبك

0: عيبك.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
2: نعود مرة أخرى لنواصل معكم هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل حوارنا مع ضيفتنا الشاعرة سليمة السرايري للحديث على إصدارها الجديد ديوان غدا تزهر الأناشيد. حكينا في الجزء الأول على بعض التفاصيل في علاقة بهذا الديوان والكتابة بصفة عامة، وحتى في التجارب الإبداعية الأخرى لضيفتنا، لأنه سليمة شاعرة وأيضا فنانة تشكيلية وكذلك مصممة أزياء. وحكينا على التنوع في التجربة الإبداعية، واللي هما في النهاية في ترابط يعني بين بعضهم، فمش قطيعة أو يعني تقسيم بين كل مجال إبداعي. نواصل حديثنا على هذا الديوان الجديد، وحكينا على الأبواب أو الفصول أو الأوجاع كما سميتهم أنت في تقسيم هذا الديوان وفي هذه الكتابة بصفة عامة. أما يعني إذا كان يمكن نفصلوا كل باب وباب والقصائد الموجودة فيه أو هذه الأوجاع التي كتبتها سليمة السرايري، أحكينا شوية على أوجاع الرصيف بكري كيفاش جاوا ربما بعض القصائد، بقية الأبواب الأخرى أو الأوجاع الأخرى كيف تكتبها سليمة السرايري، أو كيف كتبتها، أو كيف كانت الانطلاقة الأولى لكتابتها لمختلف هذه القصائد اللي احنا بعد باش نرجع ربما لخصوصية أخرى في كتاباتك ثم بعد نحكيوا عليها شوية.
3: والله كما قلت وأعيد وأكرر أنه القصيدة تأتي وحدها، وأنا التي أقوم بوضعها في الكتاب، تبويبها يعني حسب المواضيع التي لدي في هذه المجموعة من القصائد. مثل الفراشة مثلا، أعطيك مثل الفراشة، بما أنه أطلق علي هذا اللقب فراشة الشعر التونسي فكتبت عن الفراشة مثلا، كيف جاءت تلك الفراشة، وهي خيالية، قصيدة خيالية. كما قلت لك أتأثر بالأشياء التي حولي، مثل المنسي الذي حدثتك عنه قبل قليل، وهو إن أردت يعني أن أتحدث عنه، هو جدار أو مبنى قديم يعني شهد أجيال مرت من هناك، تعاطفت مع ذلك المعمل الأثري أو حاجة هيك، فكتبت المنسي إن أردت أن أقرأ هذا النص.
2: عليه
3: قلت أنا المنسي، يعني أنت أتحدث بصفتي الجدار أو ذلك المبنى، قلت أنا المنسي يراقب ما يقع حوله، يسمع كل التفاهات، كلمات نابية، دسائس تحاك ضد رجل عاشق، قبولات مسروقة في غفلة الوقت، أنين عجوز عارية من كل حنان رموها في الشارع واقتسموا الإرث. أنا منسي وحيد يتعاطف مع متسولة حسناء كانت تجمع

0: التي تلك التي تبللني بشهواتها تتراكم فوقي تنجب مني ابتسامة أنيقة. أنا من أزمنة الملوك، ما زلت هنا لا أغادرني. أعد شهقات الفصول التي ترمقني وتضحك، الفصول التي لا أودعها حتما ستعود في العام المقبل لنحتفي معا. لا أعلن للمرين عن عيد ميلادي، نسيت متى ولدت، متى كبرت، ومتى سأموت. منسي أنا كرواية قديمة مزدحمة أحداثها، غامضة نهايتها كالأفلام التي لم تنتهي، والمخرج السينمائي يقهقه سعيدا، يخفي فشله في الإخراج ويمضي مستبهلا. أنا الأبدي الذي لا يتسع، لا يكبر ولا يقصر، فقط أستقبل الشمس في الصباح وأبكي طويلا وهي تلملم خصلاتها الذهبية وتغادر، واثقة أنني سأنتظرها هنا لأكتمل بها. أتوسل العابرين كي لا يزدحموا، والجالسين كي يغادروا قبل عودتها بلهفتين. لا أحد غيري على حافة الرصيف عالقا في تجاعيد الليل، يحيط بسبات المدينة النائمة ليبلغ عذرية الصباح.
1: جميل، بقلم شاعرة سليمة السرايري.
0: شكرا.
1: بقلم سليمة السرايري الشاعرة التي تتحول في كل مرة لتكون أنا الآخر حتى تكتب عنه.
0: نعم.
1: ما حكينا على بائع الأزهار، على يعني
0: مسح
1: الأحذية، الآن عن الجدار، يعني في كل مرة أنا أو ذات الشاعرة تتحول إلى ذوات أخرى حتى تكتب عنها، وفي النهاية حتى يجد القارئ ذاته أيضا فيما يقرأ من إصدارات الكتاب التي في النهاية يجب أن تصل إلى هذا القارئ. ربما هذا إشكال كبير يعني يعاني منه الكاتب، هو بالإضافة إلى يعني إشكالية يعني طبع مخطوطه، فإنه أيضا كيف يصل هذا الإصدار إلى القارئ، لأنه هذا الهدف من كل عمل إبداعي في النهاية.
0: طبعا طبعا، حين يكون النص صادقا يصل.
1: نعم.
0: لأنه ما فيش تكلف، يعني الكتابة التلقائية، الكتابة الصادقة، الكتابة التي يعني يحسها يشعر بها الكاتب هي التي تصل.
1: نعم.
0: أما الكتابة التي يعني إنسان فقط ليكتب حشو كلام أو فقط ليظهر أنه شاعر، يعني لا فهناك كتابات لا تصلني أنا شخصيا.
1: نعم. ربما هذا موجود برشا اليوم خاصة مع
0: حين أقرأ هناك قصائد مع الأسف، يعني لا أعرف، أحيانا بالله خل نقولها على المباشر، أنا لا أدعي أني شاعرة كبيرة ولي يعني، ولكني أقول أني كتبت أنا هنا كلمة قلتها، ولكن أنساها دائما، أقول دائما لي طموحات كبيرة، وأحاول نادي أن أنحت اسمي على جدار المشهد الثقافي التونسي وحتى العربي.
1: نعم.
0: لأني أؤمن أن المنصة هي الفاصل.
1: نعم.
0: وليست العلاقات هنا، العلاقات يعني أحيانا على جدار فيسبوك.
1: بالضبط.
0: تجد قصيدة يعني لا أستطيع أن أقول قصيدة مع الأسف، يعني بعض الأسطر ردود تفوق 100 وأكثر، فأقول تساءل بيني وبين نفسي، هل أنا أصبحت غبية لا أفهم أم ماذا يعني، أم هذا قصيدة ما بعد الحداثة؟ لا مستحيل، فأعود وأقتنع.
1: نعم.
0: أن هذا ليس.
1: نعم.
0: ليس بنص وليست قصيدة في الحقيقة،
1: استسهيل هو
0: ولكن حين يكون فيه ملتقى شعر أو منصة منبر.
1: نعم.
0: فهنا يظهر الشعر الحقيقي.
1: نعم. نعم.
0: المنصة هي الفاصل، لأنه تكتشف الشخص من خلال قراءته، طلاقته في القراءة، الأخطاء، كل هذا يبين لك يعني. وهناك كذلك بعض الأسطر كما قلت هي عادية، يعني عادية مع تجربتي أنا أستطيع أن أقيم، مسكت عدة مرات لجنة تحكيم عربية في نصوص تفوق 100 والحمد لله يعني اتصلوا بي من كندا وكل، فأقول ربما أستطيع أن أكون رأيا.
1: نعم. نعم.
0: فهمت.
1: نعم.
0: فهذا هو يعني النص الصادق هو الذي يصل للمتلقي.
1: نعم، النص الصادق يصل إلى المتلقي. وأنت كنت عندك يعني تجربة مع أعمال أخرى، ومن بعد باش نحكي وحتى على الترجمة في هذا الجانب، لأنه كانت عندك تجربة في هذا المجال في ترجمة نصوصك إلى الفرنسية. ونرجع إلى
0: أنت قلت لي قبل قليل أنه في الإنجليزية، هو ذكر كتابي الثاني.
1: نعم.
0: الثاني صمت كصلوات مفقودة.

0: مترجمة للفرنسية والإنجليزية.
1: والإنجليزية
0: نعم
1: بالضبط، هذا احنا كنا نحكيه فيه في يعني في الكواليس، حكينا على الأعمال المترجمة، وهذا باش نرجعوا له بعد شوية.
0: نعم.
1: لأنه أيضا باب آخر مهم يفتح للكاتب، أنه القارئ بلغات أخرى ربما يطلع على تجربته على كتاباته. ولكن بكري سألتك في علاقة زادة بتوزيع الكتاب التونسي، وأن يصل هذا الكتاب إلى القارئ، نلقاه مش فقط في معارض الكتاب ولكن أيضا في المكتبات ولا غيره. الإشكال هذا يطرحوه الكثير من الكتاب سليمة، في تجربتك يعني أكيد ما فماش يكون اختلاف على الكثير من الآراء الأخرى، يعني معضلة بالنسبة للكثير من الكتاب.
0: والله التوزيع هو مشكل كبير الحقيقة، يعاني منه كل كاتب، ويكذب عليك إذا قال أنا يعني أوزع بي، لا أعرف إلا إذا كان عنده
1: نعم
0: إذا كان عنده يعني ناس يعرفهم في وزارة أو يعني علاقات، لا أعرف. ولكن يبقى الكتاب أنك أنت أنجزت ديوان، حتى إن لم توزعيه بمقابل مادي نوزعه مجانا فقط ليصل إلى الآخر، وهذا هو الأهم. أهم شيء أنك أنت أصدرتي منجز وسعيدة به، وخرج مولود، يعني خرج للوجود، يعني هو مولود. مولود، فهذا هو أهم شيء، المولود بعد يوزع بطريقة أو بأخرى أو بعد وقت ما فترة من الوقت أو هكذا. يعني
1: وخاصة
0: بالنسبة للمكتبات، نعم المكتبات، أنا لا أضع كتابي في المكتبات، لأنه أولا أقول ربما لا يعرفون قيمته، يضعونه في ركن ما وليست في الواجهة. يعني في الواجهة، وفوق هذا كل أنه يقاسم معك 50%. أنا مثلا هذا الكتاب هو بعشرين دينار، ولكن تكلف 12 دينار و500. إذا كان أنا نحطه في مكتبة ويأخذ مني 50%، يعني أنا خاسرة فيه 10 دنانير فقط. أنا لا أشتغل هنا على خاطر الفلوس، لا حقيقة على لأجل المال، لا لا لا. ولكن هذا ظلم، أقول أنه ظلم المكتبات على أقل حاجة 20%، 25%، 30%، ولكن 50% حقيقة ظلم يعني واستغلال.
1: في جملة ما يشتغل الكاتب على أعماله، وانت تذكرت يعني الاشتغال على المنجز، يكون مش فقط يعني حتى في كيفية تقديمه، يعني الاختيار صورة الغلاف، يعني صفحات، نوعية الورق، يعني هذا تشتغل عليه انت في أعمالك.
0: طبعا مهم برشا النقطة اللي قلتها نادية، لأنه أحيانا أولا وزارة الثقافة، إدارة الأدب، في شروط الكتاب، اقتناء الكتاب، ثم شرط في آخر يعني الإعلان أنه تشترط جودة الكتاب. جودة الكتاب أنا أشتغل حقيقة على هذا، وأحب أن يكون كتابي أنيقا. الورق مثلا في عوض 80 ميليغرام، هو هنا 100 ميليغرام، ومشكور إذا كان حتى كان هو شقيقي صاحب دار أجوراغرافيك، رفيق سرايري، هو مشكور لأنه مش حتى كتابي أنا يشتغل على كتب أخرى، يعني يطبع كتب أخرى بنفس الطريقة وأجمل. أو أجمل يعني قبل هذا كان إصدار كتاب من معشنا حاجة من نوافذ الاغتراب لواحد يكون مني يعني من قريبي يعيش في إفريقيا، وأصدر ديوانه الأول باللهجة العامية التونسية. كذلك عنا كتاب قيم جدا هو المولدي عزوز، أتمنى الإذاعة الثقافية تدعوه، أصدر تمزرة الذاكرة والمصير، كتاب ضخم يعني كبير الحجم، أجمل حتى من كتابي يعني. لهذا أقول أن دار النشر عندها سمعة كذلك، لما تصدر هي كتاب أي منجز يكون في طبعة أنيقة، في ورق جيد،
1: جمالية.
0: نعم الجمالية عندها قيمة
1: أكيد.
0: هذا هو كما قلت لك سيدتي الكريمة، أن الغلاف مخدوم كما قال لي في التريب، يعني 3 مرات يعني باش يكون سميك هكذا، وكذلك الورق وجودة الورق. كما ترون يعني هكذا.
1: إذا كان نحكيه على الإخراج الآن،
0: الإخراج
1: في علاقة ربما بعد شوي يمشيوا لبعض النوافذ في أي إصدار كما الأهداء وغيره. نعم. ولكن صورة الغلاف هي من لوحاتك أيضا. نعم. كيفاش تختارهم الصور اللي باش يكونوا موجودين على يعني غلاف؟ نعم. أو غلاف يعني إصداراتك اللي هما من أعمالك هذا يعني هل هالتمايز هذايا في كل مرة كيفاش يكون الاختيار؟ لأنه يعني اللوحات عددهم كبير، ولكن أي لوحة ستختار سليمة سرايلي لهذا الإصدار؟
0: هي اللوحة رسمت خصيصا لهذا الديوان.
1: نعم.
0: مثلا تحدثت في إهداء أعتقد تصدير. نعم. أول مثلا برغبة أن أستعيد ما تلاشى على أسوار الأمنيات وأن أنزلق على كفوف الأبدية كراقصة بالي أثبت قصائدي في سماء الحقيقة وأحمل في ذاكرتي كراريس الطفولة وأسترد طائرات الورقية من دفاتر الأناشيد القديمة. هذه هي الأوراق والطائرات الورقية وراقصة البالي يعني بخيالي أنا، لأن يعني راقصة البالي نعرف نحن ثيابها تكون ربما قصيرة قليلا، ولكن دائما عندي ميل إلى تلك الأميرات وذلك العالم تاع الدوما وباربي.
1: نعم.
0: فرسمت هذه مثل الكتاب الآخر يعني الذي فات فيها أميرة واقفة على كهف، وهو كهف اللي يطل على البحر وهي رسائل. نعم. كلها بحرية.
1: نعم جميل. نمشي للحديث الآن على نقطة احنا ذكرناها منذ قليل اللي هي.
0: نعم.
1: ترجمة النصوص إلى لغات أخرى.
0: نعم.
1: وكانت عندك تجربة في زوز دواوين، الترجمة للفرنسية وأيضا الترجمة للإنجليزية. أكيد هذا مطمح ربما لكل كاتب أنه أعماله تترجم حتى تسوق بلغات أخرى ولقراء آخرين ولثقافات. نعم. أخرى أيضا. كيفاش كانت التجربة في هذا المجال؟
0: بالنسبة لكتاب صمت كصلوات مفقودة، بما أني أنا في موقع دائما نقول أن هناك مواقع بعيدة عن فيسبوك اللي.
1: نعم.
0: هو حكيته قلوب فارغة، ولكن هناك مواقع جدية فيها أقسام عديدة، الشعر والمترجم والنثر.
1: نعم.
0: والعمودي وكل هذا، فأنا بدأت من هناك ملتقى الأدباء المبدعين العرب وموقع كبير يضم 5000 يعني كاتب. ففيه يعني أقسام عديدة، أنا أكتب في قسم النثر ورئيسة قسم النثر، ولكن هناك قسم الترجمة اللي تشرف عليه الأديبة منيرة الفهري. هي لا تظهر في الساحة الثقافية ولكن أديبة كبيرة لها.
1: نعم.
0: عدة معني مع إصدارات. يأخذون القصيدة ويترجمونها، وجدت أنه لي عدد كبير من القصائد مترجمة. فأتممت البقية يعني طلبت من بعض الأصدقاء في عدة يعني بلدان عربية، ليس في تونس فقط، في تونس. فتحية البروري. فتحية البروري. نعم.
1: نعم.
0: في المغرب
1: يعني هذوما يقاموا بترجمة الأعمال.
0: نعم.
1: الفرنسية.
0: نعم. وهناك أشخاص من العراق ترجموا إلى اللغة الإنجليزية. جاء بعض كتاب الومضات. أحبه كثيرا ذلك الكتاب، حسه قريب مني جدا جدا.
1: الغرق.
0: حين اشتهينا الغرق.
1: نعم.
0: وما زال يشتهيني الغرق. الغرق في كل شيء، ليس.
1: نعم.
0: في البحر فقط. هناك من قرأ الكتاب وقال لطف يا ربي، حين اشتهينا الغرق. لا يا سيدي أو يا سيدتي. الغرق في الأشياء الجميلة كذلك.
1: نعم.
0: الغرق في الحب.
1: نعم.
0: مثلا الغرق.
1: نعم.
0: في لا أدري يعني في الطبيعة، في التأمل. في عدة أشياء يعني نستطيع أن نفسر قراءات مختلفة.
1: مختلفة.
0: فذلك الكتاب كذلك من ملتقى الأدباء المبدعين العرب. هناك أديب جزائري ترجم عديد القصائد لأبو القاسم الشابي إلى الفرنسية.
1: نعم.
0: فأعجبته بعض الومضات واقترح علي أن يترجم الكتاب، رغم.
1: نعم.
0: أنه هو ترجم من طرف فاطمة محمود سعد الله وترجم من سعاد الحجري.
1: نعم.
0: يعني وجه لهما الشكر الكبير الكبير، وليس معنى أنه هو ترجم يعني هو أحسن.
1: نعم.
0: لا لا. ولكن هو طلب أن يكون هو فقط يترجم كل الكتاب.
1: نعم.
0: فقلت أوكي، فترجم عمار عموري كتاب هذا الومضات حين اشتهنا الغرق، الذي وأنا أفتخر به كثيرا كتابي يعني.
1: نعم.
0: تحصل على رسائل الماجستير من العراق.
1: يعني اشتغلوا عليه في رسائل
0: اشتغلوا الماجستير. كرسائل نعم. الماجستير نشرته على صفحة يعني المباشر يعني يعني رسالة الماجستير تحصلت الطالبة على ملاحظة حسنة جدا وكذلك هي عدت الرسالة متاعها في طهران في إيران وكذلك من الأردن والجزائر الآن بيصدد يعني دراسته في الجزائر.
1: جميل جميل.
0: لذلك أحب هذا الكتاب يعني لقى حظه يعني إن شاء الله بقية الدواوين أو الكتب أو الإصدارات سوى لي أو لأصدقائي تلاقي هذا الاهتمام. ولكن أقول دائما لماذا يقع اهتمام ما نكتبه من طرف دول عربية من طرف جامعات عربية ولا يقع هذا في جامعة تونسية؟
1: هناك الكثير من الإصدارات التونسية.
0: ليس دائما قليل.
1: لا فما إصدارات تونسية يتم الاشتغال عليها في شهادة شهادة الماجستير ولا في شهادة ختم الدروس. هناك الكثير من الأسماء التونسية اللي تم الاشتغال على أعمالهم سواء في الرواية ولا في القصة ولا في الشعر أيضا. نعم موجودين حقيقة.
0: إن شاء الله.
1: حين اشتهينا الغرق هو يعني كتابات في الومضة يعني.
0: في الومضة الشعرية.
1: تفكرين في ربما خوض التجربة مرة أخرى في كتاب احنا بكري حكينا عن الهيكو وكتابة الومضة يعني يغريك هذا العالم انك ترجع له في الكتابة وإلا انت ما بعدتش عليه في
0: لا انا كتبت بعض الومضات الحقيقة ما فكرت ربما نقوم بعمل يكون ضخم وإلا لا لأنه هو يضم تقريبا 112 أو 120 ومضة ولكن أنا أحب أن أشتغل على 1000 ومضة
1: عدد كبير
0: عدد كبير وانا ورائي قال المصري يعني اشتغل بما انه الانسان يكتب ولكن اذا كان الانسان يحب يواصل الكتابة لابد له من القراءة لانه هذا كان مخزون يعني تحب تطور نفسك تقرأ
1: صحيح.
0: فهناك اشخاص يعني انا اقول لهم مقربين لي نقول لهم يعني توقف على الكتابة وخلي لك فترة طويلة تقرأ فيها تقرأ. فستجد نفسك يعني تغيرت حتى في الاسلوب وكل
1: صحيح.
0: هذا
1: نعم.
0: فان شاء الله هذا حلم بعيد المنال الحقيقة فهمت ان شاء الله يتحقق في ملء
1: ان شاء الله
0: ربي يعطينا الوقت ويعطينا العمر
1: إن شاء الله.
0: لعلنا نغادر هذه الدنيا لا اعرف
1: ان شاء الله بعد عمر طويل هذا العمل اكيد انه ربما في لقاءات قادمه يكون هناك حفلات توقيع لهذا الاصدار غدا تظهر الاناشيد وخلينا نرجع للعنوان احنا حكينا على الغلاف حكينا على المضمون خلينا نرجع للعنوان الان غدا تظهر الاناشيد بهذا حكينا احنا قلنا في البدايه بهذه الروح التفاؤليه بهذا الأمل في هذا الاختيار أكيد عنده مدلولاته بالنسبة لك أنت كشاعرة
0: هو عنوان قصيدة غدا تظهر الأناشيد اخترته يعني فأنا أقول هذه القصائد هي أناشيد يعني هي أناشيد لعلها تظهر يوما لعلها تظهر في ماذا تظهر يعني تلقى الصدى الطيب قبول حسن لدى الآخر هكذا هي تظهر يعني هذه القصائد فكتبت غدا دائما غدا يكون أفضل دائما نصب أن يكون الغد أفضل سواء في الكتابة أو في الحياة أو في الصحة أو في النجاح أو في أي ميدان في أي أمل في أي أمنية إن شاء الله يكون الغد أفضل من الآن
1: نعم.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله أكيد إن شاء الله غدا أفضل إن شاء الله ديما بخير ويكون من أفضل ما نختم بهذا اللقاء هو هذه الروح التفاؤلية وهذا هذه الرؤية اللي فيها برشة تفاؤل وبرشة أمل زادة في اختيار لعنوان هذا الكتاب بما وراء طبعا هذا الاختيار في علاقة بالقصائد هنا القارئ يكتشف كل هذا في القصائد غدا عفوا تظهر الأناشيد للكاتبة الشاعرة سليمة السرايري كما قلت إن شاء الله قريبا يكون هناك حفلة توقيع لهذا الكتاب نسمعوا القصيد نختموا به اللقاء معك حبيت نشكرك قبل على حضورك معنا
0: إن شاء الله
1: موفقة في كل كتاباتك في كل أعمالك الإبداعية
0: دائما تواكبين كتاباتي وتدعوني إلى هذا البرنامج
1: مرحبا بك طبعا دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية سواء في إصداراتك الجديدة وإلا في أعمالك الفنية الإبداعية الأخرى نحتفي بها معك أكيد بما أن حكينا على غدا تظهر الأناشيد نسمعوه القصيد نختم به لقائنا المباشر مع ضيفتنا الشاعرة سليمة السرايري من ديوان غدا تظهر الأناشيد على موجات إذاعة تونس الثقافية طبعا في هذا اللقاء المباشر معكم.
0: اسمحي لي سيدتي أن اسمحي لي أن أقرأ جزء من، أو لا أعرف إن كنت تريدين القصيدة، من دفاتر الأناشيد القديمة، هي تقريبا نفس العنوان. برغبة الغوص في مياه الوداعي كي أعرف طقوس بحارة أكلهم الملح، وظلت أصواتهم أجراس موج هادر، وأرواحهم نوارس تتراءى في بحار المدى. كم زرعت أشرعة على أمطار المساء، والبرق كان فانوسا للعابرين واللقطاء، للمكفوفين الذين نسوا أعينهم على ضفاف الأمنية، ومروا نحو البياض يسدون بضحكاتهم ثقوب الوجع، بشوق لصديق رحل قبل الوداع بقليل، كان ينتظر قهوته الحارقة في المقهى القديم، رأسه محشوة بالكلمات والحب، يكتب خربشاته على علبة الريح، ممزقا بين انتظار وقلق وسيجارة. برغبة للرفاق في المقاعد الخلفية للتبشور والمقلمة المليئة بصخب الحبر، برغبة إلى نصوص منسية على أبواب المدرسة العتيقة، إلى جنادب الغابة والفراشات والنخيل، برغبة إلى حزمة الأوراق النازفة تحت قنديل الزيت، إلى العواصف الرملية في القرية العالية تمزرت، إلى شتاء شديد يتسلل إلى أوصالي تحت بطنية الصوف الثقيلة المعبأة برائحة أصابع أمي، أن أصهر الذكريات في قدور الوحدة، وأنسج من أحداق الليالي لحاف صبر يحملني إلى شواطئ منسية تزدحم بالصدى وتشرق بالذكرى. برغبة لمواعيد خفية تنبثق من خطوط يدي لنقوش قديمة تختبئ في جلدي كجذر عميق، أن أسبح في زمان خفي وأغوص في نبض التراب لأعود للشوارع العتيقة، وأبني من الريح جسورا أفرشها بالورد في ليل النسيان العابرين. ما زلت أستعيد تضاريس الأمكن البعيدة، وأرنو إلى عش يمام زاجل في ثقب مغارة حجرية كان جدي هناك عيناه مليئتان بالحب والحلوى. أتساءل في سري كيف تسللت إلى وجهي كل هذه التجاعيد، وابتسامته الطيبة ترتسم على فمه كإله أمون يوزع بركاته على الأحفاد والصبايا، ويخرج من جعبة الزمن تنهيدة غائرة. بشوق أن أمتد في وجه الغروب وأحتضن شمس المتكررة على مرافئ الموج، كحوت قديم يداوم على في عمق الماء يجمع الأصداف ويقطفي أثر النجمات حتى تكون لكل عتمة شفافية مضيئة. بحنين إلى حكايات جدتي تحت قمر الشتاء، للكلمات التي كانت تتدلى من فمها مزخرفة بالحكمة كأنها أوتار ربابة زمان سحيق، تخترق داخلي في سكينة. بعد قليل سيأتي الموعد والقلق، وسألمح السنابل والمناجل تملأ سلال الأفق، وأرى الغرباء يمشطون الغابة المجاورة لوجهي، وأرى الأسرار تزهر شيئا فشيئا في سقيفة أضلعي، كأني ألمح غيمات تترنح وديعة كطفلة وحيدة، كعاشقة فرت منها الشهوة وظلت هناك تلتقط همسات المغرمين. الآن أثير الشغب بصمت المعبأ في المرايا، وأشتاق جدا لحفيف الريح والأساطير وتقطقة الحطب في موقد جدي، وحراس الغابة الذين طاروا مثل العصافير نحو المجهول، لم تكترث لموتهم العناكب والأيائل والوعول. برغبة أن أمضي في ظلالي والهذيان، أن أعد الولائم ولائم تفيض يبابا لأحجية وصحائف السمر، تلك التي أضاعت بريقها في ثنايا القلق.
1: جميل الاختيار. من ديوان غدا تزهر الأناشيد بإمضاء الشاعرة سليمة السرايري، إن شاء الله بالتوفيق لك سليمة.
0: شكرا جزيلا، شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا للمستمعين، شكرا دائما لهذا البرنامج الذي يستضيف الأقلام التونسية.
1: يعيشك، شكرا لك ضيفتنا شاعرة سليمة السرايري، بالتوفيق في ديوان غدا تزهر الأناشيد في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي، مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معاكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم وما يوصلكم صوتنا على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn وكذلك صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. سنتحدث أيضا في هذا الجزء الثاني من اللقاء عن إصدار جديد لضيفنا، ديوان جديد شفق ما نحكي عليه مع صاحب هذا الأثر الشاعر الأديب والقاص والفنان التشكيلي أيضا التونسي مهدي غلاب، أستاذ في اللغة والفنون والحضارات الشرقية بجامعة السربون، هو باحث أكاديمي في الأدب والتاريخ، كذلك أستاذ الأدب الفرنسي بالمعاهد والتاريخ بالمعاهد الفرنسية، أيضا كاتب نصوص نقدية وفكرية أدبية وتشكيلية. في رصيده مجموعة من المؤلفات في الشعر وفي الأقصوصة وفي قصص الطفل، في الشعر، في النقد الجمالي والأدبي. ربما هناك من الأعمال التي لم تنشر، ولكن هناك أيضا أعمال كثيرة من إصداراته: أكتب حتى لا أموت، أشتكي للقمر، منازل الوجدان، بيلسان ملفت، ومسبار الهجاء. ونتحدث الآن عن هذا الإصدار الجديد شفق ما، الشاعر التونسي مهدي غلاب. مساء النور، أهلا وسهلا بك مهدي.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا نادية، شكرا لك على هذه المبادرة، وشكرا كذلك للفريق الكامل اللي معاك.
1: مرحبا
2: خلف
1: الكواليس. مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي. نتحدث عن هذا الإصدار الجديد في رصيدك شفق ما، مؤلف جديد. ربما قبل ما نحكيه على خصوصية هذا الأثر نحكيه على خصوصية كتابات مهدي غلاب، كتابة القصيدة العمودي على البحور، ومن ربما في خصوصيات يمكن هناك الكثير اليوم ما يحبذوش هذه، مش ما يحبذوش ولكن يختارون ربما أنماط أخرى من الكتابة، ولكن مهدي غلاب بقي وفيا لهذا الاختيار في أعماله المنشورة والمقدمة إلى القارئ مش التونسي فقط وإنما القارئ العربي بصفة عامة.
2: صحيح صحيح، نعم هذا كلام حقيقي وكلام أسعى إلى أن يكون على أرض الواقع، يعني يتحقق الأكثر على أرض الواقع، لأنه الكتابات أول ما بدأت كانت كتابات يعني عمودية صرفة، يعني تناولت المواضيع الوطنية المعروفة، الوطن، القضايا الوطنية المهمة، كذلك مواضيع المرأة، مواضيع كذلك فيها بعض النصوص الحكمية الفلسفية نوعا ما، فيها بلاغة، فيها يعني رسائل موجهة إلى بعض القضايا الاجتماعية اللي نعيش فيها يعني ونعرفوها وباقية متواصلة لحد الآن للأسف، اللي هي التدهور وبعض الأمور ما شابه ذلك من المعاملات، يعني كما نشوفه، فكانت في حدود الكتابات العمودية ولكن مواكبة لعصرها، ليس كتابة عمودية يعني بعيدة عن عصرها، ولكن في الوقت الحالي بعد ما تطورت هذه الكتابة ونضجت أصبحت دخلت لربما في مرحلة تجريبية. يعني التجريب ما هو التجريب؟ علاقته هو أنه أحاول أن أكتب العمود في الوقت الاستهلاك اللي نجم أي إنسان يقرأ بسرعة، ينجم أي إنسان يستفيد من هذه الرباعية أو هذه الأربعة يعني أشطار المكثفة جدا، ينجم يقرأ حكمة يقرأ فيها حاجة تفيده، يعني حاجة مهمة مرتبطة بواقعنا بطبيعة الحال، ولكن تقنيا تكون ماشية أكثر لربما، لما لا أقول هنا أنه لربما عملت كما العلاقة بين الشعر العمودي، هنا تجربة الشعر العمودي والدخول في الأدب الوجيز، لماذا سؤال هنا لماذا يكون هذا النوع من الكتابات المجددة التجريبية، يعني أتحدث هنا عن الرباعيات الطليعية الغرضية، يعني ليست رباعيات عادية وإنما هي رباعيات طليعية
1: غرضية.
2: يعني ما معنى الطليعية؟ نعم. معناتها أن أختار الزبدة، أختار التكثيف حتى في طالع واحد آتي بكل ما يريده القارئ، كل ما ينتظره القارئ.
1: نعم.
2: وبالطبع حال التأويل للقارئ موجود، عنده إمكانية أن يؤول وأن يكون موجودا في هذا النص، فالقارئ موجود بعمق من خلال الأداة التجريبية ومن خلال كذلك الدخول في ربما التزاوج بين أو الدخول في نمط آخر هو نمط الأدب الوجيز.
1: نعم.
2: ما لا يكون الشعر العمودي هذا النوع له علاقة بالأدب الوجيز.
1: نعم، الشعر العمودي في كتابته ربما بهذا المفهوم أو بهذا المبدأ، وانت تتحدث عن الأدب الوجيز، ويمكن هذا يهزنا لكتابة الومضة أو كتابة الهيكل، لأنه هما عندهم تقريبا هذا المفهوم، يعني هذا الإيجاز في الـ في الـ في الـ في الكلمة، وليس الإيجاز في المعنى، وإنما بالعكس إن كيفاش تنجم توصل فكرة أو معنى أو روح هذا القصيد بأقل يعني كلمات. هذا ينجم يعني ينطبق على كتابة العمودي ربما بخصوصية هذه الكتابات التي تكتب على البحور يعني وغيره من التفاصيل الأخرى.
2: صحيح، سيما أو لا سيما وأن هذه الكتابات كما قلت يعني فيها تجديد من ناحية الأغراض. نعطيك مثلا أغراض مجددة، يعني لم أكتفي بالأغراض الموجودة سابقا، ونعرف أن الأغراض ليست بكثيرة في السابق، يعني مربوطة بالحكمة، مربوطة بالرثاء، بالهجاء، بالفخر، بالمدح، بكذا. فأنا أضفت أغراض ثانوية أو يمكن أن نقول أغراض تفصيلية أخرى مرتبطة بظروف معينة أو بملابسات معينة أو بأحداث معينة، يعني مثلا في التوحد، مثلا في تهنئة الشريان، مثلا في التنكر، في التنوير، في التعايد، في التطاوس، مثلا في التزلف، في التخاذل، في التحيل، في التحليق، يعني مربوطة كذلك. هناك بعض الأغراض المرتبطة بالقضايا كما قلت، يعني بالقضايا الوطنية، بالقضايا الوطن الكبير والوطن الصغير بطبيعة الحال، وكذلك قضايا اجتماعية أخرى. فالعملية أصبحت يعني مفتوحة للقارئ، يعني على مصراعيها، حتى يمكن أن من خلال يعني خاصية هذه الكتابة المفتوحة، لأنه الكتابة هذه ممكن فيها تأويل كثير، يعني ممكن أنا نعطيك مثلا مطلع في البداية فيها عملية تأويلية، وأوردت كمطلع في البداية حتى يقول للقارئ يعني الذي يقبل على مثل هذا النوع من الكتابات أن يجد نفسه في هذا الكتاب، وأن ربما هو يختار كما أقول بين ظفرين، يختار الفورميول اللي يحب عليها، يختار التركيبة اللي تناسبه هو ويتماشى معها، أو يمكن له كذلك حتى أن يضيف من خلال بعض النقاط أو الفراغات الموجودة يعني في هذه. فمثلا هنا لما أنا أوردت تصدير طلائعي في قسمات الحرف، زاي أقول فيه هنا زاي أتت تجريد طال عراءها، فبنطفة تجريب نار مصيدة، تحصي الشقى قد شك كلت إجراءها، في الراء معدنها تراب قصيدة. فهنا ممكن القارئ أن يقول فبنطفة تجريب، سواء تجريب نار أو تجري بنار. هنا كذلك تحصي الشقاء أو تحصي الشقائق أو تحصي الشقاق أو تحصي الشقاق. كذلك من ناحية التجريد طالع، نقول طالع راء يعني حرف الراء، أو طال عراءها من تعرى من العراء. يعني الإمكانات للقارئ وهي نوع من الكتابة الحقيقة صعبة جدا، تطلب مجهود يعني كبير، وتطلب عدة إعادة كتابة من جديد.
1: يعني ربما لهنا مهدي نمشي معك في نقطة، نذكر ضيفنا الشاعر مهدي غلاب، هذا المجهود في الكتابة بالنسبة ليك أنت كشاعر، ولا بالنسبة من الشعراء اللي اختاروا أيضا هذا المنهج أو هذه الكتابة، هل يتطلب أيضا مجهود في القراءة بالنسبة للقارئ؟ أنت تذكرت قلت القارئ الذي يقبل على هذه الكتابات، هل يتطلب منه أيضا هو مجهود كما تطلبه مجهود الكاتب حتى ربما يصل إلى ما أراد أن يقوله الشاعر من خلال هذا الاختيار، من خلال المصطلحات، من خلال هذا القوام الشعري والشكلي بصفة خاصة للديوان أو للقصائد؟
2: هو بالنسبة للشعر صحيح هناك لازم يعني لا يجب أن تكون هناك أدنى يعني معرفة دنيا بالشعر يعني أن يعني يكون بطحال وقارئ الشعر يجب يعني في العادة يكون مهتم بالشعر ويقرأ الشعر يعني في العادة فيكون عنده الذوق هذاك يكون تدرب هو على القراءة ويكون عنده النغمة الداخلية ويحس بالقصيدة يحس إذا كان ما فيهاش مثلا قافية تكون فيها قافية داخلية موسيقى داخلية يحس يعرف يخرج عنده القدرة أن يخرج موسيقى داخلية موجودة فيها ويستوعبها. وبطبيعة الحال بالنسبة للقارئ الذي يقبل يعني على القراءة هناك يعني حتى الاستماع إلى القراءة مهم جدا يعني يستمع كذلك من جهة أخرى أنه الاستماع كذلك مهم إذا نستمع للشعر كيف والشعر ليس كذلك يمكن للشعر كذلك أن يخطئ ويصيب ولكن عملية الأداء كذلك كما قلت مهمة جدا يعني أنه يعني الإنسان الذي كتب مثل هذه الأبيات يجب أن يؤديها على أحسن ما يرام حتى يكون القارئ يعني يحس بقرب يعني من الشعر ويفهم ويدخل في يعني أعماق هذه القصيدة فمن جهة أنه السماع كذلك مهم من جهة كذلك أنه المواكبة مواكبة الأحداث مواكبة النشاطات مثل هذه النشاطات وفي الحال الأدنى أنه المعروف أنه الشاعر يعني المهم المهتم بالشعر أو القارئ الشعر يكون يعرف الأبجديات الأولى يعني الشعر
1: من خلال من حضورك ربما في ملتقيات في لقاءات في أمسيات شعرية مش في تونس فقط وإنما خارج تونس في مختلف البلدان اللي أنت كنت حاضر فيهم ربما في علاقة باقي نواصله في علاقة القارئ بهذا الشعر وبهذا النمط من الكتابة تلاحظ أنه مازال يهتم بهذا يعني هذه الكتابة أو هذه القصائد أو هذه الإصدارات اللي يكون عندها هذا التميز وهذا الاختيار من قبل الشاعر في كتابة هذا القصيد.
2: عموما هناك اهتمام أنا لماذا هناك يعني هم كبير جدا بالنسبة لي هو أعمل على التجديد في كل مرة يعني أعمل على التجديد من خلال كما تحدثنا سابقا من خلال الأقصودة التي هي نوع من الأنواع التي حاولت أن تكون جنس معين ولكن لم أواصل في الإصدار الثاني كنت اهتميت كان اهتمامي منصب أكثر على العمودي وتركت الأقصودة تنضج ربما لفترة قادمة وكذلك من خلال هذه التجربة الجديدة فالهم كما قلت ولم هو الإبداع يعني أن تخرج تكون عملية إبداع جديدة ليست موجودة لم تكن موجودة في السابق لم وهذا فيه مغامرة للشاعر وفيه مسؤولية وفيه يعني حتى في الساحة الثقافية هناك بعض التحديات الكبرى يعني الجمة لماذا هكذا لماذا هذه هكذا فهذه مسؤولية كبرى يجب على الشاعر أن يكون ملما بمثل هذه التفاصيل ومثل هذه المشاريع التي يعتبرها يعني إبداعية تجريبية أعتبرها يعني شرعية لكل شاعر أن لا يدخل يكون يعني متماشي مع الموجود بالعكس هو جعل ليبدع في حقله كل إنسان كان إذا كان هو قاس يبدع في القصة إذا كان والإبداع ما معنى الإبداع الإبداع هو الخروج التجديد يعني ليس أن نعيد ما هو موجود بل أن نلفت الانتباه بما أقدمنا عليه من منجز يكون يعني فيه نوعا ما من التحدي ولكن تحدي مقنع وليس تحدي يعني مثلا تحدي مقنع يعني يكون محترم لقواعد اللغة العربية يكون يعني ملم بكل قواعد اللغة العربية مثلا أن يكون ملم بالقواعد الأساسية للكتابة الأدبية والشعرية مثلا يعني أن يكون شاعر عمودي يحترم البحور الشعرية مثلا ولكن في خلاف هذا فالشاعر مهمة الإبداع تبت حال له الحق في أن يبدع كما يريد يعني أنا لما اخترت مثلا أغراض جديدة مجددة كما قلت أغراض منذ قليل يعني أغراض ليست بالأغراض لم يأتي أحد ويقول لي هذه الأغراض ليست مع يعني متماشية أو كذا في الحال المجال في هذا الباب موجود يعني والإبداع موجود والأساس من هذا من التجديد والإبداع هو كما قلت أن نجلب هذا القارئ نجلب حتى يهتم أكثر يقول ما هذا الذي أراه هل هو جديد هل هو نوع آخر هل هو فيه وما تحدي فيه خروج عن النمط فيه يعني هذا هو الأساس أنه في كل تجربة من التجارب التي مررت بها الحقيقة تكون تجربة فيها تجريب فيها تجديد يعني.
1: نعم. هو ديوان شعري جديد كما قلنا بعنوان شفق ما. نعود نذكر لضيفنا الشاعر التونسي مهدي غلاب. شفق ما هذا المؤلف الشعري في تقديمه هو ديوان رباعي طليعي غرضي، ورد في 230 صفحة. ربما نقلب شوية المصطلحات ذوما مهدي للمستمع وللقارئ، يعني مش هكا في برشا تفاصيل معقدة ربما، ولكن هكا إجمالا يعني في توضيح لهذه المصطلحات، وبعد نمشيو للمضامين اللي أنت كتبت عليهم في هذه في هذا الديوان.
2: صحيح هو نعم. في الحال هو أنا أنبنى هذا العمل يعني على فكرة الشعر العمودي الوجيز، يعني الشعر العمودي الذي يكتفي بأربعة أشطار فقط، يعني يكتفي بأربعة أبيات يعني بدون ما يضيف يعني، وهذا مسؤولي لأنه فيه تكثيف كامل يعني، في أن الفكرة تكون كلها موجودة في هذه الأبيات لا تكون في غيرها، فالمسؤولية تكون مضاعفة للشاعر حتى يلم ويعيد التكرار من جديد. لماذا قلت هنا قلت 200 مطلع شعري رباعي غرضي؟ يعني مثلا بالنسبة لو نقوم بتوضيح تحت أو العنوان الثاني الذي ورد بعد العنوان، مطلع يعني مرتبط بأنه هذه الكتابات هي مطالع، يعني أولا أنا تكون في مطلع القصيدة، يعني يمكن لي بعد في فترة أخرى مثلا أن كل رباعي يمكن أن أحولها إلى قصيدة، ونعرف وإحنا أن قاعدة القصيدة لا تكون قصيدة إلا إذا كان احتوت على 8 أبيات في أقل تقدير، هذا حسب المصادر تختلف نوعا ما، ولكن في العموم 8 أبيات حتى تكون قصيدة. نعم. يعني هي ليست بقصيدة ولكن هي طليعية.
1: نعم.
2: يعني مطلع، نعم مطلع لقصيدة، وإذا كان هي مطلع فهي طليعية، فهي أنا أضفت أن الجانب الطليعي أنها تكون يعني عندها جانب جذاب، جانب كزبدة العمل، جانب مهم جدا، جانب يختزل، فتصبح هنا طليعية ثم رباعية. في الحال هو يعني على على الشكل يعني على متكونة من أربعة أبيات، هذا بالنسبة للرباعية.
1: نعم نعم.
2: ثم غرضية أنه هذا هذه عملية كذلك مهمة، أرى أنها فيها تسجيل كبير، وهي إضافة عناصر أو أغراض جديدة للشعر.
1: نعم.
2: يعني لم يعد الشعر الأغراض المعروفة، وإنما وظفت أغراض ليس توظيفا يعني هامشيا أو فانتازيا للزينة أو لغير ذلك أو للتخيل.
1: نعم.
2: وإنما هو توظيف ممنهج لحاجة معينة.
1: نعم.
2: الكتابة مرتبطة بوضعية وضعيات اجتماعية، وضعيات يعني محددة تجعلني أكتب عن هذه هذه الأغراض، فأضفت هذه الأغراض يعني اللي ذكرت منها نموذج، ولكن هي أغلب الأغراض الموجودة هنا هي أغراض يعني من كتاباتي، من اختياراتي، من استنباطي يعني شخصي.
1: نعم.
2: حسب الواقع، حسب الظرف، حسب الوضعية، حسب كيف كتبت هذا أو كيف كتب هذا المطلع، أخذ الغرض، فهنا تصبح العملية 200 مطلع شعري رباعي غرضي.
1: واضح. إذا كان نمشيو للمضمون الآن، ربما في علاقة عن ماذا كتب مهدي غلاب في هذا الديوان الرباعي الطليعي الغرضي، ربما في علاقة ما حكيتنا على الأغراض، وكان نفصله شوية يمكن نغوص أكثر في الظروف أو في الوقائع أو في الوضعيات أو في الأفكار.
2: نعم.
1: التي كتب عنها مهدي غلاب هذه القصائد الرباعية في هذا الديوان اللي يحمل عنوان شفق ما.
2: نعم. هو الحقيقة هي عبارة على أغراض مصغرة، يعني أغراض تتناول التفاصيل ربما أقل من الغرض في حد ذاته، منطلقة من وضعية معينة، سواء وضعية يعني يعيشها الشاعر أو الكاتب أو وضعية يعيشها المجتمع.
1: نعم.
2: أو الفرد يعني.
1: نعم.
2: في أي مكان.
1: نعم.
2: فترتبط يعني حتى أبين هنا أن الشعر أو الكتابة، هذا النوع من الكتابة خاصة، قريب من القارئ، قريب من الواقع. الجمهور قريب من المهتمين. نعم، ولهذا أنه ذكرت منذ قليل أنه إذا قارئ يعني يقرأ بتمعن ويحاول أن يكتشف أو أن يعرف هذه الرباعيات سيجد نفسه أولا موجود، يعني التناول كما قلت قضايا وطنية، قضايا اجتماعية، قضايا حتى فيها كذلك جانب من الحكمة، جانب من القضايا الفلسفية الفكرية المتعددة، يعني الحاجيات التي نحتاج أن نعيشها والتحديات والقضايا الموجودة. وفي عصرنا الحالي الراهن ليست الكتابات الجمالية التي يعني تعود بنا إلى أزمان يعني أخرى أو إلى الوضع العربي المزدهر في الكتابات القديمة، سواء في يعني في الشعر الجاهلي أو الشعر في بعد الإسلام العصر الأموي العصر العباسي. لا، هي ليست بهذه الطريقة يعني، ولكنها متمسكة أكثر بالوسط وبالوضع الحالي أو بالقضايا الراهنة. وكذلك تضع القارئ في جوهر هذه الكتابة، يعني أنه يعني له من جهة له كما قلت له الخيار في أن يختار التركيبة التي ربما يحبذها أكثر، ومن جهة أخرى فهو يمكن أن يضيف، يعني هناك بعض الفراغات، هناك بعض الأعمدة الموجودة، هناك حتى في ربما فيها كذلك التحدي نوعا ما للغة، لأنه أنا لم أرى الحقيقة كتابات فيها يعني قوسين وفراغ ولكن محترمة للعمود للوزن. لم أرى كتابات فيها العمود المائل عدة أعمدة مائلة، يعني عبارة على أنه يمكن أن يركب ما يريد، مثلا كما أوردت في التصدير الأول في بداية الكتاب، هناك تصدير يعني في بداية الكتاب فيها أربعة أبيات لتبيان حتى يفهم القارئ ما هو هذا النموذج بالذات يعني اللي تقولت عليه أنه نموذج تجريبي. وهذه أول مرة أقول نموذج تجريبي، لأنه يمكن أن يكون نموذج تجريبي ويمكن أن يكون كذلك كتابة في المستقلة بذاتها في الكتابة الرباعيات، يعني رباعية فقط.
1: الديوان بعنوان شفق ما، يعني حتى يمكن نفهم أكثر هذا الاختيار، اختيار العنوان يعني في علاقة بمضمون هذا الديوان وبخصوصية دائما كتابة مهدي غلاب الشعرية في مختلف دواوينه الصادرة قبل هذا الديوان. كان نمشي شوية في علاقة بهذا العنوان شفق ما.
2: صحيح، سؤال هو سؤال مهم. ولكن التيمة الرئيسية أو الجوهر الحديث هو أنه هذا العنوان هو نعرف أنه الشفق يعني في هو تحول من جهة هو في جمالية ولكنه لا يدوم، يعني فهو في حركة دائمة في تحول من وضعية إلى وضعية أخرى. وأنا أردت أن أركز على هذا التحول، يعني هذه الوضعية التي تكون في وضعية معينة تكون يعني وضعية لربما خالدة، وضعية أمجاد، وضعية جمالية، وضعية يعني عريقة، تتحول إلى وضعية يعني هنا نأخذ الجانب السلبي من الشفق اللي هو لربما اللون الحار جدا الذي ينبئ بأشياء أخرى حتى لا أقول يعني. فالوضعية هي على شفا حفرة من التغيير، يعني يعني أنه الوضعية هذه ليست دائمة، أنه هذه هذا الشفق هو شفق ينبئ به لربما هو نراه يعني ساكن وجميل وفي ألوان جذابة، ولكن هذا الشفق يتحول إلى نقمة بعد ذلك من خلال الطابع المعروف به اللي هو اللون الأحمر. واللون الأحمر نعرفه احنا ينبئ ب يعني بأشياء أخرى أكثر منها جمالية، يعني أشياء ممكن أن تكون أشياء كارثية. فهنا هذا التحول هو المهم وليس في الكارثة، ولكن هذا التحول من وضعية إلى وضعية. حتى أريد أن أقول هنا أنه هذه الكتابات هي كتابات متحركة، كتابات متحولة ومتفاعلة مع عصرها يعني.
1: نعم، شفق ما هو الإصدار الجديد عن دار العنقاء للنشر والتوزيع للشاعر التونسي مهدي غلاب؟ إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا الإصدار، وإن شاء الله قريبا يكون في تونس، أنت تكون في تونس والإصدار يكون معك، وفي لقاءات مع القراء أيضا في تونس لتقديم هذا الديوان. الرباعية اللي مكتوبة على غلاف الديوان، اختيارها ربما حتى تكون هي في الواجهة ربما مع العنوان.
2: هي رباعية كتبت عن الرباعية، يعني رباعية عن الرباعية.
1: نعم، تحفظها أنت تقول هنا.
2: نعم، إذا أقول فيها: هذه الرباعيات منطلق السبل، مجد المناسك واهما من لامها، كلمات قلب قبل عين لا تقل، بقلادة شوقي يعد كلامها.
1: جميل، هذا لي هذه رباعية من الرباعيات، ولكن ما قلت أنت رباعية كتبت عن الرباعيات في هذا الديوان بعنوان شفق ما للشاعر مهدي غلاب. شاء الله بالتوفيق ليك مهدي.
2: شكرا ليك نادية.
1: يعيشك. شكرا ليك ضيفنا الشاعر مهدي غلاب. إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا الديوان بعنوان شفق ما. مثلا نكملوا معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقل

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مرحبا بكم معنا مستمعينا، تحياتنا لكم وين يوصلكم صوتنا. مازلنا نكمل معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نمشيو الآن الحديث على مشروع جديد في مجال الترجمة يشتغل عليه ضيفنا، وكنا طبعا في لقاءات سابقة تحدثنا على أعمال أخرى ترجمها ضيفنا لأسماء مهمة، لأسماء

0: عندها تجربة إبداعية خاصة وعندها خصوصية أيضا في أعمالها من مختلف اللغات. اليوم مش نحكيه على الاهتمام آخر ينضاف في رصيد ضيفنا، مش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل معاه في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي. ضيفنا الكاتب المترجم الشاعر عبد الوهاب الملوح. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي عبد الوهاب.
1: مرحبا أستاذة نادية،
0: مرحبا.
1: مرحبا، اسمحي لي أن أشكر لكم يعني تواصلكم. شكري أيضا لهذا المنبر الثقافي العظيم عربيا وأيضا يعني على مستوى جميع الجهات. اسمحي لي أيضا أن أشكر جمهورك الكريم الذي يتابع مختلف الحصص الإذاعة الثقافية وحصصك، وأيضا الشكر موصول لفريق التقني بكل عناصره.
0: يعيشك، شكرا ليك، تحياتنا لزميلنا كريم المدب في الجانب التقني. باش نحكيو على مشروع جديد تشتغل عليه سي عبد الوهاب. ربما احنا في لقاءات سابقة كنا تحدثنا في كل مرة على ترجماتك لأعمال ولأسماء أيضا من مختلف الجنسيات. اليوم باش نمشيو للأرجنتين، ربما في اختيار آخر ولكن ولاسم آخر أيضا، ولكن خلينا نبدأ بالحديث على هذه الاختيارات المحددة والمدروسة أيضا سي عبد الوهاب، لأنه في كل مرة وين تشتغل على اسم من الأسماء الأدبية في الساحة الأدبية العالمية يكون دائما هناك يعني هدف ربما من وراء هذا الاختيار. أنك تمشي الآن لأسماء من بلدان أخرى كما الأرجنتين.
1: لا، شوف، المسألة ليست مسألة جغرافية.
0: نعم.
1: يعني
0: في علاقة يعني بمشاريع أدبية.
1: فالأدب كوني هو.
0: نعم.
1: يعني ليس لا علاقة لذلك إطلاقا بالتوزع الجغرافي.
0: نعم.
1: يعني سواء كان سارتر من فرنسا أو تيورون من رومانيا فرنسي أو أليخاندرا بيترنيك من الأرجنتين. ليس الأمر متعلقا بهذا المسار بقدر ما هو متعلق بأن الأدب كوني وأن هؤلاء الذين اشتغلت عليهم تقريبا تميزوا عن بقية الكتاب الآخرين وعن بقية الشعراء الآخرين. أولا في كتابة ما يسمى بالشذرة، وهي كتابة نوعا ما ثلاثية، كتابة غير يعني مكرسة.
0: نعم.
1: ولو أن يعني وجدت عند القدماء العرب مثل قصص العرب مثل الجاحظ أو التوحيد في المقابسات أو ابن حزم داخله، ولكن الآن هي يعني أصبحت أدب بحد ذاته، يعني كتابة مخصصة بحد ذاته. هذا أولا. ثانيا، هو هذا التوجه كنا سابقا تحدثنا عنه، وهو الذي يكسر الفروق بين الأجناس الأدبية. يعني فليس هناك شعر صافي، وليس هناك نثر صافي، وليس هناك مسرح صافي، وليس هناك يعني نقد صافي، بقدر ما أن هناك كتابة. دائما نعود إلى الروح الأولى، إلى هذه الشعلة الأولى كما يقول باشلار، هي شعلة الكتابة عند الآخر. لا يمكن أن نسميها، وكنا سابقا يعني تحدثت مثل هذا السياق، أن الكاتب لا يجلس، الكاتب الحقيقي لا يجلس على طاولة ويقول سأكتب الآن قصيدة، مثل ما كانوا يفعلون سابقا، أقول سأكتب قصيدة على الميمية أو سأكتب قصيدة على الرائية أو سأكتب رواية حول الحرب والسلم وفيها البطل يموت وفيها الحبيبة تموت وفيها كذا. لا لا لا، الكتابة هي تأتي حالة ممزوجة بمجموعة من الانفعالات والعواطف والأحاسيس، ممزوجة أيضا بتفاعلات مع الواقع لتخرج في شكل كتابة، وبعد ذلك سيصنفها النقاد.
0: نعم.
1: شعر أو نقد أو إلى آخره. يعني إذن توجهي لأليخاندرا بيترنيك، الحقيقة أنا لست أول من اتجه إلى هذه يعني الشاعرة الكبيرة.
0: نعم.
1: الكاتبة الحقيقية، كاتبة حقيقة ليست شاعرة.
0: نعم.
1: فهناك ترجمات سابقة لها يعني. وهناك أكثر من ترجمة، هي شاعرة مشهورة جدا.
0: نعم.
1: وهناك ترجمها شاعر أحمد يمان ورعا التونسي، ترجمها مصطفى مجاهد، ترجمها مثلا العديد من الكتب، ترجمها محمد خطاب الجزائري. ولكن هؤلاء ترجموا أشعارها فقط، هي كانت عندها أشعار. فبحثي حولها منذ أكثر من 5 سنوات وجدت أنها ليست شاعرة فقط،
0: نعم.
1: وأنه أيضا ما تكتبه من أشياء أخرى فيه الشعر يعني.
0: إيه.
1: فهذا التحدي الأكبر الذي أردته من خلال هذا المشروع هو أننا عندما نريد أن نبحث عن الشعر لا يجب أن نقف عنده وعند القصيدة. القصيدة قتلت الشعر.
0: نعم.
1: القصيدة اغتالت الشعر. القصيدة حبست الشعر في سجن. بين الشعر حر متحرر بأجنحته المتعددة نجده في النثر، نجده حتى في الكلام العادي يعني. وبالتالي عندما قرأت هذه السيدة وقرأت سيرة حياتها طبعا، وأنا لا تهمني سيرة حياة البشر قد ما تهمني سيرة تحولاته الإبداعية، سيرة كتاباته، سيرة تحولات فكرة تفكيره، وجدت أنها تجاوزت السقف المعتاد في الكتابة. مثلا أنا كنت قد بعثت لك جزءا من مقدمة حولها أنها كتبت في الصحافة يعني، كانت تشتغل في الصحافة، اشتغلت في الصحافة في نيويورك ودرست الفلسفة في نيويورك. وكتبت بعض الشذرات الفلسفية، كتبت أيضا يوميات لها عن حياتها هي، كتبت رسائل بينها وبين معالجها النفسي لأنها كانت تعاني من نوبات عصبية، كتبت رسائل لحبيبها هذا الشاعر الفرنسي الذي كان متزوجا وهربت منه يعني. نقدا حول أشعار الكتاب لشعراء آخرين. كانت لديها علاقات متعددة وعلاقاتها لم تكن فقط تكتفي بالمثقفين بل بالمعالجين النفسيين بالصحفيين برجال الشارع إلى آخره، وكانت تتحدث معها وكانت تكتب هذه المحادثات يعني. وبالتالي لاحظت أن القاسم المشترك بين كل هذه الكتابات أنها ذات ذرة شعرية، وأن المشكل أن هناك من سجنها في أنها شاعرة فقط. بينما عندما نأخذ يومياتها نجد فيها شعر أو نجدها كلها شعر، عندما نأخذ مذكراتها اليومية نجد فيها كلها شعر، نأخذ رسائلها لمعالجها النفساني نجدها كلها شعر أيضا، نأخذ رسائلها لعشيقها هذا نجدها كلها شعر، حتى نقدها لأنطونين أرتو أو نقدها لأندري بروتون كان شعرا أيضا. فبالتالي رأيت أن هذا يصب في التوجه المسار الفكري حول محور نظرتي بالأدب عموما. خصصت هذا الكتاب، والذي يجب أن أقول أنه ليس كتاب يعني فقط شعري فقط، لا، بقدر ما أنه فيه كتاب سيرة ذاتية أوتوبيوغرافي، فيه كتاب يوميات، فيه كتب، فيه كتابات يوميات، فيه أشعار، فيه رسائل بينها وبين صديقتها، فيه رسائل بينها وبين معالجها النفسي، فيه بعض آرائها حول الأدب في الأدب الفرنسي في سنوات الخمسينيات والستينيات. فبالتالي لاحظت أنه لابد أن أحرر هذه الشعر مما تم سجنه فيها، وتوجه هذا هو تحرير كل شعر حقيقي من سياقاته، السياقات التي وضعوها فيها. فلا يجب أن نضع شاعرا كبيرا، لا يجب أن نضعه في سياق أنه يكتب قصائد فقط، بل يكتب أيضا أشعار، ويكتب أيضا مذكرات، ويكتب أيضا يوميات. لاحظ مثلا العميد الأدب الدكتور طه حسين كتب الرواية، كتب أيضا شعر ولو أنه شعر غير قوي يعني، كتب أيضا اليوميات على هامش سيرة يعني، كتب أيضا نقد يعني. وفي كل كتاباته نجد يعني ذراء إبداعية عالية وشعلة متوقدة من الكتابات، وهو نفس الشيء الذي قام به مصطفى صدق الرافعي، وهو نفس الشيء الذي قام به هذا الرجل العظيم العصامي عباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد كتب الشعر وكان من جماعة الديوان، كتب رواية سارة وقد تحولت إلى مسلسل، كتب النقد، كتب أيضا القصة القصيرة. فبالتالي أرى أنه هذا يذهب في توجه أنا وفي مساري، أن الكاتب يجب أن يكون متحررا من هذه الأجناس ويكتب أي شكل لكن بذراء إبداعية يعني.
0: لا يمكن حصره في جنس أدبي معين، وإنما تتنوع على التجربة. وذلك على سألتك هنا في البداية، لأن السؤال هو مش في علاقة بالإطار الجغرافي، وإنما في علاقة بالمشروع الأدبي الذي يشتغل عليه كل كاتب انت اخترت انك ترجم له اعماله، او ترجم اعمال، ترجم يعني افكاره يمكن في هذه الاعمال، لانه الاختيار ما يكونش هكذا لمجرد اختيار هذه الاسماء من جنسيات مختلفه ولا من ثقافات مختلفه، وانما وراء ذلك بحث اعمق من هذا. وانت قلت يعني في التقديم عن هذه الكاتبه الارجنتينيه أليخاندرا بيثرنيك، قلت انه لا يمكن اختزالها في مجرد شاعر، الشاعرة فقط ومن التسرع تحديد نوعية كتاباتها، فهي لا تكتب الشعر بل وكما تهتف في يومياتها أنا ككل كائن أدبي. في هذا الاختيار يعني أنت قدمت لنا ربما الفكرة ما وراء اختيار هذا الاسم وتحريرها ربما كما قلت أنت سي عبد الوهاب مما تم سجنها فيه. في هذا الاختيار بالذات ماذا اختار عبد الوهاب الملوح من التجربة والمسيرة والكتابات تجربة حياتية وإبداعية لهذه الكاتبة الأرجنتينية حتى يقدمه للقارئ العربي الآن في هذه الترجمة؟
1: جيد هذا السؤال.
0: نعم.
1: وهو يصب في إطار سياق حديثنا الأول.
0: نعم.
1: لكن اسمح أن أواصل يعني مسار حديثي الأول في بفتح قوس وأعود إلى سؤالك هذا. في إطار يعني ما تحدثت عنه سابقا أنه لا يجب سجن أليخاندرا بيثرنيك هذه الشاعرة الأرجنتينية اللي هي أصلها أيضا بولونية يهودية إلى آخره. لا يجب سجنها في إطار أنها شاعرة، ولا يجب أيضا سجنها في أنها امرأة. وأعي جيدا ما أقول هذا. ماذا أقصد بهذه الكلمة؟ أقصد أن أليخاندرا بيثرنيك تكتب خارج الحركة الجندرية. يعني لا تكتب يعني كما ظهرت هذه النسوية الجديدة والدفاع عن المرأة والدفاع عن حقوق المرأة إلى خلاف خلاف، بقدر ما أنها رغم احترامي لكل هؤلاء الذين يدافعون عن المرأة سواء كانوا نسوة أو رجال. المرأة لا تحتاج من يدافع عنها. لكنها تنطلق من موقع أنها تقول أنا إنسان قبل أن أكون امرأة. والغريب في الأمر أن سيمون دي بوفوار التي هي من رائدات الحركة الجندرية تقول المرأة تولد إنسانا والمجتمع يحولها امرأة. أوكي. فأليخاندرا بيثرنيك ظلت محافظة على أنها قبل أن تكون يعني قبل أن تتحدث عن نفسها كامرأة فتتحدث عن نفسها كإنسان، وبعد ذلك يأتي المرأة. هذا لا يعني أنها لا تتشرف بكونها امرأة، ولكنها تقول أنا قبل أن أكون امرأة ويعاملوني الآخرون كامرأة يجب أن يعاملوني كإنسان. وفي هذا السياق جاءت كتاباتها متوهجة ومتوغلة أبعد حتى من الشعراء الرجال. يعني لاحظي مثلا أنه أنها كانت في علاقة مع شاعر أرجنتيني كبير جدا وهو خوليو كورتازار، وعندي رسائله هو لها هي يعني ترجمتها ورسائلها هي له. كان يقول لها أنت ابنة النار، أنت خارج كل السياقات، أنت يعني لست مجرد امرأة، أنت كيمونة مشتعلة لوحدك. واضح. وخولي كورتازار من أهم شعراء الأرجنتين هذا العصر الحديث، وهو ما يقوله أيضا أوكتافيو غار الذي نال نوبل وهو شاعر مكسيكي. وكانت عندها يعني
0: سيلابي.
1: نفس ما يقوله، يقول أنه في الوقت الذي تولد فيه حركة جندرية وحركة تدعو إلى حرية المرأة والأخرى، هذه المرأة تجاوزت كل هذه الحركات بوعيها المتجاوز. كنا سابقا تحدثنا على أنه الشاعر الحقيقي يجب أن يمتلك وعيا، وهذا الوعي يجب يكون وعيا شعريا، وعيا متجاوزا، ويصل إلى مرتبة كما يسميه عبد الخطيب الوعي الشقي، الوعي الشقي بهذه الكينونة بهذا الوجود. هذه امتلكت هذا وعي وهذا الشقي إلى درجة أنها كانت تتناول أدوية أوصاها بها الطبيب، ذات يوم تناول جرعة زائدة وتوفيت. أعود الآن إلى ما تفضلت به من سؤال لو فقط ذكرتني به لأن دخلت
0: في علاقة ب يعني هذا المشروع أو هذه الأفكار التي كتبت عنها واشتغلت بها في مسيرتها الأدبية عبد الوهاب الملوح في اختياره لهذا الاسم ولهذه الكاتبة، ماذا سيقدم للقارئ العربي من جملة هذه الأعمال وللقارئ بصفة عامة الذي سيكتشف الآن هذه الكاتبة الأرجنتينية، ماذا اختار أن يقدم عبد الوهاب الملوح؟
1: هو في الحقيقة أردت أن أوصل مشروعي في تأكيد حرية الكتابة. ودعوتي يعني الخالصة والتي أصر عليها أن الكتابة عموما لا تكتمل إلا بالقارئ. القارئ لا يجب أن يكون تحت سطوة أي كاتب أو تحت سلطة أي كتاب. عليه أن يدخل الكتاب بقوة بعزيمة من سيشارك في هذا الكتاب بأسئلة. وبالتالي ما سأقدمه أن هذه المرأة تدعو إلى التحرر، تدعو إلى أن نتخلص من كل يعني سلطة، سواء كان سلطة غيبية أو سلطة فيزيائية أو سلطة واقعية. وهذه السلطة لا يجب أن نتحرر منها إلا إذا آمنا بذواتنا. وهذه الذات، هذه السيدة آمنت بذاتها وآمنت بقدرتها، لأنها في تنقلاتها بين باريس وبيونس آيرس وبين بيونس آيرس ونيويورك وبين بيونس آيرس وقريتها في جنوب الأرجنتين، كانت تعمل على أنها تقطع كل سيلاتها بالإطار الجغرافي لتتجسد كأيقونة خارج الأطر، خارج الإطار الزماني والإطار المكاني. أنها تقول أنني أنا، هي أنا كما أرى كما أشاء، أنا حرة كما أنا. وهذا يصب في الحقيقة في العديد من الشاعرات والكاتبات من الغرب، من أقول باحتراز نوال السعداوي، لو أن نوال السعداوي يمكن تصنيفها ضمن الجندرية يعني، ولكن نوال السعداوي كانت أيضا متحررة جدا لأجل المرأة، لأجل الإنسان يعني. نأخذ مثال أنا سيكستون، نأخذ مثال أنا يسنن البريطانية الأمريكية التي عشقت الكثير من الرجال، أندريا سالومي. يعني هؤلاء النساء عندما انخرطنا في الكتابة وفي الفن عموما، كنا يبحثنا عن أنهن يحررن أنفسهن، وبتحرير أنفسهن يحررن المجتمع من العادات ومن التقاليد ومن الانحناء والخضوع. ماذا أقدم من هذا الكتاب؟ أولا أنا أشبه رغبتي، هذه أقولها صراحة. أنا أشبه رغبتي وأريد أن أكمل مشواري في رؤيتي حول الفن والكتابة عموما. ليس هناك فرق بين أنواع الفنون يعني، أرى الشعرية في جميع الفنون. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، أريد أن يكون هناك من يقاسمني هذه الرؤية، ولنعمل معا حتى عن بعد من أجل تكريسها وترسيخها، لأن فيها بعد إنساني عظيم، وهو بعد التحرر من كل القيود، من كل العادات، من كل التقاليد. وفيها أيضا ما أطلبه دائما، وهو مشوار السؤال، السؤال الذي لا ينتظر جوابا، بل ينتظر سؤالا أعمق، لنواصل مشوار حياتنا وسيرتنا الإبداعية وسيرتنا الفكرية. أليخاندرا بيسرليك وجدت فيها ما يمكن أن يجعل القارة، يجعل المتواصل، يجعل الذي يقرأها يعيد التفكير في هويته، في كلمته. الهوية ليست مسجونة في إيديولوجيا ما، ليست مسجونة في إطار جغرافي ما، ليست مسجونة في عقيدة ما، بقدر ما هي هوية متحررة مثل ذلك العصفور الذي لديه جناحان فقط، ولكن لديه يريد أكثر من جناح ليحلق في أبعد من سماء.
0: هذه التفاصيل في ربما في اهتمامك بهذه الكاتبة الأرجنتينية أليخاندرا بيسرليك، وهذا التوسع ربما في تجربتها، لأنها تواصلت مع كبار الكتاب في العالم، وكانت يعني تتنقل في الكثير من البلدان، وبذلك هي متنقلة بين الكثير من الثقافات أيضا، وكما قدمتها أنت يعني كانت ترتاد جميع الأوساط الفنية. نعم، ويعني كانت موجودة بين ورشات الرسم ومقاهي الأدباء والشعراء والروائيين ومحاضرات الجامعات بباريس ونيويورك، وكل هذه التفاصيل في حياتها سي عبد الوهاب كان عنده تأثير في كتاباتها. وانت تحدثت ربما في بعض الجوانب في علاقة بالالتزام في الكتابة، وهي تقول في يومياتها: لا أريد أن أكون ملتزمة في كتاباتي، أو بالأحرى لا أستطيع أن أكون ملتزمة. وأيضا تحدثت في نقطة أخرى، قلت أنه هندسة الجملة عندها متقلبة ومربكة ومباغتة، تتعدد التيمات وتختلف المقامات، وتظل جملتها مبتورة قائمة على التكثيف الشفيف. يعني في كل هذه التفاصيل، كأنه هذا ما يميز أيضا كتاباتها وأفكارها وأعمالها الأدبية أيضا.
1: طبعا أنا في آخر، في النهاية نعود إلى سؤالك الأول، وسنجد أنفسنا في بيت القصيد يعني. هل شاهد أنت كتاباتي كلها وتقريبا حواراتنا كلها منذ بداية حواراتنا على هذا المنبر الكريم في هذه النقطة بالذات، وهي أسلوب الكتابة. يعني هذا الأسلوب الذي لا يخضع لأي سلطة خارجية. قلنا ثم حد أدنى، آخر حوار بيننا أنه قلنا ثم حد أدنى هو أنه تكون الجملة سليمة في تركيبها النحوي فقط ولغتها سليمة يعني، لكن كيفية تركيب الجملة التقديم والتأخير البتر التبئير إلى آخره، هذه هي القدرة الكفاءة، القدرة والكفاءة للشاعر الحقيقي والشاعر الكبير في أنه يربك الجملة ويقدمها مربكة للقارئ، لا يقدمها جاهزة معها أوردوبر من الأول وبعدها مع تحلية، بقدر ما أنه يقدمها مفككة كما كتبها صاحبها، ثم بعد ذلك صاحبها القارئ يعيد تفكيكها، يقول بكتبها كما هكا. إذن هناك جمل ممكن تكون فضلة، يمكن تكون حشو، ولكنها تفيد عندها المعنى. المعنى لا نجده فقط فيما هو مرتب رأو، المعنى نجده في الفوضى أيضا. يقول محمود درويش حرية فوضى، يعني دعيني أشرح شيئا آخر يعني لو سمحتي.
0: طبعا
1: أنه هذه الشعر قلنا هي شعر أرجنتيني، إذن لغته الأساسية ما هي؟ هي اللغة الإسبانية يعني. لأنه الأرجنتين كانت يعني من إحدى المستعمرات الإسبانية في القرن 17، عندما اكتشفوا أمريكا اللاتينية يعني، عندما اكتشفوا الجنوب أمريكي. لكن الإسبانية أنا هي إسبانية هي هذه. وهنا أدين بهذه المعلومة إلى صديقي المترجم الكبير تحسين الخطيب، الذي هو أيضا لديه ترجمة لبيكرنيك يعني، وهو مترجم أردني عظيم يعني. فأعود قلت أشكره على هذه المعلومة، هو نبهني إليها. إذا أصلها تكتب اللغة الإسبانية، الإسبانية متعددة اللهجات يعني، لكن هي تكتب اللغة القشتالية لوكاستريان، اللغة القشتالية في القاعدة انتها هي لغة ممزوجة بين اللغة اللاتينية والعربية.
0: نعم.
1: أو سر الآن
0: كيفاش
1: السر هنا يعني.
0: نعم.
1: أنها هي أيضا أخذت من الثقافة العربية القديمة في الأندلس. تقريبا كل الأدباء والشعراء الإسبانيين الكبار، خوليو كورتاسار، خورخي أمادو، أوكتافيو باس، جابريل ماركيز، خوان رونيو، يعني هؤلاء كلهم تقريبا أخذوا يكتبون باللغة القشتالية، وقاعدة اللغة القشتالية فيها المزيج الكبير بين اللاتينية والعربية. إذن هناك تأثيرات عربية، في تأثيرات عربية قادمة من الأندلس في هذا الأدب وفي هذه القصائد. لاحظي مثلا أنه اسمها بالعرب بالفرنسية باللغة بالحروف اللاتينية هي أليجاندرا بيزارنيك، لكن عندما نترجمه باللغة العربية يأتي الزاد تصبح فاء، وهي في قاعدتها لغة قشتالية التي تقترب من لهجة العرب. هنا لهجة العرب، لهجة العرب البرابرة. إذن هناك نوع من التواشج، وكنا سابقا تحدثنا نحن في حواراتنا حول الترجمة، هذا التثاقف، هذا الترجمة تسمح بهذا التثاقف يعني. لذلك أنا أبحث عن قراءة كتب المترجم. ولاحظي أنني عندما أنشرها حتى في صفحة الفيسبوك، أنشر النص بالفرنسي وأحيل على من ترجمه عن الإسباني، حتى أقيم نوع من الورشة لنتحاور بهذا. وهذا تقريبا ما أراه من فوائد وسائل التواصل. إذن أعود أنه قلت التكفيف في لغتها، الجملة المربكة، البتر، التأخير والتقديم، وهذه من سمات قصيدة الحديث. فالشعر الحديث والكتابة الحديثة هي التي لا تنحني ولا تخضع كالمسطرة للبلاغة القديمة، بقدر ما أنها تخلق بلاغتها بنفسها. كل كتابة، كل نص يخلق بلاغة خاصة به. إذن ليس هناك بلاغة محددة كما حددها النحاة القدماء والبلاغيون القدماء. هناك كل كاتب يخلق بلاغته، وهذه البلاغة هي حوار بينه وبين النص وبين المتلقي وبين ما يريد أن يقوله من خلال هذا النص الذي بيننا.
0: وأكيد أنه هذا البعض مما أراد أن يقوله عبد الوهاب الملوح من خلال ترجمته للشاعرة والكاتبة الأرجنتينية أليخاندرا بيثرنيك. أي عنوان ستحمل هذه الترجمة سي عبد الوهاب، ولا ما زال
1: لا مش بالنسبة لي يعني. حقيقة أنا يعني يعجزني أحيانا العنوان. فأتركه إلى أعطيني أعطيني أعطيني أحدد المتن وهو مثله، وبعد ذلك، لأن فكرة الكتاب ليست قائمة على متن واحد. الكتاب هو ليس مختارات أيضا. الكتاب هو معناها تحت سلطتي أنا. أنا الذي معناها ذهبت من موقعي أبحث عن الكتابة الشذرية. أبحث عن هذه المرأة في جميع توجهاتها لإعلاء شأن الكتابة الشعرية وشعرية الكتابة. فهي مختارات من يوميات، مختارات من مذكرات، من قصصات صحفية، من محادثات يومية. ترجمتها ووضعتها. إذا ما بعد سيأتي ماذا يكون هذا العنوان أو كيف سيكون هذا الكتاب؟ هذا طبعا سأجد صعوبة مع أي ناشر كان، ولكن أريد أن أوصل هذه الفكرة أن الكتابة ليست فقط هيكل متكامل، يعني بقدر ما أنها يمكن أن تكون فوضى من الداخل، متشظية من الداخل، أما تحمل رؤية واضحة وتحمل فكرة واضحة عما أريد أن أقوله.
0: نعم، وطبعا هذا أكيد بالكثير من الإبداع كما تعودنا في أعمال ضيفنا، سواء أعماله الخاصة به في تجربته الإبداعية، وإلا أيضا في الترجمات الكثيرة التي قدمها للمكتبة العربية من خلال اختيار هذه الأسماء وهذه الأعمال وهذه المشاريع الأدبية العالمية. إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا العمل، ونلتقي طبعا مع بقية الأعمال الأخرى والمختارات والترجمات أيضا، ربما نعود بأكثر تفاصيل أيضا بعد صدور هذه الترجمة لتجربة الكاتبة الأرجنتينية أليخاندرا بيسارنيك بإمضاء ضيفنا الشاعر والمترجم عبد الوهاب الملوح. إن شاء الله بالتوفيق ليك سي عبد الوهاب.
1: عايشك، شكرا لكم، شكرا لرافقة فيه، وشكرا لك أستاذ نزيل.
0: يعيشك، شكرا لك، وإلى اللقاء. ضيفنا الشاعر عبد الوهاب الملوح، الجزء الأخير من لقائنا كالعادة في ركن نغم المساء مع صوت عبد الحليم حافظ في هذا اللقاء، لما زلنا مكملين معاكم حتى حدود الساعة 8 مساء في موعدنا من الصالون الثقافي كريم المدب ونادي حمراني. نسمعوا عبد الحليم حافظ.
2: لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك.

بها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturelle.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني يا أمي ويا أبتي، محلاك يا بلدي ومحلاكم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. في هذه الحلقة الجديدة من ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان السليماني. فشكرا لكم جميعا على المتابعة والاهتمام، ومرة أخرى تحية وسلام. حديث اليوم عن مسألة تضيء المجال وتنعشه وتساعد الأمم على بلوغ أعلى القمم. بدأنا نستفيد منها صحيح، إنها الطاقات المتجددة، ومن أجل الطاقات المتجددة ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية جاءت الضيوف لتقدم وتشرح وتنقد وتستنتج. ونسعد بتقديم الضيوف أو بتقديمهما في الحقيقة، هما على التوالي: أستاذ الكيمياء بجامعة المنار وخريج المدرسة العليا للمناجم بباريس، الأستاذ العربي المجايدي. أستاذ عربي، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا بالأخ منجي وبمستمعي إذاعتكم الشيقة تونس الثقافية.
3: بارك الله فيك. احنا في الحقيقة نستكثر خيرك، لأني نعرف أنت تبارك الله عليك من الناس اللي خدموا على الطاقات المتجددة في أوقات ما زالت الناس وقتها تجهلها. هاو عندي بين يدي كتيب صغير اسمه مقاربات حول الطاقة في تونس. هذا متى كتب الكتاب هذا؟
4: هذا نعم. وقع الإعداد في 2010.
3: سنكتشف ذلك تباعا. والضيفة الثانية المبجلة للترحال اللالة الأستاذة جودة الخبثاني، وهي أيضا من كلية العلوم بجامعة المنار. لالة جودة، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة سي المنجي. فرحانة برشا اللي باش نحكي في هالبرنامج هذايا، وإن شاء الله نفيد المستمعين.
3: بارك الله فيك. لالة جودة، لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو تقدمين نفسك، مثلا الدراسة، مثلا الأطروحة، إلى غير ذلك، الاختصاص، ما هو مجاله؟ تفضل لالة.
5: جودة جماعة خبثاني، أستاذة مساعدة في كلية العلوم بتونس في جامعة تونس المنار. اختصاص متاعي سي لا ماتيير كوندونسي في البحث، ونقري الفيزياء الكل، ومختصة سنوات الأخرى نقري في البريبا انتجري التحذيري، التحذيري المندمج. نعم. سيكل تحذير المندمج ومنسقة لماجستير الطاقات المتجددة التكنولوجيا والتطبيقات.
3: قولي لالة جودة، أنت ذكرت الآن كلمة لو كان نفسرها للسيدات والسادة أوفياء الثقافية، لاماتير كوندونسي، ما معنى ذلك؟
5: لاماتير كوندونسي هي المادة المكثفة، المادة تكون يا أما en forme de matière solide
3: صلبة،
5: وإلا مادة اللي نحطوها في إسباس صغير،
3: في مجال ضيق،
5: مجال ضيق. نعم. وتولي مادة مكثفة.
3: عندك إضافة أستاذ هربي في المجال؟
4: هي التخصص، أهل التخصص.
3: طيب جميل جدا. إذن لالة إيمان، يبدأ الترحال حالا.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ العربي المجايدي، ونسأل، لو نسألك وتتفضل بالإجابة أستاذ عربي، ما معنى الطاقات المتجددة؟
4: شكرا. الطاقات المتجددة هي طاقة مستمدة من مصادر طبيعية شريطة أن لا تنفذ،
3: وتتجدد يعني.
4: وتتجدد فيها خاصية أخرى.
3: نعم.
4: تتجدد باستمرار بمعدل لا يفوق استهلاكها. أيوة. فهنا المعادلة. أيوة. بين مصادر الطاقة.
3: نعم.
4: واستهلاكها.
3: أيوة.
4: إذا هي تنفذ استهلاكها فتعتبر غير طاقة متجددة. خاصيتها.
3: نعم.
4: أنها تتجدد باستمرار بمعدل لابد أن يفوق استهلاكها.
3: ما هي أستاذ العرب المجايدي أستاذ الجامعي بجامعة المنار على مستوى العالم، ما هي الطاقات المتجددة من هذا النوع التي تستغل حقيقة اليوم؟
4: نعم، هي الطاقة هذه قبل كل شيء ولو سمحت أن نتطرق إلى أنواع هذه الطاقة المتجددة. نعم.
3: أيوة.
4: حبيت نبين أنها هي أنها نظيفة وصديقة للبيئة. هي نظيفة.
3: كيفاش نظيفة؟
4: حيث أنها تنتج انبعاثات غازات.
3: نعم.
4: دفيئة أقل بكثير من الوقود الأحفوري. هذه ميزتها.
3: ليس بها شوائب من شأنها أن تلوث. يعني.
4: أبداً. نعم. أبداً.
3: أيوة.
4: وهي تعد بديلاً مستداماً وفعالاً من حيث التكلفة.
3: أيوة.
4: وأيضا من حيث تقليصها للتلوث.
3: هيك.
4: طبعا وخاصة وخاصة الآن المشكل الكبير اللي ناتج عن الطاقة الأحفورية.
3: نعم.
4: عكس الطاقة الأحفورية.
3: هيك.
4: اللي هو الاحتباس الحراري.
3: توقت نقول الطاقة الأحفورية نقصد بها مثلا الفحم الحجري.
4: الفحم الحجري النفط والغاز.
3: والغاز. أيوة.
4: هذوما.
3: أيوة.
4: معناها أهم.
3: نعم.
4: مصادر
3: الطاقات الحرارية.
4: هي في الحقيقة أخي منجي.
3: نعم.
4: الطاقة بصفة عامة.
3: أيوة.
4: الطاقة هي مفهول شامل.
3: أيوة.
4: وسميت بمتجددة.
3: نعم.
4: ليست لأن الطاقة تتجدد.
3: نعم.
4: وإنما مصادر الطاقة هي في الأصل. هي في الأصل نقول طاقة.
3: نعم.
4: ذات مصادر متجددة.
3: أيوة.
4: ذات مصادر فاقتصرناها. هذا اختصرنا. نعم. هذه اللغة.
3: إذن ملا سي العربي تسمح لي ملا تكلمنا على المصادر هذه
4: بالضبط
3: في العالم.
4: هنالك في العالم.
3: نعم.
4: هنالك هو المعروف خمسة أنواع رئيسية لهذه الطاقة ذات المصادر المتجددة، وأسمح.
3: أيوة.
4: واستسمحكم أني بس نسميها الطاقة المتجددة.
3: وهو كذلك.
4: ومع أيوة. العلم أن نقصد بها المصادر.
3: نعم.
4: لكن الآن في الأبحاث الأخيرة.
3: نعم.
4: الأخيرة أخيرة انضاف نوع
3: آخر
4: جديد. فأصبحت نحكو على ستة أنواع.
3: مولود جديد هذا.
4: يعني. مولود جديد.
3: أيوة.
4: فالطاقة الموجودة الطاقة. نعم. الشمسية.
3: نعم.
4: الطاقة الشمسية.
3: باعتبار أنها لا تنفذ يا أخي.
4: بالطبيعة. وهي ولكن الطاقة أنا صنفتهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
3: نعم.
4: هذوما ولكن لو نشوفوا الخاصيات متاعهم على الأنواع الأخرى.
3: أيه.
4: نشوفهم هما مرتبطين بعامل عوامل خارجية.
3: وهي
4: المناخ ثم السمج.
3: معناتها
4: والريح ما فيش ريح.
3: يعني مع ذلك تلك الطاقات المتشددة مرتبطة بنوع المناخ.
4: بالضبط.
3: المناخ الموجود في تلك المنطقة. والبلاد التونسية من حسن حظها.
4: من حسن حظ.
3: موجودة في مكان تتوفر فيه ما هذان.
4: إذن نرجع للأنواع.
3: نعم.
4: النوع الطاقة الشمسية.
3: أيه.
4: طاقة الرياح.
3: وهو كذلك.
4: وأيضا هذه الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية هي الآن حسب تقرير الوكالة.
3: أيوة.
4: الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي.
3: نعم.
4: وهي تأسست وهي هذه وكالة لابد من أن يكون الباحث.
3: نعم.
4: أو المستثمر التونسي.
3: أيوة.
4: يعرفها لأنها مصدر دراسات.
3: نعم.
4: ومصدر تمويل كذلك. فقدرة الطاقة المتجددة في العالم في سنة 2025 بصفة عامة حوالي 5164 جيجاوات. أي مثلت نسبة وتطور هذه الطاقة المتجددة تتزايد. نسبة الزيادة توصل 15.5% ما بين 24 و25. فما بالك شوف أخي هذه معناها أن الطاقات المتجددة من دخل في هذا النظام الطاقات المتجددة.
3: نعم.
4: لابد أن يواكب تطورها.
3: طيب أستاذ العربي المجايد أستاذ الجامعي بجامعة المنار وخريج المدرسة العليا للمناجم بباريس، أنت ذكرت بأن لنا خمسة أنواع تقريبا.
4: بالضبط.
3: ذكرت الآن الرياح
4: نوعي.
3: والشمس.
4: الرياح والشمس.
3: نعم.
4: ثم الطاقة المائية. الطاقة المائية. الطاقة.
3: نعم.
4: المائية هي الطاقة يتم إنتاجها باستخدام مياه الأنهار أو السدود.
3: صحيح صحيح.
4: فهذه إذا عندك أنهار
3: نعم.
4: وعندك سدود صحيح هي مرتبطة جزئيا
3: نعم.
4: وبطريقة غير مباشرة بالمناخ ولكن لو كان عندك أنت سدود والأنهار فتكون تتحكم في كل في الطاقة في أيوة. توليد الطاقة
3: أيوة. هذه عندنا منها نحن هذه في جبال خمير
4: طبعا
3: عندنا ميناء الأودية ومن السدود من تولد الطاقة الكهرومائية
4: طبعا ونعبر عنها بالطاقة الكهرومائية طبعا
3: أيوة.
4: ثم الكتلة الحيوية
3: الكتلة
4: الحيوية لا بيوماس
3: ما معنى ذلك
4: هذه فهي الكتلة الحيوية هي مواد عضوية
3: نعم.
4: نباتية أو حيوية أو حيوانية
3: أي؟
4: تخزن الطاقة كيميائية سموها طاقة كيميائية فهذه
3: مثل بقايا الحيوان مثلا
4: بالضبط أيوه. بالضبط أيوه. وهذه مصادرها إما الأخشاب المخلفات الزراعية الفضلات الحيوانية والبشرية والنفايات العضوية المنزلية
3: لابد من تثمينها يعني
4: لابد هنا أخي منجي أن لازم

0: راسكالاتها
1: راسكالاتها مثلا
0: استعمال.
1: الورق المستعمل، مثلا البلور المكسر،
0: ايه
1: نفايات المواد البلاستيكية،
0: مثلا الحديد،
1: الحديد
0: يمكن استعادته أنا. نعم
1: بالضبط. فهذه نسميها ماهيش نفايات وإنما مخلفات. فجاءت تراسكل، فجاءت الطاقة المتجددة المتمثلة في النوع اللي هو نوعها الكتلة الحيوية. والآن أصبحت الكتلة خلقوا أعطوها اسم جديد جديد هذا في 2026، قالوا الكتلة الحيوية الحديثة. ماذا نقصد
0: يعني
1: بالكتلة
0: جديدة يعني جديدة
1: الحديثة؟ لا، ماذا نقصد بها؟ لأن الكتلة الحيوية في مفهومها في إنشائها ككتلة حيوية أصبح نفايات زراعية ناتجة من الزراعة. فهنا وصل الجدل بين الغذاء، الأمن الغذائي والأمن القومي.
0: صحيح.
1: فهل نأخذ نفايات أو نأخذ زراعات في العدل تنتج القمح غذاء؟
0: أيوة.
1: فأصبحنا ننتج به
0: هيك
1: طاقة.
0: أيوة.
1: فحتى نفرق هذه. فقالوا هذه الطاقة من الكتلة الحيوية انتهت، فنأخذ الطاقة الكتلة الحيوية الحديثة.
0: أيوة.
1: التي لا تستعمل ولا تكون مصادرها إلا نفايات أو مخلفات، ولا يمكن أن تمر أو تتنافس مع الأمن الغذائي.
0: جميل. وتبقى الطاقة الخامسة.
1: طبعا الطاقة الخامسة هي الحرارية الأرضية. أي أن الطاقة النظيفة وهي مستمدة من حرارة الطبيعة المخزونة في باطن الأرض.
0: نعم.
1: هذه وهذه شفت الفرق بينها وبين الطاقة الشمسية.
0: نعم.
1: أن مصدرها لا يتأثر بالتغيرات المناخية.
0: ولكن تسمح لي أستاذ العربي البقايدي، أستاذ الكيمياء بالجامعة التونسية وتحديدا بجامعة المنار، هل مثلا أمواج البحر تدخل في الطاقة الكهرومائية أو لا؟
1: هي بالنسبة للأمواج البحر هذه النوع السادس، نوع الجديد.
0: نعم.
1: فأطلق عليه اسم الطاقة، طاقة الأمواج والمد والجزر. فهذه تعد مصدر واعدا للطاقة
0: المالية والنزحة في كلامنا نحن التوانسة. رأت مغيلة بس مغيلة
1: بالضبط. فهذه تعد طاقة الأمواج مصدرا واعدا للطاقة المتجددة. هذا التقني وسهلة جدا جدا جدا
0: متوفرة.
1: علميا
0: متوفرة.
1: علميا. ايه. وكأساليب أنا اختصاصي.
0: ايه.
1: الأول
0: طبعا
1: هو هندسة الأساليب.
0: ما شاء الله عليك.
1: فبالتالي سهل جدا، هنالك خمسة طرق لاستخراج الطاقة من طاقة الأمواج والمد والجزر.
0: جميل جميل.
1: تحرك.
0: طيب أستاذ العربي، طيب شو نقولك بالتفاصيل هذه؟ أنا حاب نتجه صوبا للجودة، جودة الخبثاني، ونسأل من مجموع الخمس طاقات التي ذكرها الآن الأستاذ العربي المجايدي، ما هي التي تستعمل فعلا الآن في البلاد التونسية؟
2: اللي تستعمل أكثر طاقة تستعمل في البلاد التونسية هي.
0: نعم.
2: بالطبع هي الطاقة الفوتوفولتاية اللي هي الطاقة الشمسية.
0: علاش نسميوها انتوما الفولتو
2: فوتوفولتيك؟ علاش الطاقه الشمسيه؟ خاطر بحكم انه تونس معروفه بمناخ المعتدل وعندنا برشا مناطق
0: وعندنا 300 يوم تقريبا مشمسة. تعرفوا اغنيه التي تقول استحاله الشمس ما تبعثش نور؟
2: بالضبط. احنا تونس ما شاء الله معناها بلاد،
0: واستحاله الميه تنشف من البحور.
1: بالضبط.
0: بحيث الشيء هذا موجود يعني.
2: وعنا
0: لطيف العرفاوي
2: الجنوب التونسي اللي فيه اون غراند بارتي نتاع صحراء.
0: صحيح.
2: نتاع صحراء. والحقيقه معناتها
0: لابد ان نستغل مثل هذه الاشياء.
2: تونس. نعم. تونس في الاستراتيجيه نتاعها انها تستغل المناطق هذوك.
0: نعم.
2: اكبر
0: منبع
2: للطاقة. نعم. وحتى لي شان فوتوفولتايك نتاع الحقول.
0: نعم.
2: الحقول نتاع الطاقه الشمسيه.
0: نعم.
2: اكبر الحقول موجودين

0: في الجنوب
1: في
0: التونسي،
1: الجنوب
0: معناها
1: التونسي،
0: جهة
1: صحيح
0: توزر،
1: صحيح.
0: جهة جيبس، جهة
1: أيوة
0: سيتي بوزيد،
1: أيوة
0: وفما تشجيع كبير في أنه العباد
1: إذا هذه
0: تمشي
1: الطاقة
0: تستغل.
1: الأولى، الطاقة
0: هذه الطاقة الأولى
1: الشمسية نجم نقول،
0: ولا
1: نعم
0: الطاقة الثانية اللي هي تستغل في تونس
1: أيوة.
0: هي الطاقة الهوائية
1: أها،
0: اللي هي
1: تقصدي
0: تستعمل
1: الريحية،
0: الريح
1: الرياح، نسهل
0: الريحية
1: شوية على
0: ولا
1: المستمعين،
0: اللي هي موجودة في في في جهة الشمال، جهة بن زرت و
1: وجهة أيضا الوطن
0: والهوارية
1: القبلي،
0: ولا
1: في الوطن
0: والهوارية
1: القبلي باعتبار أنهما هذوما بزوز مناطق مواتية للرياح
0: للرياح
1: الشمالية الغربية
0: بالضبط.
1: السائدة، وهي في الغالب رياح أولا عاتية وثانيا متواترة طيلة السنة.
0: بالضبط
1: هذوكم اللي
0: بالضبط،
1: تم التركيز فيهم هكا الهوائيات.
0: هذوكم اللي
1: أيوة
0: تم تركيز فيهم الهوائيات. والحقيقة معناتها تونس، استراتيجية تونس مركزة أكثر على الطاقة الشمسية أكثر من الطاقة الهوائية، بحكم
1: حتى تكاليفها ربما، حتى تكاليفها ربما أقل،
0: التكاليف والتشجيعات من التشجيعات من الوكالات العالمية، زيد خاطر فما وكالات عالمية اللي هي تشجع في إنتاج الطاقة في تونس. من عاش كان عندي الحق معناتها نذكر شكون الوكالات. ألو فما جي زيت، هي الوكالة التعاون الألماني الألماني مع الوكالة الوطنية للسيطرة على الطاقة الـ NMO. فما زوز مشاريع كبار تعملوا، فما مشروع قصير المدى اللي هو دو 2022
1: ل
0: 2026 فوالا،
1: اللي من المفروض انه تم الان
0: في اخره، احنا
1: أيوة.
0: في اخره،
1: جميل
0: احنا في
1: جدا.
0: اخره. البروجي هذايا هو هو هو مشروع باش يتم لانستالاسيون نتاع لي بانو فوتوفولتايك،
1: ايوا تجهيز تركيزها يعني في المناطق
0: في في في, في المنشات العموميه.
1: نعم.
0: في المنشات العموميه،
1: ايوا
0: المنشات العموميه كيما المدارس كيما الكليات،
1: صحيح.
0: فما
1: ورينا في الكليات الان التركيز العديد منهم.
0: اي صحيح، في الترونش الاولى تخدمت،
1: الجزء الاول
0: الجزء الاول والجزء الثاني اللي داخلين فيه احنا كليه العلوم بتونس.
1: نعم.
0: الجزء الثاني اي اون كور.
1: أيوة.
0: في كليتنا عندنا 400 كيلوات، حضرنا لهم ليتود وتحطوا، ومازال جوست باش تتعمل
1: تركيزهم. انا نعرف اللي في، تسمح لي قصيت عليك قطعتك، في كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه في 9 ابريل تم تجهيزها بالكامل.
0: بالكامل خاطر هي في الجزء الاول.
1: أيوة.
0: في الترانش الاول،
1: صحيح.
0: واحنا في الجزء الثاني، فما الجزء الثالث، وهذو ما يهموا يلهموا المدارس العمومية.
1: نعم.
0: ويهموا الكليات العمومية.
1: نعم.
0: هذوما هذايا المشروع قصير المدى. وفما مشروع طويل المدى، معناتها الجي زيت عاونتنا به. أيوة. يشجع المستثمرين التوانسة.
1: اها بالله. شكرا للجوده. نحب نتجه صوب الاستاذ العربي المجادي عن الرياح، الطاقه الشمسيه، طاقه الامواج البحريه اللي هي موجوده يعني في كل مكان من سواحل البلاد التونسيه، هل هنالك فكره استغلالها؟
2: ان شاء الله. وهذه الافكار هذه.
1: نعم.
2: من اين تاتي؟
1: أيوة.
2: هي تاتي من مراكز البحوث،
1: صحيح.
2: من الجامعات،
1: صحيح.
2: هي مصدرها العلم.
1: أيوة.
2: مصدرها الجامعة.
1: أيوة.
2: فالتقنيات، أنا لما هذه دراستي الأولى شفت أن التقنيات لإنتاج الطاقة من الأمواج بسيطة جدا.
1: أيوة.
2: بسيطة.
1: نعم.
2: وتقنيات غير مكلفة.
1: بالضبط.
2: ومتوفرة.
1: تو عندكم بخبر مثلا تتولون فيه مثل هذه البحوث أو مثل هذه التجارب؟
2: والله فيه مخابر.
1: نعم.
2: فيه مخابر، ولكن بما أن الطاقة المتجددة راهو حديثة العهد،
1: صحيح.
2: عبارة،
1: صحيح.
2: على لا لا لا لا
1: بداية بالنسبة للبلاد التونسية.
2: بالنسبة للبلاد التونسية هي بداية.
1: أيوة.
2: ولكن احنا لم نبقى معناها مكتفين الأيدي. أساتذة زملائي، وهنا نوجه لهم تحية كبيرة جدا جدا جدا في كل الجامعات.
1: نعم.
2: وحتى والغريب في الأمر.
1: نعم.
2: أن هنالك من يريد أن يدرس الطاقات المتجددة أدبيا، وهنالك من وأخوة المختصين في الجغرافيا.
1: نعم.
2: أبداوا استعدادهم حتى للتعاون.
1: نعم.
2: لماذا؟ حتى يعطينا الخارطة،
1: صحيح.
2: لمواقع ومصادر.
1: نعم.
2: الطاقات، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الأمواج.
1: لابد من العمل
2: بالضبط مشترك
1: مشترك الاختصاصات.
2: فمثال بسيط جدا يهمني، أنا ولد الشمال. فأنا لاحظت أن محيط جزيرة جعلطة فهو مصدر وموقع بامتياز.
1: نعم.
2: لاستغلال طاقة الرياح مرتبطة بطاقة الأمواج، وهي نسموها الطرق الهجينة
1: هكا في هذا
2: مع بعض. أيوة. فتخدم للرياح. نعم. وتخدم للأمواج.
1: جميل.
2: فهذه الطرق الهجينة. فإن شاء الله في تونس المستثمرين. أيوة. والدولة.
1: أيوة.
2: تمشي في الطرق الهجينة.
1: صحيح.
2: لأن الطرق الهجينة
1: تهز واحدة في
2: بالضبط.
1: جميل.
2: بالضبط.
1: جميل.
2: فلو سمحت فقط نقطة فقط للتوضيح.
1: نعم.
2: أن الطاقة الشمسية تكون طاقة توليد الكهرباء مباشرة.
1: أيه؟
2: وممكن أول ما بديناها في تونس.
1: نعم.
2: بدينا استغلال السخان الشمسي
1: هيك.
2: أيه؟ السخان. نعم. الشمسي هذاك
1: هي أوليات الأشياء.
2: هذاك أولها. نعم. شو معناها؟ معناها ناخذ الحرارة الشمس ونسخن به الماء.
1: أيه؟
2: للاستعمال المنزلي. أيه؟ والاستعمال. أيه؟ الصناعي.
1: أيه؟
2: إذا حاجتي بماء سخون. والآن بالضبط. والآن أصبحت معناها ثم طريقة جديدة كي لاستعمال الطاقة الشمسية، ما يعبر عنه بالطاقة الشمسية أو الأنظمة الحرارية الشمسية.
1: كيفاش هذه
2: جديدة هذه؟ أيوة. هي استخدام المرايا. تستعمل مرايا.
1: أيوة.
2: لتركيز العاكسات. أيوة. لتركيز أشعة الشمس. فهذا نوع.
1: أيوة.
2: فجديد أو نوع ثالث.
1: أيوة.
2: من أن أو جزء
1: التحصل على الطاقة
2: بالضبط. أيوة. فالطاقة الشمسية الآن معناها هي متصدرة.
1: نعم.
2: كل شيء.
1: أيوة.
2: ولكن إحنا وإن شاء الله بعد في آخر نقطة.
1: نعم.
2: نتوصلوا إلى ما هي الأماكن اللي معناها الآن والدراسات أثبتتهم وأثبت نجاعة تلك الأماكن.
1: مهم.
2: لإنتاج الطاقة الشمسية.
1: طيب.
2: وطاقة
1: جميل.
2: الرياح.
1: جميل جميل جدا. نتجه صوب الأستاذة جودة الخبثاني أستاذة العلوم بجامعة المنار بتونس، ونسأل، سمحني خذني بتفكير البسيط لأني أنا منشني مختص، قول لي ما معنى عندما نتحدث في الغالب على الطاقات المتجددة نتحدث عن معنى ما يقال بفيزياء الطاقة.
0: فيزياء الطاقة. فيزياء الطاقة هي تعني كيفية تحول الطاقة من شكل إلى آخر. مثلا كان ناخذ الطاقة الشمسية، هي الشمس.
1: نعم.
0: الشمس نبعثوها تتعكس على البانو فوتوفولتايك.
1: إيه؟
0: وتتحول لكهرباء. الطاقة المائية هي قوة الأمواج اللي تتحول إلى كهرباء،
1: تولد الكهرباء.
0: تولد الكهرباء. هو الكل في الأخر تحول إلى الكهرباء.
1: هذا ما معناه.
0: هذا ما معناه فيزياء الطاقة. هذا ما معناه فيزياء الطاقة.
1: جميل جدا. طيب أنت في الجامعة تبارك الله عليك وتدرسين في المرحلة الثالثة وحتى في مستوى الماجستير، وتدرسين الطاقات المتجددة.
0: الطاقات المتجددة. إيه؟ وهذه فرصة باش نحكي. إيه؟ على الماجستير. تفضل. الماني.
1: إيه؟
0: اللي موجود في كلية.
1: نحب نقول أن الجامعة في نهاية الأمر قاعدة تصنع في المعلومة.
0: قاعدة تصنع. نعم. في المعلومة على خاطر ما عندها حتى اختيار. في تونس هو مجال داخل في سوق العمل.
1: طبعا. والجامعة يجب أن تكون رائدة في ذلك.
0: بالضبط.
1: أيضا.
0: بالضبط. الكلية ما عندها حتى حل كي تمشي في المجالات اللي تخلي طلبة تجرم تخدم تدخل للمجال العمل. الفكرة بديت في 2018. احنا شفنا اللي طلبة اللي يجيونا يجيوا باش يعملوا البحث.
1: أيوة.
0: الاخر في الفيزياء.
1: أيوة.
0: ولا في الالكترونيك يجيوا باش يعملوا البحث، لكن موش الطلبة الكل يحبوا يكملوا المسار الطويل.
1: نعم.
0: اللي هو 8 سنين باش يوصلوا.
1: أيوة.
0: يكملوا الدكتوراه.
1: صحيح.
0: فما شكون يحبوا يدخلوا يخدموا في وقت قصير.
1: نعم.
0: من غادي جاتنا فكرة ان نعملوا هالماستر الماني، والحقيقة معناتها هي فكرتي انا على خاطر شفت كيفاش الطلبة ما مش لاقين حلول.
1: انت الاختصاص الضيق متاعك شنو؟
0: انا اختصاص هو الماتيير كوندونسي، لكن
1: هي.
0: لكن بحكم اللي انا ديما موجوده في الكليه وديما نشوف نحكي مع الأساتذة.
1: نعم.
0: نحكي مع الطلبه، وبحكم وجودي في في في ديبارتمون فيزيك.
1: أيوة. قسم الفيزياء.
0: قسم الفيزياء. وجودي في المجالس، خديت كنت ممبر في
1: مقاعد
0: في المجالس كسوا في القسم ولا في في الكليه, هذا خليني نخمم في هالفكره نتاع الماجستير المهني. والحقيقه الفكره هي انه نكونوا الطلبه باش اللي ما يحبش يختار يمشي يعمل البحث يجم يخرج غدوه يخدم, خاصه انه الطلب موجود في تونس خاطر من عرش كان
1: هذا هو هذا الهام هذا هو على الاقل بالضبط. جزء من جمهور الطلبه الى مثل هذه الاشياء
0: بالضبط طبعاً. بالضبط خاصه انه في تونس الهدف الاستراتيجي نتاعها انه في 2030 يكون 35% من الكهرباء يكون من الطاقات المتجدده, وفما برشا تشجيع من الخارج من الداخل
1: دونك حتى وانت في ذهنك تو كمتخصصه يمكن ان نصل الى هذا الرقم.
0: احنا ماشيين في مسار نقول انا تري رابيد
2: تصاعدي
0: نقترب نتصور ان نوصلوا حتى بتتر مش 35 او 30% نجموا نوصلوا لها في 2030 في ظل هالتشجيعات هذوما. والحقيقه الخصوصيه
1: انا تو كطالب ونحب نعمل ماجستير اللي تتكلم عليه اش معناتها, معناتها لازم يكون التكوين نتاعي انا تكوين علمي اولا
0: تكوين علمي
1: ايوه
0: تكوين علمي والتكوين يكون موجود
1: علوم عامه ولا علوم خاصه
0: لا يجب يكون علوم عامة خاطر احنا في السداسي الاول ناخذ الطلبة يلزم بالطبع يلزم يكون فيزياء والا الكترونيك
1: الاختصاصات
0: معناتها يلزم الاختصاص ولا فيزياء كيمياء كيمياء معناتها اي باش يجب يدخل معناتها يجب يتبع
2: او من الانرجيتيك من المستير
0: والا من المستير انرجيتيك
2: في المستير عند المدرسة القومية للمهندسين المستير.
0: لا احنا في تونس في تونس عملنا زيدا في نفس الفكرة عملنا ليسانس ليسانس فيزياء وطاقة
2: إجازة
1: ثم تمهيد مهدنا
0: بالضبط
1: جميل طلبة باهي التسلسل هذا اللي مهدوا الإنسان وحتى يكون الانتقال انتقال سلس
0: بالضبط
1: من الإجازة إلى الماجستير
0: بالضبط هذا هو والطلبة متاعنا يدخلوا السوديسي الأول تكون تكوين عام يعني باش يدخلوا في المجال
1: طبعا
0: بعد يدخلوا في الاختصاص في السداسي الثاني السداسي الثالث وبالطبع المرحلة الرابعة يعملوا مشروع في شركة شركة مختصة في الطاقات المتجددة.
1: صحيح. طيب بس اسمح لي من جملة المواضيع مثلا التي يتم تناولها تنجم تذكرنا مثلا في السداسي الثاني خاصة اللي فيه التكوين المختص شنو المواد مثلا التي تدرس؟
0: هو في السداسي الأول المواد تكون المواد الأساسية يعني مستحقين باش يقراوا نقولوا احنا لو فوندامونتال. في السداسي الثاني يدخلوا للمواد التطبيقية المواد
1: التخصص.
0: التطبيقية التخصص فيهم نوعين احنا بالنسبة بالنسبة للماجستير متاعنا هما نوعين عنا وهذا اختصاص الماجستير بارابور للماجستير الماني في الطاقات المتجددة في كليات أخرى عنا حاجتين عنا الإلكترونيك وعنا المواد اللي تخص الطاقات المتجددة تخص الطاقات المتجددة والانفات الخصوصية متاع الماجستير هذية تخلي الطالب متكون في زوز اختصاصات مهمين على الاخر في مجال الطاقات المتجدده اللي هما مجال الطاقات والالكترونيات لانه الطالب مستحق من بعد باش يتعلم مجالات معينه اللي هما كيفيه توصيل الطاقه كيفية إنتاج الطاقة كيفية الاستحفاظ على الطاقة وهذا الكل يلزمه يعرف الطاقة أما زيدا يعرف الإلكترونيات اللي تابع هالمجالات هذوم وهذا هذا الخصوصية متاع المجالات المهنية.
1: خلينا هاتوا نرجعوا له كذي كيف عند التفكير هذي نحب نتجه صوب الأستاذ العربي البقايدي. سي عربي أنت نعرفك إنسان لطيف تبارك الله عليك وذواق. أنا نحب نهدي لك هدية مقابل الجاية بتاعك هذية والمعلومات اللي أعطيتها لي وجاد الفقير بما عنده باش نهدي لك غنية في لطفك أنت غنية عزيزة جلال مستنياك اللي هي كلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي. حبيبي مهما سافرت ومهما بعت ومهما غبت مهما طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك بشوق كل العشاء نستمع ثم الترحال.

0: بعد هذا اللحن الجميل شفتك كانك متفاعل معه كمنشرح، ولا كأنه ذكرك ربما بحادثة.
1: طبعا
0: كذلك؟
1: طبعا طبعا ذكرني أن شريكة حياتي هي بقيت سنوات وأنا أدرس في المدرسة العليا للمناجم في باريس، وهي مترقبتني وتستناني
0: واستناتك. قل عاد أحسن هدية،
1: وأحسن هدية في يوم عيد ميلادها.
0: الله الله الله، ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، بربي تحية إليها وتتمنى لها العمر الطويل. نلتفت إلى صوب الأستاذة جودة، جودة الخبثاني، مازال عندك ما تقول لنا أنت على المسار بتاع الماجستير؟
2: نحب نقول أن المسار هذي خذي نجاح كبير في الكلية وحتى البرة من الكلية.
0: أيوة.
2: كل عام من الكلية عنا دموند كبيرة برشا، وحتى من البرة من الكلية، على خاطر الطلبة في آخر المطاف كي يكملوا المشروع متاعهم تاع السديسي،
0: أغلبهم يلقاو توعمل،
2: أغلبهم يلقاو خدمة، وأكثر من هكاكا.
0: نعم.
2: معناتها ونقولها وانا فرحانة على الاخر.
0: أي طبعاً. أي.
2: عندي عندي حتى طلبة عملوا المشاريع الخاصة متاعهم،
1: انتساب الخاص.
2: أي عملوا المشاريع الخاصة متاعهم، وتوا فرحانة برشا كي نشوف على المواقع الاجتماعية النجاحات متاعهم والكل. ويظهر لي هذايا أكبر، معناتها أكبر نجاح
0: تتويج للمجهود اللي
2: عملتوه. بالضبط بالضبط، يحسوا الأستاذ الجامعي، خاطر الأستاذ الجامعي في الأخر هو موجود باش يخدم روحه ويقدم في البحث.
0: نعم.
2: أما زيدا باش يخدم أك الطالب التونسي الموجود خاصة في المرفق العمومي.
0: أولا للجودة، وثانيا هذا الهدف اللي نحبوه هو تفتح الجامعة على المحيط. يا أخي الجامعة لا يجب أن تكون منعزلة عن المحيط، خاصة من ناحية التكوين وفيما بعد من يتخرج منها. أستاذ العربي، العرب المكايدي، هناك الطاقة هي صناعة في الحقيقة.
1: طبعا
0: الطاقات المتجددة صناعة في العالم وفي تونس. ماذا يمكن أن نتحدث في المجال هذا؟
1: صناعة الطاقة هي تخضع إلى تكنولوجيات تختلف في قيمتها وفي تكاليفها.
0: نعم.
1: من بلد إلى ثاني.
0: طبعا.
1: وهنا أربط بما كانت تثيره زميلتي.
0: نعم.
1: المواد اللي تستعمل.
0: أي.
1: لإنتاج مثلا الطاقة الشمسية
0: هيك.
1: هي ما يعبر عنه بالبلاك دو سيليسيوم. فهنالك ثم مواد.
0: نعم.
1: سميناهم المواد الذكية.
0: صحيح.
1: لتخزين الطاقة، لتحويل الطاقة.
0: نعم.
1: هنالك في تونس لما تشوف الإحصائيات في وزارة التعليم العالي وخاصة كتابة الدولة للبحث العلمي، تلقى أغلب المشاريع البحثية متجهة زيادة على الماجستير المهني.
0: نعم.
1: الماجستيرات المهني.
0: نعم.
1: حتى بعض المخابر وعدة مخابر، وعندنا مخابر في ما شاء الله في قسم الكيمياء، في قسم الفيزياء.
2: نعم.
1: قاعدين يصنعوا ودخلوا حتى التدريس كيف يمكن أن نصل إلى صناعة تلك المواد التي تستعمل في إنتاج الطاقة.
0: نعم.
1: المتجددة.
0: أيوة.
1: ونقطة ثانية
0: لو سمحت، الآلات اللاقطة
1: طبعاً
0: هذيك نصنعها في البلاد التونسية.
1: فبدأوا هي صعبة جداً.
0: أي طبعاً.
1: ولكن ولكن فيه. ولكن هي هيمنت هذه هيمنتها هيمنتها للبلدان المتقدمة، الصين
0: والشركات
1: وشركات بالضبط.
0: نعم.
1: والشركات المتعددة الجنسيات حتى ولو نستورد تلك اللاقطات فعندنا خبرة عليها.
0: أيوة.
1: بالبحث
0: يمكن نتصرف فيها
1: بالضبط، نفهمها.
0: صحيح.
1: وممكن أن نفرق بين ما هي، خطر هي عندها أجال محدد.
0: أيوة.
1: للاستخدام.
0: صحيح.
1: تبقى 15 سنة.
0: علاش 15؟ لماذا
1: لان هي في حد ذاتها لكل ماده.
0: إيه؟
1: كل ماده لها
0: امل الحياه.
1: امل الحياه. امل الحياه. إيه عند اسبيرونس دو في.
0: إيه؟
1: فهذوما وتوى البحث.
0: إيه؟
1: العلمي.
0: نعم.
1: وانا اشيد ونشجع ونثمن زملائي الباحثين اللي هما قاعدين يخدموا على تطوير.
0: نعم.
1: وخاص وبعد وثانية وثم فيه مخابر.
0: ايه؟
1: ذكر في المخابر في بورسدرية، في غيرهم، في تون، في صفاقس، في جربة، في جابس، المدرسة القومية للمهندسين بجابس.
0: ايه؟
1: قاعدين في جامعة قفص قاعدين يخدموا على موضوع مهم جدا. مهما كانت هذبك اللقطات حتى لا تكون في يوم من الأيام عبء على البيئة التونسية.
0: آه جميل جدا.
1: فبالتالي يخدموا على
0: التنمية المستدامة.
1: بالضبط يعني. بالضبط. نعم. أنا نستورد أو نستورد نستورد نستورد وبعد فين باش نحط؟ وقت بعد.
0: هنالك تفكير في
1: طبعا. نعم. طبعا. طبعا فزملائي مشكورين الباحثين اللي هما قاعدين توا يستبقوا ويحضروا في دراسات بحوث مهما كان ما هي إلا بحوث أولية وتلك البحوث الأولية هي تكون مهم جدا طبعا طبعا. على ذكر لو سمحت نقطة فقط للإضافة لما قالته الأخت جودة طاقه الرياح هذا علاش الجامعة كجامعة تونس المنار قسم موجودة والسيد العميد القديم والجديد والإطارات رئيس الجامعة وكلهم في الإطارات يشجعوا في الشيء هذا لأن نعطيك رقم ورقم مهم جدا وهو في حد ذاته رقم معبر طاقة الرياح في 2025 انتجت في العالم 89,000 وظيفة جديدة. هذه طاقة الرياح فقط.
0: شفت كيف مشغلة.
1: مشغلة. وانقسمت في طاقة الرياح ممكن ما كانتش عندي هذا ومربوطة بسؤالك الصناعة. طاقة الرياح تو الآن ولو يحكوا على الرياح البرية والرياح البحرية. فهذاك علاش أنا في تدخلي قبيلة قلت لك لازم نفكروا. ولازم وزارة الصناعة في تونس ووكالة الطاقة في تونس يفكروا في الطرق الهجينة في الرياح في البحر
0: أقسام ولكن ربي أحبانا احنا بوجود هذه السواحل المنفتحة على البحر
1: بالضبط
0: بالأمواج ولكن منفتحة أيضا على الرياح السائدة والمتأتية من الشمال والشمال الغربي
1: بالضبط فهي نعمة
0: فلابد
1: من استغلالها يعني. وهذه والأرقام الكل ولكن من أول تأكيد الممولين لأن نحن تونس في معناها عندنا الإشكال والعائق الوحيد هو تمويل الأشياء ذو ما هي برامج قوية وقوية أو البروسون هذاك تتطلب أموال طائلة فلابد من احنا كبلد كمسؤولين يفكروا في مصادر تمويل الا ان مصادر التمويل اخ منجي لا لا لا ما تمشي ليكش تجيك علاش تختار تونس ما تختار على المغرب لما تجد اليد العامله المتكونه في الميدان يقول لك انا نعطيك فلوس نعطيك طياره وانت ما عندكش دي بيلوت ما عندك سائق فهذه وعلى انا نزيد نوجه شكري المباشر وعن طريق الهواء وعن طريق اذاعتكم لزملائي اللي يفكروا في هالماجستير المهني وفكروا في البحث في مجال الطاقه المتجدده لانه ميدان عزيز علي كما هو عزيز علي
0: صحيح نعم بالله سعربي وانت تتحدث انا عندي مخي قاعد يخدم وعندنا ثم تفكير قاعد نستمع فيه في الغالب حول ما يسمى بالهيدروجين الاخضر ما معناها
1: شوف هي الهيدروجين الهيدروجين هذا عنده مصدر وحيد هو مصادره اللي الغالبية المصدر الوحيد هو جاي من الماء هو من هو مفرق الماء هيدروجين واكسجين هذه معروفه في حتى المدارس الابتدائيه يعرفوها الا ان لتفرقه هيك الجزيئه جزيئه الماء لتفرقتها لازمها طاقه اذا الطاقه اتت من الطاقات المتجدده سميها بالهيدروجين الاخضر
0: هيك
1: واذا بس لان الهيدروجين ليس له لون
0: نعم صحيح هو من الماء
1: هو من الماء فانا اذا جزأت جزيئه الماء الى اكسجين وهيدروجين واستعملت لذلك طاقه متجدده سمي بالهيدروجين الاخضر
0: سامحني لاله جوده حتى هي جاتنا لابد ان نكافئها بلحن في مستوى اللطف نتاعها هي ايضا ولو لوقت وجيز جدا اغنيه ام كلثوم

0: لا لا جودة جودة الخبثان، قصة حبك هي قصة أخرى أليس كذلك؟
1: أي قصة حبي هي حبي لكلية العلوم بتونس. أنا قريت في كلية العلوم،
0: نعم،
1: خرجت عملت الدكتوراه متاعي ورجعت أستاذة في كلية العلوم بتونس. أحلى ذكرياتي في كلية العلوم وقصة حبي، والغنية هذه نهديها لكل زملائي في كلية العلوم.
0: أيوة.
1: اللي قريت معاهم واللي في عمري واللي زاد جاوا
0: في نهاية الأمر هي قصة حب وتحققت.
1: أي
0: إنها قصة حبي. سي الحربي، راهو اقتربنا ومع الأسف الوقت قاعد يدهمنا، أهم الأفكار المتبقية الآن.
2: شوف، أهم الأفكار،
0: نعم.
2: أنا عملت دراسة لتقرير من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تقييم جاهزة مصادر الطاقة المتجددة،
0: نعم،
2: في تونس.
0: هيك.
2: والتقرير هذا يوصي بثمانية نقاط،
0: وهي
2: أول إنشاء إطار عمل لجدولة وتخطيط مصادر الطاقة
0: المتجددة
2: بتبقى. ثم هي نقطة زادة مهمة جدا،
0: أيوة،
2: إرسال آليات تمويل مخصصة لضخ المياه بالطاقة الشمسية.
0: أي طبعا، أي
2: هذه لابد من ضخ المياه أن تكون،
0: أيوة،
2: مرتبطة أساسا
0: بالطاقة الشمسية.
2: ثم توضيح دور المؤسسات وتعزيز الموارد البشرية، وهذه الجامعات هذا بدأت.
0: تو هذه من الأشياء اللي تعملوا عليها.
2: هذوما قرارات، هذوما طبعا.
0: أيوة.
2: طبعا.
0: أيوة.
2: ثم خاصة وخاصة هي رسم والتعاون مع الإخوة الجغرافيين،
0: أيوة،
2: تخصص الجغرافيا، في وضع خريطة للبلاد التونسية.
0: صحيح.
2: كل الطاقة الشمسية، وهذا
0: أنا بدأت الريحية أو الطاقة المائية،
2: وهذا بدأت
0: يعني رسم خرائط الطاقات المتجددة.
2: بالضبط. وهذا بدأت مع أنا مشروع بحث بسيط جدا مع الطلبة متاعي.
0: أيوة.
2: وأوضحوا لي ما هي الأماكن اللي ممكن تكون مصدر طاقة شمسية، وهذه مصدر رياح وغير ذلك.
0: يوفى الحديث. السيدات والسادة، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال والذي خصصناه إلى الطاقات المتجددة في بلادي، وكنا صحبة الرفقة الطيبة للجامع الطيب أيضا. شكرا. السيد العربي المجايدي، أستاذ الكيمياء بجامعة المنار وخريج المدرسة العليا للمناجم بفرنسا، وصحبة أيضا الأستاذ جودة الخبثاني وهي أيضا من كلية العلوم بجامعة المنار. وفي آخر الكلام نقول: الناس أربعة أصناف، صديق لا عشير، وعشير لا صديق، ولا عشير ولا صديق، وصديق وعشير. مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال.
5: ترحال في المجال.
3: سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج على المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

الإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل
1: العشرة ودقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موجتنا أو موقعنا www.radioculturel.tn أو عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة تونس الثقافية. معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، مريم جارة في الإخراج. اليوم نحكيه على مشروع جديد للفنانة عايدة نياتي، نحكيه على مشروع بصمات الروح، نحكيه عليه بعد شوية بأكثر تفاصيل. تكون حاضرة بحذانا في الاستوديو، وفي حكاية أغنية اليوم نحكيه على أغنية من أغاني الكيف العالي، نحكيه على حكاية أغنية جيبولي خالي. بعد شوية تعرفوا التفاصيل حول حكاية الغنية هذية، كيفاش تكتبت ولشكون وشكون اللي كتبها، كل التفاصيل بعد شوية وشوية خير. نستقبل ضيفتنا عايدة نياتي، لكن قبل نخليكم مع عايدة نياتي دقيلة.

0: ديجيلا بصوت عدن عيدانياتي على موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل من التحق يسمع فينا تويك على موجتنا وإلى يتابع فينا على المباشر على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية. نحكيه على مشروع موسيقي جديد للفنانة عيدانياتي بعنوان بصمات الروح اللي شرفتنا بحضورها بحذانا ليلى. مرحبا بك بحذانا في على موجات إذاعة تونس الثقافية عايدة.
1: يعيشك سنين، مساء الورد وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك، شكرا على قبولك دعوتنا. نحن نفرحوا كي يبدأ فما مشاريع جديدة من الفنان التونسي، لأنه هذه حاجة يستناها ديما الجمهور، أنه الفنان التونسي يكون حاضر بالمشاريع الجديدة بالأغاني الجديدة اللي من بعد تنجم تأثث سهرات وحفلات، انه زاد تكون متنفس لك الجمهور اللي يستنى في الفنان اللي تبع فيه الفنان المفضل نتاعو. اذا بصمات الروح لافون بروميير كانت يوم 29 مارس الفارط في الحمامات، العرض الاول للجمهور كان نهار 11 ماي الفارط في مدينه الثقافه شاذلي القليبي بالعاصمه. كيفاش كانوا زوز عروض؟ كيفاش كان التفاعل مع الجمهور؟ وكيفاش كان رد فعل الجمهور مع عيدانياتي وعرض بصمات الروح؟
1: هو العرض الأول كان عبارة على الولادة، ولادة المشروع. هي الفترة اللي خدمنا عليها تولد المشروع، تكتب تلحن في إطار إقامة فنية كانت موجودة بحضور كل العازفين المشاركين في العمل في الوقت هذاك. وبشوية بشوية قعدنا نخدم وقعدنا نطوروا في العمل حتى لين خلطت المرحلة اللي بعد اللي هي مرحلة 11 مي. فوالا، دونك 11 مي خذا شكل آخر أكبر برشا من الشكل الأول متاعو، خرج فقط من حلته الموسيقية لحلته الركحية السينوغرافية التصورية. فخذا، هي تقول عبارة على الجسد والروح، يعني تكون الجسد تكون وتولد، وكان موجود في الإقامة الفنية مع زملائي الفنانين الموسيقيين اللي نوجه لهم تحية كبيرة،
0: تحية
1: وعلى رأسهم أمين سعدوني موزع العمل وأصدقائي الموسيقيين الكل دون استثناء. ومن بعد مع مروة بن جميع المخرجة الجميلة الرائعة اللي عندها رؤية مختلفة واللي هي جاية بمرجعيات عديدة في تكوينها وفي خدمتها وفي رؤيتها الأشياء، تسكن في هو حاجة حاولنا أنها تكون منا منطلقة وفينا في نفس الوقت تكون ماهيش من السائد والمألوف. التفاعل مع الجمهور، تفاعله في العرض الأول إجابة على سؤالك كان تفاعل مع الموسيقى بالأساس والكلمة والإطار العام. التفاعل مع بصمة الروح نهار 11 مختلف، أشمل أوسع أكبر، ركح ورؤية وإضاءة وديكور وسينوغرافيا وتصوير حاجات خدمناهم معناتها معانا معناتها تصوير سينمائي، فما أيضا حاجات خدمت بالذكاء الاصطناعي، معناتها برشا حاجات خدموا وكانوا بالأساس متنوعين ومختلفين.
0: يعني بين العرض الأول والعرض الثاني فما العديد من الإضافات والاختلافات اللي خلت الجمهور، أنا شفت هكا كيلكو سيكونس تفاعل مع عيدانياتي وانت حكيت على الموسيقى. العمل فيه 12 عنوان بأنماط موسيقية مختلفة، شفنا الأفرو والجاز، فيه كذلك تمثيل عدد من الجيات في الجمهورية، أنه غنيت بالبدوي كذلك. يعني فما تنوع كبير ممكن ربما يمس الجماهير من مختلف أنحاء الجمهورية ويخلي الجمهور يقول العرض هذايا يمثلني. التنوع هذايا علاش اخترت أنه يكون فما تنوع في سواء في الموسيقى أو في الكتابة، وكذلك نحكيه على اللهجة البدوية. كيفاش جات، كيفاش خممت فيها، وفما شكون عاون عايده نياتي، والا عايده نياتي عاشره الاهالي اللي عندهم اللهجه هذه باش تمكنت ان تكون عندها كطلاقه في الكتابه باللهجه البدويه.
1: قبل كل شيء العمليه بدات انا نكتب من قبل، معناتها شوف الكتيبه راهي ماهيش كيفاش نفسر لك، ماهيش تقوم اليوم تصبح غدوه تكتب،
0: صحيح،
1: وكيف كيف التلحين مش ترقد اليوم تصبح غدوه تلحن، هذا كله هو مرجعيات. واحد يسمع، سمع، ديما اقول حتى للطلبه نتاعي انا سمع اسمع اسمع اسمع اسمع والكتابه اقرا اقرا اقرا اقرا
0: بحث.
1: احنا انا ملي صغيره والكتابه مغرومه بكتابه شعر باللغه العربيه الفصحى. بديت في المعهد نتاعي، معهد نهج الباشا، نوجه تحيه لكل اصحابي اللي يسمعوا من نهج الباشا وكل اللي يقرا في نهج الباشا، اساتذه واطار تربوي. كنا متربيين على الشعر وعلى مناظرات الشعر وعلى معناتها اونيتي مودرن، اين راه ما تقولش خاطر احنا الفكره اللي عندنا توا اللي يقرا شعر معناتها حاجه، لا بالعكس اونيتي لا باج. واشترنا نحضروا حضرنا حفله مايكل جاكسون وقتها نقرا معناتها، اما نكتبوا شعر بالعربيه الفصحى بالفرنسيه. فالكتابه هي من الناس اللي كونتنا وبارك الله فيهم وغرمونا بالقرايه وعلمونا نقراو وكيف كيف مي بارون، وكنت نقرا ياسر. دونك هذا بالنسبه للعربيه الفصحى. من بعد في مرحله ثانيه انا نغني، فبطبيعه الحال باش نغني اغاني تونسيه ونطلع على الرصيد التونسي، فبطبيعه الحال باش تولي عندي الملكه نتاع الكتابه باللغه العاميه. البدوي ولا بلوتو هو مش كان فما البدوي، فما لهجه الجنوب. انا 10 سنين ندرس في المعهد العالي للفنون والحرف بجيبس. 10 سنين نحتك بقفصة وجابس وتطوين ومبنين، 10 سنين عايشة مع أولادي الطلبة، 10 سنين نحكي معهم بلغتهم وبلهجتهم. فطب بطبيعة الحال ما أنت باش نولي عندي في اللي هو فرنسا ويجي لتونس يقعد عامين
0: ويولي يتكلم تونسي، صحيح.
1: خلينا معناه فتطبع. ونحب نوجه تحية كبيرة كبيرة كبيرة الإنسان كيفاش يقولوها معناتها، لأنه الإنسان المتمكن المليان ما يشجع الشاعر الكبير دكتور علي الورتاني اللي كان موجود في العرض ما قبل الأول والعرض الأول، وأنا كنت مستعدة أنه إذا كان قال لي في أي لحظة خلي بدل النصوص ولا خلي شعر، راني بدلت بالوقت لأني أنا مرأة.

0: ومعرفة ومشاعر في العمل هذا، وهذا اللي خلى العمل هذا لي غوتور اللي فيه بنسبة كبيرة دي غوتور بوزيتيف. علاش؟ خاطر كل واحد، وفما كلمة تعاودت برشا اللي هي لقيت روحي لهنا، لقيت روحي في هذه. كل واحد جيني يقول لقيت روحي في ضجيت، لقيت روحي في حتى الانفاس، لقيت روحي في اللي راح برضايته، لقيت روحي في خايف. كل فما كل واحد لقى روحه في بلاصه، خاطر روحنا فيها الفرحه، فيها الحزن، فيها لا ديسيبسيون، فيها الخذلان، فيها بصمات الروح. وهذا الكل حكي على مش المشاعر الكل الانسانيه، لانه ما تتلخصش معناتها المشاعر الانسانيه لا نهايه لها. حاولت اكثر مشاعر تقلقنا، كي انت تتوجع، كي انت تتخان، كي انت تنجح، كي انت تفرح، كي انت تحب، كي انت معناتها تحس روحك فشلت لكن في تقوم. هذوما مشاعر كلنا عشناهم، انت انا نجتمع عليهم. تبقى حاجات اخرى اقوى ولا اقل تتفاوت من عبد العبد. فهذه هي بصمات الروح في نسختها الشعريه اللي حكيت على المشاعر هذوما بالدارجه او بالبدوي او بالشعبي، بالعود، بالهارمونيوم، بالجيتار باس، بالجيتار الكتريك، بالباتري، بالقصبة، بالساكسوفون. دونك نوجه تحية كبيرة للأولاد اللي حطوا من روحهم في العمل هذا.
1: أكيد خلينا نذكرهم، اللي هو محمد بن صالحة على الناي، مهدي قفصية كلافي، ريان شيخ عمر جيتار الكتريك، أمين سعدوني جيتار باس، بشير جلاسي والتوزيع أكيد، بشير جلاسي باتري، وشهاب عزاوي ساكسوفون. تحية ليهم الأولاد كلهم فنانين بطبيعة الحال، وخلوا البصمة متاعهم. أكيد. كل واحد خلى البصمة متاعهم، وانت يعطيتهم الحرية متاع كل واحد باش ينطلق ويعطينا ويعطيك شنو اللي عنده. وكانت النتيجة شفناها على المسرح، ويظهر لي التنوع اللي اخترته عطى يعني نتيجة إيجابية، انه كل حد كيف يتفرج في العرض ولا يحضر العرض يقول انا شفت روحي لهنا كما قلت انت. بصمات الروح، علاش اخترت التسميه هذه؟ هذه معناتها اللي يسمع بصمات الروح باش يمشي فيسا ليقول الاثار اللي تقعد في الروح بعد بعد عده مواقف، بعد عده حاجات يواجههم في المجتمع نتاعو. التسميه هذه علاش اخترت؟
0: على خاطر قد ما ربي حبانا بنعمة النسيان اللي هي موجودة ومؤقتة، قد ما مع النسيان فما قجرات.
1: صحيح.
0: فما في كل قلب واحد فينا ومخ واحد فينا فما قجرات، اللي فما حاجات ما تتنسيش. تقول صليحة في العربيات تقول فرق الحياة مر وصعيب، يعني فماش واحد فينا حتى كان نساء فرق الحياة ولا فرق اللطف القاسي ينساه. فماش واحد ينسى نهارة اللي حب فيها، نهارة اللي قلبه دق أول مرة. فماش واحد ما ينسى العبد اللي قد ما عطاه مشى وخليه. فما حاجات ما تتنساش. أنا حكيت على الحاجات اللي ما تتنساش، معناتها بصمة تقعد فيك. فما شكون قال علاش بصمات، علاش مش بصمة واحدة؟ هو ربي خلقنا بعشرين بصمة، تحب لينا نعطيك بصمة واحدة؟ هما بصمات، معناتها هما برشا بصمات، وكل واحد فينا وشنو اللي قعد له
1: الباهي ولا الخايب.
0: هو كل ما تنجمش تقول باهي برك، ما تنجمش تقول خايب. هذيك هي الروح. هو واحد في نهار يتعدى برشا أحاسيس ويتعدى برشا مشاعر، هذيك علاش بصمات الروح اسمها هكاك.
1: إذن فكرة مشروع بصمات الروح هو فكرة لعايدة نياتي، اللي يظهر لي خرجت من السائد والمعروف اللي يعرفك عليه الجمهور، مشيت في حاجة أخرى، حبيت تنوع. علاش الاختيار هذا؟ أنه تخرج من الحاجة اللي تعود بها الجمهور، ما كانش عندك خوف أنه الجمهور يشوف عيدانياتي في حاجة مش مستنس بها، يولي هكا معناتها يولي يعمل مقارنة بين قبل وبين الحاجة الجديدة اللي أنت أخلقتها في بصمات الروح؟
0: أنا كل مشروع نعمله أكيد نخاف لأنه مجازفة. نبدأ وأنا نوخر أول من أول المشاريع اللي كانت إيفونتاي، اللي هو غوص في الموسيقى الشعبية المتوسطية. خفت، قلت هو بشي جي بيبليك وباش يسمع موسيقى متوسطية مربوطة بالشعب التونسي، فكان

0: تبارك الله كومبلي في الحمامات. فهذاك شجعني فسر لي اللي راه الجمهور تعطيه، هو جايك ليك انت ساعة، هو جاي الفنان اكس واغريك جاي العايده نياتي ميسيلش خليه يجيني، ما يعرفش جاي يعرف عايده الطرب، عايده التونسي، عايده العود، عايده الجو هذاك، جاي فتفاجئ بالمتوسطي. فاكتشفت اللي جمهور التونسي ماهوش كما تقول الزميله الصحفيه الجميله ريم ديدوس، ماهوش الجمهور عاوز كده. هي قالت حاجه فتحتني في المقال نتاعها، قالت عاده ما نظرتش منطق الجمهور عايز كده، انا ما ننظرش، انا جاي الببليك. قلت له اي في وضع الدفي كان اكبر، لانه في وضع 12 نغني من عشان حكيتي مع رقم 12
1: يظهر رقم الحظ
0: توا جو مغون كونت
1: يزمو يكون رقم الحظ على خاطر يظهر المفاجأة. إذا كانت الجمهور مفاجأة صار
0: الحمد لله. في ودعة كي قدمت ملف الحمامات برشا أصدقائي فنانين مقربين ولا زملاء ولا أصدقاء صحفيين قالوا لي عايدة حاول تحط حاجة معروفة مع يا أخي. أنا صححت راسي قلت لي باش نغني
1: جديد
0: جديد 12 تيتر جدد ايبا ما تقلق حد. فما تحتاجش كون جا سالني قال لي محلال غنذي منين من بلاصه، قلت راهي جديده معناتها 12 تيتر كيف كيف جدد. فالحق الخوف بدا ينقص، ماشي وينقص لي وين الخوف المره هذه؟ مش في الموسيقى لانه تعود الجمهور بعيدا نياتي مره في تركيبه اوركستراليه كيما ودعا، مره في تركيبه كيما في ايفونتاي اللي دار بالباهي مع الجميلين الممتازين بشير محمد الغربي ومع اسامه المهيدي مع محمد عبد القادر ابن الحاج قاسم، هذوما الكل في الايقاع. فتعود على عايده تبدل، خفت منه المره هذه مش الموسيقى لانه استنس بيه الجمهور نجرب التوضيح. أنا في الركح برؤية جديدة لمروة بن جميع المخرجة المتميزة اللي أنا نحبها، وما تحط صديقة على شيرة الإنسانية على شيرة، أنا مغرومة بخدمتها خاطرها
1: بروفيسيونيل. خلينا
0: أخطأ بروفيسيونيل ألوز وما تخافش تغامر وتتحمل مسؤوليتها. وإحنا اليوم في تونس إلي طان باش نهزوا ريوسنا نغامروا ونجرؤ ان نقولوا باش بيكاسو تسب ولا ما تسبش قبل.
1: صحيح
0: عبد الحليم ضرب بالواحد يا خويا خلي
1: كان قاعده اسمائهم خالده
0: اسمائهم خالده لانه اي تغيير جديد ينجم يقلق يرهوج. شكون باش يرهوج؟ باش يرهوج العبد اللي عنده نظره اخرى نحترموها ونقدروها مما لا شك فيه، لكن ما نوخروش بالتوالي. احنا ديما الثنيه القدام. فانا كنت خايفه من الاول مش من رؤيه مروه اللي انا عندي فيها ثقه كبيره، من اني انا نكون في مستوى تطلعات مروه. لانك انت كي تمشي للكبير العمل الكبير تخاف لأنك تكون ماكش قادر في المساحة هذيك، خاصة أني أنا ما عنديش مع التمثيل أو مع ونعرف اللي المرأة جاية من أونيفير كله تمثيل. صحيح. أنا قد ما عرضت علي حاجات معناتها في التمثيل من وقتها سي عبد اللطيف بن عمار الله يرحمه مرونا برشا حاجات في التلفزة معناتها التلافز نشوفهم، ما نراش روحي الحق ما نجمش لأنه صعيب ياسر أنك تمثل صعيب. فمع مروة موش بش نمثل بالمعنى التمثيل، لكن توظيفي في العمل هو اللي خوفني. فالحق من الأول خفت، ومن بعد مشيت غمرت خسيبت روحي، أعطيت ثقة في مروة، ما قلتش لي هذاك ما يجيش ونحب منه هكا ومنه هكا، قالت مكياج هكا هكا لصق القيد لصق يا مروة ما عنديش مشكلة. معناتها سي دو ديكالي اليوم إلي طان باش الارتيست التونسي داير ما همش مستنسين العباد، مستنسين بتصوير الفنان اللي شعره على جنبه مزيان ولا شعره، ما هوش مستنس بعرفه قيد لسقة في وجهك، ما هوش مستنس انك تطلع تغني بروبة محروقة. انا غنيت بروب بولي، رؤية مروة انها تكون لغوب بولي وشاشة اللي هي اللي هي
1: بالموضوع
0: بالكوستيوم يعطيها الصحة هكا شايفوا هما الكوستيوم. فاليوم احنا اونوز وقابلين اي نقد وقلبنا مفتوح نسمعوا ونطوروا ونحسنوا، لكن ما ناش معملين باش نمشيوا ديما القدام.
1: ترى انه المغامرات هذية تنجم اليوم تهز الفن التونسي متاعنا نحو العالمية خاطر لانه نتصور هذا مش متعودين به لهنا سوى في تونس ولا حتى ربما على مستوى العالم العربي، لكن عالميا نجم نشوفوا حاجاتك حاجات كيف من هكا نجم تهزنا العالميه.
0: انا باش نجيبك بزوز بلدان اللي هما المغرب
1: اي
0: اللي اليوم شوف كيفاش خلطوا معناتها انه اليوم تشوف المغاربه الموسيقى نتاعهم مكتسحه العالم وبوغ معناتها فما امبرانت كبيره بصمه كبيره. الجزائر زاده بالتراث نتاعها خلطت ما عندهاش مشكله مع تراثها يتطوع ويتبدل مع اي نوع. انا اليوم ما جبتش حاجات من راسي، انا اليوم جبت انا في الحفله في البروجي في المشروع اش عندي؟ عندي السبعين وعندي المزمون معناتها وعندي المايه وعندي معناتها ما جبتش معناتها ما جيتش الموسيقى التونسية فسختها وقلت لي أنا راني قبل ما نكون فنانة مش قبل مع أني فنانة أنا باحثة أنا اليوم معناتها باحثة موسيقية ونحاضر في في في في في معناتها مسألة الموسيقى التونسية وانفتاحها ونقري في طلبة نحب نقول لهم
1: الأكاديمي كذلك موجود
0: حافظوا على هويتكم التونسية وما تخليوناش في النمطية فهمت؟ ما هي هذا أنا اللي قاعدة نحاول محاولة نرجع ونقول هي محاولة ورؤية لعايدة نياتي ومروى بن جميع والفريق الموسيقي هي رؤيتنا نتحمل مسؤوليتنا فيها وندافع على فكرتنا وعنا مؤيداتنا وهذا هو اللي احنا نحب نعمله.
1: شفنا العرض كما قلت من إخراج مروى بن جميع، شفنا الصور، شفنا معلقات موجودة مع قلنا اللبسة الديكور الكل، وكأنه قاعدين نشوفه في مسرحية غنائية مش فقط هو عرض فني فقط، وإنما حالنا إلى مسرحية غنائية. ربما نجمو لهنا نذكر مثال الرحابنة على المسرحيات الغنائية. كيفش ترى هذا؟ وهل إنه جاتك عروض في هذا الإطار إنه تكون في مسرحيات غنائية؟ وأنت قلت ماكش متعودة بالتمثيل، لكن يظهر لي وفقتي في ذلك يعني مع مروى بن جميع.
0: طبعا أنا كان لي شرف إني كنت من مشاركين في المسرحية الغنائية التونسية من ألحان الفنان أسامة الميدي، واللي ساهمت أنا فيها بنسبة كبيرة في كتابة النصوص متاع العمل أليس اللي تخدمت ومثلت دور لاغين بلانش. فخدمنا على الإدارة المسرحية والركحية مع حسام الساحلي اللي خدم لنا على الوقفة والخضرة واللي ديتاي دوكما. خدمت أيضا في لوبيرا دو ليل دو غين وخدمت في فرنسا سكون أبيل ما هوش مسرحية غنائية بقدر ما هي حكاية مغنات اللي كانت شانتي حاجة حكاية اللي بالك احنا نصبه هنا في نفس خطر مقومات المسرح الغنائي زادة اخرى. ما هيش هذا بالذات، لكن هي حكاية مغنات اكثر من هذا، واللي هي في فرنسا وفي العالم الغربي الكل يعطيها قيمة كبيرة ويحلولها لبورت دو لوبيرا، معناتها باش تقدم في وسط الأوبرا اللي هي حكاية مغنات.
1: يظهر لي الرسالة توصل أكثر، معناتها نتصورها توصل خير من أنها تكون في طريقة أخرى. نتصور لهنا
0: هي حكاية، هما دي زيليمون اللي فوق الركح هذوكم الكلهم سي دي زيليمون يدازوا يتعاركوا يتصارعوا. رؤية المخرجة فيها عمق، علاش تقولك أنت معناتها ترى انت الركح فمش معناتها ترى المشاهد في الاكران، فما البعد السينمائي موجود، فما زادة قلنا الإياء اللي هي تتوظف بطريقة معينة.
1: نعم.
0: محمود السعيدي يعطي صحة زادة حب رجالة تحية فنان وعندها كان موجود معانا في التأثيث للحكاية هذه بإدارة معناتها مروة. شا عندي أنا اليوم عندي برشا عناصر، فما ناس تقولك عليش العناصر هذه كل
1: عنصر عنده عليش نتصور
0: أنت احنا مخنا مرتب لازم يسفيخ سيغبغوم تاعنا زعما كان نحلوهم تو باش نلقاهم كواتروات مرصفة ومنظمة.
1: أكيد
0: هذيك أنا اليوم كي نغني عبرت على الفوضى نتاع الاحاسيس نتاعي. مخرجة كيس شنو نعمل لها؟ فهمت اللي
1: أي.
0: اللي مخي فايض وخايف معناتها كمخ اي، وكانت فما فوضى ابداعيه، كانت فما خوضه جميله، هذيك تمثل الروح تدز العناصر مع بعضها بين حاجات ماديه ملموسه وبين حاجات مرئيه وبين حاجات سمعيه. هذا هو اليوم لو معناتها لو فولي اللي نحبوا نعملوه. اليوم ينجم ما يلقاش استحسان، ويجم هو لو انه لقى الجمهور اللي جاي الكل دون استثناء والحمد لله لي غوتور، لكن ينجم ما يعجبش زادة. اما نعاود ونقول رانا احنا ماناش نحبوا فقط نعجبوا، رانا اليوم يدي في دمروة في دمين في الموسيقيين ما نحبوش كان نعجبوا، نحبوا نخطوا لموسيقى جديدة ولرؤية ركحية جديدة ولتصور سينوغرافي جديد.
1: نعم.
0: مختلف، ما قولش أحسن أو لا، فماش أحسن
1: التسكي، ما فماش كيفو،
0: فماش ينجم يكون أنكوغان، ينجم يكون هكا تبدأ ميسيش، خليها تبدأ، أنا نجربه ونقفه ونحاوله. على كل حال خير من الناس ما قاعدة ما تعمل في حد شيء وما يشتفعل وعندها القدرة، أحنا على القليلة نخدم ونسعى.
1: ويظهر الاختلاف هذا أنه الفنان ما يكونش يشبه للموجود تويكا ولا لسيد وما يشبهش للفنانين الكل، هذه هي نقطة القوة اللي تخلي الجمهور يحب يكتشف، يحب حتى مثلا ما عندوش فكرة على الأنماط الموسيقية هذه يخليه يكتشف راهو فما حاجة جديدة، راهو هذه حاجة مش موجودة قبل وإلا حاجة ما شفناهش عن فنانين أخرين. فلهنا الجمهور يولي يحب يكتشف ويشوف ويسمع ويتفرج كذلك.
0: أكيد سرير، احنا اليوم في ثورة سمعية بصرية في برشا حكايات ديزيليمون جدد، تسمع في أغاني ضاربة وهي مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: ما تتصور انت اليوم نسمع في دي تيوب عاملين دي مليون دو فيو مخدومين بالذكاء الاصطناعي، وما تحبنيش انا كفنانة انا ومروة والناس الكل الفنانين ما ندزوش باش نلقاو باش نوريو راه نستعملوا الذكاء الاصطناعي ونستعملوا ميسيرش ماناش دافع،
1: لكن احنا باش نعملوا حدود
0: نحدوه وباش نخليه في خدمتنا.
1: صحيح.
0: مش هو يخدمنا مش احنا في خدمته، هذا هو اللي يلزمه يصير. معناتها بالحق احنا اليوم يلزمنا نخلقوا فضاء ومجال يخلينا نثبتوا لرواحنا قبل، لانه اذا كان الفنان هو بيدو ما يتغذاش وما يكونش مقتنع باللي يعمل فيه ما نجمش. انا اليوم مقتنع بغلط بشغلات، مقتنع بخاطر كما نقتنعش ما نجمش نقدم.
1: أكيد.
0: نقتنع بروحي وبخدمه مروه وبخدمه الموسيقيين ونقدم ونسمع النصيحه ونسمع الراي البناء.
1: وبالنسبه للجمهور اللي قاعد يسمع فينا تويكا وما حضرش للعرض، احنا ماذا بينا نسمعوك في المباشر تويكا وتعطينا هكا خلينا نقولوا تشويق للناس اللي ما حضرتش ونستدعوهم انهم يحضروا في العروض القادمه، تو نحكيوا عليهم من بعد وكيفاش ووقتاش وفين. تعطينا هكا شويه
0: نعطيك انت تاع الظروف اللي جيتك فيها
1: مهما كانت الظروف انا عندي ثقه في عائلتي.
0: كنت في بروفة مش نغني نعيط باي نقولوا فما ديتيتخ مسوا العباد، احنا اليوم قاعدين نكتشفوا اللي ديتيتخ اللي مسوا العباد هما اللي سلو عكس ما انا نتصور. معناتها كنت فما ديتيتخ تخي ريتمي في العرض بيسكو قلت معناتها فما ديتيتخ فيهم دي ريتم وفما ديتيتخ رايدين. لاحظت اللي اكثر الناس شيخوا على الحاجات اللي رايده، نقولوا شويه من خايف

0: برافو عاي دنياتي.
1: عايشة.
0: وباش نقول لك تعرف علاش الجمهور يدور يحب النوعيه دي. انا واحده من الناس تو انت تغني نسمع هزتني معاك لدنيا اخرى حقيقه، يعني تخليك الجانب نتاع الخيال
1: صباح
0: يولي هكا يتمس عند الجمهور. نتصور على انه بصوت عاي دنياتي مع الموسيقى مع الكلمات تنجم تهز الجمهور والا المستمع الى خلينا نقول دنيا اخرى وتخيلات كذلك.
1: هو الكلام اللي سمعته والحمد لله بعد العرض هو مشينا لك البلاصه، حسينا روحنا سافرنا، حسينا روحنا رجعنا. وفما حاجه غريبه صارت، يمكن نمن انا بالتسكي روحاني، عندي مساج تعود لي برشا مرات اللي هو تقابلنا مع ناس عنا سي ما شفناهمش. مش خمسة ستة سبعة، معناتها نحكي لك برشا ناس يقولك تقابلت مع أصحابي عندي برشا ما ريتهمش في العرض متاعك. يمكن زادة فما هكا لا سبيريتواليتي، أنا نؤمن بيهم، معناتها الناس اللي عندها نفس الذوق تجبد بعضها، فطبيعي الأصدقاء باش يتقابلوا، الناس اللي عندها برشا ما تقابلتش تتقابل. بعدها فما بتيتخ زاد سينوبسيس متاع العرض جاب ناس عندها نفس الذوق، بتيتخ زاد وجود مروة جاب ناس معينين عندهم اهتمام بالمعدها. فهذا اللي سمعته بعد العرض وحاجة فرحتني برشا برشا برشا.
0: وهذه يذوري تعطيك حافز باش خاطر يذوري عليت البار، معناتها يسمك تمشي الماء اكثر من هذايا. عايده نياتي وين تصنف المشروع هذايا؟
1: معناتها تصنيف على المستوى القالب ولا مستوى التوزيع ولا مستوى
0: النمط الموسيقي بصفه عامه؟
1: النمط الموسيقي هي يعني قلت لك حكايه مغنيت فيها 12 لوحه، وال 12 لوحه هذوما يحكيوا حكايه كل مراه وراجل فينا، كل صغير وكبير. خاطر المره هذه المهم الجمهور اللي لفت انتباهي، خاطر انا في العاده نغني حاجات معينه وجيني العباد باش تسمع طرب، باش تسمع حاجات تونسيه تيبيك ولا شرقي تيبيك. المره هذه اول مره ولا ثاني مره بعد وضع فما ببليك تري جون، فرحت ياسر. معناتها انا وانا نغني شفت برشا شباب، معناتها برشا برشا، معناتها اون بون بارتي من الشباب، وشفت حتى صغار، وهذا اللي انا نطمح له، هذا التصنيف اللي نحبه،
0: تمس فئات مختلفه.
1: فوالا اني نتصنف مش فنانه نتاع فئه معينه، فمي هو الفن ما يتصنفش. احنا لليوم نسمعوا في فنانين عندهم سنين توفاو ونسمعوا في الجديد والقديم، هذا اللي نحب انا، نحب اليوم يسمعوني الناس كل. معناتها انا المره هذه فرحانه لانه برشا ناس شفتهم فئات عمريه كبيره، فانا نحب نصنفه توتاج مش
0: لكل الأعمار.
1: لكل الأعمار.
0: هل باش يتواصل مشروع بصمات الروح في أجزاء أخرى؟ مازلنا باش نشوفوه.
1: أكيد هو باش يتواصل إن شاء الله، ننتظره في جولة صيفية مهمة
0: أكيد
1: بقدرة ربي، باش يكون موجود في مهرجانات إن شاء الله يا ربي مهمة. فما زيد عرض آخر اللي أنا نخدم عليه اسمه بحضة حبيبتي. العرض هذايا فيه من الأصالة والعمق، لأني رجعت لغاني من سنوات 30 و20 40 انفصلت عليهم من الغبار، وقدمتهم برؤية معينة بآلة الأرمونيوم والعود التونسي والطار العربي. إن شاء الله بشوفهم في تورني زادة، نقولوا بين ظفرين أكل بنا متاع الموسيقى التونسية الحافلة الأممتان. فما زادة الجانب التجديدي دير، فما تيتر تقدم في بصمات الروح زايد على 12 دوكما اللي هو من عام 20 لليلة سفاز وما فيقها تحت، اللي هو أنا قدمته طبعا لكن ما فيقوش اللي هو قديم من عام 20، لأنه هذا شن نحب نوصله اليوم. اللي جي يقول لي مثلا حاجة قديمة وهجينة راهو هذاك تراثنا، كي تاخد تيتر وتحييه وتحطه وما يحس حتى حد اللي هو تيتر معاود من عام 20، نجحت أنا. نجحنا في تصورنا، نجح الموزع أمين، نجحت الموسيقية عايدة، نجحت المخرجة مروة، نجحنا الموسيقيين اللي كنا ان قدرنا نحطوا او كتونسي شفتوا محلاه نجم يتحط ويتخدم. وبربي نحب نوجه دعوه بعد اذنك لانه بصمات الروح عمره ما كان باش يكون، والعمره لو كان باش يكون كان ما كانتش يسرى فاطمه بكير اللي هي منجه تاع العمل فريم. نحب نقولها شكرا. علاش؟ خاطر عبد يجي ينتج لك وما يعرفش شنو وراء ذلك، هذا هذه شجاعة، هذه المرأة التونسية. فما تيتر يقول في في في بصمات الروح قالوا عليا قادرة. احنا شو نقولوا؟ نقولوا راهو المرأة التونسية قادرة اليوم انها ما تحسبش ومن اجل
0: تصدم
1: تصدم فوالا معناتها مراكب روحي سايره تقول الكلمات. وخيرة ان شاء الله بقدره ربي، خيرة ربي تجينا بزايد، لان نحن ناس ما ناش نعملوا في الكوميرسيال، ما نطمحوش لان نقولوا رانا نبدلوا في في القديم، ولا احنا ناس ما ناش كسولين. دونك معناتها نستاهلوا التشجيع خاطر الناس نخدموا. نقولها يسرى فاطمه، نحن نقول لها تاتو تاتو شكرا لانك امنت بينا وامنت بالمشروع، ولكل في كل لحظه ما تقولش لي مثلا دي دانسور نجيبوا دي دانسور، كوستيم نحبوا هذا نجيبوا هذا.
0: سهلت عليكم الخدمه،
1: الخدمه نشكرها. ما نجموش اليوم ما كانش يران نور بصمات الروح الا ما هي كانت موجوده، واليوم معناتها يسخى اون اكسكلوزيفيتي معها هي، لانه معناتها هي اللي خدمت عليه وكانت معناتها حارسه على خدمته.
0: انا باش نزيد نعطيك فرصه اكبر انه تسمحها قادره بصوتك على المباشر بعد الشكر هذايا يظهر لي تستحق حاجه بصوتك.
1: هي قادره نعطيك تحب تحب برشا ريتم اما نعطيها فيحه الانفاس، خاطر احنا نقولوا تخبى العساس ونحبوا بعضنا الكلنا، نعطيها فيحه الانفاس تقول ديما قلت سامحوني يعني بالحق اليوم.
0: لا لا الصوت
1: بالحق اليوم
0: واضح كارثي. وعشرة على عشرة
1: عايشك تقول لغناية

0: برافو عايدة ناجي، ماذا بيا نقعدوا السهرية كل نغني والحقيقة.
1: شكرا.
0: إذا هل إنه فما مشاريع أخرى بخلاف المشروع اللي
1: طبعا
0: حكيتلي عليه؟ يظهر لي فما برشا مشاريع
1: فما برشا
0: بالتوازي.
1: مشاريع. فما ساعة أنا نحب نوجه نداء من خلال إذاعة تونس الثقافية. احنا عنا عرض نهار 24 ماي مع جمعية احنا معاك، سامحوني، مع جمعية احنا معاك اللي هي جمعية ناشطة جدا، نوجه لهم تحية كبيرة،
0: تحية ليهم.
1: نساء قادرات كالعادة قاعدين ينشطوا باش يشجعوا ويعاونوا ويوفروا معدات طبية لبعض المستشفيات، يداويوا بعض المرضى، يوفروا معدات معناتها لكل مستحق. المرة هذه احنا لو كور دو سالامبو، مجموعة سالامبو للغناء المتوسطي اللي هي مجموعة متميزة جدا وديروها منذ سنوات، تغني في الموسيقى الشعبية المتوسطية ودمجها مع الموسيقى التونسية، لأنه فما الناس لازمها تعرف اللي رانا احنا متوسطيون نحن متوسطيون قبل كل شيء. فنحن مع جمعية احنا معاك باش نقدموا حفلة كلنا متطوعين نهار 24 ماي، والمداخيل الكل متاع الحفلة هذه باش تكون لوليداتنا في المعهد العالي للموسيقى بسوسة المكفوفين في سنتر براي، لأنهم مستحقين برشا معدات مكلفة. عم ناول قدموا حفلة مشكورين زملائنا بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة، وشرينا فوتوكوبيوز سبيسيال للكتابة براي. سنين نحبوا نشيو معدات لولادنا، نحب نوجه نداء نقول لهم عاونونا باشتراء باقتناء تذاكر اللي يسمعوا فينا، الناس اللي تونسي اللي يعاون ويحب يعاون، ونحن نعرفوا اللي تونسي يعاون. الحفلة باش تكون نهار 24 ماي بإحدى نزول بالعاصمة، تلقاو التفاصيل الكل على صفحة احنا هكا جمعية احنا هكا، ولا على جمع ولا صفحة أندلسية للفنون، ولا صفحة عايدة نياتي الأوفيسيال، تلقاو كل التفاصيل وين النزول وهكا لافيش وسعر التذكرة وكل شيء. كل مليم مدفوع باش يمشي لمعدات ولادنا، وإن شاء الله تكونوا موجودين. أيضا فما معرض الصناعة التقليدية على هامش التظاهرة هذه، ومرحبا بكل ضيفان اللي يجيو يشجعوا يدعموا.
0: مرحبا بهم الكل، وأكيد كما قلت تلقاو كل التفاصيل على صفحة الجمعية احنا معاك، صفحة عايدة نياتي، وإلا صفحة أندلسية اللي بتلقاو فيها كل التفاصيل المواعيد والموعد وكذلك المكان وين باش تكون موجودة الحفلة الخيرية هذه. بالنسبة للعرض بصمة الروح، وقتاش وين باش نلقاوها في بلاصه اخرى، وقتاش العروض القادمه نتاعو؟
1: هو احسن جمله سمعتها النهارين ذوما اللي بعد العرض، وقتاش المره
0: الجايه؟
1: وقتاش المره الجايه؟ هذه حاجه تفرحني برشا برشا برشا، لانه ديما يلزم الجمهور يخرج متعطش للعرض
0: المره
1: هذا المهم. معناتها الحمد لله نجحنا في المسألة. باش يكون إن شاء الله موجود في المهرجانات الصيفية، أنا نشكر الناس الفعلة في الميدان الثقافي. علاش؟ لأنه اليوم المسؤولين على الثقافة قاعدين يتبعوا في الحدث الأحداث الثقافية الموجودة، وقاعدين يتبعوا في الناس اللي قاعدة تخدم وتقدم في الجديد، وماشي متكية على الموجود واللي مستعمل واللي مستهلك. فهذا حاجة تفرحنا، الناس اللي شادة من بعض المهرجانات وخاصة المهرجانات الكل. أنا راه نقول أي مهرجان، ما عنديش، نحب طبعا المهرجانات الكبرى كما الناس كل، أما زاد أي مهرجان في تونس نحبه ونمشي له. فإن شاء الله ما عناش ديدات فيكس، أما عنا وعود باهية إن شاء الله تسمعوا بها قريب، تكون إن شاء الله أنتم أول ناس يسمعوا بها
0: إن شاء الله. نرجع شوية لعرض بصمات الروح، تعاملت مع مجموعة شابة ومجموعة أعطت من عندها للعمل وخلقت الإضافات وكانت مراهنة على نجاح هذا العمل. بالنسبة للأعمال القادمة، ما تحبش يكون فما مشروع بينك وبين فنانين اخرين، تكون فما ديديو مثلا مع فنانين كيما شكونك عايدة نياتي مع
1: ديديو في الغناء، ولا ديديو في معناتها ناخذ الحان عند حد، ولا ناخذ
0: في الغناء والا في الالحان؟ ولا
1: في الغناء، في الالحان يشرفني جدا كما كان يشرف قبل اني خديت لحن من الفنان نوتيبوشني. ان شاء الله يا ربي قريب ناخذ حاجه اخرى ويشرفني. فما تعامل مع فنان مجتهد ومتميز قاعد كيف هو كل فنان ينقد حاجة به، فهمت؟ ينقد ينتقد، ما فما فرق بيناتهم ومش كيف كيف، أما المهم قاعد يفعل. إن شاء الله بالك فما بداية حديث بيني وبين فنان حسن دوس، إن شاء الله تكون فما حكاية. إذا كان توافقنا الزوز في المندوات متاعنا علاش ليه، شرفني. فما زادة كيف كيف علاش ليه، رؤية غنائية مسرحية، نكون أنا في الجانب الغنائي مع تأفيف الجانب المسرحي موجود. كيف كيف دي جيو، كيف كيف عندي توا فكرة متاع مشروع موسيقى أندلسية قديمة وأمم طعم منفتحة بنصوص جديدة إن شاء الله بعد بصمات الروح في الموسم المقبل، باش تكون مع زوز فنانين يلعبوا على الجيتار ميزانين برشا. دونك إن شاء الله بقدرة ربي منهم ضرار، معناتها اللي نحبوا برشا الكافي، معناتها كل واحد ورؤيته. هذا شنو خليل أيضا، دونك كل واحد وشنو ينجم يعطي. أنا نحب راني للشباب، وأنا نحس روحي عمري 10 سنين، معناتها كي نبدا مع الصغار نفرح ونتعامل مع الكبار ونتعامل مع الصغار. والفن ما عندوش عمر وما عندوش وقت وما عندوش زمان ولا مكان.
0: اكيد. بالنسبه للعروض خارج تونس، لانه فما عروض خارج تونس والا فقط الوقت الحالي مركزه مع المهرجانات والعروض في تونس؟
1: مش لي زومبراند، مش امبراند، لا مش بصمات الروح توا. بصلة روح خاطر لازم يزيد يكمل يتفهم هوني، وانا من الناس اللي نحب نركز المشروع لهنا ومن بعد يخرج. فما مش ان شاء الله بلجيكا فما امكانيه مشروع مهم مع فنان ايضا نوجه له تحيه، مفضل عظوم، ان شاء الله قاعدين في تشاور على مشروع زاد ايضا يجمعني بيه، وكانت فرصه في تونس قدمنا حاجه وتوافقنا وتولمنا. فما امكانيه ايضا مع ما نحبش نقول إلا ما نتأكد هذا بالضبط، مع فنان عازف فرنسي عنده وزنه، إن شاء الله باش يكون بدينا نخدم صدع ليه في كتصور. أما ديكو يبدأ حبر على ورق نكونوا موجودين به. فما بالعكس أنا منفتحة، ما نحبش نمشي البرة باش نغني حاجات ما يطلبه، معناتها راهو فما فكرة مغلوطة بربي نحب نصلحها بعد
0: إذنك.
1: يمشي في بالهم العباد اللي مواطنين بالخارج يحبوا كان أعطيهم يعملوا جو بشوية فزاني، مش صحيح، راه يحبوا الفزاني وحقهم، وكنا نحب أنا بيدي تحط الفزاني ونعمل جو. أما راه زيدة مواطنين بالخارج فما برشا ناس نخبة تحب تسمع عروض جديدة،
0: صحيح،
1: وتحب تسمع حاجات عندها قيمة فنية كبيرة. دونك هذه نحب النحية، خاطر ديما يقول تيما مواطنين بالخارج يحبوا، لا راهم يحبوا زادة عروض فنية عندها قيمة كبيرة، وإن شاء الله نكون موجودة بعروض فنية مميزة وبعروض فنية أيضا زادة اليوم هما يعملوها.
0: إن شاء الله إن شاء الله أكيد. وإحنا نحكيه على العروض خارج تونس، ما جاتكش عروض أعمال ولا عقود شغل أنك تكون البرة؟ معناها لأنه الفنان المختلف يكون الطلب عليه برشا، يعني خلينا نقوله يتخطف ما يقعدش.
1: هي جاتني توا عامين فرصة مع شركة إنتاج مصرية كبيرة، وهبطوا ديزارتيك الكبار، تخدمت حتى على الكوميونيكاسيون، هبطت في الأهرام والجيزة وجرايد كبيرة مصرية، وأنا عندي علاقة حب كبيرة بمصر. نوجه تحية للصديق أحمد سمير،
0: تحية،
1: اللي هو صديقنا واللي أنا هو يحب مصر تونس برشا وإحنا نحبه مصر برشا. طبعا ما كانش تعامل الفني وقتها مع الأخ والصديق أحمد سمير، ولأني من وخرش لحظة كان جيت مع خدمة، جاني مشروع مع شركة أخرى. لكن شو نكون معك صريحة، سجلت زادة دو تيتر، سجلت وفي بالي باش نبدا نخدم، لكن في فترة ما تراجعت.
0: علش؟
1: تراجعت لأنه تعرف أنا ما نجمش نتخلى على غناء تونسي، تقول لي إيجا أخدم شرقي
0: لأنه العرض باللهجة المصرية؟
1: أنا غني مصري أنا بالعكس ما يقلقنيش، أما زادة ما نحبش كالشروط متاع ما تغنيش في الفترة هذيك بالكل، ولا هذوكم حاجات أنا يخوفوني
0: صحيح.
1: وما منتها ما خفت منهم وخذيت النصيحة، وكان عندي وقتها ودعة اللي بصراحة في وقتها ما كنتش نحب نوخر على مشروع كي من هكاكة، ف
0: تراجعت
1: يمكن ما كرنيش وراني منتشرة عربيا، والعندي تو ملحنين يبعثوا لي يقول لي يا اخي ما تحب انت مش عايزة تنتشري ولا ايه، نقول لهم لي ما نحبش توا بتتخ كان جات فرصة مع بيد نحبهم وعندي فيهم ثقة اللي هما تكون التعامل ما هوش مشروط انا على العين والراس.
0: وانت حكيت على يعني ملحنين من مصر ويكون فما تواصل بيناتكم ويتابعوك، اكيد زاد راهو فما زملاء فنانين يتابعوك وتعجبوا مع ايدانياتي وربما زاد يتمنوا ان يكون فما عمل مشترك بيناتكم.
1: يشرفني انا اي صوت تونسي قاعد يخدم، يشرفني اني نتعامل معاه في اللحن في الكلمه في الغناء، ومن خلالك انت زاد نحب نوجه تحيه لاصحابي الفنانين اللي كلموني شجعوني الكل كان بالمساجات كان بالتليفون كان وفما ناس واللي ما حضرش، فما ناس معناتها اليوم ماهوش صحيح انه رانا فما
0: صاحب صنعتك عدوك
1: ماهوش صحيح، فما برشا ناس باهين وفما ناس ماهوش صاحب صنعتك هذاك اللي ما يكلمكش ماهوش صاحب صنعتك ما نتصورش خاطر اللي متمكن، وانا جاني تليفون من غدوه من عند الفنان الكبير لطفي بوشناق مبروك ويعطيك الصحه الدكتور والملحن والفاعل في المجال الثقافي الدكتور مراد سقلي واللي كان وزير الثقافه كان حاضر وبعث لي ومهناني وحضر وهنا بالعمل وننتظر جلسه معاه باش يعطيني نقد وهذاك نسمع منه واللي خراي واللي يقولوا معناتها بالعكس. الفنان زهير جوجة عازف وباحث دورا الفورتي كلمت وهني معناتها سالت اسماء بن احمد منحبش ننسى نخاف عماد عزيز برشا فنانين رحاب صغير الناس اللي معناتها برشا فنانين كلموا قبل وبعد واثناء محلاهم، واحنا معناتها بالعكس اليوم اللي يعمل خدمه جديده نشجعوه ونفرحوا له، والغنايه جديده هي اليوم نقول انا غنايه تهبط جديده كما قلت انا اليوم الدره هي زهره في بستان الاغاني التونسيه
0: من خارج تونس. فما شكون زاد اتصل بيك فنانين من خارج تونس؟
1: من خارج تونس عندي صديقتي الجميلة وحبيبتي الأبدية عبير نعمة اللي مواكبة وتتبع وتسأل وتستنى بعثي لغاني محلاك عبير نقولها ونستنى
0: فيك متابعة وفية
1: متابعة ومشجعة ومساندة عبورة قرا نستنى فيك نعرف اللي فما مفاجأة كبيرة هاكا نقول هوني تستنى فينا في الصيف إن شاء الله عبير إن شاء الله تكون معانا وذوما أصحابي نعتز بيهم اللي نحبهم اللي شجعوا اللي ساندوا العاصفين أيضا برشا عاصفين زدنا باش من ننساش راضي شوالي ذرار كيفي برشا عاصفين محلاهم طلبوا سألوا شجعوا سيب الحسن بالي من قدم وجدد دريت هذا المهم فهمت زملائي وصحابي في المعهد العالي الموسيقى بسوسة كلهم فرحوا بيا اليوم وشجعوني وهناوني معناتها دكتور خالد سلامة ملحن ومعناتها مميز أصوات جميلة كما مناه وكل دونك انا اليوم فرحانه وانا اليوم نقول قلبي صافي وخطواتي ثابته ورانا احنا المشروع هذا فيه برشا نساء نرجع ونقول اللحمه نتاعنا ليكيب تكنيك نبوسهم ونقول لهم ميرسي من خاف لا ننسى شاشه شيمة فاطمه تاتو عزة في المكياج خدمة ياسر ممتازة عزة نقولها بنجميع ميرسي لأنه خرجت من زون دو كونفور متاعي منش المكياج متاع باش تكون مكياج خدمة على مكياج
0: تياترال
1: ارتستيك شكرا عزة بالحق إكيب أمين في الديكور بالحق ما نخاف ننسى إن شاء الله ما نسيت حد تاتو نقول لهم شكرا راهو مشروع فيه أكثر من 20 عبد واقف معانا في الكوم وفي
0: تحية
1: سليمة بن قمرة الجميلة سليمة في خدمة مزيانة برشا شكرا لكم الكل شكرا للناس اللي تشجع وتدعم شكرا للناس اللي تنقد وتنتقد، رانا قد ما تنقدونا وتنتقدونا نقدموا ونواصلوا، بالعكس هكاك، وان شاء الله الجاي يكون مكلل بالنجاحات
0: ان شاء الله يا ربي. وهذا اجمل ما نجم نختم بها الحوار نتاعنا معاك اليوم عايده النياتي، كان حوار محلي معاك الحقيقه، ومتعتنا واطربتنا بصوتك على المباشر. تحيه لكامل الفريق، وتحيه لك انت، شكرا لك عايده النياتي، ونستناوك في العروض القادمه لبصمات الروح. شكرا لك عايده النياتي.
1: شكرا نعيشك سيدي، الف شكر.
0: احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى النص الليل شوية ورجعين.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

11:27 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. كنت تسمعوا في أجمل مغنى وائل جسار، الحقيقة أغاني تقعد في البال وكذلك تتسمع وتعود تتغنى لليوم ويرددها الجمهور حتى لليوم. هذا حابين كان سمعوكم شوية من الأغاني زمن الجميل وائل جسار. احنا وصلنا لحكاية أغنية، اليوم نحكيه على أغنية من أغاني الكيف العالي. نحكي على أغنية جيبولي خالي. الأغنية تتحدث بالأساس عن فرحات ولد الكاهية اللي عاش خلال فترة حكم الصادق باي 1859-1882. كان راجل صمته مش بها برشا، طاغي ومتكبر. تعرف على راجل يهودي يدعى بريتو وخطيبته مريمة، كان يزورهم باستمرار لإقامة سهرات، إلا أنه مريم وقعت في حبه واشترطت غربة للذهب كمهر حتى تقبل تعرس به. لكن فرحات كان عنده حبيبته اسمها فضة، وكانت المرأة الوحيدة اللي يحبها رغم علاقاته المتعدة. اعتبر أنها الأولى بالغربة للذهب، ومع هذا قرر أنه يعطي غربة للذهب لمريم لفترة مؤقتة حتى يقلق منها، من بعد يعود ياخذوا منها. لكنه اكتشف من بعد انها تحايلت عليه وهزت الغربال المعبي بالذهب وهربت معاه مأبيه مع خطيبها. بعد فتره وصلوا خبر انها موجوده في جهه سوسه، مشى ولقاها، خذ الغربال وقام بانهاء حياتها ورجع للكيف كانه شيئا لم يكن. لكن عائله مريم ما مسكتوش، قاموا بإرسال برقية للصادق باي اللي راسل بدوره والد فرحات الكاهية، وقال له إنه لازم يحط حد لتصرفات ولده. فأجبر صالح الكاهية على تسميم ابنه حفاظا على منصبه ككاهية أو والي بلغتنا توا. وعدات فضة حبيبته بقية حياتها حزينة على فرحات، وكانت قصيدة نار ونارين تجسيدا لقصة مقتل محبوبها وتعد من التراث الكافي، إلا أنه تم تسجيلها من بعد باسم جيبولي خالي، والمقصود بكلمة خالي هو حبيبي أو خليلي بلهجة الشمال الغربي التونسي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

نعم، توصلنا للحداش و49 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم، وإن شاء الله تكون استضافتنا عجبتكم لليلة. كانت بحذانا من شوية الفنانة التونسية عايدة نياتي، حكينا معها على المشروع الموسيقي الجديد بعنوان بصمات الروح اللي باش تلقاوه في عروض قادمة. إن شاء الله تلقاو المواعيد متاحها على صفحتها أو على صفحة الأندلسية. كيف كيف حكينا على حكاية أغنية اليوم، حكينا على أغنية هي من التراث الكافي جيبوا لي خالي، اللي سمعناها بصوت الفنانة الكبيرة سعاد محاسن. وإن شاء الله تكون الاختيارات نالت إعجابكم. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليلة. تحية ليكم اللي سمعتونا حتى التوا وتابعتونا على موجاتنا وعلى صفحتنا، صفحة الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، أو سمعتونا على موقعنا www.radioculturel.tn. تحية كبيرة ليكم الكل، وتحية كذلك للمخرجة متاعنا مريم جارة اللي رفقتنا خلال السهرة لليلة. أجمل تحيات سيرين بالقاسم، وتصبح على خير، ليلتكم زينة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radio-culturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في مقام جديد من مقامات التجلي مع أذكار الذاكرين وأناشيد الواجدين. سوف نواصل في هذه الحصة حديثنا عن الطريقة السلمية وشيخها المؤسس عبد السلام ابن سليم الفيتوري الملقب بالأسمر. لقد نقل محبر مناقب الشيخ عبد السلام جملة أعماله التعبدية وممارساته الصوفية التي دأب على اعتمادها في معظم أوقاته، والتي توزعت بين الصلاة وقراءة القرآن والذكر مع إنشاد قصائد البردة والمرزوقية وسرد الأدعية والوظائف والأحزاب وأذكار دلائل الخيرات. وكان الشيخ ابن سليم يقوم إلى جانب ذلك بنظم العديد من الأشعار التي سماها مدونو مناقبه مقطعات، تلك التي توزعت بين الشعر الفصيح وغيره المزجول غير المعرب. ومن بين أشعاره الفصيحة التي أطلق عليها اسم الشطحات أو الشطحيات، والتي وصفها محمد مخلوف صاحب كتاب تنقيح روضة الأزهار، وصفها بأنها على منهاج الشطحات الجيلانية نسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية المشرقية. ونذكر تلك القصيدة التائية التي جاء في مطلعها: شربت شراب العز من خمرة الصبا، سقانيه محبوبي بسر عنايتي. وقبل الحديث عن هذه القصيدة الشطحية الأسمرية، نشير سريعا إلى مصطلح الشطح والشطحات، وهو مصطلح لا علاقة له بالرقص إطلاقا مثل ما يدل عليه في لهجتنا العامية، بل الشطح عند الصوفية هو ما يصدر عن المتصوف من التعبيرات غير الإرادية التي قد تكون في شكل كلمات أو أقوال متنوعة الأشكال، إلا أنها تبدو في ظاهرها غير ذات معنى، أو أنها تحمل معان غريبة ومستهجنة قد تخرج عن حدود المعقول والمقبول، وتتماهى غالب الأحيان مع الكفر والإلحاد. ولكن غاية الأمر أنها تصدر عن الصوفي خلال بلوغه حالة الوجد، فتشتد به هذه الحالة التي يصفها بعضهم بأنها حالة الاتحاد، وتخرجه عن زمام وعيه، فيعبر عن ذلك بروحانية كبيرة لا يمكن حصرها في حدود منطقية معتادة. وقد تكلم لوي ماسينيون عن هذه الظاهرة بإطناب، وذكر حول الشطح أنه تعبير عما تشعر به النفس عندما تبلغ مستوى الحضرة الإلهية، أو أنها تصير في حضرة الألوهية، وذلك عقب مرحلة الوجد الصوفي، إذ تدرك النفس خلال هذه المرحلة أن الله هي وهي هو، ويكون ذلك إثر وجد قوي لا يقوى صاحبه على كتمه، فيفصح عنه لسانه كأنه يتكلم إذ ذاك على لسان ربه. كما خصص الباحث عبد الرحمن بدوي كتابا عن الشطحات الصوفية، وتحدث فيه عن ظاهرة الشطح وعناصره وبواعثه، التي من بينها شدة الوجد وحالة السكر والوصول إلى مرتبة الاتحاد التي يفقد الصوفي على إثرها ملكة الشعور. كما تكلم بدوي عن تاريخ هذه الشطحات الصوفية، واستعرض أهم التجارب التي عاينها أعلام المتصوفة في علاقة بهذه الظاهرة المتفردة، ومن بينهم بالخصوص شخصية أبي يزيد البسطامي وأبي بكر الشبلي ورابع العدوية، التي عبرت عن حبها لربها قائلة: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له ف فلست أرى الكون حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. نستمع إلى مقتطفات من قصيدة رابع العدوية من أداء فرقة ابن عربي للإنشاد الصوفي: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك.

نواصل أعزائنا المستمعين مع مقامات التجلي، حيث كنا بصدد الحديث عن الشيخ عبد السلام ابن سليم شيخ الطريقة السلمية، الذي كان إلى جانب عكوفه على الصلاة وقراءة القرآن والذكر مع إنشاد القصائد الصوفية يقوم بنظم العديد من الأشعار التي سماها مدونو مناقبه مقطعات، تلك التي توزعت بين الشعر الفصيح وغيره المزجول غير المعرب. ومن بين أشعاره الفصيحة التي أطلق عليها اسم الشطحات أو الشطحيات، والتي وصفها محمد مخلوف صاحب كتاب تنقيح روضة الأزهار، وصفها بأنها على منهاج الشطحات الجيلانية نسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية المشرقية. نذكر تلك القصيدة التائية التي جاء في مطلعها: شربت شراب العز من خمرة الصبا، سقانيه محبوبي بسر عنايتي. وقد أورد محمد مخلوف هذه الشطحية الأسمرية، وذكر أن الأسمر قد أوصى أصحابه بخصوص هذا النوع من القصائد المسمات بالشطحات أنه لا يجوز لهم أن يقولوها لناقصي العقول الجاهلين الذين لا معرفة لهم. وليس هذا سوى دليلا على ما تتضمنه هذه المنظومات من المعاني المستغربة التي يعجز عن إدراك كنهها معظم العوام غير العارفين، مثل ما أوضحنا منذ حين في تعريف مصطلح الشطح. ونختطف بعض ما جاء في هذه القصيدة التائية الشطحية التي يقول فيها ابن سليم: شربت شراب العز من خمرة الصبا، سقانيه محبوبي بسر عنايتي، وبانت لي الأنوار وانكشف الغطاء، وألهمت أسرارا بسر الجلالة، إلى أن رأيت ما لا يمكن وصفه من حلول في مكان وجهتي، وعاينت ما تحت الأرض مع السماء، وما فوق كل الفوق حقا في لمحتي، وشاهدت ما في اللوح معنى وصورة، وما هو منسوخ وما هو مثبتي. فلو ألقي شيء من أسرار سرنا على الشامخات الراسيات لدكتي، أنا العز، أنا الكنز، والحق قال لي: تمن علي يا حبيبي وصفوتي. فقلت له: إلهي إني متيم، وحبك يا رحمن قصدي ومنيتي. فجاوبني: إني سأفعل ما نشاء لأجلك يا من زج في بحر هيبتي. ويتجلى من خلال هذه القصيدة انخراط شيخ السلمية في ذلك التيار الصوفي المسمى بالملامتية، الذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، وهو نفس التيار الذي انتمى إليه شيخ الطريقة العروسية أحمد بن عروس الهواري عقب رجوعه من سياحته الصوفية بالمغرب الأقصى وتأثره بأصحاب الشيخ أبي العباس السبتي، ذاك الذي يعتبر من أقطاب هذا التيار الصوفي الملاماتي الانجذابي. ناهيك أن هذا التوجه المخصوص في التصوف يبرر لأصحابه العديد من الممارسات والتصرفات مهما بلغت درجة غرابتها وعدم ملائمتها لظاهر الشرع، كالشطحات والتواجد باعتماد السماع وغيره من الاستعمالات الأخرى، التي من بينها ضرب الدف مثل ما شاع لدى الشيخ عبد السلام وأتباعه وأتباع أتباعه إلى اليوم.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى تلك القصيدة الشطحية المنسوبة لشيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، والتي يظهر من خلالها انخراط هذا الشيخ في ذاك التيار الصوفي المسمى بالملامتية، الذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، والذي يبرر لأصحابه العديد من الممارسات والتصرفات مهما بلغت درجة غرابتها وعدم ملائمتها لظاهر الشرع، كالشطحات والتواجد باعتماد السماع وغيره من الاستعمالات الأخرى، التي من بينها ضرب الدف مثلما شاع لدى الشيخ عبد السلام الأسمر وأتباعه وأتباع أتباعه، وذلك في إطار تلك الممارسة الطقوسية المعروفة لدى معظم الطرق الصوفية باسم الحضرة. ويعود أصل مصطلح الحضرة في التصوف الإسلامي عموما إلى الغاية التي يسعى المتصوفة إلى بلوغها من خلال أعمالهم وممارساتهم المتنوعة، وهي الحضرة الإلهية، تلك التي عرفها أبو حامد الغزالي من خلال سؤاله التأكيدي الذي طرحه في إحياء علوم الدين قائلا: وهل في الوجود ما هو أشرف وأعظم من الخالق المبدئ والمعيد والمكمل والمزين والمدبر والمرتب؟ وهل يمكن تصور حضرة في الجلال والبهاء والجمال والكمال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يمكن أن يحيط بأعجائب أحوالها ومبادئ جلالها وصف الواصفين؟ وقد تطور مفهوم الحضرة بعد ظهور الطرق الصوفية في العالم الإسلامي، وأصبح يدل على معنى الحضور، وهو حضور المدد الرباني والنبوي وحتى الولاء من خلال أولياء الله الصالحين، وذلك خلال القيام بجملة من الأعمال الذكرية والإنشادية التي يتم تبويبها في إطار طقسي ريتويال مضبوط، والتي سميت إجمالا باسم الحضرة. وجاء في إحدى رسائل عبد السلام الأسمر إلى مريديه وصية حدد لهم فيها طريقة إقامتهم لهذه الحضرة التي تعقد ليلة الاثنين وليلة الجمعة بعد صلاة العشاء، فتكون البداية بالتعوذ والبسملة والتصلية على النبي، ثم قراءة سورة الفاتحة والإخلاص والفلق والناس 3 مرات، ويشرع إثر ذلك في تكرار العديد من الصيغ الذكرية كالاستغفار والحمد والتسبيح والتهليل أو الهيللة، وهي قول لا إله إلا الله، والحوقلة، وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وغيرها من الصيغ الذكرية

مواصلة لحديثنا حول الاستعمالات الذكرية والإنشادية في الحضرة السلمية، نشير إلى ما ورد حول هذا الأمر في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم الذي بعث برسالة إلى مريديه من أهل تونس يوصيهم فيها بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان ما يزيد على 100 مرة خلال إقامة الحضرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة، كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه، وقد دعاهم بعد انقضاء الذكر أو الورد إلى إنشاد كلام المشايخ وشيء من الوعظ. حاصل الأمر أن هذا الشكل من الحضرة السلمية الذي دعا الأسمر مريديه إلى التقيد به لم تبق منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلميين في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. إن الأشكال الذكرية والإنشادية المعتمدة في إطار الطريقة السلمية تصطبغ دائما بالخصوصيات الثقافية المحلية السائدة، وذلك على مستوى اللهجة اللغوية المنطوقة وكذلك على مستوى اللهجة الموسيقية المغناة والمعزوفة وعلى جميع المستويات الأخرى، إذ أننا نجد أن الرصيد الإنشادي المعتمد من قبل أتباع السلمية وغيرها من الطرق الصوفية الأخرى في أي جهة من الجهات هو في واقع الأمر رصيد حاضن لمختلف الخصوصيات والمميزات الموسيقية المتنوعة التي تعود إلى الثقافة الموسيقية السائدة والمنتشرة في تلك الجهات، سواء أكان ذلك من حيث النغمات أم الإيقاعات أم كذلك من جانب أساليب الأداء الصوتي وتقنياته، من الأناشيد الصوفية المؤدات بأسلوب شديد الخصوصية من قبل إحدى المجموعات الطرقية الأمازيغية حيث يبرز فيها ذاك الطابع الموسيقي المحلي المخصوص. نبقى مستمعين مع هذا المثال. دمعي مهطال من عيني مطال، يا برد الأصال سلم على طه.

لقد تحدثنا منذ حين أصدقائنا المستمعين عن القصيدة الشطحية المنسوبة لشيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، والتي يظهر من خلالها انخراط هذا الشيخ في تيار التصوف الانجذابي المسمى بالملامتية، والذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، ويبرر لأصحابه العديد من الممارسات مهما بلغت درجة غرابتها كالسماع والوجد والشطحات. وقد أشرنا منذ حين إلى أن مصطلح الشطح والشطحات لا علاقة له بالرقص إطلاقا مثل ما يدل عليه في لهجتنا العامية، بل الشطح عند الصوفية هو ما يصدر عن المتصوف من التعبيرات غير الإرادية التي قد تكون في شكل كلمات أو أقوال متنوعة الأشكال، إلا أنها تبدو في ظاهرها غير ذات معنى، أو أنها تحمل معان غريبة ومستهجنة قد تخرج عن حدود المعقول والمقبول، وتتماهى غالب الأحيان مع الكفر والإلحاد، ولكن غاية الأمر أنها تصدر عن الصوفي خلال بلوغه حالة الوجد، فتشتد به هذه الحالة التي يصفها بعضهم بأنها حالة الاتحاد، وتخرجه عن زمام وعيه، فيعبر عن ذلك بروحانية كبيرة لا يمكن حصرها في حدود منطقية معتادة، وهو ما عبر عنه الحسين ابن منصور الحلاج في إحدى قصائده الشطحية، وخلال بوحه بشدة حبه وقربه من ربه عندما قال: يا نسيم الروح قولي للرشا، لم يزدني الورد إلا عطشا، لي حبيب حبه وسط الحشا، إن يشا يمشي على خدي مشى، نحن مذ كنا على عهد الهوى تضرب الأمثال للناس بنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا، أيها السائل عن قصتنا لو ترانا لم تفرق بيننا، روحه روحي وروحي روحه، من رآ روحين حل بدنا. نبقى مستمعين مع مقتطف من هذه القصيدة بصوت مارسيل خليفة.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي. سوف نواصل في الحلقة القادمة بحول الله رحلتنا مع تطور هذه الأشكال الإنشادية مع الطريقة السلمية التي اختزلت الموروث الشعري والإنشادي العروسي وأضافت عليه العديد من الأشكال والألوان الشعرية الذكرية والإنشادية المنضوية تحت مظلة التصوف الشاذلي عبر الفرع العروسي. وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله، نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.